إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم، ورحب بضيفي الكريم محي العتيبي الشاعر صخر والمشهور بالشاعر صخر. يا مرحبا أستاذ محي.
4: يا هلا حياك ربي، يا مرحبا، يا هلا فيك، يا مرحبا مليون ولا يشدون، يا مرحبا مليار حجمه ومقدار.
3: الله يبيض وجهك يا أستاذ محي العتيبي الشاعر الكبير والجميل والصوت المترنم دائما.
4: الله يحييك.
3: طبعا احنا سعداء ان نسمع صوتك، وانت اول مرة للأسف تشارك برنامج صح لسانك، من اقنعك اول شيء؟
4: وانا اسعد والله، والله اني سعيد جيت معكم جميعا.
3: الله يحييك.
4: الله يحييك.
3: نبي نسمع منك اول شيء شعر، وبعدين تقول لنا بصوتك الحلو.
4: ابشر بعزك.
3: يلا ما احنا متخيرين، انت يا صخر اللي تبي تخير لنا.
4: أبشر بعزك، أقول يا سلام الله، سلام فيه راحة للجميع اللي سمع من كل دولة. الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يا الشمري سجل دخوله.
3: يا سلام عليك.
4: الشعر طير السعد في كل ساحة، والصخر يا الشمري سجل دخوله. الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله أني لأسبح عرضه طوله.
3: سلام.
4: الشعر مثل البحر لازم سباحة، والله اني لاسبح عرضه طوله. الشعر وهبة ويسعد لي نجاح، ساكن في داخلي من الطفولة.
3: يا سلام يا سلام عليك.
4: الشعر وهبة ويسعد لي نجاح، ساكن في داخلي من الطفولة. طير حر فلق رفرف جناحه، في سما الابداع للصولة وجولة. ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة.
3: صحيح.
4: ما يهيض هاجي كود الصراحة، الصراحة طاهر له عجولة. والشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشعر يقول اللي يقوله.
3: نعم.
4: الشعر كلماتها العذبة مباحة، خلوا الشاعر يقول اللي يقوله، خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزوله.
3: يا سلام.
4: خلوا العطشان يشرب من قراحة ويتذوق مفرداته ومعزوله. وكان للشعار ترتيب ومساحة، والله اني من هواه ومن سعوله، والله اني من هواه ومن سعوله.
3: كفو صح لسانك يا صخر العتيبي.
4: كفو كطيب، كفو كطيب، وصح الله فدك.
3: الشباب يقولون نبي نسمع القصائد العاطفية اللي دايم نسمعهن، هم يتابعونك طبعا عن طريق المواقع، ولك جمهور كبير، ويبون يسمعون بعد من يسمعونك وانت تغني.
4: أبشر بعزك، أبشر بعزك، والله يحييكم في وقت.
3: اسلم.
4: أقول فانت

0: الراس ولا يذبح الشاعر الا حب بناته والناس ما تقبل العشاق ومقلد الطبع الواد متحس الرجل في قوته طبع الواد متحس الرجل في قوته يا طير غرد وانا من صوتك غرد والكل من هوا وياجبك صوته.
1: صح لسانك يا شاعرنا الكبير محي العتيبي. طبعا لوادم تحسد الناس في قوته، انتم ما عالجتوا موضوع الحسد والاشياء هذه بقصايدكم الشعراء؟
0: والله الانسان ما يخلى، الانسان كله ما يخلى، الحسد بالقوت والحسد بكل شيء، وهذه سنه الحياه، ولولا هذا ما جهده، لولا الحسد ما طلعوا الناس وتحدوا وقاموا وخذوا اللي يبوه.
1: صحيح، يعني انت ترى فيه ايضا الحسد، ترى فيه جانب مشرق ووجه مشرق يعني، وبه وجه مظلم.
0: اكيد في جانب التحدي والوصول الى المبتغى،
1: بس هالجانب هذا والباقي كله شر وشرير.
0: الله الله.
1: ممتاز محيا. طيب محيا وش تختار لنا؟
0: اختاروا اللي تبون اجتماعيه، تبون
1: عطنا اجتماعي.
0: اجتماعي اقول طبعا انا متعود اجر البيتين الاول دائما.
1: نعم.

0: انا جربت في الدنيا تجارب تجارب كلها مرت علي، ترى الدنيا اتعلم كل شارب ولا يخفى على العاد الخفية، تشوف عيونكم والوضع خارب ولا باقي على الدنيا بقية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واول ضربها سب الاقارب وكل يعتبر نفسه ضحية، واشوف اصحاب واخوان انتحارب واشوف العذر ما له قابلية، هلا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، هلا يا حيف في بعض الشوارب مسوي له على ربع قضية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت احساس وتموت الهوية، يقل الدين ما قل المشارب ويموت احساس وتموت الهوية، ترى الشيطان دايم له مآرب وله فرصة وضرباته قوية، واشوف الموت يعطى كل غارب وياكل فالبشر صبح وعشية، وياكل فالبشر صبح وعشية.
1: صح لسانك.

0: يا محيا العتيبي على هالقصيدة الجميلة وهالأداء الرجولي اللي ما شاء الله يهتز الميكروفون عندي.
1: الله يسعدك الله، من بعدك لا عاد مناك من بعدك.
0: جميل جميل زين، القصائد العاطفية وش علاقتك بالأمور العاطفية يا محيا؟
1: والله عذب الشعر، أنا أسميه عذب الشعر القصائد العاطفية. طبعا هي من الأجمل القصيد لما تكون الغزلية ولا سواء عتاب أو غزلي أو حاجة زي كده.
0: لكن أنتم الشعراء أنتم تغزلون صدز على الواقع ولا تقولونه من باب الترفيه عن النفس والترويح ولهو الحديث وما هنالك؟
1: هم يقولون أصدق الشعر أكذبه، وأنا أقول العكس، أصدق الشعر اللي هو أعذب، أعذب الشعر أصدقه.
0: أنت تميل للمشاعر الصادقة؟
1: المشاعر الصادقة هي اللي تجيب عذب القصيد.
0: أسلم، وش قال محيا بأصدق مشاعره؟
1: أقول دقيقة خلنا بتذكر لك القصيدة. دائما يصعب على الشاعر البداية، البداية أقول فيها قصيدتي من صميم القلب بادعها، قصيدتي من صميم القلب بادعها، أعشق حروف الشعر والعذب مرباعي، أحب عذب القصيدة أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلبه وجعي، أحب عذب القصيد أعرف مواجعها، وعذب القصايد خطيري قلب وجاعي. يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيفة وصدرنا وجاعي. يا زين قلوب الأوادم لا تقطعها، قلوبنا رهيفة وصدرنا وجاعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المزيون تنصاعي، أجاهد النفس ما أدري كيف بقنعها، والنفس عيت على المزيون تنصاعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور مرم الهداعي، أقول بعدين وارفعها وشجعها والشوق صور مرم الهداعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الشوق أقوى من إحساسي ويدفعها والقلب وده يطير ويقلع قلعي، الحب قلبين تحلم من يجمعها، تبقى على العهد لو أن الوصل ضاعي، تبقى على العهد لو
0: أن الوصل ضاعي. صح لسانك يا محي العتيبي. صخر، كيف علاقتك مع الشعراء؟ أنت بالقصيم وعندك مجموعة من الشعراء ما شاء الله، وشارك معنا مجموعة في برنامج صح لسانك، كيف تجمعون؟
1: والله الشعراء معرفة رجال شروات، وطبعا لنا علاقة مع بعض سواء في الأمسيات، وهو أجمل ما في الشعر معرفة الرجال الطيبين شرواك،
0: شرواك الطيب،
1: وما فيهم محمد الجراح الشمري، أنا عرفت هذا الشاعر مبدع مبدع وعلم من أعلام السعودية، وشارك معي في خارج المملكة في عدة مهرجانات، ورجل مبدع.
0: نعم محمد الجراح بن عمي ترى.
1: ونعم والله، ونعم ونعم والله، فيك وفيه.
0: ما عليك زود يا ابو، وش اسم الولد؟
1: ابو سيف.
0: ابو سيف ما عليك زود، انت من الرجال اللي حقيقه من الرجال الكفو، ويعني شهادتنا فيك مجروحه، ومن الشعراء الكبار اللي لهم ميزه بادائهم وبتواصلهم مع الشعراء. لكن الغريب انك ما ذكرت فارس جويعت صديقك الشاعر المشهور السبيعي.
1: والله انا اتكلم لك عن السعوديين، اذا جينا خارج المملكه الشاعر فارس جويعت من دوله الكويت، شاعر المركز الثاني في شعراء العرب.
0: نعم.
1: ونعم الرجل ونعم الصديق ونعم.
0: تحفظون لبعضكم مثل الشعراء الاولين ولا هونتوا عنها الطبيعه الحلوه هذه؟
1: الحفظ والله ان الحفظ بعد الجوالات قل.
0: عجيب، انت تحفظ قصايدك كلها يا محيا؟
1: والله الحمد لله هذا من فضل ربي، انا احفظ يمكن تقريبا 80 او قصيده، ما هو ترى من 400 500 احفظ 80 تقريبا.
0: ما شاء الله عليك. طيب اطول قصيده حفظها محيا؟
1: والله عندي قصائد اللي هي قصيدة الأردن، المهرة الأردنية.
0: عطنا قصة.

0: قصته أول شيء؟
1: أولا هذه القصيدة في المهرجان عشتار في الأردن.
0: نعم.
1: وكان منافسات بيني وبين إخواننا العراقيين. وحنا في جامعة اليرموك.
0: نعم.
1: واضطريت إني أجيبها قصيدة غزلية فكاهية في نفس الوقت.
0: حلو. وانت طبعا مشهور بالجانب هذا اللي هو الفكاهي والاشياء الحلوه.
1: والله ان اذا تبغى تصدق انا احب الجمهور واحب ما يرضي الناس، الشيء اللي يرضي الناس انا احبه.
0: حلو.
1: والقصيده اللي ما فيه شيء من الفكاهه وخاصه القصيده الطويل الناس تمل منه.
0: نعم.
1: وأقول في أقول فيها سلام يا شعب عزيزين وكرام، وللأردني مني سلام وتحية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق ثراف الدولة الهاشمية، أعشق هل الأردن مواطن وحكام، وأعشق ثراف الدولة الهاشمية، ولي موقف العام مدري ورا العام يوم الربيع ودل فنجان لي، أخذت الأردن 19 أيام عند النجامة والحياة الطرية، أصحابي اللي عندكم ربع وحزام، ومشيت بين العصر والمغربية، في دايري زحمة وفي نص أعلام، ما اخطيت بس البنت اخطت علي، هي انزلت وضاعت علومي ولو هام، سن القمر في الأرض مدري سمية، حوريت في لحيها نقش ووشام، وفي عينها لناظرة جاذبية، قالت وش انت؟ قلت سعودي ومقدار، الصحبة اللي ما يخلي خوية، قالت نعم مليون في ربع وحشام، واعتيب هالهيلة لهم قابلية، وسامحتها واعطيتها كل الارقام، من يوم قالت لي فداك اردنية، ويقلب خليته وانا رحت قدام، بين الرصيف وبين هاك البنية، أدف نفسي جني أمشي بالأقدام، والموت ردف وحاله ودية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام، ولا باقي اللي اخطتها جنبية، ما فيه لا رفرف ولا فيه صدام، ولا باقي اللي اخطتها جنبية، لهاك الشايب تنه زعل، وقلت لي بيت وانا على المقرفون، قلت وصحيت من نوم من هوا جيت وأحلام أحلام، لكن بالصراحة قوية.
0: تسلم تسلم وصح زانك حي. جميل جميل، تقبلوا طبعا المزحة هذه ووصفك للموتر اللي مدري شلون، وانت رايح من القصيم لأردن حول 1000 كيلو، ما معقولة ما تروح على سيارة زينة.
1: كل شيء جاهز، لا تستغرب شيء.
0: نعم نعم جميل، أعطنا من القصايد الفكاهية.
1: الفكاهية يا طويل العمر لها طبعا قصة وقصيدة.
0: أي
1: قصة وقصيدة؟ هذه أم سعود، يمكن أنت تحبها سمعتها.
0: نعم.
1: أم سعود أول ما جينا نقبل وظائف ونشتغل، قالوا لي أصدقائي اشتري لك جمس على شاب تودي المعلمات مشاوير.
0: حلو.
1: هم جابوا لي الفكرة، أنا ما اضطرت وعلى طول اشتريت الجمس. أنا يوم شريت الجمس أثر المدارس ساعة ما عطلت، وأنا نشبت بالجمس يقعد لي شهرين عند الباب، المدارس ما جت وأنا نشبت بالمتواقف. قلت في بالي أنا بروح الموقف يمكن أجالي مشوار لمكة ولا المدينة ولا الرياض، المهم إني رحت للموقف، اللي أجيت الموقف اللي عنده فيها كالعجوز أثر الموقف يعرفونها وأنا ما أعرفها، وانا طحت فيها كالعجوز الجشرة، وحين جيتها قالت مشوار، قلت الله الله ما جيت الا ادور مشوار، قالت انا ام سعود، قلت حياك الله اركبي يا ام سعود. ام سعود يوم ركبت اثرها فتحت اشتارها اللي ورا، انا كنت بسويها عشان معلمات.
0: نعم.
1: واثرها فتحت اشتارها وتربعت وراي، وعلى طول قالت انت وش شباب المكده ما تروح توظف مع الريجين اللي هاك العجوز الملسنه المجنونه اللي ما تسكت. قلت اسمعي يم سعود، قالت ها، قلت حداني زمان الفقر والجوع يم سعود، وسويت لي في العرض صورة وتشعيرة، أدور عش عيالي ولا همني منقود، وليضاق صدري قلت يا علها خيرة، على موتر أشهب قرن بعون الصقصود، ومن شاف لونه قال موضه وتغبيره، ونافس على المشوار شايب وخمس هنود، وترسي علي بربع ريال للديرة.
0: سلام.
1: وشيل الجمال المعتبر وشيل برود أشر عنها بصبعي وراء أنا أحسب إنها ستارة متكلة وثريق أشراف هاته سنة ستارة وصبعي ما عاد لو يدخل في فمه وشيل الجمال المعتبر وشيل برود أشر عنها بصبعي وهانت علي شوفة القرد من غيره وراحت ثلاثة شهور والفوق ما من فوق والموتر الأقشر تعال حل مسامينك وهذه حياة الناس والشعر المقروض وانطاح الضفيت قلت مشاوينك قالت الله لا يعيدك أنت موتر كنزلني قلت أبرك السعد ونزلها وكذلك
0: بس ما جربت إلا مشوار واحد وهون
1: هذا المشوار أول مشوار واخر مشوار
0: جميل جميل صح لسانك يا محي. الشباب يقولون الشعراء دائم قلوبهم خضر وأحيان يقولون قصائد عاطفية وكيف تجربتك مع الشعر العاطفية محية غير القصائد الفكاهية طبعا أنت عرفت بش بالقصائد الفكاهية والناس يسألون عنك كثير بصراحة
1: طبعا أنا في المسرح بغيت أغير الموضوع لغزل عن طريق الإنشاد البيتين
0: أي

0: الجرح جرحي والدموع دموعي والحرف حرفي والقصيد الحاني والقلب قلبي والضلوع ضلوعي واللي سكن في قلب واحد ثاني سن العسل من شفته مصنوعي والورد من خدر ثلاث ألواني في هالحلا كله وزين طبوعي أدمن شوفه كل يوم دماني
1: يا سلام
0: في هالحلا كله وزين طبوعي أدمن شوفه كل يوم دماني يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني يسحر جماله يسحر جماله والجسم مربوعي والبسمة الحلوة تزيد جناني يلوعني زين الوصايف لوعي لهو بيبعدني ولا ينصعني لو كان صوتي للغلا مسموعي ما كان غربلني ولا خلاني ما كان غربلني ولا خلاني
1: صح لسانك يا صخر صح لسانك على القصيدة الجميلة جميل وين تبي تروح بنا بعد هالقصيدة الغزلية واكتشفنا انك مغرم
0: أبروح بك للاسم
1: اللي هو صخر
0: لا بقول لك قصيدة غزلية رسالة شبه رسالة
1: حلو
0: أقول يا شبيه الورد في الياسمين فايح كنا على الأرض محمي يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثل كادم يا بعد روحي علي باليمين ما مشى على الأرض مثلك آدمي أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثانية ضاعتني أنت لي مثل الهواء والأكسجين لو فقدت ثانية ضاع سمي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع الأسرة سمي ما تريح حاجتي والفكر لين صار لك عندي مع الأسرة سمي وكل ما ندغ قلت الله يعين وابتدى ينزف من الحبر قلمي وابتدى ينزف من الحبر قلم
1: عزاء صح لسانك يا محي صح لسانك
0: صح الله بدنك
1: جميل محنا ما نبي نسألك ولا الشباب والله موجودين بعد كبار مذيعين وكذا استانسوا على القصايد لكن حنا نبي نتركك على كيفك يا محيي ما نقوى نامر عليك وانا اخوك انت شاعر كبير شاعر مميز ولك جمهور كثير ومتابعينك كثير
0: الله يسلمك ويطول لي عمرك وانت تامر امر صديق وعزيز أنت وربعك وجميع المتابعين والمستمعين أبشر بعزك أنا أخوك
1: أسلم مش تبي تختار لنا
0: أختار عن الدنيا أقول ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح هذه هي الدنيا كذا مش غلتنا يا كثر ما عبتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الضروع جرحتنا يا كثر ما عطتنا ويا كثر ما راح ويا كثر ما بين الطلوع جرحتنا وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشها أكلنا وعيشها كلتنا وكم واحد يا رقا وكم واحد طاح وعيشها أكلنا وعيشها كلتنا أحيان تعطينا ذهب فوق الأرباح وأحيان تبطي عمرها ما عطتنا وكم واحد غنى وكم واحد صاح تضحك وحنا بالشقا متعبتنا هذه هي الدنيا باحزن وفراح واللي رحلنا عمرها ما بكتنا واللي رحلنا عمرها ما بكتنا
1: صح لسانك وعسى عمرك طويل يا محيا
0: الله يطول لي عمرك
1: تبطي حي ان شاء الله انت والمستمعين الكرام ومن يسمعنا
0: الله يطول عمرك واعمار المستمعين كلهم
1: تسلم يلا عطنا ما عندك
0: ابشر بعزك اقول أبشر بعزك طبعا أنا عندي أربع أبيات من شيلة اشتهرت على التواصل
1: نعم
0: اللي فيها أقول أنا ضحية زمان وطيب نياته وغرتني الناس في حلو ابتسامتها نفسي على الطيب جياشة ومواته وحملت نفسي حمول فوق طاقتها نفسي عزيزة وذقت المر جرعاته تضغط على العين لا نتهل عبرتها وكل يوم لمرني تكثر خساراته وحولت في غبة يبعد قعدها وحولت في غبة يبعد قعدها
1: جميل هذه من هي اللي شالها لك
0: شالها محمد مخاشن موجودة على
1: محمد مخاشن. نعم مشهور محمد مخاشن. كان الحن وهزم من الحنك ولا انت عطيته هاللحن ولا تيفت؟
0: لا والله انا اللي بديت هالبداية. وهو مبدع واصلا مبدع.
1: اي نعم ويفهم بالمقامات نعم. زين عطنا شيله من عندك.
0: شيله ابشق اقول يا ريم.
1: اي
0: اعشق غضاب شامغ واعشق الدين مال المدينه عشق والجو ديمه. جدد صواب يوم شفت السما غيم واحيا جروح في حشايا قديمه.
1: سلام عليك.

0: دامت.
1: تسلم تسلم تسلم وصح لسانك يا محيي العتيبي.
0: الله يسلمك.
1: محيي باقي وش تبي تختار لنا؟ لأنه قرب برنامجنا على النهاية وودنا ختامية، وأنت دائما ختامياتك مسكية.
0: أبشر بعزك، تبون غزلية، تبون عامر تدللي.
1: أبدا الاختيار لك طال عمرك.
0: أقول وشلون تبقى في نظر عيني كبير وانت مع الأيام هاجرني هجر، قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر، قلبي على قلبك رق من الحرير وقلبك على قلبي أشد من الحجر، اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تغطي فيه أسهر للفجر، اسأل جنابك وين تأنيب الضمير وشلون تصدي في أسهر للفجر، وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر، وش عاد باقي منك يا خلي يصير أخذت عقلي لا تجر قلجر، ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ورغم تنفجر، ما عاد أستحمل مع الوضع الخطير ما باقي إلا عرق ورغم تنفجر، شفت دروب وساع والعالم تدير وحفيت رجلي معك ودروبك عجر، أخطر على شوفتك وغنية الفقير لعيونك الدبلة على دربي تجر، وسقيت كل الناس من جال الغدير، غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر، غدير شوك أهي الهجيمة من الشجر.
1: صح لسانك يا محيا، وكلمة أخيرة منك يا الغالي.
0: الله يطول عمرك ويسلمك ويجمل حالك أنت وجميع المستمعين، وإن شاء الله لنا لقاء قريب إن شاء الله سواء في الشارقة ولا في الأردن، وتسمعون الجديد إن شاء الله عن قريب.
1: بارك الله فيك أعزائي المستمعين، كان معنا الشاعر الكبير محيي العتيبي المعروف بصخر الشاعر كبير، له تجربة طبعا طويلة في الشعر. أتمنى أننا استمتعنا مع شاعرنا الكبير محيي العتيبي، شكري وشكر زميلي محمد المنيف، وهذا طلع العمودي يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب، صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سماء وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار الخوف شعور طبيعي يحاول من خلاله الإنسان يحمي نفسه من الخطر، لكن أحياناً يتحول من وسيلة للحماية إلى حاجز يمنعنا من التجربة والتقدم. متى يكون الخوف مفيد؟ ومتى يصير قيد يمنعنا أننا نعيش الحياة اللي نبغاها؟ ورح نتعرف أكثر على موضوع الخوف مع ضيفنا اليوم الأستاذ محمد الغوينم. أستاذ محمد الغوينم،

0: نم. يا هلا وسهلا أستاذ محمد.
1: يا هلا ومرحبا فيكم.
0: حياك الله أستاذ محمد. في البداية نبغى نعرف إيش الفرق بين الخوف اللي يحمينا والخوف اللي يعيق حياتنا.
1: الخوف أولا يجب أن نعلم أنه أمر طبيعي يحدث لأي شخص

0: إذا الخوف هنا طبيعي.
1: صحيح.
0: مثلا حتى الخوف من القيادة بسرعة عالية مثلا، أو الخوف من بعض الألعاب اللي في مدينة الملاهي وغيرها، هذه خوف طبيعي. أما الخوف المعيق هنا مشكلة. الخوف المعيق اللي يجعلنا نتجنب أشياء هي آمنة ومهمة، مثل دخول اختبار للحصول على شهادة معينة، التقدم لوظيفة وأشعر أني خايف من المقابلة. يعني يجب أن يكون هناك بعضا من الخوف يؤدي إلى قلق بسيط، وهذا القلق يؤدي أني أستعد للدخول لهذا العالم. أما الخوف اللي يعني يؤدي إلى أني أنسحب بشكل كامل من هذا الاختبار ومن هذه التقدم للوظيفة، أو هنا نقول أن هذا الخوف اللي ما يحمينا، بالعكس هذا الخوف يعيقنا، هذا الخوف يوقف تقدمنا وتطورنا للأمام.
1: نقدر نقول إن هو الخوف اللي يمنعنا من التجربة اللي إحنا ممكن نخوضها ونتحمل عواقبها. يعني في ناس درجة الخوف من العواقب تخليهم حتى ما يجرؤ إنه يأخذ خطوة.
0: نعم ممكن هذا الملخص اللي قلتيه يعني يلخص الفكرة كاملة. إذا عاقني من التقدم، عاقني من الإنجاز، عاقني من أني أكون أفضل، هنا يكون خوف معيق ومسبب لمشاكل كثيرة في الحياة.
1: طيب كيف أعرف أستاذ محمد أنه الخوف هذا مبني على خطر حقيقي أو أنه هو مجرد توقعات سلبية؟ يعني ساعات الإنسان لما يخاف يصير يتوهم، فأنا كيف أقدر أفصل بين أنه هذا الخوف لا حقيقي، غير أنه هو يعرض مثلا الحياة للخطر؟ في بعض مثلا زي ما تفضلت أستاذ محمد، بعض ألعاب الملاهي مثلا اللي يلعبون فيها، بعضها هي المفروض أنها مش خطرة بس قد تتحول إلى خطر. ففي ناس تأخذ الجانب أنه لا هي إن شاء الله آمنة، وفي ناس دائما تفكيرها يروح للاتجاه السلبي. كيف أقدر أوازن أنا أنه الأمر هذا هو خوف حقيقي أو أنه لا هو مجرد خوف بدون سبب؟
0: ببساطة ممكن لو سألت نفسي أنه ما الدليل على أن هذا الخطر سيحدث؟ يعني طيب هل هو خطر حقيقي أم مجرد احتمال أنا قاعد أتخيله في رأسي فقط؟ يعني مثلا لو كان المثال ذكرته من قبل، خوف من مقابلة وظيفية، لا يعني أن أنا بفشل يعني بشكل عام سواء قبلت أو ما قبلت. قد يكون مجرد توقع سلبي ولا يستند إلى أي دليل واقعي. يعني بشكل بسيط بعض الأحيان شلون نختبر أن هذا الشيء يعني خطر حقيقي من غيره؟ ممكن حتى الشاي قبل ما أشربه أتذوقه بشكل بسيط لأختبر هل هو حار لدرجة لي أقدر أشربه، أو هو يعني يمكن تحمله وشربه. هل هناك دليل واقعي يبين لي أن هذا الشيء يشكل بالنسبة لي خطر حقيقي أم لا؟ إذا هناك عدة تساؤلات أو هناك عدة أسئلة يجب أن أطرحها على نفسي قبل أن أقرر أن هذا الخطر حقيقي أم غير حقيقي، أو أني أدخل التجربة بشكل تدريجي لكي أتأكد من خطر هذا الأمر من عدمه. يعني بكل بساطة يكون الأمر بهذه الطريقة.
1: أوكي. يعني الواحد يحاول أنه يكون واقعي أكثر. طيب ينفع أستاذ محمد أني أستشير؟ يعني هل ينفع أني أخذ رأي شخص ثقة مثلا، ولا اللي يخوف الناس مختلف تماما؟
0: ممكن لو عدت الصياغة مرة ثانية أقول أنه الخطر يوجد أدلة عليه، أنه أو أقصد هذا الخوف يؤدي لخطر أو يؤدي لمشكلة، ولا أستند على الخيالات أو التوقعات اللي أنا بنيتها في بالي. يعني لو كان ركوب هذه اللعبة، المثال الجميل اللي قلتي، لو أني بركب هذه اللعبة وأنا عارف أن مثلا مدينة الملاهي هذه قديمة أو ما عندها صيانة أو ما لها سمعة جيدة في هذا المجال، هنا ممكن أنا ما استندت على توقع، لا استندت على فات، على حقائق أنه في معلومات معينة تفيد أنه ركوب هذه اللعبة خطر وقد تتعطل وقد. بينما بالمقابل قد يكون المانع هو عبارة عن وسوسة، عملية قلق، صدمة من موقف سابق، أو مجرد تفكير زايد عندي ولا يوجد عليه أدلة واقعية. هنا نقول لا، هذا خطأ أو خوف مانع فقط وليس خوف حقيقي، يعني مفروض أنك تعطيه أهمية كبيرة.
1: طيب أنا برضو هرجع أصيغ السؤال أستاذ محمد، هل أنا ممكن أحفز شخص على الإقدام بخطوة من وجهة نظري ما هي خطيرة وهو شايفها مرعبة؟ يعني دائما الإنسان يفكر في سلبية يستذكر المواقف اللي صارت فيها حوادث، بينما الإنسان الإيجابي يفكر بالمتعة اللي راح يحصل عليها. فهل هي حاجة إيجابية حاجة

0: محمودة أني أنا أحفز إنسان على الخوض مغامرة مثلا، أو أنه خلينا في موضوع اللعبة نفسها أني أحفز أنه يطلع معايا نفس اللعبة، ولا هذا المجال لا خلي كل إنسان براحته؟
1: هنا نأتي لموضوع الصدمة ونأتي لموضوع الفروق الفردية ما بين الناس. أوكي. يعني على سبيل المثال أنا ما تعرضت لأي نوع من أنواع الصدمات المتعلقة بالخوف من الألعاب أو الخوف من المغامرات أو ركوب يعني بعض المغامرات مثل الطيران الشراعي وغيرها من هذه الأمور اللي فيها نسبة من الخطر البسيطة، بينما الشخص الآخر فأنا بالمقابل بحفز وما راح أكون خايف وراح يعني أدعم أنه يلا نجرب يلا نركب يلا نستمتع. بالمقابل هذا الشخص الآخر قد يكون تعرض لصدمة قد تكون قديمة يعني مرحلة الطفولة، أنه مثلا كان في هذه المرجحة البسيطة فسقط منها، فأصبحت لديه أي لعبة هوائية هي خطرة بالضرورة بغض النظر عن أمنها بغض النظر أنها كانت جديدة أو قديمة. هو الآن لديه صدمة والصدمة هذه تترك أثر في الدماغ حقيقي يعني مادي ملموس. لذلك هنا نتحدث عن فروق فردية، أنا آتي من خبرتي وأحفز وهو بالمقابل يأتي من خبرته السلبية اللي ما يلام عليها في كثير من النواحي فيقول لا هذا الشيء خطر ولا ينبغي القيام به. هنا نحن نتحدث عن أمور لا هي صح ولا هي خطأ بالضرورة، يعني تجربة ألعاب وخوض مغامرة صعود جبل تسلق وغيرها، ولكن في أمور مفصلية التقدم لوظيفة معينة دراسة تخصص أمور تتعلق بمستقبلك، هنا يجب أن نضع صدماتنا مواقفنا أو طريقة تفكيرنا يعني على جنب، يجب أن نكسر هذا الخوف ونواجه نواجه المخاوف اللي تأتينا ونتقدم لنقطف ثمرة هذا الفعل ونتطور ونزدهر في الحياة.
0: جميل، دفيتني سؤال أستاذ محمد، ليش إحنا نخاف أحيانا من أشياء ما صارت أصلا؟ يعني ما هي تجارب سابقة، ما هي خبرات سابقة، لا هي مجرد توهم.
1: جميل جدا، في معلومة تقول أن العقل الباطن عند الإنسان لا يفرق بين الحقيقة والخيال، وهذا أمر حقيقي وواقعي. يعني اليوم بالتزامن مع معرض اللومي الحساوي اللي يقام في مدينة الأحساء، عندنا اللومي هذا أو الليمون الصغير هذا الزهير. الآن بمجرد أني أتخيل أني آكل الليمونة هذه مع الملح، بمجرد التخيل يبدأ اللعاب مباشرة في فمي. طبعا لو قعدت كذا أنت مركزة كذا وخدت يعني في خيالك الليمونة وأكلتيها، صحيح. سيبدأ اللعاب مباشرة أو الغدد اللعابية ستبدأ بالإفراز مباشرة. طيب سؤال يطرح نفسه، هل فعلا هناك ليمون في فمي؟
0: لا.
1: الإجابة لا بالطبع. طيب لماذا حدثت استجابة عصبية لهذا الأمر؟ هذا يؤكد نظرية أن العقل الباطن المتخيل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، فبمجرد ما يرى الفعل يعطي ردة فعل. نفس الفكرة، لو أنا التصورات اللي عندي قبل الذهاب للمقابلة الوظيفية على سبيل المثال أو قبل الإقدام على مغامرة تسلق أو القيام بأي شيء في نسبة من الخطورة، التصورات اللي عندي كلها تقول إيش؟ أني سأسقط، أني سأفشل في المقابلة، أني سأرسب في الامتحان، فالدماغ يعطي ردة فعل مشابهة اللي أعطاها للليمون، فبيصير أنه راح يعطيني خوف، راح يزداد القلق، وإذا ازداد القلق راح تزداد نسبة هرمون الكورتيزون في الدم، مما سيؤدي حتى لمشاكل في المعدة، راح يصير في تقطع في النوم، راح تحدث ردات فعل في الجسد غير مرغوبة سلبية، وكلها مبنية على تصورات قام الدماغ بصناعتها. ليش احنا نقول دائما بعض الناس يقول يعني المبالغة في الكلام الإيجابي والتحفيز وغيره قد يكون يعني مبالغ فيه بعض الأحيان أو قد يكون يعني للضحك على الذقون، نقول لك لا هذه حقيقة علمية، كل ما كان تفكيرك إيجابي كل ما كانت تصوراتك نحو الأفضل. وفي الحديث يعني أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، فأنت شنو ظنك بالله سبحانه وتعالى؟ وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، فدائما الفعل الطيب التفكير الإيجابي الظن الحسن بالله عز وجل سينعكس على حياتك وفي تصرفاتك وكل سلوكياتك. هذا هو الأمر.
0: تمام. كيف ممكن إنه الخوف يعني الخوف من الفشل؟ إحنا كلنا نخاف من الفشل، نخاف من الخسارة بشكل عام، ولكن كيف ممكن الخوف من الفشل تحديدا يمنع الإنسان من إنه يحقق أهدافه؟ يعني وكأنه يعطينا نتيجة عكسية، خوفا من الفشل أنا هنا طحت في سرداب آخر، وهو إنه أمنع نفسي من إني أحقق أهدافي. إيش كيف نقدر نربط بين الحالتين، إذا صح التعبير، الحالتين النفسية اللي أنا عايشة فيها، خوف من الفشل وبرضو عندي تحقيق أهداف، فإيش العلاقة بينهم؟
1: جميل. الإنسان ممكن يتجنب التجربة شو السبب؟ عشان ما يواجه احتمال الفشل.
0: صحيح.
1: فيصبح هنا الخوف هو السبب في عدم المحاولة أصلاً، لأن أنا خايف من الفشل. مثل شخص مثلاً يريد تأسيس مشروع على سبيل المثال، ولكنه لا يبدأ لأنه يخشى من الخسارة بشكل أساسي. هنا إيش راح يصير؟ هو يخاف من الفشل فقط، هو خايف من مسألة الفشل، هو مو خايف من المشروع، هو مو خايف من التقدم لوظيفة، هو مو خايف من خوض المغامرة. قد تكون قيمة الفشل عنده عالية أو قيمة النجاح عنده عالية جدا، لذلك هو يخاف من خوض التجربة حتى لا يوصم بالفشل أو يوصم بعدم النجاح أو يوصم بأنه حاول ولم يستطيع. هو خايف من النتيجة المتوقعة اللي دماغه من الأساس هو اللي بناه، والتي حتى لا تستند على يعني أدلة واقعية أو ملموسة تفيد بحدوث هذا الشيء. قد يكون هذا سبب جديد نضيفه، مو بس التفكير السلبي، القيم نلعب يعني نشوف مسألة القيم، قيمة الفشل أو قيمة النجاح عنده تكون أعلى من اللازم، أو يكون يعني من بعض الشخصيات الوسواسية شوي أو الكمالية اللي لازم كل شيء يكون بيرفكت أو ما يسوي، يا يتم 10 من 10، 9.3 أرباع لا ما ينفع، لازم يكون الشيء أو يحدث بشكل متكامل وإلا لا يريدها أن يحدث. هذا خوف منعك من فرص كثير في الحياة، ونحن بشر معرضون للنقص، معرضون للخسارة، معرضون يعني للخطأ بشكل عام. إذن الفكرة هذه بحد ذاتها ستكون مانعة من فرص كثير في الحياة. لذلك الإنسان يجب أن يعني يترك فكرة أني أنا يجب أن أكون كاملا، لا، أنا ناقص في الأساس، ممكن أسوي 9 من 10، ممكن أسوي 8.5 من 10 وأحقق ربح أو أحقق نجاح. النجاح ما راح يكون كامل بشكل أساسي، يجب أن يكون هناك بعض النقص. لذلك يجب أن نصلح هذه القيمة ونعدل طريقة التفكير اللي راح تمنعنا من فرص كثيرة.
0: حلو، يعني نقدر نقول أنه نتقبل الفشل.
1: أكيد مو كل تجارب الحياة يجب أن تكون ناجحة، أنت قد تتعلم من الفشل أكثر مما تتعلم من النجاح.
0: صحيح. طيب يمكن بعض الأشخاص يحاول دائما يكون في السيف سايد، ما يخوض التجربة علشان أصلا ما يعرض نفسه لمجرد الإحساس بأنه فاشل. هل مواجهة الخوف هي الحل دائما، أو أنه ساعات إحساسنا بالخوف يجب أن يحترم ويؤخذ على محمل الجدية؟
1: فعليا مو كل المخاوف احنا يعني محتاجين نواجهها. يعني على سبيل المثال لو قالك في تجربة، كان أول يعملون في الدورة تجربة المشي على الجمر، هل أنا محتاج فعلا يخوض هذه المغامرة اللي ما لها داعي من الأساس واللي ممكن تشكل خطر علي، ممكن أذي نفسي فيها؟ يعني شنو هو الخطر اللي انت مواجهه، اللي انت تسميه خطر؟ هل هو اختبار صعب انت تهرب منه؟ نقول لك لا، هنا انت محتاج انك تتغلب على الخوف، تتغلب على القلق، وتزيد ثقتك بنفسك وتقدم. هل انا محتاج اني مثلا اتسلق منحدر شديد او اني في مرتفع تغيب عنه كل يعني وسائل الامان وغيرها؟ هنا لا، هنا خوف حقيقي زي الخوف اللي لما تكون مواجهه الاسد، هنا لازم تهرب، ما فيها مواجهه او تقول لي بجرب. هذه هي المشكله. اذا كان هناك خطر حقيقي، الابتعاد عنه حكمه من الاساس، مثل الابتعاد عن مكان خطير وما ذكر. ولكن اذا كان الخوف زي ما قلنا مبالغ فيه يمنعنا من الحياه، نعم الافضل مواجهته، يجب ان نواجه هذا الخوف. ممكن يوصل بالناس اليوم حتى في تاخر مساله الزواج يكون خايف من الارتباط، خايف من الفشل، نفس الفكرة خايف من الانفصال مثلا تكون عند النساء وعند الرجال.

0: السكان، خايف من خوض غمار حياة جديدة قد يرى أنه غير كفؤ لها، أو خايف من مثلا التبعات المالية اللي تترتب عليه بعد الارتباط، أنه راح يصرف أكثر، راح يأجر شقة، راح تكون عنده تكاليف زواج وغيره. لو كلنا فكرنا بهذه الطريقة كان توقف التكاثر. أنا أشوف في تقارير اليوم على مستوى العالم في انخفاض كبير في نسبة المواليد. نعم، في الأجيال الجديدة صارت تخاف من فكرة الارتباط. هذا نتكلم احنا عن نفس الموضوع، الخوف، الخوف من تجربة منطقة جديدة في الحياة.
1: بالضبط،
0: الخوف من دخول الجامعة.
1: بالضبط،
0: حتى الطلاب اليوم خوف من المرحلة الثانوية، هذا خايف من المرحلة المتوسطة. صح. الطفل اليوم، أنا أودي ابني للمرحلة الابتدائية، دخول مرحلة أولى ابتدائي، الانتقال من الروضة إلى المرحلة الابتدائية خوف. ولكن لو كل واحد قرر أنه ما يخوض هذه التجربة كان انتهت مسيرتنا من البداية. ما انتقلنا بالمراحل الدراسية، ما انتقلنا إلى الجامعة، ما انتقلنا إلى العمل وخوض غمار المقابلة الوظيفية، ما انتقلنا إلى أني أتقدم لبيت فلان واخطب بنتهم. كل هذه المخاوف راح توقفنا. إذن هناك مخاوف يجب مقابلتها، يجب التغلب على القلق، ويجب خوض غمارها. أما المخاوف اللي ما لها داعي واللي تؤدي بالنفس إلى التهلكة، يلا تعال انفحط بالسيارة وخل قلبك قوي ونخوض هذه التجربة وخلك رجال، لا، هنا الهرب شجاعة، هنا عدم خوض هذا الأمر هو القوة وهو الحكمة وليس العكس.
1: هذا أستاذ محمد فيما يتعلق بين الإنسان ونفسه، أنه الأشياء اللي هو خايف منها، الأشياء اللي تجي على باله، تجاربه القديمة، خبراته، يعني هو في النهاية قاعد يواجه نفسه.
0: نعم.
1: كيف الحين أنا أسألك، كيف يؤثر الخوف من كلام الناس أو من نظراتهم أو من انتقادهم على قراراتنا؟ يعني ساعات إحنا ما نكون خايفين من التجربة كثر ما إحنا خايفين من الانتقاد اللي بيلحقنا إذا خضنا هذه التجربة. كيف نتعامل مع هذه الحالة؟
0: تذكر أغنية القديمة اللي كان يقول فيها كلام الناس لا بيقدم
1: ولا يأخر.
0: ولا يأخر. نعم، أغنية جميلة من الزمن الجميل. فعلا هو كلام الناس مهم، أكيد هو كلام الناس مهم، ولكن ليس كل الأهمية. أنت كلامك عن نفسك شنو؟ أنت تهتم بالآخر فقط، إيش بيقولون عني؟ إيش فكرتهم عني؟ طيب أنت إيش فكرتك عن نفسك؟ أنت شنو بتقول عن نفسك؟ أنت إيش رغباتك؟ إيش القرار اللي أنت راح تتخذه؟ يجب أن تنبع كل هذه الأمور من الداخل أولا، ثم ممكن أعطي 20% للمقابل. يعني اليوم لو قلت لأحد من الناس اني بفتح مشروع معين او بفعل كذا، في الغالب الناس ردة فعلهم تكون حذرة، لا انتبه، لا تضيع فلوسك، ادخل وظيفة حكومية احتلك. دائما عندنا الفكرة هذه، ليه؟ عشان تضمن. طيب انا ليش اضيع رزق كبير، 9 أعشار الرزق كما قيل في التجارة مثلا؟ ليش انا ما اخوض هذه التجربة واكون انسان مكتفي ذاتيا وأساهم في زيادة الناتج المحلي للبلد اللي أنا أعيش فيه؟ أفضل مني أكون بس عبارة عن موظف في شركة أو موظف في دائرة حكومية. شوف الناس تحب إيش؟ يقولك دائماً الله لا يغير علينا، دائماً خليك على المضمون. هنا الخوف من كلام الناس ووجهة نظرهم. طيب أنت إنسان واعي ودارس وفاهم وقرأت واطلعت، مفروض القرار هنا 80-90% يكون عندك أنت. أو زي ما ذكرتي من قبل، أنا ممكن أستشير، ولكن أستشير مين؟ عامة الناس أو مثلا الناس الغير متخصصة في المجال اللي أنا أبغى أشتغل فيه؟ لا، أكيد بستشير شخص فاهم في نفس المجال فأخذ منه المشورة الصحيحة. أما بالمقابل لو سألتي كل تاجر، أغلبهم سواء داخليا أو خارجيا ما سأل الناس الخطوة التالية اللي راح يعملها، لأنه لو سأل كان ردوه ورجعوه قالوا له وصم بالجنون، ان الفكره هذه مجنونه وانت الان قاعد تضيع فلوسك في المجال الفلاني، او انت تدرس تخصص ما له مستقبل مثلا، او انت بتروح تعمل في شركه معينه. لا تسمع كلام الناس، شوف مصالحك الخاصه وخططك ودراسه الجدوى اللي انت عديتها، خذ المشوره من الخبراء او المتخصصين في المجال واعقلها وتوكل.
1: زي ما انت تفضلت استاذ محمد، انه كلام الناس صح لا بيقدم ولا بيأخر، ولكن كلام الناس مهم، لأنه إحنا عايشين في مجتمعات ما نقدر نكون في عزلة عن آراء الناس. كل ما تشتهي والبس ما يشتهون الناس، بمعنى أنك لازم تحترم آراء الناس حتى في الأشياء اللي تخصك، بعض الأمور تخصنا إحنا على المستوى الشخصي ولكنها تؤثر على الأشخاص اللي حوالينا بشكل أو بآخر، فإحنا لازم نأخذ كلام الناس بعين الاعتبار. ولكن يعني خلاصة لما تفضلت فيه أستاذ محمد، أنه إحنا نأخذ بكلام الناس ولكن ما يكون هو ضمن مصفوفة الأولويات الأولى، لا خلينا نأخذه ولكن بعد اعتبارات أخرى زي ما تفضلت، ممكن العلاقة برب العالمين، العلاقة بالوالدين، إرضاء الوالدين، يعني عدم كسر القواعد الدينية أولا، بعدين عدم كسر القواعد الاجتماعية، وبعد كذا ممكن نأخذ كلام الناس كإضافة ما تمنعنا من تحقيق أهداف معينة. نقدر نقول إنه الثقة بالنفس والخوف بينهم علاقة
0: ارتباط شديد.
1: حلو.
0: يعني الثقة بالنفس ما تعني إني ما أخاف.
1: جميل.
0: لا عادي أخاف، بس أنا قادر نتعامل مع هذا الخوف.
1: أيوه.
0: يعني كل مرة واجه فيها موقف واكتشف إني قادر إني أتجاوزه سيؤدي إلى ماذا؟ تزداد ثقتي بنفسي أكثر. يعني أنا كنت أقول ما أقدر أسبح مثلاً مسافة معينة 10 متر بس اليوم قدرت أني أسبح 10 متر، شو النتيجة اللي صارت؟ طبعاً واجهت الخوف وتشجعت وسبحت المسافة هذه. طيب بعد ما خلص 10 متر هذه إيش بيصير فيني؟ راح تزداد ثقتي بنفسي، راح أكتشف قدرة جديدة عندي فأقول أنا قادر. طيب ممكن بكرة أزيدها 15 اللي 20. فلاحظ كل حاجز أنت تكسره من حواجز الخوف في حياتك سيؤدي بالضرورة لازدياد ثقتك بنفسك. نفس فكرة التاجر اللي لما ينجح في فرع إيش اللي يخليه يتجرى يفتح فرع ثاني؟ إنه شاف إنه نجح وكسر الخوف، زادت ثقته بنفسه، الآن فتح فرع ثاني وثالث ورابع. نفس الشيء في مجال وظيفي، مجال علاقات مع الناس.
1: يعني نقدر نقول إنها علاقة عكسية، كلما زادت الثقة قل الخوف.
0: مو يقل الخوف بالضرورة، الخوف موجود من كل تجربة راح نقدم عليها، ولكن قدرتي على مواجهة هذه المخاوف هي اللي راح تفرق، لأن في نوع من الناس سيستجيب لهذه المخاوف زي ما قلنا بيزداد القلق والهرمون وغيره سيتوقف وينسحب، ولكن الجانب الآخر اللي قرر يواجه هذا الخوف وتقدم ونجح وحتى لو فشل هو عنده قدرة أن يواجه المخاوف، يطلع من التجربة هذه يعمل فيدباك، أنا ليش فشل؟ يدرس أسباب النجاح وأسباب الفشل ثم يعيد الكرة. لاحظي هذا اللي يواجه مخاوفه لن يكتفي بمحاولة واحدة، سيحاول واحدة واثنتين وثلاث إلى 100 حتى ينجح، ولكن الطرف الآخر أصلاً هو لم يحاول حتى المحاولة الأولى، لذلك هو يستجيب للخوف ويتوقف عن الفعل، وهذا ما لا نريده. واجه مخاوفك واكسر هذا الحاجز فتزداد ثقتك بنفسك، فتجد نفسك تكسر حاجز عن حاجز حتى تتفجر الثقة وتحقق أهداف وتحقق إنجازات في حياتك لم تكن تحلم بها.
1: حلو. يعني كلما زادت الثقة في النفس نقدر نقول أنه تزيد قدرتك على التعامل مع المواقف.
0: نعم.
1: طيب نتكلم عن الخوف ومواجهة الخوف والتعامل مع الخوف، خلينا نأخذ خطوات بسيطة نقدر نواجه فيها خوف يعيقنا من فترة. يعني ساعات إحنا نكون فعلا مو قادرين نأخذ هذه الخطوة لأننا خايفين، كيف أقدر أنا بخطوات بسيطة نقدر نسميها تمارين، نقدر نسميها استراتيجية، خطوات أساعد فيها نفسي أني أتخطى هذا الخوف؟
0: في العلاج السلوكي المعرفي في طريقة يسمونها طريقة الغمر. الغمر أنه يتم مثلا على سبيل المثال شخص يخاف من السباحة مثلا في بركة مغلقة وحتى أنها يعني ليست بذات العمق مثلا، طريقة الغمر ممكن يمسكونه كده ويرمونه يرمونه في البركة. خلاص.
1: أقول لك أحسن طريقة لتعلم السباحة هي السباحة.
0: أكيد أنك تمارس السباحة. فممكن عنده انطباعات، خايف من الماء، خايف من الغرق، عنده صدمة قديمة من يوم كان صغير، أو سامع قصص مثلاً عن ناس غرقت لا سمح الله وصارت لها مشاكل، فهو الآن اللي مانع فقط عنده القدرة، جسمه كويس وعنده القدرة أن يقوم بهذا الأمر، ولكن هناك أفكار سلبية، فالعلاج بالغمر أنك تمسكه وخلاص وتدخله فيكتشف نفسه لما يتحرك وكذا. طبعاً هذه الطريقة يجب يعني تكون لها عدة اشتراطات، يكون في شخص متخصص هالمجال موجود في حال الطوارئ أو في حال أن الشخص فعلاً متصل بي نوبة هلع ممكن يمسكه ويسحبه، أو الشخص اللي

0: خاف من بعض الحيوانات لطيفة يعني كالقطط أو الكلاب أو الأشياء البسيطة يعني قد تنفع معها هذه الطريقة. ولكن الطريقة المضمونة والأساسية اللي تتبع لطريقة بالتدريج. طريقة بالتدريج يعني على سبيل المثال لو جبنا شخص نتكلم الآن في مجال الإعلام يخاف من التحدث أمام جمهور سواء في إذاعة أو تلفزيون أو على المسرح وغيرها، ممكن يبدأ هذا الشخص بالكلام أمام شخص واحد، شخص يحب يساعده يقول أقعد قدامي بس أنا بتكلم كأني أتكلم للجمهور وأعطني انطباعاتك وأعطني يعني إيجابيات والسلبيات وكذا. هو الآن بدأ فعليا بممارسة هذا الفعل اللي دماغه يمنعه من ممارسته زي ما قلنا من قبل بسبب أفكار أو تصورات قديمة والدماغ يستجيب على أساسها. يعني هو يرى في عقله يعني لو تكلمت قدام جمهور ممكن أبدأ أتعرق، ممكن أبدأ أتلعثم في الحديث، ممكن طبعا هو ما جرب، دماغه فقط يعطي تصورات وهو يستجيب. فيبدأ بشخص واحد ممكن يكبر المجموعة 2-3 تكون مجموعة صغيرة 5 أنفار إلى أن يصل إلى جمهور أكبر. المهم أنك لازم تتحرك، لازم تطبق، يجب أن تمارس السلوك. لماذا؟ طيب شي يفعني هذا التمرين؟ الآن بيصير تصادم ما بين تصور غير حقيقي أني راح أتعرق، راح تزداد نبضات قلبي، راح يصير، واللي الدماغ قاعد يستجيب على أساسها. تم الصدام وتم يعني منافستها بتطبيقات على أرض الواقع. أني الآن تكلمت ما صار شيء، كأني أعطيت الدماغ رسالة أنه شوف ترى ما صار شيء، زدت العدد 2-3-4 بالعكس أسلوبي ممتاز إلى أن يصل للعدد المطلوب. هنا نصل لمرحلة أن التصورات السلبية والغير واقعية شبه انتهت، ويمكن ما انتهت ولكن الاستجابة العصبية لها توقفت، صار الدماغ يستجيب للتجارب الجديدة اللي دخلت عليه. يعني أنا تحدثت مرة ومرتين و10 وكان أدائي ممتاز وما صارت أي مشكلة. هنا تجي المسألة، إذن يجب أن يبدأ الإنسان. أنا ضربت مثال مثلا بالتحدث أمام الجمهور، وقس عليه أي سلوك آخر أنت خايف منه.
1: تمام. طيب لو أنا مثلا خايفة من مقابلة شخص، كيف أمهد لنفسي مقابلة هذا الشخص؟
0: جميل. هذا التمرين ممكن إذا أنا خايف من الواقع قد ألجأ إلى الخيال، نفس ما قلنا تمرين الليمونة اللي ذكرناه في البداية. ممكن لو تدربت في دماغي طبعا بعد الاسترخاء أخذ التنفس اللي أخذ الهواء من الأنف وطلع من الفم اللي هو تمرين التنفس البطني. المعروف
1: تنفس أيوة. البطني.
0: أوكي. أيوة أدخل في استرخاء عميق أغمض وأضبط السيناريو أن هذا الشخص أنا بقابله وبتكلم معه وأكون في أفضل حالاتي أني قاعد أبتسم بكل ثقة،
1: يعني أستحضر الموقف في ذهني.
0: أيوة الدماغ زي ما قلنا أو العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال.
1: صحيح.
0: الآن هو شي ظن يفكر أن التجربة هذه حقيقية وراح يحفظ الإعدادات أن أنا بكون طبيعي، أن أنا بكون مستانس، أن أنا بكون أضحك بابتسم. إذا حفظ الإعدادات طبعا مش من أول مرة، مرة ومرتين أنت تتخيل تقدر تسوي التمرين طول اليوم، تقدر تسوي على عدة أيام إلين ما تصل مرحلة أن الدماغ إذا رحت قابلت نفس

0: خوفين من مقابلة شريك حياتهم لأول مرة، لما يعمل هذا التمرين من قبل وتحدث لحظة الحقيقة أنه الآن بيقابل شريك حياته مثلا في النظرة الشرعية، أو مثلا بعد الخطوبة والملكة وبيتقابلون لأول مرة، يعني بيجلسون في المجلس وغيره، فيشوف نفسه أنه طبيعي بدون ضربات قلب عالية، بدون يعني أشبه ما نقول بنوبة هلع أنه في ضيق في التنفس أو يشعر بالاختراق، لا يشوف نفسه طبيعي، لأن الدماغ يقول طبيعي، هذا أعرفه من زمان، أنا يعني شفته في دماغي أو تخيلت، هو ما يدري أنه خيال طبعا،
1: يصير كأنه متعود على لقاء هذا الشخص،
0: متعود على لقاء هذا الشخص، فلما يشوفه يسمعه الأمور تمام، فما عنده شيء.
1: متى يكون أستاذ محمد التراجع عن قرار حكمة، ومتى يكون مجرد هروب بسبب الخوف؟
0: طيب، إذا ظهرت عندنا معلومات جديدة عن حدث معين أنا أريد أقوم فيه فعليا، شفت معلومات جديدة عن جماعتها، أو اكتشفت فعلا أن القرار هذا يحمل خطر حقيقي، يعني قبل شوي قلت مثلا ضربت مثل باللي بيدخل مشروع وعمل دراسة جدوى وغيره واستشار المتخصصين اللي قالوا له فعلا أن الأرقام اليوم في هذا المشروع منخفضة ونسبة النجاح بتكون ضئيلة، والله في أزمة عالمية في المواد التصدير، أو أنها يعني عطوك statistics أو أرقام وإحصائيات حقيقية أنك ما تقدم، هنا لو أقدمت يعني ما أدري إيش أصفك
1: عليك ملاحظات
0: عليك ملاحظات، خلاص كل الدلائل تقول لك لا، أو لا تفتح الكافي هنا اللي أنت تبغاه، ترى في 10 كافيهات جنبك وأنت تصر انك تفتح هنا، لا هنا ما في حكمة انك تروح تكمل. ولكن اذا كان القرار مناسب فعلا بس التراجع كان فقط لاني شعرت بالقلق، او فقط لاني عندي افكار سلبية، فانا فعليا هنا قاعد اهرب من الخوف، مو قاعد اهرب من خطر حقيقي، قاعد اهرب من افكاري، قاعد اهرب من نفسي اللي ما يستند لاي ادلة او وقائع مادية ملموسة. لازم تفرق ما بين النوعين.
1: جميل جدا. نصيحة أستاذ محمد تقدمها للشخص اللي يشعر أن الخوف يمنعه من أنه يخوض تجارب جديدة، وبالتالي يضيف إلى حياته قيمة أكبر، متعة أكثر، إيش تنصحه؟
0: نقول له لا تنتظر حتى يختفي الخوف، الخوف ما راح يختفي، بيكون موجود معنا في حياتنا في كل مراحلها، لأنك راح تنتظر طويلا بلا جدوى. يعني من الجميل جدا في سلسلة أفلام روكي بطولة سيلفستر ستالون، كان يعني يعطي قيمة رائعة جدا، مع أنه كان البطل هو الملاكم والبطل وغيره، ولكن كان يقول في كل مرة أدخل إلى الحلبة أكاد أموت من الخوف، ولكني لا أتراجع وأكمل، لأني كان يقول لهم حتى الأبطال يخافون، حتى الجنود يخافون في المعركة، حتى يعني حتى المدير التنفيذي قبل توقيع على صفقة كبيرة أكيد بيشعر بالخوف، طبيعي نشعر بالخوف، هذه يعني غريزة موجودة في الإنسان، ولكن التعامل مع هذا الخوف هو من نحتاج أن نتدرب عليه. زي ما ذكرنا الآن في عدة أسئلة، هل هذا الخوف حقيقي؟ هل هو واقعي؟ أم هو مجرد خيالات؟ هل هو مبني على وقائع ملموسة أو دراسات أو إحصائيات؟ أم هو مجرد متعلق بصدمات قديمة أو مراحل طفولية سابقة أو مواقف يعني صادمة مريت فيها في الحياة؟ تذكر دائما أن الشجاعة ليست غياب الخوف، كل الشجعان يخافون، كل الشجعان يخافون، ولكن القدرة على التحرك رغم الخوف هي الشجاعة الأساسية. لأن على فكرة اللي يقبل على فعل شيء خطير وهو غير مدرك أن هذا الأمر خطير، هذا الشخص ليس شجاعاً، هذا الشخص ممكن في نسبة من البلة، نسبة من اللامبالاة،
1: من الجنون، من ممكن
0: تعريض نفسه للخطر.
1: صحيح، ممكن
0: مدرك أن هذا الأمر خطر.
1: يعني هو الفرق بين العاقل والمجنون، أنه المجنون ما يحسب حساب النتائج بينما العاقل
0: عليك.
1: يحسب
0: ما يدرك المخاطر اللي هو مقبل عليها. صحيح. ولكن إنسان عاقل والواعي والحكيم يعلم المخاطر ويحاول أنه يتجنبها لكي يصل إلى مرحلة النجاح.
1: جميل جدا. إذن لا يمنعك الخوف من أنك تخوض التجارب، ولكن تعامل مع هذا الخوف، لأنه ما في حياة بدون خوف.
0: أكيد، يعني ترى على فكرة أنا وأنا أكلمكم الآن أكيد عندي نسبة من الخوف، خايف أني أخطأ، خايف أني أقدم معلومة غير صحيحة،
2: خايف اني مثلا انفعل واتردد، ولكن لو استجبت لهذا الخوف ما رديت عليكم.

0: سكرت التليفون ومع السلامة. أكيد.
1: طيب أستاذ محمد الغوينب، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. واحد، هل تجنب كل ما يخيفنا هو أفضل طريقة للتخلص من الخوف، صح أم خطأ؟
0: خطأ.
1: الصح أننا نتعامل مع الخوف.
0: أكيد يجب أن تتعامل مع الخوف.
1: اثنين، قد يكون الخوف إشارة تحتاج إلى فهمها وليس أمرا يجب أن نتبعه.
0: صحيح.
1: بمعنى
0: تكون إشارة انتبه، يعني تكون إشارة لازم تفهمها. وين مكمن هذا الخطر أو مكمن هذا الخوف، اعرفها، تجنبها، حاول تخفف من آثارها، ثم انطلق، يعني لا تتراجع. إذن افهم هذا الخوف، يمكن سببه نفسي فقط زي ما ذكرنا من قبل يعني. إذن صح، نعم هو إشارة افهمها، ولكن ما هي سبب أنها تخليك تتراجع.
1: أحياناً، هذه رقم ثلاثة، أحياناً يكون الخوف من الفشل أكبر من الفشل نفسه لأنه يمنع الإنسان من المحاولة.
0: هذه العبارة دقيقة جداً. الخوف من الفشل قد يكون يعني أكثر خوفاً من الفشل نفسه. يعني خوفك أنت من الفشل مشاعرك، يعني أنت خايف من مشاعرك فقط، زي ما تحدثنا في موضوع أن قيمة النجاح بعض الأحيان لما تكون عندك عالية معناته أن أنت قد يعني تترك هذا الأمر بسبب الكمالية الزايدة أو المثالية. صحيح، يعني هذه الفقرة تكون صحيحة. بعض الأحيان يكون الخوف من الفشل أكثر من الفشل نفسه، يعني تخايف بس من مجرد، ممكن يدخل فيها عدة عوامل هنا، معلش، خوفك من كلام الناس إنهم يقولون إنك فشل، يعني ما عندك مشكلة أصلا إنك تفشل. يعني لو دخل تجربة وقلنا له، مثلا دخلت اختبار وقلنا له، بعض المعلمين يعملها لما يبدأ الاختبار يقول تراني ما راح أعلم الدرجة، كل طالب بعطيه درجته لحاله. بعض الطلاب ارتاح على الموضوع هذا، ليه؟ أوكي، يعني حتى لو ما جاوب زين وخد درجة سيئة ما حد راح يدري، تشوفينه يرتاح.
1: صحيح،
0: ما عنده مشكلة. أيوة. أما لما نقول القلق من الفشل لما كلام الناس شو بيقولون عني إن أنا فشلت أو جبت درجة مو كويسة أو أنا دخلت مشروع وفشلت، أيضا نتذكر قديما بعض المؤلفين حتى الكتب او الكتاب او اللي كانوا يكتبون في الصحف، ليش كانوا يستخدمون
1: اسماء
0: مستعاره؟ نعم، حتى بعض الشعار.
1: صحيح.
0: كان يستخدم اسماء مستعاره، هنا تدخل فيها مثلا كلام الناس، ما ابغى يقولون عني ان انا كاتب راي كذا، او ان انا كتبت الكتاب الفلاني، او انا قلت اشعار الغزل مثلا الفلانيه فينتقدوني، فيستخدم اشعار بديله. كلام الناس زي ما قلتي ياثر، الأمور الخاصة النفسية والمخاوف والباقي الأمور اللي ذكرناها،
1: يعني لازم نأخذها في عين الاعتبار ولكن ما نعطيها أكبر من قيمتها علشان ما تكون هي الرادع اللي ممكن بعد فترة، يعني ساعات، ما أعرف أستاذ محمد تتفق معي أو لا، ساعات نفس السبب اللي انتقدوك عليه الناس هو السبب اللي بعد فترة بيمدحوك عليه
0: بعد ما تنجح، طبعا
1: بعد ما تحقق النجاح، بعد ما تصل الى، يعني هم ساعات بعض الناس، يعني احنا لازم ناخذ في عين الاعتبار برضو انه في ناس تنتقد مش عشان مصلحتك ولا عشان الصح والغلط ولا عشان العيب، هو ينتقد لمجرد الانتقاد لانه انسان، ممكن يكون حسود، ممكن يكون غيور، ممكن يكون ضعيف ويشوف انت اللي انت قاعد تسوي هذا قوه. فتفضلت أنت أستاذ محمد وقلت الإنسان حتى لما يبغى يستشير أو يبغى يأخذ رأي شخص معين يبحث عن الشخص اللي هو يثق تماماً بأنه هذا الإنسان يحبه ويدور مصلحته ويهمه أنه يكون إنسان ناجح. بعض الناس للأسف حوالينا كثار، قد يكون البعض منهم يعطيك إحساس أنه هو يفكر فيك وفي مصلحتك وخايف عليك، بس مو هذه الواقع، مو هذه الحقيقة. فبرضو هذه من الأشياء اللي تؤخذ بعين الاعتبار لما الإنسان يطلب مشورة أو نصيحة من شخص ما.
0: أكيد أكيد، الله يعطيك العافية، يعني توقيعاتك دائما وملخصاتك رائعة جدا وتوصل الفكرة بشكل واضح، يعني الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويبارك فيك أستاذ محمد. يعني إحنا، أنت تفضلت إنه الموضوع صعب، مو سهل إنه الإنسان يواجه المخاوف حقته.
0: أكيد.
1: وخاصة إذا مخاوف مرتبطة بحياة أو موت، يعني بعض الناس زي ما نشوفهم مثلاً في مواقع السوشيال ميديا، القفزة الحرة هذه اللي مدري وين يرمي نفسه، وهي دائماً تتحمل، يعني هي 50% نجاة و50% موت، ومع ذلك نشوف ناس عندهم الجرأة انهم يقدموا هذه الخطوه. وفي انسان يعني انا شخصيا مجرد اني اشوفها في الفيديو ما يحتاج ادوخ متهور انا ممكن تجيني زغلله وخفقان وانا بس اشوف المقطع يعني حتى ما عندي استعداد اني ولا احد يسالني تجربين ولا لا.
0: اكيد اكيد يعني وشفنا يعني الشخص اللي وقع في حفره كبيره ومات يعني الله يرحمه وكذا يعني هذه كلها تدخل في جانب ليس الشجاعه او القوه تدخل زي ما قلنا في يعني موضوع التهور.
1: حلو
0: فيجب يكون هناك فرق يعني انسحب تكون حكمه
1: حلو
0: ولكن
1: وما نضغط على احد يعني
0: اي ولا نضغط على احد
1: يعني نعم. خلي رايك هو محايد علشان ما تتحمل انت عاقبه الامور
0: يعني أكيد.
1: ممكن تحمس الإنسان
0: تعقيب بسيط بس على موضوع اللي ذكرناه من قبل ممكن اختلفنا شوي على مسألة كلام الناس مسألة ممكن أنا أهتم لكلام الناس بالجوانب الأخلاقية وما يقولون عني كلام مو زين أو أني أسوي يعني سلوكيات مفاضحة ومو زينة هذا شيء أكيد لازم أهتم فيه في الجوانب الأخلاقية في العادات والتقاليد في الأمور الاجتماعية أكيد هنا ما نختلف لأن سمعتك بين الناس و يعني هي يعني حياة أخرى تكتب لك أوكي. ولكن أنا كنت أتحدث في جزئية خاصة مسألة التخطيط للنجاح الإقدام على المشاريع الكبرى التقدم بشكل عام هنا الناس ما تأيده ليه؟ قد يكون مثل ما ذكرتي في جانب منهم لا يريد الخير أو يشعر بالحسد تجاهك
1: صحيح.
0: أو الجانب الآخر المسكين ترى ممكن هو طيب بس ماشي على موضوع الله لا يغير علينا والواحد يمشي
1: مع القوم يا شقر مع القوم يا شقر
0: بس خايف عليك يعني يقولك شلك في المشاكل الكبيرة أو المشاريع الكبيرة أو الوظائف ليش تغير وظيفتك وتروح إلى مدينة أخرى
1: صحيح
0: عشان كذا كلام الناس في الجانب هذا قد يشوش عليك
1: ما في شك أستاذ محمد الغوينم شكرا لك وشكرا لإضافتك لنا في هذه الحلقة يعطيك العافية. ببساطة الخوف جزء طبيعي من حياتنا ممكن يكون أحياناً وسيلة تحمينا من المخاطر ولكنه قد يتحول أيضاً إلى حاجز يمنعنا من خوض التجارب وتحقيق الأهداف لذلك المهم مو بس أننا نتخلص من الخوف بل أننا نتعلم كيف نفهمه وكيف نتعامل معه في خطوات بسيطة رح نتعرف مع بعض كيف نتعامل مع الخوف. أولاً أعرف مصدر خوفك اسأل نفسك ما هو الشيء اللي يخوفني تحديداً. ثانياً فرق بين الخطر الحقيقي والمتخيل مو كل شيء نخاف منه يستحق الهروب. ثالثاً واجه الخوف تدريجياً ابدأ بخطوات صغيرة بدل من مواجهة كل شيء مرة واحدة. رابعاً ثق بقدرتك على التعامل ذكر نفسك بأنك قادر على مواجهة النتائج والتعلم منها. وفي الختام الخوف ليس عدواً دائماً بل قد يحمينا عندما نحتاج إليه لكنه لا يجب أن يتحكم في قراراتنا. لا تجعل الخوف يقود حياتك افهمه استفد منه ثم تحرك رغم وجوده. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي من التقديم هند السالم ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير مع السلامة.
2: مسار مسار

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: مبينا. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا. ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ، فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا. وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني.

وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بالنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن، وتوثيقها وإعادة دمج

0: في التصاميم الجديدة، فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية، فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن
4: الله يحييك.
3: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: فرصة.
6: في كل مرة نسمع كلمة صدمة، نتخيل حادث سيارة، زلزال، خبر وفاة، حرب أو انفجار. لكن الحقيقة إن أخطر الصدمات ما هي دايماً الأعلى صوت. ممكن هذه الصدمات تكون كلمة، ممكن تكون نظرة، ممكن تكون خيانة، ممكن يكون أب ما عرف يوم من الأيام كيف يحتضن ابنه، ممكن تكون أم كانت حاضرة بجسدها وغايبة بقلبها. أحياناً ما نتذكر حتى الشيء اللي انكسر داخلنا. أحياناً أيضاً كل ما نعرفه إن هناك شخص تغير في يوم ما. كنا نضحك بسهولة ثم أصبح الضحك يحتاج إلى مجهود. كنا نثق بالناس ثم أصبحنا نفسر كل تصرف على أنه تهديد، كأننا في حلم، كأننا أصبحنا أكبر من أحلامنا. أن يمر اليوم بسلام، هذا أصبح من الأحلام.
2: في سؤال قديم كانوا العلماء دائماً يحاولون الإجابة عنه منذ عشرات السنين، لماذا يخرج شخصان من التجربة نفسها لكن أحدهما يكمل حياته بشكل طبيعي بينما يحمل الآخر أثارها لعشرات السنين؟ لماذا يعود جندي من الحرب ويعيش حياته بينما يعود آخر ولا يغادر الحرب أبداً رغم أنه أصبح في بيته؟ لماذا ينسى طفل حادثة مرعبة بعد أشهر بينما يبقى طفل آخر أسيرها حتى الأربعين؟ الإجابة ما هي في الحدث بل في الدماغ. في عام 1998 للميلاد نشر باحثان هما ستيفن بورجس وبيسيل فاندير كولك، نشروا إلى جانب عدد كبير من الباحثين في علم الصدمة أعمال ساهمت في تغيير فهمنا لما يحدث للجسم بعد التجارب القاسية. الفكرة الأساسية كانت صادمة بحد ذاتها، الصدمة ليست ما حدث لك، الصدمة هي ما بقي داخل جهازك العصبي بعد أن انتهى كل شيء. قد تنتهي الحرب لكن جهازك العصبي ما يدري أنها انتهت. قد يغادر الشخص المؤذي حياتك لكن جسدك ما زال يتصرف وكأنه يقف خلف الباب. لهذا السبب الكثير من الناس يقولون لا أعرف لماذا أخاف، لا أعرف لماذا أنفعل، لا أعرف لماذا أبكي. في الحقيقة الجسد يعرف قبل أن يعرف العقل. تخيل أن هناك إنذار حريق في منزلك وفي يوم ما اشتعل حريق حقيقي. الإنذار أدى وظيفته لكن بعد انتهاء الحريق بقي الإنذار يعمل كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، حتى لو أشعلت شمعة، حتى لو دخلت المطبخ، حتى لو شغلت الفرن سيصرخ، ليس لأنه مجنون بل لأنه لم يتعلم بعد أن الخطر انتهى. هذا تقريبا ما تفعل الصدمة داخل الدماغ. داخل الدماغ توجد منطقة صغيرة جدا تسمى اللوزة الدماغية، وظيفتها مو بس التفكير ولا اتخاذ القرارات، وظيفتها الوحيدة تقريبا السؤال هل نحن في خطر؟ عندما ترى سيارة تقترب بسرعة هي أول من يتحرك قبل أن تفكر، قبل أن تحلل، قبل أن تقول ربما السيارة ستتوقف. هي لا تنتظر، هي ترسل الأوامر فورا. يضخ الجسم الأدرينالين، يزداد النبض، تتوسع حدقة العين، تتوتر العضلات، كل هذا كي تبقى حيا. وهذا النظام أنقذ البشرية آلاف السنين، ولكن المشكلة تبدأ حين يبقى هذا النظام يعمل حتى بعد انتهاء الخطر. وجدت دراسات باستخدام التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات شديدة غالباً ما يظهر لديهم نشاط أعلى في اللوزة الدماغية، بينما ينخفض نشاط المناطق المسؤولة عن التنظيم واتخاذ القرار مثل القشرة الجبهية الأمامية. بمعنى آخر العقل يقول كل شيء بخير لكن الجسم يجيب لا ليس بعد. في كتاب الجسد يحتفظ بالأثر يشرح الطبيب النفسي بيسيل فاندير كولك فكرة أن الذاكرة ليست دائما قصة. أحياناً الذاكرة هي إحساس، شد في الصدر، تعرق، تسارع نبض، أرق، توتر ورغبة بالهروب دون أن نعرف من ماذا نهرب. ولهذا ليس كل من تعرض لصدمة يتذكرها بوضوح، بل إن بعض الناس ينسون أجزاء كاملة من طفولتهم، ليس لأن ذاكرتهم ضعيفة بل لأن الدماغ كان يحاول حمايتهم. هل الإنسان بعد الصدمة يبقى مكسور إلى الأبد أم أن هناك طريقاً آخر لا يعرفه معظم الناس؟ ليس من زاوية الألم فقط بل أحياناً نتحدث من زاوية أكثر دهشة، كيف يمكن لبعض البشر أن يصبحوا أقوى ليس رغم الصدمة بل بسببها؟ وأنت هل تجاوزت صدمتك أم ما تزال تعيش في أوغالها؟ فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
2: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الكلمة الطيبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم نتكلم فيها عن موضوع في غاية من الأهمية، نتكلم فيها عن ما يسمى عند التجار بالجرد السنوي. كل تاجر إلا ما تكون له وقفة يحاسب فيها نفسه وينظر في تجارته، كيف هي تجارة رابحة أم هي خاسرة، يا ترى هل أنا كاسب فيها، رابح فيها، منتصر فيها أم خاسر فيها، وضعي ضعيف ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه سنة الحياة، لا إشكال في ذلك. الإشكال عندما يستمر الإنسان في تجارته حتى يكسر في يوم من الأيام أو يقع المبنى أو يتهدم الساس، لأنه لم يقف وقفات يراجع فيها وضعه ولا حالته ولا تجارته. هذا أمر طبيعي عند أهل الدنيا، يعرفه التجار، بل كان يعني سابقا، ولربما بعض التجار ما زالوا الآن، لربما كانوا أصحاب الدكاكين، يغلق الدكان يوم كامل، تقول له هذا خسارة عليك، يقول لك خسارة يوم تسبب ربح سنة، لأنه يريد أن يعمل جرد ويريد أن يعرف الأرباح من الخسائر. المحلات الرابحة يستمر فيها، المحلات الخاسرة يغلقها، البضائع الرابحة يزيد منها، البضائع الخاسرة لا يكرر إحضارها. فهو يشوف أنه إذا غلقت يوم وأتقنت الجرد السنوي فيها سوف يترتب عليها عطاء وربح وخير كثير في المستقبل. فكانوا يغلقوا الدكاكين. الآن ربما الأنظمة تطورت والآليات أصبحت يعني مختلفة، فما يحتاج لربما الإنسان أن يغلق.

والأشياء بالكمبيوتر الآن، وصرنا الآن وصلنا إلى عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي، لكن نتكلم عن أصل الفكرة، وهذا حال أهل الدنيا. فكيف الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فكيف أهل التقوى والتقى؟ كيف أهل الآخرة؟ كيف من يرجون الفردوس الأعلى؟ ما تكون لهم وقفات مع أنفسهم؟ أين نحن من حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا؟ هذا المعنى الذي ذكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لفتة عظيمة، لفتة كريمة، لفتة مهمة، أن الإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه. فمنا من يحاسب نفسه، في ناس ترى تحاسب نفسها كل يوم، وفي ناس تحاسب نفسها كل أسبوع، وفي ناس تحاسب نفسها كل شهر. طبعا كل ما كان الحساب أدق وأقرب، كان تفادي الخسائر أكبر وأسرع وأقوى. لما أنا أكون دائما متابع عملي وشغلي، يقولون ما حاك جلدك مثل ظفرك أو ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، ما حاك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لما واحد يكون يشعر بحساسية أو احتياج إلى الحكة، مهما جاب أحد آخر ثاني يحكه مو زي هو، لأنه يكون عارف مكان الألم، عارف مكان الوجع، عارف مكان الاحتياج للحكة، فيتوجه ظفره إلى المكان المناسب بالدقة. كذلك أنا في تجارتي، في معاملتي، أنا أدرى بأموري. دائما أصحاب الاتكالية يخسرون، يخسرون الدنيا والآخرة. أصحاب الاتكالية دائما خسرانين. انظروا كثير من تجارات الدنيا، الذين يتكلون على غيرهم خسرانين 100%. لكن الذين يعتمدون على أنفسهم ويبذلون السبب، ثم قبل ذلك يكونوا متوكلين على الله، معتمدين على الله، وينطلقوا في عالم الأسباب، يعينهم الله ويمكنهم الله وينصرهم الله ويأيدهم الله. فإذا لما يقول سيدنا عمر حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هذه لفتة عظيمة. أن الإنسان يحتاج أن يكون له وقفة مع نفسه. كلنا الحمد لله أكيد سمعنا حديث النبي عندما قال يدخل الآن رجل عليكم من أهل الجنة، فدخل صحابي من الصحابة، ثم ثاني يوم والصحابة جالسين معه قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طبعا أنت بس عبارة رجل من أهل الجنة هذه الوحدة تخليك يعني تعيش في عالم ثاني. مين اللي بيضمن له بالجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيعطيه التاج والخلعة الجميلة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني النبي جازم له بالجنة، يعني النبي ضامن له بالجنة. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجال، يجي ثالث يوم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. طيب ما السبب؟ ما السر الذي فيه؟ أنه كان يحاسب نفسه كل يوم ويسامح من أخطأ في حقه، يعفو عن كل من أساء إليه في ذلك اليوم. فهذا ميزان الحساب عنده شغال وقوي. فلما كان ميزان الحساب الذي يراقب فيه رب الأرباب، الذي يرتجي به ما عند الوهاب، الذي يصفح ويعفو به عن الأحباب، كان شغال وبقوة، كانت الثمرة إن النبي ضمن له بالجنة 3 مرات. وأنا وأنتم محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذه المحاسبات الدائمة. نحاسب أنفسنا محاسبة صغيرة يومية، اليوم هذا في إيش أمضيناه؟ يا ترى اليوم صليت الصلاة الخمس كلها؟ الحمد لله. يا ترى اليوم قرأت قرآني؟ الحمد لله. يا ترى اليوم تيسر لي أن أتواصل مع والدي؟ لأنه أحيانا في بعض الناس الأب والأم ما يكونوا في نفس المدينة، أو يكون هو في شرقه وهم في غربه، فيصعب عليه أن يكون يوميا عندهم، فأقلها يتواصل معهم بالسلام، بالاتصال، بالسؤال، 1000 طريقة وطريقة، بالتحسس من احتياج الأب. الأم تحتاج كرسي متحرك يجيب لها، الأب يحتاج إلى جهاز معين يجيب له، الوالدين يحتاجون إلى إضافة معينة في بيتهم أو في احتياجاتهم الشخصية أوفرها لهم. هذه كلها من البر، التحسس. وهذا ما يكون إلا من إنسان عنده جرد يومي وشهري وسنوي. فالجرد اليومي
جرت سريع، أنا قريت القرآن اليوم، ما قريت، صليت ما صليت، أديت أعمالي على الوجه المطلوب، أولادي نبهتهم وجهتهم، هذا كذا جرت سريع. ودائما إذا كان عندك الجرد حاضر يوميا، زي جماعة اللي ذاكر يوميا، يجي وقت الاختبار ما يحتاج يتعب نفسه كثير. مين يتعب كثير؟ اللي يجلس طول السنة ما يذاكر، بعدين يجي شد حيله وقت الاختبارات، يا عالم ينجح أو ما ينجح، لأنه بيكب المعلومات كب على دماغه. بينما اللي كان يذاكر كل يوم بيثبتها بطريقة لطيفة إلى أن ترسخ المعلومات، فتكون سبب من قوي من أسباب النجاحات. فذلك كذلك إحنا اللي عنده جرد يومي على طول بيتصيد الثغرات. لا اليوم ما قرأت قرآن، إذن بكرة حقرأ قرآن. لكن تخيل تعدي السنة، الله السنة هذه ما قرأت قرآن، فيصير الأمر صعب للتدارك. طبعا ما هو مستحيل، وإذا نوى نية طيبة وصادقة ربنا يعينه، لكن معناه أنه عبر السنة هو ما انتبه، لأنه جرده بس سنوي. طبعا اللي يسوي جرد سنوي أحسن من اللي ما يسوي، اللي يعمل جرد سنوي أحسن من اللي ما يعمل. ولذلك إحنا دائما نحاول نربط الجرد هذا بمثلا بآخر السنة وآخر سنتنا ذو الحجة. إذا تكلمنا عن التاريخ الهجري، كيف إحنا في آخر ذو الحجة أو في أول محرم، أول يوم، ثاني يوم، أول أسبوع، ثاني أسبوع، الأمر واسع. نجلس كذا مع أنفسنا جلسة صادقة ونقول إيش اللي أنجزنا، إيش حققنا، كيف مستوى دخلي، تحسن ولا ما تحسن، هل السنة هذه فكرت في مشروع تجاري أو لا، هل طورت نفسي في مهارة أو ما طورت نفسي في مهارة. هذه أمور كذلك ينبغي. إحنا نتكلم في صلاح الإنسان، ما هو فقط مربوط بصلاة وصوم وقرآن، لا لا لا، كلها مكملة، لأنه كلها لما ترتبط بالنية الصالحة كلها تكمل بعضها البعض. فإحنا محتاجين أن يكون عندنا نصيبنا من هذا الإدراك، من هذا الاهتمام، من هذا الجرد، من هذه الفطنة الذكية التي تكون عند الإنسان. أما أن تعد علينا أيامنا وليالينا وإحنا غير مبالين، مثلا النبي لما يقول لسيدنا عبد الله بن عمر شرف المؤمن قيام الليل، وتعد عليه الأسبوع، الشهر، الشهرين، لا يصلي وتر، تسأله يعني يمكن بعضنا نسأل الله السلامة والعافية، إن شاء الله ما يكون لا فيه ولا فيكم أحد، السنة كلها عدت ما, ما, ما, ما في يوم من الأيام قام الليل. طبعا باستثناء رمضان، الحمد لله كلنا رمضان، كلنا إن شاء الله صائمين قائمين، لكن غير رمضان كم مرة كذا نمت وقمت قبل الفجر بنصف ساعة، ساعة، وركعت ركيعات لله سبحانه وتعالى. كم مرة السنة هذه غير رمضان جلس من صليت الفجر في جماعة وقعدت تذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم صليت ركعتين وكسبت أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. في غير رمضان كم مرة ختمت القرآن؟ كم عائلة السنة هذه ساعدتها وأنقذتها وكنت سبب في إسعادها؟ يا رجل، النبي يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر، بيقوم الليل وما يتعب، ويصوم النهار وما يتعب، ويجاهد في سبيل الله. أنت بسعيك على الأرملة والمسكين أجرك كأجر هذا الشخص. فلذلك العقل، كل العقل، أن والله تكون لنا وقفات مع النفس. هذا الوقفات يكون مجالها المراقبة، والمراقبة هي درجة من درجات الإحسان، أن يكون عندك رقيب داخلي. الرقيب هذا متصل بالله. سيدنا عمر يوم من الأيام كان يعس آخر الليل، يعني تفقد الرعية، إلا أن تعب فاستراح بجوار شجرة، فسمع حوار غريب عجيب بين أم وبنتها. الأم تطلب من البنت أن تخلط الماء باللبن عشان يكثر اللبن، فالبنت ترفض، فالأم تقول له إن عمر نائم، يعني عمر ما هو داري باللي حنسويه. فالبنت قالت له كلمة واحدة: فأين رب عمر؟ لو كان أمير المؤمنين نايم أو ما هو داري، إحنا ما بنعمل الطاعة عشان أمير المؤمنين، ولا بنترك المعصية عشان أمير المؤمنين، إحنا صلتنا برب العالمين. فقالت له البنت كلمة واحدة: فأين رب عمر؟ سكتت الأم، لأن البيوت كانت فيها خيرية، فإذا ذكرت بالله تذكرت. والله يا جماعة، مصيبة المصائب لما أنت تكون واقع في خطأ يغضب ربنا، ويجي واحد يذكرك فيه وتكابر،
ترى كلكم خطأ، هذا كلام النبي، كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وخير الخطائين التوابون، يعني ما أحد يقول لك ترى أنت وقعت في خطأ أو في معصية أو في كذا، لا تكابر، لا تتجرع على الله، لا تتحدى رب العالمين، استغفر لذنبك، تب إلى الله، قول يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب أعني أني ما أعود للمعصية، يا رب أعني أني ما أعود للمصيبة. ترى والله والله والله ما في أرحم ربنا ولا أطيب من ربنا ولا ألطف من ربنا ولا أعطف من ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب مننا بس لا نكون إحنا بعيدين عنه. كم ينبغي لنا أن نقرب من مولانا، نحتاج بالفعل أن نكون عايشين لمعنى هذه الآية، يا رب أنت قريب مننا فلا تبعدنا عنك. نتوجه وندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح أنفسنا، لأن المقصد من الجرد السنوي وما أجمل لما يكون مع نهاية السنة أو مع بداية السنة، إنه الإنسان يفتش فيها عن أخطائه، عن عيوبه، عن أحواله الدنيوية، لأن أمورنا الدنيوية مربوطة بنوايا طيبة، لما نأكل عشان نتقوى لطاعة الله، لما نتاجر عشان نستر أولادنا وبيوتنا ونرضي رب العالمين بالصدقة والتحسس من الفقراء، لما نتقن في وظيفتنا، لأن الله أمرنا بإتقان عبر نبيه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا، كيف أنا دخل، مستوى دخلي، هل أنا قائم بأولادي، هل أنا بدرسهم في أحسن الأماكن، هل أنا منتبه من أولادي وبناتي. أولادي وبناتي يحتاجون إلى جلسات حوارية طويلة عريضة معهم. هذه الأجهزة ووسائل التواصل هذه هلكت أولادنا وبناتنا، فأخشى أن نحاسب حساب عسير على تقصيرنا في أولادنا وبناتنا. لازم نشوف أولادنا إيش سووا، إيش أنتجوا، إيش عملوا، إيش استفادوا، إيش تطوروا، إيش تغيروا، إيش تنوروا، كيف يكونوا أحسن، كيف يكونوا أفضل. أرجوكم سادتي، خلونا كذا يعني نأخذ وقفات مع النفس. هذه الوقفات ستفتح لنا من أبواب الخير ما لا يعلم به إلا الله. ثم بعد ذلك عندما يعني نعرف أخطاءنا، أقلها أن نلح على الله، يا ربي إحنا شهوتنا تغلبنا وغرائزنا تغلبنا، بس لنا فيك أمل أن تجعل هذه الأخطاء أبغض شيء في قلوبنا، هذه المعاصي يعني أكره شيء في قلوبنا. الله قادر على أن يبغض في قلوبنا المعصية، ويبغض في قلوبنا المخالفة، ويبغض في قلوبنا الرذيلة. الله قادر على كل شيء، الله قادر على أن يحبب في قلوبنا الطاعة، ويحبب فينا ما يقربنا إليه. فالله يرضى عني وعنكم، ويصلح حالي وحالكم، ويجعلنا وياكم من الموفقين، ويجعلنا ممن يعني حاسبوا أنفسهم بالوجه المرضي، فكان ثمر ذلك أن نكون إلى الله أحسن وأفضل وأقرب وأتقى. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: خطوة
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج مثب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت راح نتحدث إن شاء الله عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، أسعد الله وقتك ووقت المستمعين الكرام ووقت فريق العمل معنا بكل خير وبركة، وصل الله عز وجل أن تكون حلقة ثرية ونافعة للجميع
0: يا رب بإذن الله. دكتور متى أستطيع أن أقول بأن أبنائي وصلوا لمرحلة

0: أو ودي أشاهده. لا أنا أقول إنه في الحلقة راح تكون في معلومات يعني جدا جميلة ورائعة، فيها من التوعية والتثقيف بالدرجة الأولى، راح تكون للآباء والأمهات. ثانيا لكل إنسان ممكن يستخدم هذا الجهاز يتعرف على آخر ما جاء فيه من العلوم العصرية والأبحاث اللي تكلمت بشكل عام عن الأجهزة الإلكترونية أو التحديات الرقمية اللي نعيشها اليوم، لأن الحقائق اللي فيه والدراسات والأبحاث اللي توصلت لمستخدمي هذه الأجهزة أيا كانت أنواعها سببت أو تعبوا علشان يخرجون لنا النتائج، سواء كان على الأطفال أو على المراهقين والناضجين إن صحت التسمية والراشدين أو حتى كبار السن، الكل موجه له هذا الخطاب. فيعني على سبيل المثال آخر الدراسات التي نشرت في هذا المجال في تحديد الساعات لمن يستخدم الجوال سواء كانوا أطفالا أو يعني يافعين أو حتى كبار سن، وجد يعني دراسة تقول لك كم ساعة تستخدم هذا الجوال، مو كم ساعة تمسكه بيدك، لا أيضا كم دقيقة ممكن يسمح لك أنك تمسك الجوال بعدين يجب عليك أن تتوقف. وقالوا يجب، يعني مو قالوا يفضل أن تتوقف، لا قالوا يجب، لأنه الآن تتدخل في عملية تدمير الخلايا الموجودة في مخك. فمنظمة الصحة السعودية شاركت منظمة الصحة في العالم ومنظمة الصحة في كل دول العالم حول هذه المفاهيم في استخدام الأجهزة اللي اليوم احنا نشتريها ونتعامل معها. فعلى سبيل المثال انه الطفل من يوم يولد الى عمر تقريبا تجاوز السنة وشهور انه يحرم عليه انه يمسك هذا الجهاز ابدا نهائيا. قالوا من سنة وشهور، حد اختلفوا في الشهور، نص سنة، 9 شهور، قالوا يسمح له أن يمسك بس مو بالجهاز الجوال اللي بيدي ويدك، وإنما اللوحة مثل ما نقول إحنا الأيباد اليوم وغيرها الكبير شوي، وتحت مراقبة ويوضع البرامج وغيرها من الأشياء ولمدة ساعة متفرقة. يعني بمعنى هم ينصحون أنه كل 20 دقيقة يجب أن يتوقف أن يمسك هذا الجهاز، هذا إذا اضطررنا أن نمسكه في هذا العمر المبكر. بعد 2 إلى 7 سنوات سمحوا أنه تكون هذه الساعة المتفرقة تحت المراقبة من قبل الوالدين بالدرجة الأولى. إذا صار عمره 7 إلى قالوا يعني فترة المراهقة أو حولها يعني يسمح له بساعتين متفرقات في اليوم، أنه يحدد الأب والأم ساعات معينة يجب أن يسلم هذا الجهاز، نسلمكم بالساعة الفلانية ونستلمه بالساعة الفلانية أصلا، ويحدد ماهية الألعاب أو داخل هذا الجهاز من أشياء، وأنه يعرف أنه هذا لشريحة معينة مسموح له باستخدامه.
1: جميل.
0: بعد ذلك هم قالوا 3 ساعات للكبار، 3 ساعات في اليوم أيضا هي متفرقة. لا شك أنه كثير مما يسمعني اليوم يقول بس هذا غير صحيح وغير مطبق، أنا ولدي يمكن يجلس 4 ساعات إلى 5 ساعات، والبعض يقول ممكن أكثر يجلس في اليوم، حتى ابني المراهق أنه يجلس في الغرفة عند أجهزته يعني أكثر من ذلك من الوقت. طيب هذا هو التقصير، احنا ليش قلنا اليوم الحلقة تثقيفية وموجهة للأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما تكون متوجهة للمستخدمين هذا الجهاز وأضراره، علشان أنكم أنتم راح تسألون يوم القيامة عن مثل هذه التصرفات اللي أنتم سببها. يعني لولا أن الأب منشغل عن أبنائه الصغار ما كانوا هم يلتصقون بالأجهزة بهذا الشكل، وأيضا لولا الأم ما انشغلت عن أبنائها وتشغلت سواء أيا كان شغل في المطبخ أو غير المطبخ ما انشغلت عن أطفالها. تخيل الأم لما نتكلم عنها وعندها طفل ما جاوز السنة أو سنة ونص، لما تعطيها الجهاز ذا تقول بس أنا بيه يصد عني وأنا أخذ راحتي في المطبخ، وش المشكلة الآن في كراسي متحركة توضع في المطبخ والطفل أمامك وانت تشتغلين تلتبتين وتناظرين عليه وتتكلمين عليه وتخاطبينه، هو بحاجة إلى هذا السن إلى موضوع اللغة، بحاجة إلى اللي حصل اليوم من اضطرابات عند الأطفال أحيانا يشكي منها الوالدين، نجد أكثرها بسبب هذه

0: الأجهزة، القلق والتوتر اللي يكون عند الأطفال، اضطرابات النطق أحيانا، التلعثم نجدها أحيانا موجودة بسبب
1: سرعة الغضب دكتور.
0: هو حقيقة أنهم ذكروا أنه في ثلاثة أمور تدمر الخلايا الموجودة في المخ. سببها أن الجهاز يتجاوز 20 دقيقة مع الإنسان فيبدأ تتدمر الخلايا بدون انقطاع، لذلك هو ينصح أنه 20 دقيقة بعدين يتوقف لمدة أقل من نص دقيقة أو دقيقة حسب يعني اجتهاد الأب والأم. حتى إحنا لنا الكبار هذه نصيحة إن ما نستمر على الجهاز، لأنه مشاكل العين اليوم تكلموا عنها أطباء العيون بسبب الشاشة، هم ذكروا الإضاءة الجيدة أثناء المشاهدة، أنك ما تطفي الأنوار وتكون على شاشة بس، أنه الشعاع ذا يتعب العين خصوصا لما يكون متواصل، ما بالك الآن لما يدخلون يعني. ولا ودي أدخل في مواضيع أخرى بس لاحظ يعني السينما الآن أحيانا يسوى انقطاع أثناء الفيلم وهو يتفرج عليه، يسوي انقطاع يقول هذه استراحة أصلا بعدين نرجع نكمل. هذا الانقطاع في من تجديد النشاط، في من راحة للعين وأعصاب العين وإشعاعها وغيرها، الأطباء المتخصصين في العيون يشيرون دائما إلى هذه الأشياء، إنه العين تحتاج إلى أن نسكر الجفن ونفتحه.
1: جميل.
0: كيف أيضا العقل اللي إحنا ما ندري ما نشوفه ولا نحس فيه، إنه ممكن إنه يتعب هذا العقل، لذلك أحيانا الإنسان يقول لك أنا مرهق جدا وهو جالس على الكمبيوتر أصلا في عمليات حسابية أو أيا كان، فبسبب إنه أرهق ذلك العقل أعطى إشارات للجسم إنه الآن مرهق وإنه متعب، لكنه مو مثل لاعب الكورة اللي قاعد يلعب في المباراة وفعلا هو بحاجة للراحة. جميل. بعد ما ينتهي كذلك العقل هو بحاجة.
1: جميل.
0: لكن بطريقة مختلفة، لذلك إذا استمر الإنسان وهو ما يشعر في ماذا يحصل داخل الدماغ، قالوا تتدمر 3 قدرات. القدرة الأولى قالوا عليها التركيز، يبدأ الإنسان ما يركز على الأشياء، يقول أنا ما أركز، هو ما يدري أنه ما يركز، لكنه مثلا أنت لما تقول له أشياء يقول أنت قايل لي الشيء ذا، إيه قايل لك، بس بسبب أنه تبدأ الخلايا تموت اللي موجودة عند المسؤولة عن التركيز هو ما يدرك هذا الشيء،
1: يكون معك بجسمه فقط،
0: إيه فتضعف سبحان الله عنده هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا التذكر، أنه الإنسان الخلايا حقت الذاكرة تبدأ تضعف فيصير عنده نسيان بشكل كبير جدا، فهذا الشيء الثاني. الشيء الأخير والثالث قالوا عليه التشتت، الخلايا المسؤولة عن هذا الأمر تبدأ تقل فيصبح عند الإنسان تشتت في هذا الجانب.
1: جميل، نستأذنك دكتور فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن بعض الآباء والأمهات للأسف يلجأ للأجهزة الإلكترونية يعطيها الأبناء كحل يعني للتخلص من بعض الإزعاج، فيكون إعطاهم للأجهزة الإلكترونية حل، وهو حل وقتي للأسف، لكن يمكن الأثر الناتج عن ذلك كبير جدا.
1: هذه حقيقة يا أبو نورة، ما يعني ما تعتبر افتراضية ولا، أجريت بالنسبة لي إلى تقريبا 100 حالة من أب وأم يتواصلون معي، فيتحدثون عن مواضيع التربية بالأولاد ومشاكل أيا كانت، مراهقين أو أطفال أو غيره. فكنت أطرح أسئلة عليهم، أنا أستهدف هدف معين لبحث أريد أن أصل إلى نتائج فيه. الأب والأم ما يدركون أني هذه الأسئلة أطرحها علشان أنا أستفيد من إجاباتهم. فوجدت 80 إلى 81% من أولئك الشريحة اللي أجريت عليهم البحوث أو طرحت الأسئلة وجاوبوا، وجدتهم

0: هم فعلا يطبقون ما أشرت إليه، وهم الأجهزة دي علشان ما يشغلنا الطفل، علشان ناخذ راحتنا. وناخذ راحتنا، ترى هذه كلمة يعني فضفاضة تدخل فيها إني الأم تتخذ راحتها، قاعدة تكلم صديقة لها وتسولف معها في مواضيع عرس ولا حفلة ولا أيا كان، فقاعدة تاخذ راحتها في تحت هذا المسمى.
1: جميل.
0: تاخذ راحتها في قضية إنه والله داخل المطبخ وبقعد أطبخ وكذا، ولا به يقعد كل شوي يزعجني أو تزعجني هالطفلة، فأنا أعطي هذا الجهاز
1: خليني أفتك.
0: وخلاص. بالضبط بالتعبير اللي هذا داخل فيه. تاخذ راحتها إنها جالسة ترى عند التلفزيون تتابع لها مسلسل، وجاء الوقت وجهزت قهوتها وما تبي مقاطعة ولا
1: يا
0: شيء،
1: سلام.
0: فهي تترك الطفل. والجريمة الأخرى اللي ترتكبها أيضا، ولاحظ إني قلت جريمة، ممكن البعض يسمع يقول الله جريمة سويتها، إيه فعلا جريمة، لكن جريمة مع الأسف ما في عقاب لها، القانون ما يعاقب عليها، لكن ممكن تحاسبون عليها فيما بعد عند ربكم تحاسبون، وممكن أنتم تحاسبون في الدنيا بسبب أنكم تدفعون ضريبة إن هذا الطفل صارت عنده مشكلة نفسية أو مشكلة يعني مرضية بسبب هذه الأجهزة اللي تركتوها معهم. جالسة عند مسلسل وتقول للخادم خذي الطفل معك وطلعي فوق وسكري عليك، ما أبغى أسمع أي صوت لهذا الطفل. فالجريمة أصبحت مضاعفة، يعني الطفل الآن مو قدامك ومع الجهاز، لا الطفل الآن بعتيه في مكان وقصيتيه وخليتيه مع عاملة، والعاملة ذي زيك، بعض العاملات معهن أجهزة، وبالتالي الأطفال يزعجونهم، فممكن تمارس التهديد هذه الخادم على هذا الطفل، والوعد والضرب، وأنه لا تسكت ولا كذا، ولا ممكن تعمل أعمال أخرى والعياذ بالله في هذا الطفل. يعني ممكن تعمل بتيب، تجيب هذا التيب اللي نسميه احنا شطرطون بعض الناس، وتضعه على الفم، ما حد يشوفه، واحد يطالعها وهي في غرفة، وخلى الطفل ده يعني عليه ما يسكت ويهدأ. ممكن تقصيه وتدخله دورة المياه اللي داخل تلك الغرفة علشان ما يسمع صوته أصلا، وتجعله يبكي إلين ما يسكت وينام، ولا بأي شكل من الأشكال، وغيرها من الأساليب اللي ممكن تستخدمها هذه الخادمة مع الأسف.
1: جميل دكتور. طبعا يمكن دكتور المشكلة ما هي مشكلة الأطفال فقط، يمكن المشكلة تتطور إلى بعد من ذلك، المراهقين، الكبار. للأسف يا دكتور كثير من البيوت أصبحت بلا حياة، تدخل كل واحد مع جهازه، حتى الكبار. البيت بالنهاية هو مسؤولية الأب والأم، يعني يعني فلذلك الجميع يجب أن يكون في ضبط للإدمان الكبير من هالأجهزة. يعني البيت ما في روح، البيت ما في حياة، كل واحد مع جهازه.
0: أنا يعني أتفق في هذا الطرح، لكن أقول الكبار هم المسؤولين في الدرجة الأولى، بمعنى أنهم هم قدوة الآن لأبنائهم، الأبناء قاعدين يشوفون كيف علاقتكم أنتم بالأجهزة، هل فعلا أنتم تتركون الأجهزة وتجلسون مع أطفالكم؟ هل فعلا الجلسة العائلية إن وجدت في البيت يوميا جلسة عائلية، هل بالفعل أنتم تتركون أجهزتكم تكون جلسة عائلية وموضوع يطرح وتتناقشون فيه وتتكلمون تسمعون بعضكم من بعض ولا لا؟ أنا أدرك أنه الأب عنده مسؤولية تجاه ابنه أنه يجلس لوحده مع الابن، يعني إذا وجد تنوع في الأولاد، يعني عنده بنات وأولاد، أنه الابن يحتاج إلى توجيهات غير توجيهات البنت، كذلك البنت تحتاج إلى توجيهات غير توجيهات الولد، مسؤولية الأم أنها تجلس مع لوحدها وتتكلم معها. أحيانا في الجنس الواحد، يعني إذا الواحد عنده ولدين أو عنده بنتين، أحيانا واحدة من البنات تحتاج حديث خاص، فيجب على الأم أن تجلس مع هذه البنت بالذات وتقول لها عن هذا الحديث غير عن أختها. مثلا عندما تقترب عملية البلوغ للبنت، المفترض هذه مسؤولية الأم وليست مسؤولية الأب، إنها تكثف الجلوس معها، تتكلم معها، تعلمها وش اللي ممكن يصير، وش التغيرات، وش الأحداث اللي راح تصير عليك، هذه الأمور مسؤولية الأم. هل فعلا الأم اليوم تلعب مثل هذه المسؤوليات، أو تنتظر حتى البنت يصل عندها البلوغ وتستحي البنت أيضا إنها تطرح على الأم وتقول الأم لا أنا أستحي إني أتكلم مع بنتي في مثل هذه الأشياء، ما أستطيع، من يبي يتكلم معها؟ من يبي يتحدث معها في هذه الأشياء؟ ممكن البنت تدخل على الأجهزة وتكتب علشان تتلقف من أناس غير متخصصين، وممكن بالفعل يعني تستغل هذه الفتاة وكذلك الولد. نهدف منها حنا إيش؟ هذا الحديث الخاص اللي المفترض يكون يوميا مع الأمهات تجاه أبنائهم والآباء تجاه أبنائهم، يوميا قدر المستطاع أنه يكون في حديث خاص مع الأطفال. هذا اليوم يكاد يكون يختفي في بعض المنازل، وأتمنى أن هذه المنازل تكون قليلة. يعني أتمنى أن الأكثر، لأنه يوميا يكون في حديث، إلا إذا كان الإنسان مسافر.
1: صحيح.
0: أو وضع خاص، يعني مثلا إذا كان عندهم وردية يقوم الطرف الآخر في هذا الدور. لكنه نجد أياما تمر ما في توجيهات وجلسات خاصة، كلها يا أوامر يا نواهي، يا كل اشرب تعال البس مدري إيش، ما فيه أحاديث تخاطب النفس وتطور من هذا الإنسان وتتحدث وش اللي حصل وش اللي صار في يومك وش خلنا نتكلم. هم في مرحلة يحتاجون إلى التوجيه بشكل كبير، فبسبب مثل ما تفضلت عليه أحيانا انشغالنا كأباء وكأمهات في مسؤوليات الحياة أو في مسؤولياتنا الخاصة، نقول ما يضر، خلاص احنا جايبين لهم أكل وشرب وحاطين لهم كذا، ولا ندري إلا أنه تظهر سلوكيات خطيرة جدا لدى الأبناء. من وين اكتسبوها؟ اكتسبوها من هذه الأجهزة الخطيرة. الأول يعني في تربيتنا القديمة أو في العصر القديم كانت، يعني أنا أتكلم مثلا عن 30 سنة، وفيها كان لما يحرم الإبن من الخروج هو داخل بيتك، أنت مطمن في داخل بيتك. صحيح. ما عنده مشاكل.
1: صحيح.
0: اليوم البعض يعتقد، الآن ما نشوف الأبناء بالشوارع زي ما كانت حنا طفولتنا أن نطلع الشوارع كثير، الحين ما فيه، هم جالسين في البيوت.
1: أصعب الأمر الحين.
0: أي، والأباء والأمهات يعتقدون أنهم في راحة أنهم في البيوت، بس مع الأسف تجدهم مع الأجهزة، والأجهزة قد تكون أخطر، بل هي أخطر إذا أطلقت بدون مراقبة ولا متابعة من جهة الوالدين.
1: المؤسف دكتور أن الأجهزة الآن صارت ترافقهم في الحضر والسفر، طلعاتهم في كشتاتهم، حتى في السفر يا دكتور، راح انت مسافر انت وراح تبي تتفسح تحصل الأجهزة مع الجميع من الصغير حتى الكبير، كل واحد لاهي بجهازه.
0: وهذه حقيقة أنا لاحظتها مرة في سفرة دولية، ركبت الطيارة وكان فيه عائلة معهم ولد وبنت أطفال، يعني ما وصلوا لسن البلوغ أتوقع، والأب والأم. وطيلة فترة الرحلة وأنا يعني كل ما جت فرصة أشوف يعني كيف الطريقة، كل واحد حامل سماعة الأذن معه جايبينهن وحطوهن ووزعوا الوجبات، وهم نفس الفكرة. أحيانا تريد أن يعني تنبه، فاللي يجيب الأكل المسؤول اللي يجي يحضر الطعام يدق على هالأشخاص دول ينبههم يعني أنه في أكل، افتحوا الطاولات عشان أحط لكم، فيشيلون السماعة شوي وشكرا ما عاد يرجعوني. فيكاد الحديث يكون معدوم بين هذه العائلة. جلسنا ساعات حتى وصلنا إلى المكان الوجهة الأخرى، هم ما تكلموا مع بعض، كل واحد قاعد يشاهد مقطع. والأمر من ذلك أنه الأطفال يعني محملين ألعاب، وكانت هذه الألعاب أنه من الألعاب اللي يجب أنك تتوقف، يعني 20 دقيقة ولازم تتوقف لأنها تدمر القدرات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها. ولا بقى هذا مشغل له حاجة وهي مشغل حاجة وتركينهم أبدا يعني ولا حاس شيء صار. إذا هذا نموذج من النماذج، وهم في سفر الآن مسوين هذا الشيء، ما بالك إذا ركبوا أيضا سيارة الأجرة، تتكرر هذه المواقف في أماكن عامة، يعني الله المستعان. ففعلا بعض الآباء والأمهات اليوم قصروا في هذا الجانب ولا عرفوا الخطورة اللي ممكن تواجههم في المستقبل.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة

0: اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن هذه الأجهزة وأذاها وخطورتها متعدي على الأبناء وتحديدا الأطفال، يمكن إلى أكثر من جانب، يمكن راح يكون له أثر سلبي على الجانب التحصيلي التعليمي، أيضا الجانب الصحي.
1: كل جوانب الحياة لها تأثير. بالنسبة للأجهزة الحقيقة تلعب دور بارز، حتى الموضوع النفسي يعني والموضوع الاجتماعي أيضا له تأثير كبير جدا. نجد الشخص اللي اعتمد على هذا الجهاز وصار صديقه وملاصق، نجده يعني خلاص صارت عنده شيء من العزلة.
0: صحيح.
1: مو بالعزلة أنه يعتزل لوحده يعني يبتعد عن أصدقائه، لا، حتى العزلة عن العائلة، صار يفضل الجلوس في الغرفة ويبتعد عنهم، مو في سن المراهقة فقط، في جميع مراحل عمره.
0: صحيح.
1: أحيانا نجد يجيني أب يقول لي أنا عندي ولد الآن توظف في مدينة غير المدينة اللي احنا عايشين فيها، وأول كان يعني يسمع كلامي، الآن لا، يقول يأتي بسبب عمله، يقول ظروف العمل أنا ما أستطيع أني أزوركم، يقول فيكتفي بزيارتي في العيد، أنه يجي يومين في العيد وبس ويمشي
0: كل السنة.
1: يقول أنا أتعجب إيش اللي حاصل عنده. يقول أول كان عندنا وفعلا بالغرفة وكانت علاقته في الأجهزة، هو كان عندك وكانت علاقته في الأجهزة، أنت قاعد تجاوب الآن، هو تعود على العزلة، تعود على الابتعاد عن الناس. لذلك بعض الآباء والأمهات يهملون هذا الجانب ولا يدركونه. ولدك في الثانوي في الجامعة، لا، لازم يطلع من الغرفة، لازم يقعد معك، لازم تسولف أنت وياه، لازم أن تخلق الأشياء. جميل لما مثلا تقول له يا ولدي أنا ودي أغسل السيارة، وش رأيك نروح نحطه بالمغسلة واركب أنا وياك، نروح أنا وياك لأي مكان، ولدك يحب الكوفي، روح أنت وياه الكوفي، نزل سيارتك، أنت بإمكانك أنه الشركة يجون يغسلون سيارتك عند البيت، بس أنت أخلق الفرص علشان تجلس أنت مع ابنك، أخلق الفرصة مع ولدك أيضا. اليوم البنات يسوقن، وش المشكلة أنك تقول لبنتك أبروح المكان الفلاني، بنزل سيارتي بالورشة، أما أدري إيش بحط. في بعض الأباء والأمهات حتى موضوع المطار، يبي يروح المطار يكلم له على وسيلة من الوسائل اللي توصل للمطار، وعنده أولاده وبناته، وش المشكلة يعني تخلي أحد يوصف، تجدها فرصة في الطريق تتحدث وتتكلم.
0: يا سلام.
1: أمور كثيرة جدا. هذا الرجل يشكي يقول لي ما يجي إلا بالعيد، ويقول إذا جاء بالعيد يعني كلماته قليلة معنا، وأيضا يعتزل عنا، ما هو يعني خالطنا. أنا أجد أنه فترة التربية في تقصير كان من الآباء والأمهات، خلقوا مثل هذه الشخصيات. أيضا اللي يقول لا أنا ما قصرت معه، هو يوم سافر ممكن أيضا التحق بشلة سيئة، أو يعني أيا كان حصل له من اللوثات، سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو أيا كان، هو ابتعد وصار ما يجي. لكن في الغالب هو بعد الوالدين، قسوتهم وعنفهم وشدتهم الزائدة، ما باللي في محلها، لأن أحيانا نحن نحتاج إلى شيء من القسوة في بعض المواقف نحتاج، لكن ما طيل يعني فترة لحظات معينة، وبعدها خلاص لا، لابد أني أفك ولابد أني أبين لهم أني استخدمت هذا الأسلوب كأداة ضبط اجتماعية لهذا الشيء. إذن هو ضرر نفسي كبير جدا قد يحصل للمستخدمين هذه الأجهزة في الابتعاد عن أسرهم يوم يتعودون على هذه الأجهزة. ناهيك عن الأصدقاء الافتراضيين اللي ما ندري وش يبثون من ثقافة، سواء ولا سيما إذا كانوا خارج بلادنا ويبثون ثقافات لأبنائنا من الأولاد والبنات. أيضا لما نتكلم عن الأشياء الصحية اللي أشرت لها، اليوم كم من الشباب الأطفال أنا أتكلم عليهم اللي صاروا يلبسون نظارات بسبب هذه الأجهزة، إنهم لا أمروا، الطبيب راح يعني يا اكتشفوه في المدرسة، المعلمة أو المعلم اكتشفوا إنه هذا عنده ضعف في النظر، فأرشدوا الأسرة، مع الأسف الأسرة ما اكتشفت، وإنما اكتشفت المعلمة ولا المعلم، ولا موجود، هو موجود لا عند الأب ولا الأم هذا الضعف، لكنه موجود عند الأطفال بهذا السبب. السمنة اللي يعاني منها الأطفال اليوم أو حتى الكبار اللي يجلسون على الأجهزة كله بهذا السبب. يعني ما في ألعاب الآن، أصبحت الحركية اللي نلعبها قديما تكاد أنها تختفي اليوم. مع أنه هذا ترى منهج نبوي.

0: النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الأطفال، أبناء عمه العباس رضي الله عنهم، قثم وعبد الله والفضل، كان النبي في المسجد يجيبهم ثلاثة ويقول الآن مثل قولتنا مسابقة، فيضعهم في بداية المسجد ويجلسوا في النهاية، يقول اللي يجي الأول ويلمسني هو الفائز، فيركضون يوم يقول لهم يلا نبدأ، يركضون علشان يتسابقون. أيضا الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين في غرفته وغيرها من الأشياء اللي يحتاجها اليوم الولد للعب والحركة سواء ولد ولا بنت.
1: جميل. يمكن دكتور حنا في عنواننا ذكرنا مصطلح أو لفظ إدمان، وبالفعل هو إدمان يا دكتور. يمكن شفنا بعض النماذج لما تسحب منه الجهاز خصوصا أطفال يتغير 180 درجة، يتأذى يتألم فعلا، يحس فقد شيء كبير بالنسبة له. قبل شوي دكتور يعني يمكن أنا ذكرت لك قلت أن الوالدين أو الأب والأم يعني يحطون في قوانين حتى للكبار، صح يمكن الكبار قرارهم بيدهم، لكن بالنهاية في البيت القرار بالنهاية للأب والأم، يعني يكون في ضبط شوي.
0: صحيح. لفظ الإدمان هو يستخدم الآن الإدمان على كل إنشاء، على كل شيء زاد الحد يستخدم الإنسان وما يستطيع الاستغناء عنه ويقال عنه إدمانا. لذلك تنشأ اليوم المستشفيات لعلاج المدمنين. المدمنين الناس يعتقدون أنهم هم اللي أدمنوا على شرب المسكرات والمخدرات، أنهم دول مدمنين، فعلا هم مدمنين وفي مستشفيات لعلاجهم، لكن ثمة مستشفيات حديثة فتحت في فرنسا وغيرها من الدول لعلاج الذين أدمنوا على هذه الأجهزة سواء الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة، لأنها صارت تتأذى أعصاب اليد وصاروا يشتكون منها ما يستطيعون وغيرها من الأشياء. بالمناسبة أثبت الطب الحديث أن الطفل اللي شهور عمره ما تجاوز السنة بهذا التحديد أنه إذا مسك سبحان الله تكون عنده مشكلة في الأصابع إذا تعامل مع الجهاز، فيقول لك محرم على أبو الشهور أنه يستخدم مثل هذه الأجهزة علشان ما تقع عنده مشكلة في أعصاب أصابعه وتكون عنده مشكلة في حركتهم بعدين نبدأ نعالجها. ففعلا الآن أنشئت مستشفيات يدخلها الكبار الآن يروحون علشان يتعالجون من هذا الإدمان اللي هم وصلوا إليه. فإحنا نأكد في الحلقة اليوم أنه الأب والأم رايح تسأل يوم القيامة عن هذا الجهاز اللي انت اشتريته وجبته لولدك بدون وعي وبدون قانون وبدون تنظيم وبدون

0: القوية والحازمة، وكون أنا بديل، يعني مو بأمنعهم وتركهم. هو الطفل يحتاج إلى أحد يوجهه في شيء تاني. لابد ساعات من اللعب تتفرغ حضرتك وحضرتها، تتفرغون إلى هؤلاء الأطفال، سواء في الألعاب، في الجلسات العائلية، في مشاركتهم في أشياء، في تكليفهم في مهام معينة ومساعدتهم في المهام حسب كل واحد وسنه وقدراته.
1: يا سلام، يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم، معي أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم، في أمان الله. خطوة

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي يجمعنا كل أسبوع لنقترب أكثر من عالم الابتكار ونستمع إلى قصص ملهمة لأشخاص آمنوا بأفكارهم فحولوها إلى إنجازات تخدم الإنسان وتسهم في بناء المستقبل. أصبح الابتكار اليوم عنصراً أساسياً في تطوير المجتمعات، فهو لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة بل يبدأ من فكرة بسيطة تهدف إلى حل مشكلة أو تلبية حاجة، ثم تنمو بالاجتهاد والعمل حتى تصبح مشروعاً يحقق أثراً حقيقياً. ومن هنا جاءت رسالة فرسان التمكين لتبرز النماذج المبدعة وتعرف المجتمع بإنجازاتها، ونشجع كل صاحب فكرة على الإيمان بقدرته والسعي لتحقيق طموحاته. في كل حلقة نفتح نافذة على تجربة جديدة ونتعرف من خلالها على رحلة الابتكار بكل ما تحمله من تحديات وفرص، ونكتشف كيف يمكن للإصرار والتعلم المستمر أن يحولا الأحلام إلى واقع ملموس. فقصص النجاح لا تلهم أصحاب الاختصاص فقط، بل تمنح الجميع دافعاً للاستمرار والسعي نحو التميز. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى نشر ثقافة الإبداع والتمكين وتعزيز قيمة العمل والابتكار وإبراز النماذج التي تسهم في خدمة المجتمع

0: نقدم حلولاً عملية لمختلف المجالات. كونوا معنا في هذه الحلقة لنستمع إلى تجربة جديدة ونستلهم قصة نجاح أخرى تؤكد أن كل فكرة مميزة تستحق الفرصة وأن كل إنجاز عظيم يبدأ بخطوة. يا هلا وسهلا بالجميع، ومعاكم حلقة جديدة من برنامجكم فرسان التمكين، حيث تتحول الأفكار إلى إنجازات والطموحات إلى واقع والإبداع إلى قصة نجاح تلهم الجميع. في حلقتنا اليوم معنا موهبة علمية مميزة حصدت عدة جوائز علمية على مستوى المملكة، وشاركت في معرض آيسف الدولي لعامين متتاليين. قدمت مشروعين بحثيين، الأول حول مركب كيميائي يستهدف الأنزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والمشروع الثاني تناول استخدام مركب طبيعي للوقاية من سرطان الثدي لدى المصابين بالسمنة. تجربة علمية ملهمة تعكس الشغف في البحث والابتكار والسعي إلى تقديم حلول علمية تخدم الإنسان والمجتمع، ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا لينا المطيري. مساء الخير أخت لينا.
1: مساء النور، حياك الله.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله، بشريني عنك.
0: خير الله يرضى عليك. طبعا الموضوع مهم جدا وحساس جدا ودقيق إلى يعني مرحلة عميقة يعتبر نوعا ما. في البداية أستاذة لينا، عرفينا بنفسك وعرفينا عن المشروع وإيش هو الشيء اللي ألهمك تنفيذ هذا المشروع.
1: بإذن الله. أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة هذه. معاكم لينا المطيري، مشاركة في معرض آيسف الدولي العامين على التوالي عام 2024 و2025. بداية رحلتي كانت في عام 2023 لما تم اكتشافي عبر موهبة أني طالبة موهوبة وعندي يعني قدرات في أكثر من مجال، وأبرزها كان في مجال البحث العلمي. فاستجلت في برنامج موهبة الإسرائي البحثي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الشرقية. دخلت في مجال العلوم الصيدلانية، كان لي شغف هذا الموضوع، وقرأت أكثر عنه واكتشفت أكثر عنه. فاستوعبت أن أكثر مرض حسيت أنه يعني ودي أجرب فيه، وأكثر مرض يعني أشوف أنه خلينا نقول عندي قصة شخصية فيه، هو مرض الزهايمر. جدي كان مصاب بمرض الزهايمر قبل كم سنة، فحسيت الموضوع هذا يعني ودي صراحة عندي شغف في اكتشاف المرض هذا وأبرز العلاجات له. ففي هذه الرحلة أو هذا البرنامج اشتغلت في مختبر الصيدلة في الجامعة، وسويت تقريبا زي المركب الكيميائي الجديد اللي ما حد قد سواه، وجربته على مرض الزهايمر أو الانزيمات المرتبطة بمرض الزهايمر، والحمد لله طلعنا نتائج ممتازة. بعدها شاركت في أولمبياد الوطن الإبداع العلمي إبداع، هو على عدة مراحل. الحمد لله عديت المرحلة الأولى، كانت تحكيم إلكتروني. بعدها كانت المعارض المركزية لأنافس الطلاب في منطقة الرياض بس. بعدها الحمد لله ترشحت للمعرض النهائي اللي هو معرض إبداع، واللهم لك الحمد حصلت على المركز السادس على مستوى المملكة، وأيضا جائزة خاصة من مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأيضا الجمعية الأمريكية لعلم النفس. طبعا بعد الرحلة هذه الطويلة أو المنافسة على مستوى المملكة، في بعدها تكون زي التصفيات الخفيفة اللي يختارون مين أفضل المشاريع اللي تقدر تنافس دوليا وتقدر ترفع راية المملكة دوليا. واللهم لك الحمد تم اختياري ضمن 35 طالب وطالب المعرض آيسف الدولي في عام 2024. تجربة آيسف كانت جدا جميلة، صراحة تعلمت منها الكثير، واللهم لك الحمد. يعني أحس أن التجربة فعلا غيرت حياتي، وما أتوقع أني اكتفيت من هذه التجربة، أن بعدها على طول سجلت أو ترشحت الأفضل البرامج البحثية الطبية في المملكة اللي هو كانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هنا في الرياض. وبعدها سجلت في هذا البرنامج واشتغلت على مشروع جديد. المشروع هذا يستخدم مادة اسمها وذرفين اي، المادة هذه مشتقة من الأشواغندا أو نفس الأشواغندا. وبعدها جربتها على الخلايا الدهنية المرتبطة بسرطان الثدي، لأن في إحصائية تبين عندنا في المملكة أكثر من 75% من المصابات بالسرطان الثدي مصابات بالسمنة أيضا. فهذه إحصائية كبيرة وتبين أنه في رابط كبير بين هذا المرضين. لذلك اللهم يعني جربت هذا المركب على الخلايا الدهنية، ولاحظنا أنه فعلا قلت

0: الانزيمات المرتبطة ب أو البروتينات المرتبطة بالسمنة أو سرطان الثدي. فبعدها سجلت في أولمبياد إبداع من جديد، نافست من جديد على عدة مراحل زي ما ذكرت سابقا، المرحلة على مستوى الرياض، بعدها على مستوى المملكة. اللهم لك الحمد، حصلت على المركز الرابع على مستوى المملكة، وجائزة خاصة مقدمة من The Society for In Vitro Biology أو الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء في المختبر. بعدها الحمد لله ترشحت لمعرض ISF المرة الثانية على التوالي، وأتوقع أن التجربة الثانية يعني خلاص دخلت التجربة الثانية بدقة أكبر، يعني قد جربت هذه التجربة من قبل وعرفت القوانين والأنظمة اللي تكون في المنافسة الدولية هذه، والحمد لله حصلت على جائزة خاصة. فهذا الرحلة كاملة يعني صراحة أتوقع أنها نمتني كشخص، خلتني أكون يعني غيرت شخصيتي من أكثر من ناحية، والحمد لله.
1: طيب لينا حدثينا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
0: أكيد، فأنا يعني من أبرز الأشياء اللي صراحة تلهمني هو موضوع أو قضية جودة الحياة عندنا في المملكة، وخصوصا عندنا في رؤية المملكة 2030 أنه يكون عندنا تطوير لجودة الحياة. فالمرضين هذه هي الأكثر أمراض منتشرة عندنا في المملكة الصراحة، يعني مرض الزهايمر عند أغلب كبار السن عندنا في المملكة، وأيضا مرض سرطان الثدي من أكثر السرطانات المنتشرة عندنا في المملكة. فأنا لاحظت أن هذه مشكلة كبيرة يعني عندنا في المملكة صراحة، أني أسعى لإيجاد حل لها وأساهم لها لو مساهمة بسيطة، بس لو أني أتقدم بس بخطوة بسيطة أن نلقى الحل لها مستقبلا. هذه مشاكل يعني بارزة عندنا، فلذلك أني حاولت أني أسعى أني ألقى لها حل.
1: لينا، إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: أتوقع يعني من أبرز التحديات كانت الموازنة بالوقت. أنا يعني وقتها كنت ما أصل في المرحلة الثانوية، وفي أهم سنتين في الثانوية اللي هي ثاني ثانوي ثالث ثانوي، اللي هي لازم يكون مشادة حيلي بالدراسة، أيضا تجهيز الاختبارات والقدرات والتحصيلي، وبنفس الوقت موازنة البحث معاها. فأتوقع أبرز تحدي كان الموازنة بين هذه الأشياء، ويعني الحمد لله أتوقع أني عرفت كيف أنظم وقتي وتعلمت تنظيم الوقت من خلال التجربة هذه.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: بالنسبة للمشروع الأول اللي كان عن مرض الزهايمر، سوينا فيها تقنية عندنا مثلا في المختبر اللي كنت أشتغل فيه، سيستم معين اللي يكون زي المحاكاة، أني لما أحط المركب الكيميائي هذا أروح أسوي سيت أب له بطريقة معينة، يوريني كيف بيكون ترابط المادة هذه مع الإنزيمات وكيف بيكون حلها. هذه تستخدم التقنيات الحديثة لأن أنا سويت زي المحاكاة كيف بيكون النتيجة من المركب الكيميائي هذا قبل أجرب أساسا على خلايا أو على مثلا حيوانات أو على مثلا بشر في المستقبل. فأتوقع أن يكون عندي تصور من مرحلة قبل، هذه يعني تعتبر التقنيات الحديثة اللي أتوقع ساعدتني كثير في البحث.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله عليك يا لينا، مع أنك صغيرة بس ما شاء الله بطلة.
0: الله يحفظك يا رب.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: صراحة المواضيع أو البحوثات اللي تكون أكثر في مجال الصحة شوي صعب نطبقها على أرض الواقع، خصوصا أني طالبة في المرحلة الثانوية، لكن الحمد لله قدرت أني أنشر علمي هذا وأنشر شغلي هذا في أحد المجلات العلمية المرموقة اللي هو Journal of Molecular Science. نشرت الورقة البحثية هذه، والحمد لله يعني الورقة البحثية هذه قاعدة تجيني الناس اللي قاعدين يسوون لها citation أو يستخدمون الورقة هذه في أبحاثهم الشخصية. فأتوقع أني ساهمت بخطوة بسيطة، لكن إن شاء الله أبدا يعني أكيد بيكون في مجال التوسع بعدين
1: بإذن الله. هل توجد هناك خطط مستقبلية لينا لتطوير المشروع؟
0: حاليا صراحة تخرجت من ثانوي قبل سنة تقريبا، حاليا ثاني سنة جامعة، دائما أنا في رحلة التطوير بشكل عام أيا كان على المشاريع اللي اشتغلت عليها أو على المسار الشخصي، ولكن بإذن الله يعني إذا كان في لي وقت مثلا يعني مع موازنة الجامعة والبحوثات أكيد عندي رغبة أني أكمل فيها.
1: شكرا لك لينا، الله يعطيك العافية ووفقك.
0: الله يعطيك العافية.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي تعرفنا فيها على تجربة جديدة تؤكد أن الابتكار يبدأ بفكرة وينمو بالاجتهاد ويثمر إنجازاً

يعكس أثره على المجتمع. فكل مشروع ناجح لم يكن في بدايته سوى فكرة آمن بها صاحبها، ثم عمل عليها بكل شغف وإصرار حتى أصبحت واقعاً يستحق التقدير. إن ما استمعنا إليه اليوم يبرز أهمية دعم المبتكرين والمخترعين وتشجيعهم على مواصلة البحث والتطوير، لأن المجتمعات المتقدمة تبنى بسواعد أبنائها وعقولهم المبدعة، وبكل فخر تقدم حلاً جديداً أو تسهم في تحسين جودة الحياة، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه أكيد بخالص الشكر إلى كل المستمعين وكل من شاركنا فكرة نجاح أو مشروع مبتكر وتمكن من النجاح أو خطوات، كما أن مشاركة هذه التجارب تلهم الآخرين وتمنح أصحاب الطموح الثقة بأن النجاح ممكن لكل من يثابر ويجتهد. نتوجه بخالص الشكر على كل من يعمل على دعم الابتكار وتمكين المبدعين، لأنهم شركاء في صناعة مستقبل أكثر إشراقا. وبالتأكيد شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم حلقة ممتعة ومفيدة. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد من برنامجكم فرسان التمكين. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أحلى التحايا. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج عبد الله العبيد. مع السلامة.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت.

طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. القيادة تعزي الرئيس النيبالي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية. المملكة تعلن تضامنها مع الجزائر بعد وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب حرائق الغابات. المملكة وباكستان تؤكدان أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. توقيع 4 اتفاقيات تعزز مسارات التعاون السعودي السوري في النقل والخدمات اللوجستية. جمرك الحديثة يحبط تهريب 1,900,000 حبة كبتاغون مخبأة في شحنة عدس. جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة. الرياض تستضيف النسخة 5 من ليب 2026 الاثنين المقبل. إنذار أحمر على 5 مناطق في المملكة، والدفاع المدني يحذر من الأمطار الغزيرة. وفي الشأن الدولي، أمريكا تعلن تطهير مضيق هرمز من ألغام إيران وتأمين عبور 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط. خبرنا الأخير في هذا الموجز، رئيس الاحتياط الفيدرالي يؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعا، وتحقيق استقرار الأسعار يمثل المهمة الأساسية للاحتياطي. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: صيفك على كيفك. على كيفك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة نشاش، أي نحيف أو نحيف الجسم، ومنها النشاش وهو المطر الخفيف، والأرض النشاش أي الليلة. يقول الشاعر عبد الله بن حمود بن سبيل: قالوا نشاش العود مالك بلا ماه، قلت آه عود الموز بيدي لويته، قالوا تزوج كوت تدله وتنساه، قلت آه لو أخذت أربع ما نسيته. ويقول الشاعر عبد الله بن حمود بن سبيل: قالوا نشاش العود مالك بلا ماه، قلت آه عود الموز بيدي لويته، قالوا تزوج كوت تدله وتنساه، قلت آه لو خدت أربع ما نسيته. ويقول شاعر آخر: يصبح به الشرب المولي بستين، يخضر به روض النشاش عرينة، وعندي على قولي شهود وبراهين، ولا خير في قول سراف يقينة. أيضا شاعر آخر يقول: من سبب غرو نطحني مايل عوده نشاش، فاتن ما شفت زينة في كبير وفي صغير. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النشر، وهو العلم أو الراية. يقول الشاعر عبد الله الرويعي: خلينا النشر وصاح منادي، والعدوس والبلاء يعباله. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن صفيان: كم ديرة من ضربهم رزت نشر، تبغى السلامة قبل هدم جدارها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز الشاعر القدير حسين الطبيلي، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو نايف.
1: يا مساء النور والحب والحياة والجمال والسعادة والمحبة والسرور يا أبو محمد.
0: يا سلام،
1: سعيد بهذا اللقاء المتجدد دائما، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المستمعين بإذن الله.
0: أنت أتمنى أن تكون إن شاء الله حلقة مليئة بالإثراءات والإبداعات الشعرية. طال عمرك.
1: ما عليك زود يا أبو محمد، وانت راعي الأول. طال عمرك وحنا بالشوفة. طال عمرك.
0: الله يسلمك. شاعرنا حسين الطبيلي، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ملنا الفضل في بروزك وتقدمك، ومن متى أثرت؟
1: والله يا طويل العمر، البداية الشعرية كانت كتابة أبيات بسيطة وبعضها يفتقر للوزن. طبعا أنا أتكلم كان وقتها عمري تقريبا 15 سنة 16 سنة.

0: سنة
1: وبدايته محاولات شعرية. نعم
0: نعم، وكان تشجيع من عمي الأديب الراحل رحمة الله عليه علي الطبيلي. أما التأثر فكان من شعراء كثير مروا على الذاكرة، والكلام هنا أتكلم عن فترة التسعينات. كان في ذيك الفترة بروز الشعراء رحمة الله عليه بدر عبد المحسن والأمير خالد الفيصل، الأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه والأمير خالد الفيصل. أما كان البروز وبدايات البدايات كان 2014 كنت ظهرت في لقاء في التلفزيون السعودي صباح الثقافية.
1: جميل.
0: الله يمسي عليه بالخير بدعم من الأستاذ أحمد العدواني المراسل في قناة السعودية، وكذلك المقدمة نهى الناظر.
1: نعم.
0: في صباح الثقافية. نعم. هذا 2014. أما البروز كانت البدايات برضو مع منتدى الأدب الشعبي بالأحساء، طبعا أنت رئيس المنتدى ذاك الوقت، كنا مجموعة من الشعراء والحمد لله يعني بداية الانطلاقة في الحضور الأمسيات الشعرية.
1: استاذ طيب شاعرنا حسين الطبيعي
0: الله يطول عمرك، وكان في 2016 طبعا.
1: نعم صحيح، الله ربي يبارك فيك، تستاهل سيرة طيبة عطرة.
0: الله يطول عمرك يرضى عليك.
1: الله، شاعرنا حسين الطبيعي، ممكن تسمعنا نص من نصوصك وعلى حسب اختياراتك؟
0: أبشر بالسعادة. طبعا أول ما أبدأ به قصيدة وطنية.
1: جميل جميل.
0: تم قدمت في اليوم الوطني الماضي كأغنية غناها الفنان فهد إبراهيم.
1: جميل.
0: كان لها صدى في السوشيال ميديا.
1: جميل، تستاهل علم طيب، الوطن غالي.
0: الله يطول عمرك. تقول يا المملكة أنت فخر كل مخلوق، خيرك على العالم تعدى حدوده، عيدك يعود وعشقك يزود ويفوق، والعهد مثل الطويق باقي صموده. يا المملكة يا المملكة من يعشقك باله يروق، عزله وعز لأبوه وجدوده، سلمان سلمان هو شيخ العرب رايته فوق، والملهم محمد أسد من أسوده، من الحساجين نغني على شوق، نفخر بأمجاد البلد وبجنوده، وباميرنا سعود الفخر راقي الذوق، نهني ونعايد عسى الله يعوده، مع كل حسايا سعود تعتز وتتوق، حتى النخل عالي رقى في سنوده، يا سعود يا تاج من العز موثوق، الطيب يشهد لك وحنا شهوده.
1: يا سلام، صح الله لسانك شاعرنا حسين الطبيلي على هذه القصيدة والمشاعر الوطنية الجميلة.
0: الله يطول عمرك، صح الله بدينك. وطبعا هذه قدمت إهداء لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال أمير الأحساء.
1: شاعرنا حسين الطبيلي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حقيقة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، نبي مرئياتك فيها طال عمرك، وإيجابيات سلبيات وجدت.
0: التواصل الاجتماعي أبو محمد والسوشيال ميديا، أنا أرى أن نعيش وفرة وازدهار في هذه البرامج واستغلالها بشكل جيد وفعال يسهم في انتشار الشاعر وقصائده، لأنه الآن كل شاعر عنده منصات، عنده يقدر يظهر بالشكل اللي هو يريده. طبعا مع الاجتهاد والتواصل مع السوشيال ميديا بشكل فعال طبعا.
1: وهذه الحقيقة من ميزتها، يعني قربت الشاعر لمحبيه ومتذوقيه في جميع أنحاء العالم.
0: صحيح صحيح، والكلام هنا ما يقتصر على الشاعر، لأنه الفنون بشتى أنواعها الآن بدأت تنطلق، يعني حتى اللي جالس يطول عمر في بيته يقدر يظهر إبداعه بشكل بأشكال متعددة في هذه الوسائل. نعم. والسوشيال ميديا.
1: جميل، ممكن تسمعنا قصيدة من قصائدك؟
0: الله يسلمك.
1: أنا عايف، حنا مشتاقين حي الكثير من إبداعاتك
0: الشعرية.
1: الله يسلمك.
0: طبعا هذه قصيدة يعني يمكن من أكثر القصائد اللي تمر على ذهني. يا فكري المشغول ريح راسك، ريح معيشي للهوى من راسك، كل على جوه يعيش بجوه، خلك كبير بعالمك وانفاسك، هيم بمساحات الفضاء الواسع، اكسر جمود اللي تحدى فاسك، وارقى مجرات الوجود الطاغي، واسرح معه لا من طراه وجاسك، واكتب قصايد مبهمة سرية فيها دررك وجوهرك والماسك، إلا شعورك إلا شعورك يا شعوري خله فوق السما يا شعري المتماسك، والعالم الأرضي طموحه أرضي ما يسمعك مهما تدق جراسك، لو ترفعه ما يرتفع لكنه هم تطيح وتنكسر من ياسك، يا فكري المشغول طول بالك، واقرأ حكايات الزمن بإحساسك، راجع حكايات الزمن.

0: معنى الماضي واكشف خفايا ما مضى من ناسك وريح شعورك من شعور المحبط اللي يهاب ويرتجف من باسك.
1: يا سلام. اللي يهاب ويرتجف من باسك، صح الله لسانك. شاعرنا حسين طبيل على هذه الأبيات وعلى هذا الثراء الإبداعي الجميل. شاعرنا
0: أبعد
1: يومي الله يسلمك. شاعرنا حسين طبيلي، ما رأيك في المسابقات الشعرية؟
0: المسابقات الشعرية للأمانة أبو محمد أنا شاركت في 3 نسخ من البرنامج معروف اللي هو شاعر المليون.
1: جميل جميل.
0: وجميعها اجتزت المرحلة الأولى والله الحمد بالثناء والتقييم المنصف للمشاركات السهل الطيب، وما كان في نصيب في الانتقال للمراحل التالية ربما بسبب كثرة المشاركين ربما. وطبعا ما ننسى أن هذه المسابقات طبعا ربحية،
1: يعني ود رغبتك أن تكون يعني المسابقات هذه بس فقط للمحكمين،
0: يعني يكون فيها انصاف بشكل عام.
1: نعم انصاف، هو انه يكون يعني باستبعاد الهدف التجاري وان تكون
0: نعم.
1: للمحكمين هم يعني هم اللي اختارون الاول والثاني والثالث،
0: ممكن تكون النسبه الاكبر للمحكمين.
1: جميل،
0: هذا وجهه نظري.
1: الله يربي يحفظك. طيب الامسيات الشعريه هي حلقه وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رايك بها؟
0: الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر والمستمع والجمهور بشكل عام.
1: جميل.
0: للأمانة آخر أمسية عملت يا أبو محمد عام 2022.
1: تسلم.
0: وهذه آخر أمسية، وأنا أطمح أن تكون هناك أمسيات قادمة إن شاء الله في الأيام القادمة. سبب التوقف طبعا السهل الطيب، أنا توقفت يمكن أكثر من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
1: أنا بناء على سبب العزوف يعني.
0: كان مرض والدي السنوات الثلاثة الماضية رحمة الله عليه.
1: الله يكتب أجرك وجزاك الله خير.
0: اللهم آمين. أحد الأسباب الرئيسية يعني.
1: الله يغفر له وبيض الله وجهه ويقصات.
0: الله عز وجل في رمضان الماضي في 10 الأواخر رحمة الله عليه، وبالمناسبة أنا كتبت مرثية عن الوالد.
1: سمعني إياها.
0: الله يجمع حالك بشر بالخير.
1: هذا جميل بأنك تتعدد في آمين تتعدد في في في الحقيقة الأغراض الشعرية، من وطني من اجتماعي ومن
0: شك.
1: غزلي ومن رثائي، وهذا الحقيقة ميزة الشاعر المتميز. سم طال عمرك.
0: ما في شك. سم الله. طبعا هذا أقل ما شيء أقدمه للوالد رحمة الله عليه. أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنان. يقول ليلة قدر شالت رحيلك ومثواك، ليلة قدر شالت رحيلك ومثواك، عليك من ربي عظام التحايا، في جنة الفردوس يا أبوي سكناك، صافي الجبين بلا ذنوب وخطايا، مع الصحابة والرسل تتبع خطاك، يطهر من أطهر غيم وصفى نوايا، يكرم كريم والعطاء من مزاياك، يا ما علينا كم جزلت العطايا، يا أبوي ما أنساك من هل ينساك، من كل وفا ورث طبع فالحنايا، لازلت نذكر يا حبيبي وصاياك، وأطمنك لا ما نسينا الوصايا، أنا مع أخواني وأمي رثيناك، ندعي لك الرحمن رب البرايا، طرياك طرياك يوحشنا إذا حل طرياك، ما يشبهك إلا أنت فعل وسجايا، يا أبوي يومك حي كل هم من أرض ولليوم في برك حنين وبقايا، مهما نسوي ما وصلنا سواياك، الله يقدرنا نرد العطايا.
1: صح الله لسانك وغفر الله الوالد وجميع موتى المسلمين.
0: هذا أقل شيء يعني أكتبه في الوالد، والله يجملني يا رب العالمين.
1: بيض الله وجهك ولا قصرت، علومك كلها طيبة. شعرنا حسين الطبيلي، ذكرنا قبل شوي تعدد الأغراض الشعرية، أنت ما شاء الله الآن تعددت في الأغراض الشعرية، هل هي مطلوبة من الشاعر؟
0: الأغراض الشعرية يا أبو محمد تلقائيا تجي للشاعر الأمانة.
1: نعم.
0: تلقائيا، لأن الشاعر يمر بمراحل شعورية كثير في حياته.
1: صحيح.
0: فتجعله يعني تجبره يكتب في أكثر من غرض يعني.
1: وهذا مطلب ضروري من الشاعر يتمرس.
0: مطلب للشاعر.
1: نعم صحيح.
0: في تنوع الأغراض الشعرية.
1: نعم. بعضهم يقول أنا في الغزل فقط لا غير يعني.
0: لا قلبه معشب على قولتك يا أبو محمد.
1: دربه خضر.
0: قلبه خضر.
1: الله ربي يبارك فيك. طيب شاعرنا حسين الطبيلي، ما هي القصيدة الأقرب إلى قلبك دائما ترددها بينك وبين نفسك؟
0: تقول أتعبتني في وصلك وترياقة، أتعبتني في وصلك وترياقة، وعروق دمي للهنا تواقة، أما تجيني بالوصال الشافي وترد لي روح غدت مشتاقة، ولا تروح وتبتعد عن حالي، خلك ترى معاد به أي طاقة.

0: بالعطاء ما بيننا متهادي وهديك روح للهوى من ساقة مني خذ انوار الغلا مشتعلة وانهار شوق مبلولة دفاقة اما اجي كلي شموخ وهيبة ولا اروح وعزتي براقة ولا تعال وبوحلي من شوقك وثق معي صرح صعب ميثاقة الحب ما هو كلمتين ونظرة الحب بحر ما وصلت اعماقة الحب عالم دوروه العالم ضاعوا معه يا كثرهم عشاقة ولا تنشغل في واحد قد ولا ما همه إلا ذا الحبر وأوراقة يكتب مقادير الهوى من راس يقدح ولا جاب الخبر الفراق.
1: شاعرنا حسين الطبيلي، هل ترى بأن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من المقروء؟ طبعا لكل له مذاق الحقيقي وكل له هواية طبعا، فنبي رأيك.
0: صحيح والله، يطول العمر مع وجود السوشيال ميديا الآن قليل نسمع دواوين صوتية للأمانة. وجود وسائل التواصل غيرت كثير من المفاهيم في إيصال ما يقدمه الشاعر أو الفنان أو أي مبدع في عالم الفنون. فالسوشيال ميديا هذا، يعني لما أجي أقول التيك توك مثلا،
1: نعم،
0: من أقوى وسائل التواصل اللي توصل للمتلقي بشكل وبعدة أشكال يعني.
1: صحيح صحيح كلام.
0: فأتصور أن الدواوين الصوتية يعني في خضم وسائل التواصل والسوشيال ميديا، أنا ما أذكر يعني في الفترة الأخيرة أني سمعت أحد نزل ديوان صوتي.
1: هم معتمدون الآن في الوقت الحالي على مثل ما تفضلت في برنامج هذا منصة التيك توك يلقون قصائدهم، هذه يقول لك من ضمنها يعني الدواوين الصوتية.
0: هذا ممكن يعتبر كموصل للديوان الصوتي،
1: ولا شك بأن بعد المقروء أيضا له هيبته الحقيقة، له وجوده، نعم، ومرجع أساسي.
0: نعم، لازم يا أبو محمد نتذكر حاجة احنا افتقدناها جيلنا، يعني
1: نعم،
0: اللي هي الجرايد والمجلات. إلى يومك يعني في ناس تروح تبحث عنها، ترى عنها موجودة لكن قلة جدا.
1: صحيح، لأنه مثل ما تفضلت
0: القراءة شيء،
1: نعم،
0: يعني له جوه وله جماليات،
1: لأن الوقت تغير ومنصات التواصل هذه بكثرة أغنت عن تواجدها يعني.
0: أكيد لكن الواحد يشتاق صراحة، خصوصا بشكل عام القراءة
1: نعم،
0: شيء يعني
1: غذاء الروح، نعم صحيح،
0: غذاء الفكر يعني.
1: نعم صحيح. شاعرنا حسين الطبيلي، حنا سعدنا الحقيقة في تواجدك معنا في برنامج المذكر، قضينا معك وقت ممتع، وبيض الله وجهك على الحضور الجميل وعلى القصائد الجزلة.
0: وجهك أبيض، وأنا كذلك استمتعت باللقاء الجميل اللطيف من البرامج اللي الآن لها أصداء جميلة. برنامج المذكر للأمانة امتداد للبرامج اللي كنت تقدمها يا أبو محمد.
1: الله يطول عمرك، موجودنا لخدمتكم يا طول العمر.
0: يا حبيبي الله يطول عمرك ويسعدك.
1: الله ربي يبارك فيك. يا مرحبا بك والله يا ابو نايف.
0: الله يرحبك ويبقيك ويسعدك وسعيد. يا مرحبا. يا مرحبا بك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: فرقاه عيد ويضرب في حال غياب شخص غير مرغوب به. تقول الشاعرة: بقايا جروح تدري فراقك يوم عيدي، ونشكر أشكي جروح منها أتعلم. ويقول الشاعر سلمان الزهراني: دربا يودي يا عسى ما يجيبه، فرقاه عيد ولا حضر ويش صاير. ويقول أحد الشعراء: أبعد ودروب تتبع ما تبعته، فرقاك عيد وروح لهنت لهنت. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: لشفتني ضاحك سني. ويضرب هذا المثل لمن يظهر ابتسامة الجلد والصبر على ما يبطن من الحزن والألم، ويدل على قوة الصبر وتحمل الهموم والمناقصات. ويقول الشاعر سعد براك: العلم لا واجه الديان ديانة، وقفيت تبكي وغيرك ضاحك سنة. ويقول الأمير عبد العزيز بن سعود السامر: واليوم لولا المودة ما ضحك سني، وما شن قلبي على فرقاك غاراته.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. لا تفتكر، ويقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود عبد الرحمن الثاني، لا تفتكر نهج التملق رجاله ونقل السوالف يوصل الحبل بحبال، نقل السوالف جر ذيل الرذالة وثوب الردى حتما عن الستر ينجال، واللي يبي من منهج الذل قاله أخطى الهدف واصبح ذليلا ومحتال، ومن أنكر أصله ظل واترك مجاله عدة فقيدة ترتجي فيها الأبدال. ويقول الشاعر حمد الدليهي، وصدقت من قال الأقارب عقارب، ومن قال ما منهم غثى قلت كذاب. ويقول الشاعر شايم الجذع الضفيري، كنا وكانوا وكل من كان قفى، الباقي الله والمخاليق فانين، ومن قل ما بيده ما ينتلقى، ومن زاد ماله صار عند العرب زين، أحد عليه الميل وحد معفى، ومن أدبر الدنيا له قيل مسكين. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده من برنامج مقهى ديرتي. اليوم واحنا في المقهى قابلنا نخبه من غواصين المنطقه الشرقيه وحبينا نجلس معاهم نتقهوى معاهم ونسولف وياهم عن سواليف الغوص. سواليف الغوص ما بين اول والحين اكيد مختلفه، بس خلونا في البدايه نتعرف عليهم ونعرفكم عليهم ونبتدي معاهم رحلته. اهلا وسهلا فيكم، وخلونا بدايه نتعرف عليكم. الاستاذ تفضل.
1: اخوكم سعد العيد، قديم في الغوص من 2002 الحمد لله، اللهم لك الحمد، ورحال اقدر اقول سافرت الى 28 دوله لاجل الغوص. تبارك
2: الله. الكابتن مازن عبد اللطيف المشير، مدرب غوص واعمل كذلك في مجال الصيانه تحت الماء.
0: ما شاء الله، يعني أنا أقدر كذا أحكم أن اللي جمعكم هو حب الغوص. فخلونا بداية نتعرف على شلون بديتوا في الغوص. هل أنتوا يعني من الصغر مثلا داشين بحر، قعدتكم على السيف جذبتكم، ولا شلون؟ تفضل استاذ سعد.
1: والله بالنسبة لي أنا يعني يمكن بداياتي كانت بداية الطفولة، أصلا نشأت في البحر وأجدادي أصلا هم غواصين ونواخذة من أول، يعني كان جد الوالد الله يرحمه ويغفر له كان من المعمرين في المنطقة الشرقية ووصل عمره إلى 132 سنة، كان قواش رحمه. قواش اللي هو يملك قوارب الغوص
0: وأيضا تاجر في اللولو
1: فكان هذه واحدة من اللي الأشياء اللي
0: فأنت ولد بحر كذا أصل وفصل
1: فكان اللي جذبني للغوص أساسا اللي هو الصيد، صيد السمك وكنا من باب أن نزيد زيادة الصيد أن نغوص ونصيد الأسماك من القاع، وتغيرت المهنة إلى أنه تصوير
0: ومداعبة الأسماك من أيام اللولو.
1: طيب. هذه بداياتي كانت يعني من عام يعني من يوم عمري 9 سنوات تقريبا بديت بالسباحة والغوص الحر، وبعدين بديت عرفت أن في دورات غوص، عرفت فيه أن في مراكز للغوص.
0: هذه وين درستها؟ وين تعلمت؟
1: هي كانت في البدايات، يعني أنا صار لي موقف عاد وقتها مسكوني خفر السواحل وقتها وأنا أصيد ولا أدري إن في رخص غوص وفيه لازم إنك تطلع الإجراءات الرسمية الخاصة فيها.
0: أنت طالع كذا على الله.
1: أنا طالع وأصيد وقالوا لا في رخص غوص، لقوني إن ماني بعارف النظام ولا بعرف وعلموني، فطلعت الرخصة بس لأجل إني أصيد، يعني ما أبي يعني.
0: كان الصيد عندك هواية ولا ترى سوق السمك موجود؟
1: كان يعني هي بس اللهم أن حس الصيد
0: لا يموت، حريص عليه،
1: حنا نبغاه يعني، والحمد لله يعني نميت هالمهارة، يعني خليني أقول بداية الاحتراف فعليا. وأصدرت الرخصة كانت في 2002 هي البداية للاحتراف.
0: ما شاء الله 24 سنة يعني.
1: نعم الحمد لله، بعدها تطورت شوي شوي وما بالي وسيع يعني في مجال الغوص، لأن أساسا حب الاستكشاف عندي ونمى وتطور وكبر مع الوقت، والحمد لله يعني إلى أن وصلت الليفل المناسب لي أني أغوص في أي مكان في العالم، والحمد لله هذه يعني واحدة من الأشياء اللي اهتميت فيها في مداعبة الحيوانات وتصويرها وعرف فسيولوجيتها وعرف متى الموية تكون صافية وعرف، وهذه تعلمتها من جد الثبر والسقي ومتى تصير الموية صافية ومتى الموية تكون حارة، الحرارة كيف ما يكون فيها أتربة أو شوائب تمنع الرؤية، فأنا مصور ومهتم بالتصوير، هذه من الأشياء اللي كنت أركز فيها في العوامل البيئية اللي تساعدني على أني أطلع بلقطات ممتازة.
0: أستاذ مازن، كابتن مازن، أنت عاد شلون بديت؟ هو ولد نواخذة، أنت شلون؟
2: والله إحنا من أيام المتوسط والثانوي كانت ذيك الأيام الإجازة يوم الخميس والجمعة، نطلع يوم الأربعاء من المدرسة سيارتنا محملة من أمس.
0: أو ما شاء الله جاهزين.
2: محملة من أمس، نروح المدرسة وسياراتنا محملة، نطلع من المدرسة على البحر.
0: ما شاء الله.
2: كنا باستمرار نروح أما العقير أو القرية. ونقعد الأربعاء الخميس الجمعة، صباح الجمعة نشيك على السمك وكذا، وهذا برنامجنا كل أسبوع. أيام الجامعة قالوا الشباب يأخذون دورة غوص، وش غوص؟ بحر، إحنا أهل بحر. قالوا لا، أنت تشوف البحر من فوق، هالمرة تشوفه من تحت.
0: هذا جديد كان عليك.
2: يلا توكلنا على الله ومثل ما

0: يقولون مع الخيل يا شقرة.
1: تمام.
0: خدت وياهم دورة الغوص شوي شوي. اثنين منا أنا وعيال عمي وجماعتنا وكذا أقارب وزملاء، أنا ويا عبد الرزاق ولد عمي مدربين غوص، بقية الشباب
1: يعني
0: لا.
1: أنت مجرد إنها كذا طلعة يمكن إيه يمكن لا تسويها صرت مدرب.
0: وصلت إلى مستوى مدرب.
1: حلو.
0: الكلام هذا في 2006.
1: طيب أنت قبل ما تأخذ دورة التدريب هذه حدك كنت على البحر مثلا على السيف؟ ما غصت أبدا قبلها؟
0: قبل كنا ننزل علشان نشيك على الشبك، نشيك على الحاجات اللي احنا نثبتها في البحر عشان تصيد سمك، فننزل نكتم نفسنا كذا. أحيانا في العيون اللي في الحساء ننزل نرمي حاجة مثلا في البير ونقول يلا من ينزل ويجيبه، أو في بركة بعض البرك عندنا عميقة 3 متر 4 متر نرميه ونقول يلا من ينزل من يكتم نفسه تحت الماء أطول مدة ممكنة. هذا كان يعني
1: والله دربت روحكم بدري يعني. أنا أشهد أنه أهل الحسا بالذات مع العيون اللي عندهم تعلموا السباحة بدري.
0: عندنا كلمة نقولها للحسا.
1: شنو؟
0: الحسوية حراسين.
2: حراسين
0: السمك الصغير.
1: حراسين السمك الصغير
0: يعني. نعم. خلاص احنا أهل سباحة.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب أستاذ سعد، بديتوا في السباحة المتخصصة، فشنو أنواع الغوص اللي تدربتوا عليها واللي الحين تستهويكم أكثر من غيرها؟
2: طبعا هو فيه ثلاث أنواع أو أربع أنواع رئيسية للغوص. في الغوص اللي هو بدون اسطوانة اللي هو الغوص الحر، وهو الغوص الأولي
1: الغوص العادي هذا.
2: إيه أو هذا ممكن يغوصون فيه ويعتمد على الرئتين،
1: ما يزيد أتوقع عن أربع دقائق، واجد حتى 4 دقائق.
2: بطل العالم الحين وصل
0: 24 دقيقة.
2: 24 دقيقة
1: كتم نفس 24 دقيقة. ما شاء الله ما شاء الله.
2: أيضا في قبيلة أصلا
1: إلى هذه معروف هذه قبيلة في لها مواصفات جينية.
2: أي نعم. فحنا مع التمارين ترى ممكن تزيد يعني المتوسط ما بين 8 دقائق إلى 6 دقائق، يعني هذا المتوسط اللي ممكن نلقى غواص محترف يوصل الوقت.
0: أنا أخذت دورة الفري دايفنج اللي هو الغوص الحر في 2014.
1: حلو.
0: أول ما جيت عند المدرب يقول لي كم مدة النفس عندك، كم تكتم نفسك؟ قلت إن شاء الله دقيقة دقيقة وشوي عليها. قال لا أبي 7 دقائق. قلت مستحيل. مستحيل تبي تذبحني أنت؟ قال لا جرب. من أول جلسة تدريب كان منافسة ما بيني وبين ولد عمي عبد الرزاق الله يذكره بالخير. طبعا أعطانا إياها تدريجي، من أول جلسة تدريب وصلت إلى 4.5 دقائق.
1: ما شاء الله. في تدريبات معينة للنفس
0: على المسبح يعني. مسبح أولمبي طوله 25 متر. نعم. رايح جايب نفس واحد، هذا ما بعد التدريب الأولي. بعدين رحنا البحر عند الجبيل نزلنا 23.5 متر كتم نفس واحد. هذا ولا أزال مستوى أول، أزيد من مستواي لا أكثر وأكثر. أنا عشان أوصل مستوى مدرب غوص في مجال الغوص الحر لازم أنزل 40 متر.
2: 40 متر
1: هذا مع ضغط المياه وال
0: أنزل 40 متر تحت سطح الماء
2: ويكون العمق والدقائق
1: نعم. فأنت تحسب أكثر من شغلة في وقت واحد. أنت قاعد تحسب نفسك
0: أشي واجد
1: زين، وقاعد تحسب ضغط الماء وانت نازل
0: حركة
1: وصفاء
0: جسمي.
1: المنطقة الحركة أشياء واجد
0: المجهود يعني. اللي أبذله الوزن اللي أنا لابسه اعتبارات كثيرة، العوائق اللي ممكن أواجهها.
1: وإحنا نشوفه كذا قاعد يسبح كذا عادي يعني ولا على بالنا صراحة.
2: لا فيها حساب. الغوص الثاني اللي هو غوص سكوبا، وهذا اللي هو الغوص الأسطوانة، وهو غالبا الغواصين المحترفين أو تسميه الغوص الترفيهي
1: يغوص يعني. أنا توني أول مرة إيه؟ توني بجرب مثلا عساس لا أختنق أول ما أنزل البحر، هذا يناسبني.
2: ترى ما في اختناق يعني.
1: لا يعني ما أعرف أنا باخذ نفس 8 دقائق والله بموت تحت.
2: هذا بدون أسطوانة. أنا إذا بأسطوانة عندي المنظم وأقدر أغوص براحة
1: والأمور سهلة. مو ثقيل
2: مو ثقيل لأن هوا يرفعك
0: أوزان ثقيلة بس تحت الماي ما لها أثر.
1: ما يبين.
0: بالعكس نلبس حزام وزن إضافي.
2: إضافي علشان
1: أساسي ثقلك وتنزل.
2: نعم. نعم.
1: طيب حلو.
0: وفي مجموعة اعتبارات.
1: والله معلومات.
0: كل ما زادت ملوحة الماء كل ما صويت طفوية أكثر أحتاج أوزان أكثر.
1: يعني في البحر الميت وزني يختلف عن البحر الأحمر مثلا.
0: البحر الميت بسبب الكثافة العالية بسبب الملوحة العالية الأجسام تطفو.
1: ابدا ما يمديهم يغوصون.
0: في اكثر منطقه نغوص فيها منطقه الغوص في شاطئ نصف القمر الهاف مون. الملوحه فيها عاليه بسبب انها منطقه شبه معزوله شبه محصوره، فالملوحه تكون فيها عاليه.
1: بس التيارات فيها قويه بعد.
0: لا هاف مون لا
1: والله.
0: نطلع برا هاف مون تجي التيارات وتجي مروحه اقل. ليش؟ الماء يتجدد
1: قاعد يتجرب. حلو. طيب الحين قلنا
2: في بعدين الغوص التجاري،
1: حلو،
2: اللي هو متخصص هذا خاص للشركات، وايضا فيه غوص اعماق كبيره ويدمج بين الغوص التجاري والغوص التقني.
1: حلو.
2: لانه يعني هو ممكن يغوص اعماق كبيره ولازم ان تكون دائره الغوص متكامله، ولازم ايضا ياخذ وياه اسطوانه ثانيه اللي هي الهيليوم، ياخذ غاز الهيليوم علشان يقدر يغوص الى اعماق اكبر. في غوص خاص بالعسكريين اللي هو الغوص العسكري اللي هو الدائره المنغلقه اسمها. طبعا هذا للضفادع البشريه، خاص طبعا
0: خاص بالعسكر فقط،
2: خاص بالعسكر. فهذه اربعه انواع للغوص.
1: وش اللي يستهويك اكثر؟
2: حقين الحداد واللولو.
1: حقون اول.
2: حقين اول. يعني احنا ممكن نقول اذا بسيط سمك، الغوص السنوركل اهدى واريح ومناسب للصيد. يعني الغوص سكوبا في الانفيبوبز يخافون من السمك، فلازم اسوي عمليات نداء واسوي تزفير للمكان علشان اقدر اصيد
1: اساس يجونك.
2: هذا احنا الاريح للصيادين غوص الحر أفضل. أما الغوص الترفيهي للتصوير، المتعة مع الكائنات، الفعاليات مثل ما يسوي أبو عبد اللطيف مثلا، بعض الفعاليات يسويها تحت.
1: أنا هذه أنا لازم أعرفها. أنا قال لي معلومات خطيرة يعني.
2: حنا والله نسويها يعني، بس ما شاء الله هو تغزر فيها، صار يعني متخصص في هالمجال، في حفلات تخرج، في حفلات الزفات أحيانا يبي يسوي زفته ولا ذكرى زواج
1: تحت البحر. هذه ولا
2: يعني أنا ممكن سويت حفل تخرج، سويت ممكن بعض الأشخاص يبغى يكتب اسمه تحت الأعماق، ممكن يقول والله أبغى تكتب اسمي بطريقة معينة ولا تنشر حسابي
1: مثلا
2: تحت الأعماق. فبعضهم يحس أنه وصل للأعماق، اسمه وصل للأعماق وهو ما غاف يعني.
1: طيب استاذ مازن، شنو الاشياء اللي او انواع الغوص في البدايه اللي تحبها تفضلها انت كمدرب؟
0: والله انا كنت في البدايه سنوركل اللي هو السباحه السطحيه، بعدين طحت في الغوص بالاسطوانه اللي هو يسمونه سكوبا دايفنج. في 2015 اخذت مثل ما قلت لك اللي هو الفري دايفنج. في 2010 جاتني فرصه مع واحد من الزملاء، قال عندنا اعمال صيانه تحت الماء في احد المصانع في الجبيل، يلا وياكم. وكل بين فتره وفتره انزل و أشتغل وياهم في أعمال صيانة، إما تركيب أو فك أو صيانة أو تنظيف أو كذا في المصانع اللي في الجبيل. وأحيانا يعني وصلت حتى الخفجي، وصلت الجيزان، وصلت
1: يعني من الصناعي إلين الحين. يعني كنا نسولف إحنا قبل شوي، قلت لي إنه صرتوا تسوون حفلات زواج تحت البحر، حفلات تخرج، شنو الفنتكة هذه الجديدة؟
0: هذا برنامج في الغوص يسمونه تجربة الغوص لغير الغواصين، أو يسمونه بعضهم اكتشف الغوص. أنا ماني غواص لكن ودي أجرب الغوص. مو ضروري إنك تحصل على الرخصة الدولية، دورة مدتها تقريبا تبدأ من 3 إلى 5 أيام، ممكن تزيد شوي حسب إتقان المهارات. قل والله ودي أجرب بس، ولا ودي بتكلفة عالية. فيجي البرنامج هذا مبلغ بسيط، أسوي لك دورة، أعطيك الأساسيات فقط.
1: حلو.
0: وأنزل وياك لمدة نص ساعة ساعة، وأوثق رحلتك تصوير فيديو. هذا برنامج تجربة الغوص لغير الغواصين، والحمد لله تميز في البرنامج هذا.
1: يعني
0: دربت
1: لدرجة
0: يعني
1: أنه حفل زواج هذا، يعني منو اللي جايين بهذه الفكرة الغريبة العجيبة؟ يعني
0: شوفي، دربت ناس كثير وسويت حفلات بأنواعها ودعايات بأنواعها، لكن للأمانة يمكن
2: نبيها نبي السالفة هذه.
1: يلا اسلم.
0: أبرز حفل
1: ذكرى زواج
0: شهر عسل.
1: شهر عسل.
0: أبرز شهر عسل نزلتهم اثنين، لأنهم كانوا من ذوي احتياجات خاصة.
1: ما شاء الله، والله إن عندهم هذا الطموح بعد شيء جميل.
0: دائما يعني دربت كثير ذوي احتياجات خاصة، ذوي احتياجات خاصة ما أخذ عليهم فلوس
1: بتاتا. يعني هذه الأفكار الجميلة طبعا إحنا أكيد راح نكملها. خلونا نتقهوى شوي ونريح مستمعينا وراجعين لكم.

0: رجعنا لكم ثاني مرة أعزائي في مقهى ديرتي، بنكمل مع غواصيننا لليوم الأستاذ سعد العيد والأستاذ مازن البشير. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم. وأنا يثير الفضول بالنسبة لي عمليات الغوص الكثيرة، بالذات أنه كثير من العالم اللي يدشون البحر يفقدون أشياء كثيرة أو يضيعون مثلا لا سمح الله، فأنتوا هل لكم دور في هذه السالفة؟
1: والله أنا أبو عبد اللطيف هو ما شاء الله عليه يعني يمكن طلع سيارات، طلع سيارة. ساعات، يمكن أنا طلعت ساعة وأيضا طلعت جوال.
0: والله سيارة هذه شلون دشت البحر؟ أنا بفهم طايح.
2: هذه طبعا أول كانت الأمور فزعة، يلا مشينا نفزع حق جماعة. الآن دولتنا الآن تهتم بالأمور التنظيمية،
0: جميل،
2: فأصبحت عندنا جمعيات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ. الحمد لله أنا دخلت في أكثر من جمعية، لكن حاليا جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ، الناس اللي تغرز في البر ولا تضيع في البر، الناس اللي تكون مفقودة في البحر وكذا، يجي دور الجمعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في البحر. أنا المسؤول عن الغواصين في الجمعية. أحيانا يجينا تكليف من إدارة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، عندنا والله حالة شخص مفقود نبغى نبحث عن. احيانا واحد مثلا يصير طايح بسيارته في البحر، نبي ننتشل السياره مثلا اللي طاحت في البحر. ابرز مكان يمكن عندنا في الهافمون في الطعس اللي على البحر الحين تم ازالته، فكانوا الناس لا يوقفون على نفس الطعس ولا يسحب مثلا الهند بريك او ما تكون رجله على البريك، لكن ارتخت شوي لقى سيارته طايحه في البحر. فيجي دورنا كغواصين البحث عن مكان السياره بشكل دقيق، بعدين نربطها ونطلعها برا البحر.
0: من خلال غوصكم اكيد شفتوا اشياء غريبه في البحر، شنو اغرب شيء شفتوه داخل البحر؟
1: والله خلني اقول الكنوز البحريه ترى كثير فيه، يمكن خلني شوي نسويها. لقينا قماشه، لقينا موزه،
0: واو،
1: لقينا
0: انت لحظه
2: المستمعين ما يعرفون وش قماشه وموزه.
0: لحظه هو الطواش فقاعد يعني كذا يتاسد علينا.
1: لا بس ابين لكم ان لقينا لولو،
0: لقيتوا
1: لقينا دانا،
2: هذه مسميات لبعض الانواع
0: من اللولو.
2: اسمها قماشه اللي هو من اكبر الاحجام في اللؤلؤ القماشه.
1: نعم.
2: والموزه
1: تجي موزه اصغر منها شوي،
0: اوكي،
1: والدانا أكبر شوية بعد منها،
0: واللون والأكبر طبعا. بس يعني هذا كله في هاف مون ولا في أماكن ثانية؟
1: فيه ممكن هاف مون، والله أنا ما لقيته هاف مون، لكن فيه المحار ممكن نلقاه لأن المنطقة رملية ومهيئة في في العنبر من الكنوز البحرية. فيه
2: صعب العثور عليه،
1: صعب العثور عليه، ممكن ما نلقاه في المحيطات والبحار الكبيرة. ممكن نلقى مثلا الأصداف، وترى أبو عبد اللطيف مازن ما شاء الله عليه يعني يمشي على الشاطئ ودائما يلقاها على السيف ويلقى هالأصداف وما شاء الله تبارك الله يعني يجمع.
0: طيب كابتن مازن
1: أترك لها.
2: أنا والله يعني يمكن في البحث عن مفقودين يعني غير الجمعية المحترفون للبحث والإنقاذ، أحياناً يتصلون علي ناس طاح جواله حرمة مثلاً،
0: طاح جواله في بحر خلاص بعد انتحر الجوال، ايش بقى فيه؟
2: يعني زي مثلاً عندنا في شاطئ أو في كورنيش الخبر بحيرة البط، كان ماسكها مستثمر وحط فيها قوارب اللي تتحرك بالرجلين، فأحياناً الواحد يبي يصور وهو على القارب،
0: صح،
2: يطيح جواله، تطيح محفظته، الحرمة طاحت شنطتها،
0: صح.
2: فيجي دورنا نبحث عن المفقودات هذه. أحيانا أنزل أدور جوال ألقى 5 جوالات ثانية.
0: أنت ودك بواحد صاروا ما شاء الله مجموعة.
2: أبرز اتصال جاني من الرياض، واحد يقول أختي متزوجة عندكم في الجبيل وترمي خبز حق الطيور وطاحت شبكته في البحر. تكفى شبكته. قلت له غالية؟ قال لي غالية معنويا شبكتها،
0: نعم،
2: وغالية ماليا قيمتها يمكن 16,000.
0: لا يعني مو هينة صراحة. ايه،
2: فنزلت خط، طبعا لازم ناخذ تصريح من حرس الحدود خصوصا ان المنطقة غير مسموح بالسباحة فيها او النزول
0: تيارات مثلا او شيء.
2: حدد تقريبا المنطقة اللي تتوقع انها طاحت فيها، وبدأت في البحث من الساعة 10 الصباح ما لقيت الا تقريبا مع صلاة العصر.
0: واو،
2: حجم
0: يعني
2: الفرحة
0: إيه
2: اللي
0: إيه أكيد طبعا هذا زين بعد
2: جدا.
0: نعم.
2: هذا تقريبا من أغلى الأشياء اللي طلعتها. السيارات يصير واحد زي مثلا ساهي هذا مثلا عند البحر أو على الكورنيش وجاي مسرع أو يفحط أو كذا أو غافل وطاحت سيارته في البحر، أحيانا غصب لازم نطلعها.
0: نعم.
2: قد تكون مثلا في مكان مرور قوارب ووجودها يعرض القوارب للخطر أو شيء، أو ممكن يكون في منطقة صناعية أو قريبة من منطقة صناعية أو عسكرية، لو سحبها التيار على المصنع ممكن خطير. يسبب مشاكل، غصب لازم نبحث عنها ونطلعها.
0: اللي يطلعون عند البحر عموما، يعني إن كان يبون يغوصون أو يبون يحدقون مثلا أو الصيد الخارجي، إيش قد أنتوا تتعاملون معاهم؟ إيش قد مثلا ممكن يسوون أشياء غلط وقت اللي يبون يصيدون؟ تجربة مثلا ممكن تكون لأول مرة، هل تبادرون أنتوا مثلا أنكم تعلمونهم؟
1: طبعا في أماكن مخصصة حددتها حرس الحدود في أماكن السباحة وأماكن الصيد،
0: مو كل مكان الغوص. يعني
1: مو كل مكان ممكن تصيد فيه تمارس الصيد فيه، مو أي مكان تزاول السباحة فيه، مو أي مكان. وهذه ممكن الرسالة اللي نطلع فيها حنا كغواصين، أنه انتبه للإرشادات الخاصة اللي موجودة على الشاطئ، وكل شاطئ من شواطئنا موجودة اللوحة الإرشادية الخاصة فيه. فهذا مكان غير مخصص للسباحة، ما لا تسبح فيه.
0: لا تقول لا أنا قوي تيارات. أنا أعرف
2: ممنوع يعني. السباحة ممنوع السباحة
1: ممنوع أي. السباحة لأنه
0: اسمع الكلام يا طيب
1: فيها. أحيانا منطقة خاصة للغواصين فيقول كيف أنتوا تقولون ممنوع السباحة والغواصين قاعدين يغوصون؟ فلذلك أنا علشان سلامتك أن هذه منطقة قد تكون عميقة، فلا لا لا تمارس الـ الـ الـ الغوص فيها، هي خاصة بالغواصين. فلذلك حنا أحيانا نتبع إرشادات السلامة فيها. أيضا بعض الصيادين يستخدم معدات قد تدمر البيئة، مثل تكسير المرجان في السحب أحيانا أو شيء. هذه من الأشياء اللي أحيانا إحنا
0: عاد أنتوا حريصين على هذه السالفة جدا. يعني أنا أذكر أنه كلمتوني مرة عن مجسمات سويتوها نزلتوها في البحر أو شيء، شنو كان الهدف منها؟
1: عاد بطلها مازل بشيء.
0: يلا تفضل يا كابتن مازن.
2: هذا منطقة الغوص في شاطئ نصف القمر، منطقة جردة يغلب عليها أما رمل أو عشب.
0: هذه كانت صحراء البحر،
2: مو بصحراء، منطقة عشبية، في كائنات تعيش في العشب، في كائنات تعيش في الرمل، ما فيها صخور كثير، ما فيها أعماق كثير، فكمية الأسماك بسيطة أو أسماك صغيرة. في التسعين تقريبا، قبلها بشوي بعدها بشوي، مجموعة من موظفين أرامكو كاجتهادات شخصية مع مجموعة من الغواصين القديمين نزلوا مجموعة من السيارات في منطقة الغوص، وصارت تجذب الكائنات البحرية وتستقر في الموقع هذا. ما نغوص إلا نقول بنروح التشريح اللي في البحر. جات تقريبا في 2013-14 فكرة، إيش رأيكم نسوي شوية مجسمات؟ واحد من الزملاء الله يذكره بالخير كابتن طارق النهدي تبرع بألف طبوقة، تم إنزالها وعمل شوية مجسمات، صارت الأسماك تتجمع بشكل أكثر وأكثر. كل بين فترة وفترة ننزل طبوق ونبني. طيب غيره، في 2000 تقريبا 15-16 واحد من الشركات قالوا يبون يسوون مساهمة للبيئة، عمل مجتمعي، وتبرعوا بمبلغ سوينا به مجموعة من المجسمات. فجاءت الفكرة أن تصير مجسمات تمثل دول مجلس التعاون الخليجي.
0: حلو.
2: فسوينا لكل كل دولة خليجية مجسم يمثلها، برج المملكة، برج خليفة، أبراج الكويت، خنجر يمثل عمان، برج التجارة حق البحرين، نزلناها بالإضافة إلى 5 أصداف تمثل تجارة اللؤلؤ في الخليج.
0: حلو.
2: كل مجسم ارتفاع مترين
0: يعني
2: مترين فوق شوية
0: طبيعية يعني داخل البحر بحيث أنها تجذب الأسماك أكثر وأكثر.
1: نعم. وسجل المكان الغوص هذا في جوجل كمزار خاص للغواصين.
0: ما شاء الله.
2: حرصنا على مواد صديقة بالبيئة، بنى عليها مجموعة من الأصداف أو القواقع البحرية يسمونها حشب أو نو أو كذا، صارت توفر غذاء للأسماك.
0: حلو.
2: الطبوق إذا نزلنا إلى الحين تقريبا يمكن قرابة 12,000 طبوق نزلنا على مراحل. لما نجي نصف الطبوق بشكل هندسي دائما نحرص أن الفتحات تصير على جنب عشان تصير بيوت للأسماك لغرض التكاثر،
0: بحيث أنه يقدر يدش برضو يطلع لايته داخل
2: نعم. بنينا، جاتنا فكرة، إيش رأيكم نبني، خلصنا دول مجلس التعاون الخليجي نبدأ في الدول العربية. بنينا هرم يمثل مصر.
0: حلو.
2: كلف تقريبا بالحالة قرابة 3,000 طبوقة.
0: نعم. سويتوا هرم صدق.
2: نعم. بدأنا في بناء مسجد قبة الصخرة، وكل بين فترة وفترة نسوي مجسم جديد، وصارت منطقة رائعة.
0: نعم.
1: سوينا شقة للغواصين،
2: سوينا مجسم داخل. زي الشقة
0: والله يعني انتم
2: تلفزيون، بريك شاي، سرير.
3: الكمبيوتر.
0: وشلون صارت الحركة البيئية تحت؟
2: صارت منطقة جاذبة للأسماك أو للكائنات البحرية بشكل عام. صرنا نشوف كائنات ما كنا نشوفها قبل.
0: مثل إيش
2: مثلاً؟ مثل
1: الهامور.
0: أو صار يجي
2: الهامور استقر عند مجموعة هومير. أحيانا ننزل بأكل نأكلهم تحت البحر.
0: حلو.
2: نجيب مثلا أسماك عندنا قديمة وكذا، نأخذها يجي السمك يأكل، الهامور يأكل من عندنا.
0: حلو.

0: تسقى في اي جسم صلب مطلعه زي الورده وتتغذى على العوالق اللي في الماء. اقل حركه جنبها شفطت لداخل
1: الزهره
0: المصورة هذه إيه. فما كنت اشوفها الا في البحر الاحمر، الان لا والله موجوده في الهقون وبكثره،
2: اللي هي الديدان الريشيه اسمها اسمها العلمي.
1: يعني حلو انه انتم
0: في كائن صغير يسمونه الراقصه الاسبانيه، طول يمكن عقلة الأصبع الواحدة.
1: حلو.
0: يسبح بطريقة وكأنها الراقصة الأسبانية.
1: سبحان الله، فلامنكو.
0: إيه. فموجودة في هامون بكثرة، حصان البحر بكثرة عندنا.
1: ما شاء الله.
2: الروبيان.
0: الروبيان جامبو في هامون.
1: والله أنتوا غيرتوا وحركتوا الحركة البيئية داخل هذه المنطقة، كل التوفيق لكم، أتمنى لكم طبعاً.
0: وحريصين على نظافته.
1: هذا أحسن شيء،
0: وتطويره طبعاً. وكل بين فترة وفترة نسوي حملة تنظيف في قاع البحر.
1: نعم، شكرا لكم الأستاذ أو الكابتن سعد العيد والكابتن مازن البشير على هذا الحراك الحلو اللي سويته بسواحلنا على الساحل الشرقي.
0: واجبنا.
1: شكرا لكم أيضا اليوم جلستكم معنا في مقهى ديرتي. شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواح، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث

تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبدالله العبيد. قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إن النوم آية من آيات الله، وقد جعل الله له أسرارا في أجسادنا. أما التخدير فهو علم طبي متطور يستخدم لحماية المريض من الألم مع المحافظة على وظائفه الحيوية تحت مراقبة دقيقة. وبين قدرة الخالق وعلم الإنسان يبقى قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يسرنا أن نستضيف الدكتور ناصر بن أحمد توفيق، استشاري تخدير النساء والولادة وطب العمليات، وأستاذ التخدير والعناية المركزة، مساعد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، لنسبر أغوار التخدير. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم وشكرا على اللقاء، وإن شاء الله كما بديتيها بالقرآن نختمها بالقرآن. كل جمعة نقرأ ونقول: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وماتوا الناس 300 عام وأحياهم الله بقدرته. فمن القرآن نتعلم ونعلم الناس أننا في علم وفي أمان.
0: نعم جميل. دكتور، يعتقد كثير من الناس أنه دور طبيب التخدير ينتهي بمجرد نوم المريض. كيف نلخص أو تلخص لنا دور طبيب التخدير طوال فترة العملية؟
1: طبعا احنا نشبه النوم كسفر، فقبل أن تسافر تقوم بحجز تذكرة، فحجز التذكرة تختار الخطوط، فغالبا تذهب إلى طبيب التخدير الذي يقوم بتقييمك من الرأس حتى القدم لكي يعرف ما هو أفضل نوع تخدير لك، وما هي النصائح التي تعملها قبل عملية التخدير، وما هي الرياضة التي لابد أن تمارسها، ومن ثم نعلمك بالمخاطر التي قد تحصل للقلب، قد تحصل للرئة بسبب الحالة الجسدية لك وبسبب العملية. لذلك تبدأ علاقتنا بالمريض قبل العملية، وأثناء العملية نبدأ كأننا في رحلة طيران. يكون عندنا أكثر من 1000 مونيتور، نحاول أننا ندرك ماذا يعمل المريض من ناحية حيوية، وكيف الأكسجين، وكيف ثاني أكسيد الكربون، وكيف تنفسه، وكيف دقات القلب، وما شكل رقصات القلب، وهل هناك رقصات متعددة أو عادية، وكم كمية الإخراج للكلى، وكيف تعمل الكبد. فنحاول أن نفهم الجسم بشكل كامل. لذلك جهاز التخدير يكلف حاليا 250 ل 350 ألف ريال لكي نقوم بملاحظة المريض كل ثانية. وليس ذلك فقط، هناك غرفة مركزية زي غرفة المراقبة تراقب ماذا يحدث في جميع الغرف لكي تنبه أي شخص في غرفة العمليات ماذا يحصل للمريض في كل الأحوال، وتحفظ هذه المعلومات على مدى 50 عام. حتى لو احتجنا المعلومات نستطيع الرجوع لها بإذن واحد لحد. لذلك عالم التخدير أصبح أكثر أمانا من الماضي، وأصبح أكثر قوة من الماضي من ناحية الأرقام والتفاصيل، وأصبحت هناك عملية دقيقة لكل شيء.
0: نعم جميل. طيب دكتور، الفرق بين التخدير العام والتخدير النصفي والتخدير الموضعي، وكيف يتم اختيار النوع الأنسب؟
1: طيب احنا خلينا نتكلم بصفة عامة. لما نروح لطبيب الأسنان نضع إبرة وتخدر الخد، فهذه نسميها التخدير الموضعي، اللي نخدر فيها مكان معين، قد يكون خد، قد يكون صدر، قد يكون قدم، فنسميها تخدير نصفي. فإذا خدرنا السرة وما تحتها، مثلا عمليات القيصرية، عمليات الدوالي، عمليات الركب، عمليات الورك، هذه كلها نعمل تخدير نصفي. وأحيانا تخدير موضعي فقط لليد، فقط للقدم وهلم جر. لذلك التخدير أصبح 3 أنواع: عام اللي هو الرأس للقدم، نصفي اللي هو من السرة وما خلفها، أو موضعي لمكان معين لإجراء عملية معينة نقوم بها. فأصبح التطوير متخدر، هناك أنواع كثيرة. لذلك عندما يأتي المريض نحاول نشرح له ما هو أنسب تخدير، وترجع تحديد نوع العملية و نوع عملية التخدير ترجع لما يريد المريض. بعض المرضى يقول لك أنا ما أبغى أشوف شيء، خدرني من رأس رجولي، وبعضهم يتحمل أن يكون صاحي وأهل مجر.
0: نعم. طيب دكتور، بسألك، لما ذكرت التخدير النصفي تحديدا في العمليات القيصرية للسيدات، بعض السيدات تقول أثناء العملية تشعر أنها، طبعا هي تكون واعية بالنصف الأعلى، أنه مثلا تحس أن نفسها انخفض، تحس مثل الرعشة، هل هذه ممكن نقولها نوبة هلع؟ أو خصوصا لما يقولها طبيب التخدير يقول كل العمليات الحيوية عنده كلها ممتازة يعني، فوش لا. الشعور اللي تشعر فيه السيدة في هذه اللحظة؟
1: طبعا احنا لما نعمل تخدير نصفي نشل مغلب العضلات اللي في الجسم، عضلات البطن، وعضلات البطن دائما الانسان يستخدمها لكي يتنفس، فيبدا يجي شعور انه لا يستطيع التنفس، انه بيغرق، انه رايح في عالم اخر. فيحاول انه طبيب التخدير يطمنه انه الاكسجين كويس، لكن هو شعور الغرق هذا هو شعور عدم القدره على التنفس، وعاده يذهب بعد ساعه الى ساعتين، لانه التخدير يطلع حتى حلمه الصدر، وهذا ما يسبب المريضه انها تقول لك انا حاسه انه ماني قادره اتنفس، وهذا الشيء طبيعي لانه الاكسجين لم يتاثر. ولكن احيانا يكون مصاحب بانخفاض في نبضات القلب، فلما ينخفض نبضات القلب تشعر باغماء وتبدا تخش في مرحله هلع، هنا يبدا يتدخل الطبيب باعطاء ادويه مساعده لزياده عدد نبضات القلب لكي لا يحس المريض بانه حس احساس شعور الانخفاض. والمراه السعوديه ذكيه، دائما تصفها تقول لك انا عندي انخفاض في الضغط، لانه اثناء الحمل تعرف متى ينخفض الضغط ومتى يرتفع، فلذلك الشعور هذا كان شعور صحيح، لكن توجد ادويه تعالجه بشكل سريع.
0: جميل. طيب دكتور، ما هي ابره الظهر وكيف تختلف عن التخدير الكامل في القيصريه؟
1: طبعا خلينا نتكلم عن الشائعة المعروفة انه الإبرة في الظهر تسبب الشلل. طبعا هذه القصة لها سبب، انه قديما لو حصل حادث الواحد وانضرب في ظهره يحصل له الشلل، فحاولوا انهم يدمجوا قصة الشلل الى التخدير. طبعا التخدير النصفي هو عبارة عن إبرة اصغر من شعرة رأسك توضع تحت العمود الفقري وليس في العمود الفقري، ومن ثم تخلط أدوية مع السائل اللي حوالين المخ، سوف يقوم بعملية إيقاف حركة لجميع الأعضاء اللي تغذيها تلك الأماكن اللي هي القدم حتى السرة، لذلك نسميها إبرة الظهر باللغة العامية التي يسمى ما فوق الجافية. الجافية كلمة من اللغة العربية، والتي تجعل الغلاف المخ مغطى بطبقة تجعله جافيا عن جميع الجسم، فسموها الطوق الجافية، وتحمل سوائل لكي لا يتأثر المخ من الحركة، فتسميت بما فوق الجافية أو كما تسمى بالعامية إبرة الظهر، واللي هي برضو تعطى أثناء الولادة، لكن الولادة اللي هي بلا ألم نحطها طوقة الجافية فتختلف عن الجافية. أعرف الأسامي بدأت تخلص في المخ، لكن خذها بشكل بسيط، إبرة الظهر قد تكون بجرعة قليلة تفيد في عملية قيصرية، وقد تحتاج إلى جرعة أكبر للولادة، لذلك هي تختلف إبرة الظهر عن إبرة الولادة.
0: نعم. طيب بالنسبة لإبرة الظهر، لأنها تعطى أسفل مكان وجود الحبل الشوكي، فهذه ممكن من الأشياء المسببة للمخاوف بالنسبة للسيدات.
1: نعم، يقول لك في مثل يقول إنما يفسد الأجساد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. العمود الفقري ينتهي على مستوى القطني واحد، يعني احنا نحطها على المستوى الثالث والرابع منخفضة جدا، فلا يوجد عمود فقري في تلك الأماكن. العمود الفقري ينتهي عند مغلب الناس على مستوى السرة، نحن نضعها من الخلف تحت السرة، لذلك نحن بعيدين تماما عن العمود الفقري. أنا لم أجد على قول واحد بروفيسور يقول الناس ستتذكر أخطائي، فلم أجد هذه التي أصبح لها شللا بعد التخدير النصفي، وهي عبارة عن روايات ليس لها حقيقة. فالحمد لله التخدير آمن والتخدير النصفي آمن بشكل أكبر، لذلك نحن ندعو النساء. طبعا اللي حصل إنه في بريطانيا وجدنا أنه لو عملنا تخدير نصفي للنساء يمنع دخولهم العناية المركزة، كان 30% من النساء عندما يعملوا قيصريات يخشوا العناية المركزة، بسبب وجود التخدير النصفي لم تصبح العناية المركزة الشيء الذي دائما يحصل بعد العمليات القيصرية. لذلك ندفع المجتمع إلى الذهاب إلى إبرة الظهر، وحتى إذا تشوف الأفلام الأخيرة إنه يقول لك والله غيروا البيبي حقي، غيروا شكله عشان تطمن إنه البيبي حقك حيجيك أنت وحيجيس على صدرك وحتطمن إنه البيبي كويس، عشان كذا نبغاك تكوني صاحية أثناء إبرة الولادة ولا أثناء الولادة القيصرية.
0: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الجانبية المتوقعة بعد زوال مفعولها؟
1: والله بالعكس، احنا نحط ادويه تكفي لمده 24 ساعه للالام اسمها مورفين.

0: الأعراض الجانبية لا توجد، لكن بعض المراكز لا تستخدم الإبرة الصحيحة تسبب صداع بعد العملية، ولا هي كلها مقاس نسميه 22. تعرفي على المحلات في شيء اسمه بوصة، ف22 بوصة هذه أصغر من شعرة رأسك لكن تسبب صداع، فنستخدم 27 إنش اللي هي تساعد في أنه ما يكون في تسريب من السوائل من خلال الحبل الشوكي. التسريب السوائل، المخ كله يكون محاط بماء، عندما تفتح فتحة كبيرة الخزان اللي حوالين المخ يبدأ تقل الموية فيه فتسبب الصداع، وعادة العلاج له أنك تنامي على ظهرك لمدة يومين ثلاثة والصداع سوف يزيل. لكن نحن لا نشجع أنه إذا حصل صداع راجع لطبيبك، في عندنا رقعة دموية اللي قد تمنع حدوث الصداع ما بعد الإبرة، هي نادرة الحصول لكن ممكن تحصل من كل 1000 حالة حالة واحدة، وعلاجها سهل جدا.
1: نعم جميل. دكتور ناصر، الخوف من عدم الاستيقاظ أو الاستيقاظ أثناء العملية، كيف تطمئن المرضى، خاصة فيه مرضى يمكن كنسلوا عملياتهم بسبب الخوف من إبرة التخدير؟
0: والله شوف يا أختي، خلينا نتكلم واقعيا. أنا الآن أنا أطلب منك أنك أنت لما تيجي تزوريني في مستشفى الحرس تيجي بالخيل أو بالجمل، لأنه ممكن لما تركب السيارة يحصل لك حادث ممكن تنقلبي.
1: صحيح.
0: فهذه هي المشكلة، أنه نتحدث عن فرضيات لا تحصل. إذا أقول لك أنا متابع النبض ومتابع الضغط كل ثانية واحدة ومتأكد أنك حتصحي، لأنه مغلب الأدوية اللي أعطيك هي تختفي من جسمك إذا كانت الكلية سليمة والكبد سليم، فحتختفي من جسمك. فلماذا القلق؟ القلق لأنه في قصص مجهولة. كان زمان قبل 50 سنة لو حطوا أنبوب التنفس ما يعرفوا إذا كانت حط في الرئة ولا، الآن لا، صرنا نحط الأنبوب تحت النظر تحت المنظار، صرنا نتأكد أن الأنبوب في مكان كويس ونشوف ثاني أكسيد الكربون فما يحصل. والجهاز تبعنا صار قيمة 300,000 ريال لأنه بيقيس الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ويتدخل في النبضات ويحاول أنه يصح المريض. حتى عندنا في جهاز جديد نقيس فيه كهربة المخ عشان نعرف المخ هل هو شغال ولا لا أثناء النوم. وأعتقد أنه آية وضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددة آية تدلك على أنه السمع يختفي، لكن عند رجوع الحياة للشخص وإيقاف التخدير يبدأ يسمع مرة أخرى، وبذلك نحقق لهم. زمان في ابن سينا كانوا يعطوا إسفنجة الإفيون وكانوا يخدر من زمن ابن سينا، لكن إحنا الآن في عصر 2020 و2026 فأصبحنا متطورين ونفهم ماذا يعمل الله في جسم الإنسان، لذلك نستطيع أن نعكس جميع الأدوية التي قمنا بإعطائها بإعطاء أدوية معاكسة لها، فلذلك المريض يستيقظ بأمان شديد جدا.
1: نعم. طيب دكتور ناصر، ايش الفحوصات المطلوبة قبل التخدير واهميتها؟
0: طيب احنا نبغى نتأكد انه مغلب الاشخاص اللي يعملوا العمليات يكرهوا دخول المستشفيات وليس لديهم اي تاريخ مرضي. نبغى نتأكد انه ما عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده امراض كلى ولا عنده امراض كبد ولا عنده امراض معديه كالالتهاب الكبد الاول والثاني والثالث اللي هو A و B و C و D، لذلك نتاكد انه خلوه من الامراض. اذا تاكدنا من خلوه من الامراض نتاكد انه ما هي العمليه وهل هذه العمليه نقوم باجرائها عن طريق اجهزه متطوره ولا اجهزه غير متطوره زي منظار وغير منظار، ومن ثم نحدد وقت العمليه ومن ثم نبدا نتحدث معه. معناته الفحوصات هي فحوصات روتينيه حسب نوع العمليه. اهم شيء الانيميا، هل لديك انيميا ام لا يوجد لك انيميا. اهم شيء يتاكد ان الالكترولايت او ما يسمى الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد عندك بشكل طبيعي. نتاكد انه كليتك شغاله كويس وانك تتبول وما عندك اي مشاكل. نتاكد ان كبدك، اهم شيء فيك اللي هي كبدك، انها تعمل بشكل كويس وما في ارتفاع في انزيمية الكبد. اذا هذه العلامات كلها كويسة ومنك على اي ادوية بشكل منتظم لاي شيء بذات ادوية السيولة، باذن واحد احد علاماتك انه يحصل لك مشاكل قليلة جدا وتقدر تعمل العملية بأمان وسلام. تذكر أن السن مهم جدا، لذلك كل ما كبر عمر الإنسان كل ما كان نسبة المشاكل أكبر، لذلك نهتم بكبار السن أكثر من صغار السن أمثالكم بإذن واحد الأحد
1: بإذن الله. دكتور، بالنسبة للصيام أو لماذا يشدد أطباء التخدير على الصيام؟ أذكر أنا في حالة قبل كم سنة لما سويت عملية كانت جنبي مريضة، فهي كانت مستهترة بالموضوع، يعني أنا ممكن هو حدد لي وقت معين، أنا قبل هالوقت امتنعت يعني عن الأكل أو صمت بمعنى، لكن هذه المريضة يمكن قبلها تقول قبلها بخمس ساعات قالها لا، قاعد يكررون عليها الأسئلة، لما تأكدوا أنها يمكن خمس ساعات أنها بدأت الصيام كنسلوا العملية لها.

0: طبعا خلينا نتكلم بشكل علمي. اذا انت في مريضه تبغى تحطي لها انبوب في حلقها، فايش الشيء الوحيد اللي تبغى تتاكد؟ تبغى تتاكد انه معدتها لا يوجد فيها اي نوع من انواع الاكل، لانه اثناء وضع الانبوب في الحلق او في الرئه سوف يؤدي الى خروج الاشياء الموجوده في المعده مما قد تدخل الى الرئه. فلذلك نحن نخاف، فنطلب اقل حاجه تكون صايم 8 ساعات. بالذات الحوامل تلاقي نفسك جيعانه كل شويه تبغى تاكلي، وعندك الاكل تبغى تاكله بشكل سريع، فنبغى نتاكد انه بطنك تفضي بشكل اسرع. ولا تنسي انه في بيبي بيدب في البطن، لذلك كل شيء في البطن تلاقيه بسرعه يصعد للصدر. لذلك نتاكد انه في صيام 8 ساعات لكي نتجنب حدوث دخول الاكل الى الرئه. إذا دخل في الرئة معناته إنه لازم نخليك عناية مركزة عشان نطلع الأكل اللي حط اللي أنت ما أفصحتي فيه وأكلتي فدخل بلا قصد إلى رئتك. لذلك الصيام واجب. وفعلا كلامك، عديد من المرضى يستهتف الموضوع ده يقول لك لا لا لا، إذا ما كان ريحة فمك دائم فيها جوع ما نعمل لك العملية. لذلك نتأكد إنه صايم فترة طويلة أقل شيء 8 ساعات.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئه اللي تحتاج الى تخدير فوري في الطوارئ؟
0: يعني حاله اسمها حاله طارئه. انا يعني اتذكر انه كم المريض يجي لما اساله بعد العمليه يقول والله لا اتذكر شيء، ما حصل شيء، لانه جايه حاله طارئه، ضغطه منخفض وتعبان، فلا بد ان ننقذه، لانه الا ان لم ننقذه لن نستطيع ان نعمل شيء. هذه الحالات الوحيده اللي ما نسال المريض اكلت ولا ما شربت، لانه اذا ما انقذناه سوف يموت، وعمل العملية تخدير موضعي أو بشكل آخر قد ينقذ المريض. وصار في عندنا عدة طرق لعمل العمليات. إحنا الآن تقريبا 70% من مغلب العمليات نستطيع نعملها تحت التخدير الموضعي، فقط 30% زي المرارة زي الكبد هذه نعملها تخدير كامل، الصدر نعملها تخدير كامل. لذلك الحوادث والأشياء هذه كلها نعملها تحت التخدير الموضعي. نقدر نخدر اليد كلها من الأصبع حتى الكتف، نقدر نخدر القدم من الورك حتى الصباع الكبير، هذه كلها نقدر نخدرها موضعي، لكن الباقي العمليات نحرص تخديرها كاملا. لذلك إذا قدرنا ننتظر 6 ساعات انتظرنا، إن لم نستطع نحاول أننا نجد طرق أخرى لوضع الأنبوب في التنفس بدون ما يحصل إخراج لأي محتويات من المعدة أثناء عملية التنبيب.
1: نعم. طيب دكتور، لماذا يعد تخدير الأطفال وكبار السن أكثر دقة؟ وتحديدا بتكلمك عن كبار السن، أنه أحيانا الأطباء ما يسووا لهم العمليات إذا بالنسبة أنهم يعني متقدمين بالسن، كيف تأثيره عليهم؟
0: طيب شوفي، عقل الإنسان يبدأ يحصل فيه ذوبان وعدد النيورون تقل. أنت لما يصير عمرك 95 سنة أو حتى أكثر من 90 سنة ما تحتاج تخدير، لأنه أصلاً ما صار عندك إحساس. لذلك يصبح جداً على قول العرب، يعني واحد يقول لي مثل من زبيبة تسكر. فشيء بسيط قد يؤثر عليك ويجعل ضغطك منخفض وهلوم جر. لكن الآن المملكة العربية السعودية حصل فيها تطور في العمر، أصبح الآن عمر 92 ليس مستغرباً أن تراه، أصبح في نمو، لأنه وجود الحضارة في تاريخ المملكة العربية السعودية جعل عمر المتوسط هو 80 سنة أو 90 سنة. أتذكر مقولة قديمة أحد عصر الملك سعود كان يسمى الرياض بلد العميان، فاستغربت فقلت ليش تقول بلد العميان؟ قال أن كل مغلب العميان موجودين، والملك سعود جاب أطباء لكي يقوموا بعمليات المياه البيضاء. فكان الملك عبد العزيز الله يرحمه يقول وشلون تجيب هالأطباء كلهم يعالجون؟ قال والله بعالج كل الرياض حتى لو كانوا عميان. وكانت قصة إنشاء مستشفى الملك خالد للعيون. فلذلك كبر العمر قد يؤدي إلى العمى، لذلك كبر العمر لا يؤثر ما دام هناك علم كافي عن أمراض كبر العمر، نقوم نحن في التخدير بتجنبها واختيار التخدير المناسب. أتمنى أكون جواب سؤالك، لأنه مغلب الناس أنا ضد منه ترفض العملية لشخص سنه كبير. أنت مغلب العمليات ترفض لأنه المخدر لا يكون خبير بشكل كافي. مثلا عمليات الديسك مغلب الناس يرفضوا يعملوا عملية الديسك عشان عمره فوق 80. بالعكس، انت لما تعمل له عملية الديسك انت خليته يصلي وخليته يركع لله اللي هي اهم شيء في الدنيا. فبالعكس نحن نحاول اننا نساعد الانسان على قدر المستطاع، ودائما الله يكون في عوننا، لاننا نعاون اخونا المسلم ليؤدي فريضة. لذلك مسألة كبار السن صحيح أن يحصل فيها مشاكل، لكن 3-4 أيام وبعدين يرجع لطبيعته خلال شهر واحد.
1: نعم. طيب بالنسبة لدكتور الأطفال والتخدير، تخدير الأطفال،
0: لا تنسي الأطفال هذول يعني سن جدا صعب، ولشان كده عندنا أخصائيين واستشاريين لتخدير الأطفال فقط. الطفل نقص الأكسجين السريع قد يؤدي إلى إيقاف قلبه، لذلك تخدير الأطفال يحتاج عناية أكثر ورعاية أكثر وأطباء متخصصين أكثر. الطب طبعا يغلق في 6 سنوات، بعدها 5 سنوات يتخصص التخدير تخدير عام، ثم يأخذ 2 سنين تخدير أطفال، فمغلب فترة تخدير 7 سنين عشان يعرف يخدر أطفال أو خدج وهلم جر. طبعا في المملكة العربية السعودية مع فصل التوائم أصبحنا جدا متقدمين إحنا في المملكة العربية السعودية في طب الأطفال أو تخدير الأطفال، وأصبح عندنا قدرة كبيرة لهم. لذلك أطباء مستشفيات الأطفال انفصلت عن المستشفى العام وصارت فقط الأطفال، لأن الأطفال عملياتهم مختلفة ومحتاجين تخدير مختلف ومحتاجين عناية أكثر ورعاية أكثر.
1: نعم. طيب دكتور ناصر، بالنسبة لمرضى القلب والضغط والسكري يكون موضوع التخدير موضوع حساس بالنسبة لهم، كيف يتم التخدير وأثناء العملية يعني العناية بهم؟
0: نرجع ثاني مرة، العمليات من النوع ده تحتاج تقييم ومعرفة حالة القلب. خليني أشبهها بتشبيه صغير. التشبيه الصغير هذا هو كالتالي: إذا في عندك سيارة ومحتاج تسافر فيها فترة طويلة، محتاج تفحص الماكينة. الماكينة نفسها اللي هي قلب الإنسان، يبغى نتأكد إنه القلب يضخ كمية كافية من الدم وإنه القلب يعمل بشكل طيب وهلم جر. هذه الأشياء جدا مهمة أن نتأكد منها في قلب المريض. فعندنا أجهزة اللي نسميها أشعة القلب الصوتية، نعرف كم ضخ القلب، هو لازم يكون أكثر من 50%، وهل هناك اختلاف في حركة العضلة الأمامية، وكيف تخطيط القلب الراقص اللي هو يجيك كده ورقة أبيض وأسود وتشوف فيها خطوط، ونقدر نعرف إذا كان قبل كده تحصل إلى نوبة قلبية وهل عنده مشاكل في التخطيط ولا لا. إذا كان التخطيط سليم نقدر نعمل العملية. إذا حسينا أنه لا قلبه مو كويس، نوديه لطبيب القلب ونقول له اعمل له قسطرة قلبية، حط له دعامات وخليه يرجع لنا بعد ما تعمل له دعامات، وفعلا يصير التعاون وينقل المريض إلى مستشفى القلب وتعمل العملية، ومن ثم نقوم بممارسة العملية التي هو يريد القيام بها. يعني أصبح في تعاون بين المستشفيات القلب والمستشفيات العامة ليصلوا إلى نتيجة أفضل لصالح المريض.
1: جميل. طيب دكتور، كيف ممكن أنك كطبيب تخدير أو متخصص بالتخدير كيف تبني الثقة مع مريض خائف أو خايف قبل العملية؟
0: والله ما في على قول يعني واحد، يعني ما أنسى المرأة بقول لها يعني أنا أبغى أفهم إيش الكرايتيريا أو ماذا تريدين من الطبيب. قالت أبغى الطبيب يسمعني، أول شيء نسمع للمريض ثم يجاوب أسئلتي. قلت والله مزبوط صح كلامي، ما يجاوب أسئلته ففعلا اسمع للمريض وجاوب أسئلته وافهم لماذا قلقه، ومن ثم حاول تقوم بفعل أشياء تريح. مثل يقول لك دكتور أنا خايف أموت، يقول مو مشكلة حكون معك طول الوقت، حخليك صاحي عشان تتأكد أنك أنت حتكون أمورك طيبة وحكون معك لين ما تخرج وتروح لين بيتك. فهذه العبارات تجعل المريض يرتاح أكثر، وبعد كده نوري أشخاص آخرين عملوا نفس العمليات ونجحوا. وبعدين يعني ببساطة جدا، إذا أنت عارف أنك حتفشل في العملية ترفضها، لكن إذا أنت عارف بتنجح خلاص. الآن إحنا كلنا بنشتغل بمانيوال واحد وطريقة واحدة، ليه؟ لكي نضمن جودة ونوعية التخدير. كلنا نقوم التخدير بنفس الطريقة وما نغير طرق التخدير، لأنه بنحاول أنه كلنا نعمل نفس الأسلوب لتخرج نفس النتيجة. هذه شيء من أشواء الجودة، زي تويوتا موديل. تويوتا نجحت عندما أصبحوا يقومون بشيء واحد، فاستطاعوا أن يصنعوا منظومة ممتازة في علم الصناعة، ونفس الشيء يطبق في الطب التخدير. نقوم بالتخدير بنفس الطريقة، بنفس الأجهزة، بنفس المثل جهازين، واحد يسموه دريجر واحد يسموه جي إي، وهذه شركتين هي فقط تقوم بتحليل بيانات المريض وهو نائم وتقوم بعرضه لنا، ومن ثم من خلال هذه البيانات نقوم باتخاذ إجراءات. فكري في الكابينة حق الطيارة قديش الأجهزة اللي حولنا. نحن في عالم التخدير لدينا أجهزة أكثر من أجهزة الطيارات لكي نتحكم في المريض أثناء النوم وبعد النوم وهلم جر.
1: نعم. طيب دكتور، أنت كطبيب وكاستشاري تخدير، وش أصعب المواقف اللي قد تواجهها سواء أنت أو أطباء التخدير بالعموم؟
0: طبعا اصعب المواقف انه يحصل فيه انخفاض في الضغط شديد وما يستجيب المغلوب الادويه. هنا نبدا نحط اجهزه اخرى مساعده للقلب ونبدا ناخذ اجراءات اخرى لمساعده القلب لين ما يرجع الضغط والنبض الى الشكل الطبيعي، ومن ثم نطلب من الجراح بالاسراع في العمليه لاهتمامها بشكل افضل، ومن ثم نضعه في العنايه المركزه لكي نتاكد ان القلب يرجع لشكل او للشكل السليم اللي هو قبل العمليه. هذه اصعب مواقف ممكن تحصل لنا مشاكل في القلب زي ما قلتي، لأنه قلب الشيء هو أهم حاجة.
1: نعم، بس في نقطة بسألك عنها دكتور، أنه البعض لما مثلا تفشل العملية أو مثلا لنقول يتوفى المريض، أنه يرجعها للطبيب نفسه، أنه ما يكون عنده مشكلة بانخفاض الضغط أو عنده مشاكل في أو انخفاض طيب. في الدورة الدموية.
0: خلينا نتكلم على تاريخ علم التخدير. كان 3 جراحين مع بعض يشتغلوا، أضعف شخصية يخلوه يخدر المريض وهم يعملوا العملية، ولو حصل أي مشكلة مع المريض يلوموا زميلهم. هذا كان في عصر 1960 أو 1960. الآن التخدير أصبح منفصل عن الجراحة، وهم أطباء باطنية مختلفين تماما، لذلك هم يعملوا سويا. جميع الأجهزة اللي أمامي الجراح يستطيع قراءتها. ليه؟ لأنه بقول له إذا حصل انخفاض الضغط فهناك سببين، يا يعني إنه القلب أو نزيف. إذا النزيف وقف النزيف وأنا بعطي دم لما أنت تتحكم في النزيف. إذا مو نزيف أنا أبدأ أعطيه أدوية حتى يرفع ضغطه حتى تقوم بإنهاء العملية. فما في أسباب أخرى لانخفاض الضغط. أحيانا دخول هواء للقلب قد يؤدي إلى أزمة قلبية، لكن نستطيع أن نتوقعها ونستطيع أن نمنعها. الآن نسبة الوفيات في العمليات من كل 200,000 مريض واحد مريض ممكن تحصل له مشاكل، من كل 1,000,000 واحد مريض يتوفى لأسباب تكون خارجة عن التحكم. زي ما تعرفي تقولي الرياض بدون حوادث، تقول مستحيل. الرياض لازم يكون فيها حوادث. ليه؟ عشان في زحمة شوارع وفي رش أور وفي مدارس وهلما جر. فنسبة حصول الحوادث أعلى من نسبة أنه أحد يتوفى معاك كمريض في المستشفى. نسبة الحوادث 30%، نسبة الوفيات عندنا تكون مهملة في كل 1,000,000 أو 2,000,000. لكن الناس تتذكر أخطاء البعض، لو واحد توفى تلاقي كل الرياض عرفت، بينما كل يوم واحد يعيش ما حد يعلن عنه. لذلك نحن فقط نبحث عن الأخبار السيئة لكي نجعلها مادة إعلامية، وكما تلاحظ أن مغلب الإعلام يستمتع بالأخبار السيئة على الأطباء ويجعلها مادة ممتازة للنشر، لأنها من الأشياء التي تهم الناس. وعلى قولهم اللي ينحرق من الشربة ينفخ في الزبادي، فيبدأ يخاف الإنسان من كل حاجة عشان سمع القصة هذه وهلومتر. لكن أقول الحمد لله التخدير أصبح آمن جدا. أنت بتمشي بسيارة كلها إلكترونيك، تشوف كل شيء حوالينك، صار في عندك جهاز يوقفك لو قدامك جاء حضر شيء. الآن نفس الشيء التخدير يبدأ ينبهك، يطلع لك ألارم، إذا أنت ما استجبت يرسل لرئيس القسم، إذا ما استجبت يرسل لبعده. أصبح الأمان كبير جدا في غرف العمليات، وليس كما كان يظن الناس سابقا. بالعكس احنا عندنا ادوات متطوره. اذا كنت بتراجع الاعلام شفتي البارح الحرس الوطني قام باجراء عمليه في الرياض والمريض في جده، ففي تطور أكيد. في التخدير عفوا في التخدير وفي تطور في العمليات فوق ما تتصوري عن اول.
1: وطبعا استضافتنا لك دكتور وانت الاستشاري ناصر بن احمد توفيق، استضافتنا لك والزملاء قبلك اكيد للتوعيه، وهذا دورنا كاعلام طبعا.
0: بالعكس انتوا اهم شيء، لانه زي ما قلنا منما يفسد الارشاد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. انتم الذين تنشروا الثقافه الصحيحه من الفم الذي هو يتحدث بالصحه. لذلك نشكر لكم دوما حرصكم ومع مخرجكم القدير على استضافتنا بمثل هذه البرامج.
1: يعطيك العافيه، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي ياتيكم على اذاعه الرياض. كان معكم من الاعداد والتقديم حورية السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث، لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها. حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود هو مجدد الموسيقى، الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية. وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي وفيلسوفها، الموسيقار البحريني الفنان خالد

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في

مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للميلاد.

0: مثلت حقبة الثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها، فالكلمة عند خالد الشيخ تدخل إلى قلبه وتخرج بصورة أخرى تحمل نكهته الخاصة، فهو يعطي الكلمات روحاً تطلقها إلى مساحات غير محدودة، وهي عند خالد الشيخ أي الكلمة يتذوقها داخلياً ويتحسسها حرفاً حرفاً ويتخلى عن ما لا يراه مناسباً ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم جريدة، سمعت منه أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه، وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى غازي القصيبي ونوري الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية ومنها ألبوم مستحيل، كما تعززت مكانته كملحن بارز حيث تعاون مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية ولحن العديد من الأوبريتات التلفزيونية والمسرحية. وفي نهاية التسعينيات اتجه خالد الشيخ لتأليف الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية.

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسي الخليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعاً اللي ميزت تجربته بشكل واضح إن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله، يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين وفي سلطنة عمان وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معاه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النواة الموسيقية نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي. وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي. لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفوا أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعا الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله. شكرا جزيلا.
0: وتتويجا وتقديرا لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم. من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحطاني.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كنفة.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم.

0: في أصعب الأوقات.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعين ومتابعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الإذاعة تقرأ، والذي نناقش فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الاحتباس الحراري، ولكن في هذه الحلقة سنفتح ملف إزالة الغابات والتصحر. نذكر بأن هذه السلسلة من الدراسات هي من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى ماكاو جروب، تقوم بهذه الأبحاث، وقد ترجم هذه الدراسة تحديدا الأستاذة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نبدأ ستارق بعد أن نرحب بك بالحديث بشكل عام عن هذه الجزئية وهذا الملف تحديدا في موضوع الاحتباس الحراري.
1: تعد إزالة الغابات والتصحر من المشكلات البيئية الخطيرة التي نواجهها اليوم، وفي الأعوام الأخيرة سبب ذلك كثير من الضرر في جميع أنحاء العالم، فقد بدأت الغابات المطيرة الاستوائية تختفي من على سطح الأرض، وأصبح معدل تدهور الأراضي الجافة سريعا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، فتقلل إزالة الغابات والتصحر من قدرة الأرض على دعم سبل الحياة، ويتسببان في تدهور النظام البيئي بأكمله وإحداث خلل في البيئات حول العالم، وذلك أدى يعني إلى تمدين، كما يقول فريق الإعداد، أدى إلى تمدين اقتصاد العالم المتقدم إلى إحداث قدر كبير من الدمار للبيئة. ونتيجة لذلك يعاني العالم اليوم من ندرة الحيوانات والنباتات والغذاء والماء والمأوى والأدوية المنقذة للحياة والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة الأساسية. فتعد الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات والتصحر، وهذه المشكلات التي سوف تصبح في المستقبل من أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي. لذا يجب على جميع الدول بذل الجهود للتعامل مع هذه القضايا الملحة. في هذه الدراسة يعني تطرق إلى موضوع إزالة الغابات والتصحر، وتحدث مثلا في البداية عن الغابات وإزالة الغابات وأسباب إزالة الغابات كصناعة الأخشاب مثلا، التغيرات المناخية والغابات والكوارث المهددة للتنوع الحيوي، إزالة الغابات في الصين، زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، تحدث عن غابات الأمازون المطيرة، إزالة الغابات في مدغشقر، تكلم عن التصحر وأسباب التصحر، تأثير التصحر، تحدث عن النظام البيئي والتنوع الحيوي، وتحدث عن التصحر في الصين والتصحر في إفريقيا، وتكلم عن الممارسات المستدامة. هذا باختصار ما حاوته هذه الدراسة بين دفتيها.
0: ما أنواع الغابات حسب الدراسة، وهل لها دورة حياة لها تأثير مباشر على نفسها وعلى الاحتباس الحراري؟
1: يعني الغابات تعد من العناصر الضرورية لضمان استدامة الأنظمة البيئية العالمية، وهي تمثل أهمية جلة للنباتات والحيوانات بالإضافة حتى إلى البشر، فهي تشكل 31% من مساحة اليابسة على سطح الأرض، وتعد موطنا 80% من فصائل الحيوانات البرية والنباتات. ونتيجة لإزالة الغابات يعني تواجه أنواع عديدة من النباتات والحيوانات خطر الانقراض. وتنقسم الغابات يعني إلى 3 أنواع رئيسة. النوع الأول هي غابات متساقطة الأوراق، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء معتدلة وفصول صيف رطبة، ومثل هذا النوع يغلب وجوده في آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. النوع الثاني هي غابات الصنوبر، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء باردة طويلة وفصول صيف معتدلة قصيرة، ويغلب وجودها في شرق آسيا وفي كندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وهناك نوع ثالث تسمى بالغابات المطيرة، وتعد موطنا 50% من أنواع النباتات والحيوانات حول العالم. وينمو هذا النوع من الغابات في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة مع أشعة شمس مستمرة، ويغلب وجودها في بعض المناطق الأفريقية وفي جنوب شرق آسيا وفي مناطق من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. سبحان الله، الغابات تمر بدورة حياة يعني أو بمراحل مستمرة، تبدأ بالنمو وتنتهي بالموت، وخلال هذه المرحلة تمتص الغابات الكربون وتطلقه، فهي بمثابة تصريف أو مصرف للكربون، ويعد ثاني أكسيد الكربون كما قلنا في الحلقة الماضية من الغازات الدفيئة التي تمتص حرارة الشمس وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. وينتج عن إزالة الغابات الاستوائية ما يقرب من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حول العالم سنويا، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع كوارث طبيعية. لذلك تعد زراعة الغابات عنصرا ضروريا لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.
0: نعم، ما الذي يدفع الناس إلى إزالة الغابات من خلال الدراسة؟
1: والله يعني تقول أنه منذ 300 مليون عام يعني دمرت غابات العصر الكربوني المطيرة بسبب تغير المناخ، فالسبب قديم والأسباب قديمة وليست حديثة، وهذا أدى إلى موت عدد كبير من النباتات والحيوانات. فإزالة الغابات يعني النمو السكاني السريع وانتشار الفقر أدى إلى زيادة الطلب على الزراعة ورعي الماشية وإنبات المحاصيل الأساسية والتمدن ونمو الصناعات، وساهمت هذه الأنشطة في إزالة الغابات حول العالم. وكذلك التمدن المتزايد يعد سببا في إزالة الغابات، يعني 30% من الغابات المطيرة على مستوى العالم في البرازيل، وفي وقتنا الحالي تحقق البرازيل أعلى معدل سنوي في إزالة الغابات. وتقول الدراسة قد تعرض ساحل البرازيل الأطلسي إلى إزالة ما يقرب من 90 إلى 95% من الغابات المطيرة الموجودة فيه. ويظن العلماء أنه إذا استمر هذا التوجه فقد يؤثر سلبا بدرجة كبيرة في المناخ والبيئة حول العالم. وكذلك حتى من الأسباب إزالة الغابات هو تطوير البنية التحتية، وقطع البشر يعني شوطا كبيرا منذ عصر الصيادين وجامعي الثمار في ذلك. ولكن يقول العلماء أن الكوكب الأرض تعرض إلى خسارة جسيمة، لأن ملايين الأشخاص ينتقلون كل يوم عبر وسائل النقل الحديثة كالقطارات والحافلات والسيارات. فتقول الدراسة، هل تساءلت يوما عن عدد يعني الأدفنة التي تعرضت للتجريد، أو عدد الغابات التي تعرضت للإزالة لربط هذه الأماكن ببعضها بعض كعندما تنشئ قطارا أو خطا للقطار؟ وأيضا من أسباب إزالة الغابات هو المتطلبات الغذائية، يعني فقد تم تحويل يعني ملايين الأمتار من الغابات إلى أراضي زراعية ومزارع، وفتحت الغابات للمزارعين المهاجرين الذين انتقلوا إليها وعملوا على تجريد الأرض بحرق الأشجار. وإلى جانب زراعة المحاصيل أيضا جردوا المزارعون الأرض لرعي الماشية، وأدى حتى زيادة الطلب العالمي على اللحوم إلى زيادة الحاجة إلى رعي الماشية. ويمثل رعي الماشية كما تقول الدراسة نحو 80% من الأسباب المدمرة للغابات المطيرة في دولة مثل البرازيل.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه السلسلة حول الاحتباس الحراري، وتحديدا في هذه الجزئية عن موضوع إزالة الغابات والتصحر. هناك جهود أستاذ طارق يعني مقاومة هذه الحالة، تتمثل في زراعة أشجار النخيل واستخلاص الزيوت منها. ما علاقتها بموضوع الاحتباس الحراري؟
1: أحسنت. يعني ازدهرت مزارع إنتاج زيت أشجار النخيل شيئا فشيئا خلال الأعوام الماضية، ويعد زيت النخيل وقودا صديقا للبيئة وبديلا اقتصاديا للزيوت النباتية الأخرى، فهو عنصر غذائي صحي وعملية إنتاجه سهلة. وهناك دول تنتج ما يقرب 87% من الإنتاج العالمي لزيت الأشجار النخيل، مثل أندونيسيا وماليزيا. وتعد يعني الغابات المطيرة موطنا لنحو 20,000 نوع من النباتات المزهرة، و 3,000 نوع من الأشجار، و 300,000 نوع من الحيوانات، والآلاف من الأنواع الأخرى غير المعروفة حتى. وتسببت إزالة هذه الغابات من أجل استخلاص زيت النخيل في أن تفقد هذه الحيوانات أكنافها، وأكثر تأثرا بذلك هو حيوان اسمه إنسان الغاب كما تقول الدراسة، فقد تبقى من فصيلته 60,000 فقط يعيشون في جزيرة سومطرة بأندونيسيا. وأدى حتى عملية إزالة الغابات لإنشاء مزارع أشجار النخيل إلى تلوث مناخي جسيم في جميع أنحاء العالم. وتقول الدراسة بأن زراعة أشجار النخيل تؤثر سلبا في السلامة الجسدية لسكان جنوب شرق آسيا المحليين، وتؤثر حتى في كسب المعيشة. ففي عام 2011 يعني وقع انهيار في تايلاند أسفر عن مقتل ما يقرب 40 شخصا، ويعتقد الباحثون أن هذا الانهيار وقع نتيجة لزراعة أشجار النخيل في هذه المنطقة. من الآثار البيئية أيضا، يعني خلال العقدين الماضيين عندما تعرضت الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا للإزالة بمعدل سريع من أجل زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، أدى هذا الأمر إلى الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى إلى الانهيارات الأرضية وإلى تلوث الماء والهواء والتصحر ونقص حتى العناصر الغذائية في التربة وفقدان التنوع الحيوي. فتعد زراعة أشجار النخيل من بين الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات في جنوب شرق آسيا. يعني ففي كل ساعة تحرق مساحة تقرب 2,000,000 متر مربع بغرض التدمير، فهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى احتباس الحراري.
0: التصحر هي حالة مقابلة لموضوع إزالة الغابات، ما الذي يمكن أن تؤثر به أو علاقتها بالاحتباس الحراري؟
1: التصحر يعني معروف بأثاره البيئية والاجتماعية والمادية. أولا يقلل من قدرة الأرض على توفير سبل الحياة، الأمر الذي يؤثر بدوره في النباتات والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأفراد والدول النامية حول العالم. إذا أتينا إلى التأثير الاجتماعي للتصحر، يعني يدفع التصحر سكان الريف إلى ترك الزراعة والنزوح نحو المدن للبحث عن فرص جديدة، ونتج عن ذلك هو تكاثر السكان في المدن، انعدام للأمن الغذائي أو تقليل الأمن الغذائي. الأمر هذا الذي يوجه يعني أو يفسر يعني صعوبة تواجهها عملية الإنتاج الغذائي. فخلال 20 عام فقط هاجر نحو 10 ملايين فرد من سكان إفريقيا إلى المدن بحثا عن حياة أفضل. وإذا أتينا إلى التأثير البيئي للتصحر، يعني يجعل التصحر التربة جافة وغير صالحة للزراعة، وبعدما تفقد التربة قيمتها الغذائية لم تعد قادرة على دعم النباتات والحيوانات بسبل الحياة، لأن تدهور الأراضي هنا يعني له آثار خطيرة في دورة المياه وفي البيئة، ويؤدي إلى تآكل التربة وإلى التعرية المائية، الانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الترابية، وحتى إلى تحمض التربة وتلوثها، ويؤدي إلى تلوث المياه وزيادة درجة الملوحة. وإذا أتينا إلى التأثير المادي للتصحر، يعني يصل تأثير التصحر إلى ما يقرب 1,200,000,000 إنسان حول العالم، وقد تسبب في انتشار الفقر وفقدان الغطاء النباتي ونزوح السكان، وهذا هدد الإنتاج الغذائي والإمدادات الغذائية وسلامة الإنسان. وحتى في وقتنا الحالي هذا يعاني الجوع أكثر من 18 مليون إنسان من سكان منطقة الساحل، ويوجد ما يقرب من 1 مليون طفل معرض لخطر الإصابة بسبب سوء التغذية. بل حتى تقدر الخسائر التي يسببها التصحر في الدخل العالمي بنحو 45 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتحول سنويا نحو 12 مليون هكتار من الأراضي إلى أراض عديمة الفائدة بسبب التصحر.
0: مع أن يعني الزراعة والأرض يعني مصدر رزق ومصدر دخل يعني لا يقارن بأي وظيفة ثانية، إلا أن التوجه غريب تجاه الوظائف والمدن مع وجود هذه الأراضي.
1: يعني ضربت الدراسة مثل التصحر في الصين، وهي الدولة يعني الاقتصادية العظمى، وقالت بأنها التصحر مشكلة بيئية ضخمة في الصين، إذ ما يقرب من 28% من إجمالي مساحة الصين محاطة بأراض صحراوية أو عبارة عن أقاليم تعاني التصحر. وقالت بأن يقع أكثر من 70% من حالات تدهور الأراضي الصينية في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي من الصين. وما سبب ذلك؟ الأنشطة البشرية في الصين، وهي أنشطة يعني محمومة وسريعة ومتواترة، وكذلك التغيرات المناخية والمعدل الهائل للانفجار السكاني، يعني أدى إلى الإفراط في استخدام موارد الأراضي، بما في ذلك يعني تكثيف الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات. وهناك أيضا التعدين والسياحة وبناء المدن من الأنشطة التي تسببت في تدهور الأراضي الصينية. وقس على ذلك عامل آخر، هي العواصف الترابية. الجفاف الشديد الذي تعانيه بكين عاصمة الصين أسبب آثار بيئية كبيرة، لأن الرياح القوية تحمل الأتربة من الأراضي الجافة في الشمال الغربي وتنتقل بها مئات الأميال نحو شرق الصين. وكذلك يعني لذلك عانت بكين من العواصف الترابية.
0: نختم ببعض ما أوردته الدراسة من ممارسات مستدامة لها أثر وإن كانت يعني بشكل خجول.
1: والله تقول هذه الدراسة أن كوكب الأرض لم يعد قادرا على تحمل ضغوطات الممارسات البشرية، وأنه حان الآن اتحاد الشعوب والأمم لإيجاد حلول للتصدي للخطر المنتشر في جميع أنحاء العالم. فنحن بحاجة إلى بناء ممارسات مستدامة في التعامل مع الغابات للحفاظ عليها، لأن ذلك يجعلنا قادرين على مواجهة تحديات التغيرات المناخية. تقول الدراسة أن كل فرد منا يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرض من الدمار، وذلك بتقليل استهلاك المنتجات الورقية والعمل على الحد من النفايات الورقية وعلى الانتقال إلى الفوترة الرقمية وإعادة تدوير واستخدام الورق قدر الإمكان، والبحث عن العلامات التجارية الموثوقة عند شراء المنتجات، واحرص على دائما أن تشتري من مصنعين يتبنون ممارسات مستدامة، ولابد أن تتعلم كيف تزرع الأشجار وكيف تربي النباتات والتربة، وأيضا إعادة تشجير الغابات. لابد أن تعمل الحكومات جنبا إلى جنب مع المواطنين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة مساحة الغابات على سطح الأرض. فخلال العقدين الأخيرة استطاعت الصين زيادة نسبة المساحة المغطى بالغابات لديها من 12% إلى 16.5% بتطبيق برنامجها الخاص بإعادة تهجير الغابات وزراعة الأشجار. وقيل أن ما بين فترة عام 2000 و2005 توسعت مساحة الأراضي المغطاة بالغابات في أنحاء آسيا بما يقدر بمليون هكتار. وكذلك الزراعة المستدامة للغابات يجب بتطوير طرق الزراعة لمعالجة المشكلة، ويجب على المزارعين إجراءات مثل الزراعة المتكاملة مع الغابات، أي الزراعة التي تشمل غرس الأشجار والزراعة يعني البينية للمحاصيل. ويحتفل العالم باليوم العالمي للغابات في 21 من شهر مارس، وأيضا في اليوم 17 من شهر يونيو يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. وقد نحت دول كثيرة إلى هذا الاتجاه، منها مبادرة المملكة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل بضعة أعوام، وهي على قدم وساق في عدة مناطق كمنطقة الرياض.
0: نعم، يعني جهود فردية بسيطة قد لا تذكر، لكنها حين تحسب في عدد من يقوم بها لابد أنها تشكل أثرا بشكل أو بآخر، أو حتى يعني لصحة ومستقبل أجيالنا. شكرا للأستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم، ولكم مستمعين على طيب المتابعة. وقد انتهت هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وكان حديثنا فيها في جزئية إزالة الغابات والتصحر ضمن دراسة الاحتباس الحراري للفريق العلمي في مجموعة مكاو، وكانت هذه الدراسة من ترجمة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. القيادة تعزي الرئيس النيبالي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية. المملكة تعلن تضمنها مع الجزائر بعد وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب حرائق الغابات. المملكة وباكستان تؤكدان أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. توقيع 4 اتفاقيات تعزز مسارات التعاون السعودي السوري في النقل والخدمات اللوجستية. جمرك الحديثة يحبط تهريب 1,900,000 حبة كبتاجون مخبأة في شحنة عدس. جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة. الرياض تستضيف النسخة 5 من ليب 2026 الاثنين المقبل. انذار أحمر على 5 مناطق في المملكة، والدفاع المدني يحذر من الأمطار الغزيرة. وفي الشأن الدولي، أمريكا تعلن تطهير مضيق هرمز من ألغام إيران وتأمين عبور 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط. رئيس الاحتياط الفيدرالي يؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعا، وتحقيق استقرار الأسعار يمثل المهمة الأساسية للاحتياطي. نهاية الموجز، دمتم بخير.

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة.

0: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
1: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مشروبات الطاقة لها تأثير واضح على صحتنا النفسية والجسدية، والدراسات أثبتت أن دورها ما يتجاوز فقط مجرد التنشيط المؤقت، والسبب أنها تؤثر وتسبب أرق وتوتر وممكن توصل لمراحل من الاكتئاب. لذلك يفضل قدر الإمكان البعد عن شربها، ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صار مفهوم الاستقلالية مفهوم فضفاض، وكل واحد فينا له تفسيره الخاص. لذلك خلال هذه الحلقة بنسمع التفسير الصحيح، ولكن في البداية خلونا نسمع منكم.
2: بالنسبة لي استقلالية المرأة أنها تكون موظفة تعتمد على نفسها من ناحية مادية، من ناحية عاطفية، مثلاً أنها ما تكون عبء على المجتمع، تحاول أنها تكون سند لكل اللي حولها، وتحاول أنها مثلاً تعطي أكثر منها تأخذ. طبعاً هذا النموذج يمكن يكون جديد على مجتمعنا، بس إنه بالنسبة لي يكون نمط، يعني if we move towards it بيكون شيء إيجابي.
3: أعتقد إن في مفهوم خاطئ بالنسبة لاستقلال المرأة. استقلال المرأة ما يعني انفصالها عن محيطها وأسرتها، بقدر ما يعني تحملها لخياراتها وقراراتها بوعي ومسؤولية، تحافظ على هويتها ومبادئها، وتتحمل نتيجة قراراتها سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
4: أنا برأيي استقلال المرأة هي أن المرأة تقدر تسوي اللي هي تختاره بحريتها، برغم أنها هي متزوجة ولا لا، ولا أنها في بيت أهلها، هي أن عندها تحكم بحياتها وتقدر تسوي اللي تبغى غير عن منظور الشرعي.
1: أعزائي، 9 نساء للاستقلالية، لكن شنو نوع الاستقلالية المطلوب؟ إذا كان قدرتها على إدارة شؤون حياتها والاعتماد على ذاتها في اتخاذ القرارات الشخصية والمهنية وحتى المالية، فهذا ممتاز. لكن شقد ممكن يأثر على أنوثتها واحتياجها للشريك الداعم والسند؟ وهذه الطبيعة الإنسانية. حديثنا اليوم مع الأستاذ خالد الأسمري عن تأثير هذا الموضوع على شخصية المرأة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
5: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياك الله أستاذ عرفات، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
1: أستاذ خالد، شنو أهمية شعور المرأة باستقلاليتها في اتخاذ قراراتها اللي تخصها؟
5: حياك الله. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأننا أحيانا نخلط بين الاستقلالية والنزعة إلى الاستغناء، وهذه نعم. مشكلة على فكرة يعني. وأيضا الخلط بين الدعم والسيطرة. ترى الاستقلالية الصحية لا تعني أن تعيش المرأة وحدها دائما، ولا تعني أن تدخل في منافسة مع الرجل، هم ترى كلهم مكملين لبعضهم البعض، هم شريكين أصلا. تعني أنها قادرة على فهم احتياجاتها، ترى هذا جزء من الاستقلالية الكبيرة، إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها بوعي ومسؤولية، مع بقاء في علاقة إنسانية طبيعية ترى تحتاج فيها إلى المحبة والاحترام والسند والاحتواء. تعرفوا ليش إحنا نقول ليش هذه المرأة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية؟ لأن هذه المرأة شعورها باستقلالها في اتخاذ القرارات يجعلها أكثر قوة، أكثر قدرة على ثقتها بنفسها، لأنها أهمية بالنسبة لها، أهمية نفسية وتربوية واجتماعية كبيرة جدا. ترى هذه المرأة يا جماعة الخير إذا شعرت بهذه الاستقلالية التي يعني تشعرها باتخاذها للقرار، هي مساعدة في التربية، لأن هي أسس التربية في المجتمع.
1: نعم.
5: ترى الإنسان يحتاج إنه يسمع رأيه يا جماعة الخير، ليست مصادرة فقط يعني.
1: أنا حبيت التفصيل اللي أنت ذكرته أستاذ خالد، ما بين الاستقلالية والنزعة إلى يعني إنه خلاص إن تستغني عن كل شيء فعلا، أو إنه السند أو السيطرة أيضا، هذين المفهومين متشابهين بشكل عامل لخبطة ما بين الرجل والمرأة أيضا، مش بس المرأة.
5: صحيح. الاستقلالية ترى ما تعني التمرد، ولا تعني رفض المشورة، ولا تعني أن تكون

0: تكون قراراتها معزولة عن الأسرة أو الزوج. هي في النهاية هذه المرأة هي جزء من المجتمع وجزء من الأسرة، والمقصود أنه إحنا ما نصادر شخصيتها ولا نتعامل معها وكأنها غير قادرة على التفكير أو الاختيار. ترى المرأة الناضجة تحتاج أن تشعر لها مساحة آمنة للتعبير.
1: نعم.
0: يعني قراراتها تكون واضحة، خصوصا في الأمور اللي ترتبط مباشرة بحياتها وكرامتها ومستقبلها وتربية أبنائها. ترى غياب هذا الشعور يجعل الكثير من النساء يشعرن بحالة من التردد أو ضعف الثقة. تعرف الثقة هذه تنعكس على مين؟
1: على الأبناء.
0: يا سلام، على الأبناء، لأن هي أساسا هي أم في النهاية. يعني ترى الشعور الداخلي أحيانا بالعجز في حال غياب الرجل مثلا ترى مشكلة في اتخاذ قرار. ليه؟ لأنه إحنا ما كانت هذه المرأة قادرة على الاستقلال في قرارها وفي توجيهاتها. لذلك في الحياة الزوجية تحديدا ينبغي أن نفرق بين القرار الشخصي والقرار الأسري. ما يخص المرأة مباشرة يجب أن يكون رأيها فيه أساسيا، لأن هي القريبة من الأسرة ترى على فكرة أكثر من الأب.
1: نعم.
0: وهذا أمر مهم جدا لأنها قريبة من الأبناء، يحتاج الأمر إلى تشاور، تقدير المصلحة المشتركة. هنا تكون الاستقلالية متزنة وليس فيها فردية وليس فيها كما يشاع حاليا خضوع لطرف آخر. يعني
1: إيش قد ممكن يأثر هذا الموضوع على المرأة، يعني على قدرتها في شعورها بالتقدير من ناحية الاستقلالية، ممكن يأثر عليها نفسيا أو اجتماعيا لأي حد؟
0: اللي تستطيع أنها تشعر في المرأة ما يكفيها فقط أنها تشعر أنها مستقلة. شعور المرأة بالقدرة على اتخاذ القرار حتى في الحياة المادية، ترى على فكرة في الشيء المادي ترى هذا مرة مهم، يشعرها هي باستقلاليتها لأنها لا يلغي احتياجها. مهم جدا أنه ما يلغي احتياجها للرجل، لأن احتياجها للرجل فطرة فيها ترى.
1: نعم.
0: هي مكملة لبعض. هذا الاحتياج الكثير من الآن من الطرح اللي موجود للأسف المشوه أنه يعتبر هذا الاحتياج ضعف. ترى مش ضعف.
1: نعم.
0: هو طبيعة إنسانية. الإنسان رجل كان أو امرأة يحتاج إلى علاقة آمنة، كلهم ترى على فكرة لا رجل ولا امرأة يشعر فيها أنه ليس وحيدا في مواجهة الحياة. ترى المرأة تكون ناجحة في عملها، مستقلة في مالها، قادرة على إدارة شؤونها، ومع ذلك تحتاج إلى رجل يسمعها يطمئنها. ومثال بس بسيط جدا، البنت لما تكون بنتك يعني عندك كأب، يعني مو أحيانا لما تقابل مشكلة في حياتها تجي عندك تسألك؟
1: نعم صحيح.
0: وأحيانا تشعر هي الأمان لأن والدها يكون موجود؟
1: طبعا.
0: هي نفس الفكرة. المرأة أيضا حتى في استقلالها مع زوجها واستقلالها في حياتها هي تشعر أنه في مرجع موجود لها، في حماية موجودة، كلهم مع بعضهم البعض محتاجين لتكملة بعضهم البعض. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، طبيعة الإنسان في احتياجها تحتاج رجل في حياتها مهما كان. يعني
1: الجيل السابق أستاذ خالد كان الدارج عندهم أنه الرجل يكون هو المسيطر بشكل كبير، ودور المرأة إذا يعني كان صريح كان مرفوض بصراحة. لكن هل اللي قاعد يصير الآن من يعني شعور المرأة بأهمية الاستقلالية هو رد فعل على الجيل السابق؟
0: نعم، هو قد يكون جزء، لأنه التشويه أحيانا في الطرح للأسف، وأحيانا بعض الأفكار التي تصدر من بيئة غير بيئتنا. ترى البيئات تختلف يا جماعة الخير.
1: نعم. يعني وإحنا نشاهد تلفزيون ونبي نطبق.
0: يا سلام عليك. في جزء من المشهد يعني يمكن القول أن ما يحدث الآن هو ردة فعل على بعض الممارسات، أكيد طبعا، لكن لا نستطيع تجاهل بعض الصور السابقة. السيطرة الكبيرة جدا للرجل أحيانا صنعت أثر نفسي واجتماعي
1: طبعا.
0: يعني مثلا الآن المرأة في, في, في منزلها عندها وفاة الزوج لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل، إيش يصير عندها؟
1: إذا
0: عندها أحيانا توهان، ما في عندها قدرة
1: صح. خلاص مو متعودة، خلاص طول عمرها مسلمة الأمور عندها.
0: صحيح. لذلك نقدر أنه في ردة فعل عند بعض النساء، خصوصا اتجاه بعض النماذج من السيطرة أو التهميش لها. لكن الآن في ظل الرؤية حاليا وفي ظل الحمد لله اتساق مجتمعنا وكذلك الأسرة الآن الانعكاس عليها في الاستقرار، ترى أثر على فهم هذه الـ يعني الاستقلالية عند المرأة. أصبحت الآن شريكة كبير يعني من الشركاء الكبيرين جدا في إدارة الأسرة. لذلك الأسرة لا تستقر على فكرة لا بسيطرة رجل ولا تستقر أيضا بإلغاء دور المرأة مهما يكون، كلهم مكملين لبعضهم البعض. لأن هذه في النهاية إحنا ننشئ مجتمع يا جماعة الخير، وليس رجل لوحده وامرأة لوحدها أبدا.
1: نعم. صار في مفهوم عند مجموعة من النساء أن الاستقلالية تعني الاستقلالية المادية بالدرجة الأولى، وخلاص أنا ما عاد أحتاج رجل، وهذا خارج الطبيعة الإنسانية أصلا. فكيف ممكن نشر

0: راح لهم أهمية وجود الرجل أيضا كسند وكشريك، وفعليا اختيار السند المناسب، لأنه مو كل سند مناسب أو مو كل رجل بالأحرى.
1: جميل جدا. هو في البداية الأمر في الزواج مثلا أو في الاقتران بأي شخص كان، لأنه بالغالب هذه الاستقلالية لا تعني في إذا كانت المرأة غير متزوجة مثلا أو تعيش في الأسرة، لا تعني أنها تتمرد على حدود الأسرة الموجودة. هذه ما هي باستقلالية، في قائد موجود وترجع له مرة ثانية. في المجال الأسري المفترض أنها هي أساسا ما تتمرد على قرارات الرجل. تعرفوا إيش المشكلة لما يصير في استقلالية عند المرأة خاصة في الحياة الزوجية؟
0: إيش يصير؟
1: أكثر شيء يصير الاعتماد عليها بالدرجة الأولى، وبالتالي يتخلى الرجل عن بعض الأدوار وتصير هي تقوم بالدور، فتخرج عن طبيعتها، فيصبح عندها ردة فعل أكثر عنف اتجاه نفسها واتجاه أسرتها أيضا.
0: نعم.
1: لذلك ننصح أولا نفهم يا جماعة الخير أن التوازن لا يعني أن تتنازل المرأة عن استقلاليتها، هذا أمر مرة يهمنا يعني، ولا أن يستغني الرجل عن دوره، ترى يعني أن تكون المرأة قادرة على إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها، وفي الوقت نفسه هي قادرة على بناء علاقة آمنة مع الرجل، تقوم على الدعم، على المشاركة. أيضا ينبغي يعني أن الرجل يكون سند حقيقي وليس رقيب أو متحكم أو أحيانا التقزيم لرأي المرأة، هذا ترى مرة مزعج يعني، وخاصة يبدأ حتى من العلاقات الصغيرة داخل الأسرة.
0: نعم.
1: ترى التوازن هذا يحتاج إلى حوار واضح داخل العلاقة. من المهم كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته. هناك قرارات أكيد تخص المرأة مباشرة، مثل مسارها المهني. زمان كيف كان اختيار المسار المهني؟
0: والله يقررون لها.
1: كان مقولب صح؟ كان مقولب.
0: مقررين لها.
1: بالضبط.
0: نعم. وإذا احتجت يا ويلها.
1: بالضبط. لذلك الآن الآن الآن لا، صحت القرارات تخصها بشكل كبير جدا، وبالعكس بعض الأسر يدعمون أبنائهم وبناتهم من أجل الاستقلال مثلا في تخصص معين.
0: نعم.
1: لكن هي تحتاج إلى التشاور إلى أسرتها، لأن هذه القرارات تسمى قرارات مشتركة.
0: نعم.
1: تمام. حتى الرجل على فكرة لما يتخذ قرار ترى يحتاج إلى التشاور مع أسرته، ليس لوحده، ليس فرد لوحده. طيب.
0: يمكن احنا وجهنا الحديث في الاغلب للنساء، ولكن انا ودي اوجه ايضا خطاب للرجل، لانه هو الشريك الاساسي، وهو من سيساعدها على انها تتخذ القرار ويدعم استقلاليتها، فكيف ممكن نوجه نصيحتنا للرجال ايضا؟
1: اشوف اولا الرجل يجب ان يفهم ان دعم المراه لا يقلل من رجولته، لانه مشكلتنا احنا مفهوم الرجوله عندنا في عند العرب مختلفه عن مجتمع اخر.
0: صحيح.
1: وهذا للأسف موجود يعني. ترى الرجل الناضج لا يخاف من أمرأة واعية، يجب عليه أن يفكر أن هذه المرأة ليست إلا يعني جزء هام أو قطعة هامة في حياته، لأنها تنعكس على أبنائه.
0: نعم.
1: يجب أن يطمئن إلى وجودها، لأنها شريكة قادرة على تحمل المسؤولية. يعرف أنه لما أنا أغيب عن هذا المكان لفترة طويلة أعرف أن في شخص بعدي يتخذ قرارات بشكل جيد. ترى السند الحقيقي ليس أن يقرر عنها ابدا، هو يقف معها، ليس ان يمنعها من الاختيار.
0: ترى ممكن ان يكون هذا الموقف ممكن مش من باب السيطره، هو من باب حب، خوف عليها، فيعني انا بسوي عنها.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: هو ترى على فكره استاذ عرفات، ترى هذه العلاقه تشبه تماما العلاقه البسيطه داخل الاسره ما بين الاب وابنائه او
0: نعم.
1: بناته، ترى
0: نعم.
1: نفس العلاقه، لكن الان اصبح كل امراه من بيئه مختلفه والرجل من بيئه مختلفه.
0: صحيح.
1: فكل ياتي محمل بافكاره، لكن في النهايه ترى التوازن يقوم على قاعده واضحه، لا استقلاليه تلغي الموده. يعني مو انا مستقل يعني خلاص نلغي كل شيء، يعني ما في مودة ولا في محبة ولا في تواصل بيننا، ولا اعتماد يلغي الكرامة. ترى كرامة الإنسان جزء من حياته.
0: نعم.
1: يعني أنا ما ألغي هذه المرأة من حياتنا ومن استقلالنا بشكل كبير جدا أبدا، يجب أن نحافظ عليها، لأن هي في النهاية قائدة داخل هذه الأسرة. وللعلم دائما أي أسرة تجدينها قادرة على التحاور مع المجتمع ومحافظة على كينونتها وسلوكياتها بشكل جيد، ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا البيت لديه أم قادرة على تصدير هذه القيم للمجتمع.
0: جميل.
1: صح؟ لأن طبعا. التربية تساوي امرأة طبعا تساوي الأم مهما كان.
0: نعم. شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري المستشار والمدرب الأسري والتربوي على هذه النصائح اللي بإذن الله يستفاد منها. شكرا لك.
1: شكرا لكم، وأسأل الله أن

0: جعل بيوتنا أكثر مودة ورحمة واتسام.
1: اللهم آمين. شكرا لك.
2: جا في بالك يوم من الأيام أن صحة القلب ممكن أنها تعتمد على عادات بسيطة يمكن دمجها في يومك دون مجهود كبير؟ ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً، تقليل تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة، زيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخضروات، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، تجنب التدخين بجميع أنواعه، الحفاظ على وزن صحي ومستقر، وأخيراً إدارة التوتر عبر التنفس العميق أو التأمل.
3: أعزائي، البشرة هي الطبقة الخارجية من جلد الإنسان، وأكيد لازم نعتني فيها ونغذيها بشكل مستمر. لكن شنو أفضل طرق تغذية البشرة والعناية فيها؟ نتكلم أكثر عن هذه التفاصيل مع الدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا بالمستمعين.
5: اشرحها ونورنا.
3: دكتورة لطيفة، اشرحيها ونورينا، شنو المقصود بطبقات البشرة وليش من المهم ان احنا نفهم تركيبها قبل ما نتكلم عن اي روتين للعناية فيها؟
4: من المهم جدا ان احنا اول شغلة نتعرف على جلد الانسان الذي يتكون من ثلاث طبقات، ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في ايجاد الحلول للبشرة او الجلد. والجلد يتكون من ثلاث طبقات رئيسية اللي هي البشرة والأذنة والطبقة تحت الجلد اللي هي الطبقة الدهنية.
3: نعم.
4: ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في عملية معالجة البشرة والتعامل مع الجلد والعناية به بشكل صحيح.
3: كثير من الناس يعتقدون أن البشرة ما هي إلا طبقة واحدة، وهي يمكن من أكثر المفاهيم المغلوطة. اشرحي لي تركيب البشرة، يعني الطبقة الخارجية هذه شو تسوي، الداخلية شو تسوي، وشنو دورنا فيها؟
4: احنا بشكل عام لما نهتم بشرتنا فاحنا نشوف الطبقة اللي هي الخارجية من البشرة، فهذه الطبقة الخارجية الرقيقة هي اللي احنا نهتم فيها. بس كمعالجة، احنا كمعالجين نتعامل مع ثلاث طبقات للجلد. الطبقة الأولى من الجلد اللي هي البشرة الرقيقة تعمل كدور مقاوم للماء، تحمي الجسم من الجراثيم والأشعة فوق البنفسجية، وتحدد لون الجلد بفضل احتوائها على الخلايا الصباغية. نجي إلى الطبقة الثانية اللي هي أهم طبقة في الجلد اللي هي طبقة الأذنة. الطبقة الوسطى تدعم مرونة الجلد لأنها تحتوي على الكولاجين، تحتوي على الإلستين، الأوعية الدموية، الغدد الدهنية العرقية، فهي تساعد في تغذية الطبقة اللي هي البشرة. اللي هي طبقة الأدم تساعد على تغذية البشرة من داخل جسم الإنسان. طبقة الجلد اللي هي الطبقة الدهنية تعمل كعازل حراري، تنظم حرارة الجسم. هذه الثلاث طبقات مهم جدا احنا نتعامل معها على اساس ان احنا نوصل لنتائج او عناية صحيحة.
3: حلو. هذه الطبقات شلون تتفاعل مع بعضها بحيث انه يكون الترطيب والعناية فعالين؟
4: ثلاث طبقات تعمل معاً كدعم، تدعم بعض هذه الطبقات الثلاث. مثلاً الطبقة الخارجية تنتج خلايا، طبقة الأذمة تدعم البشرة وتمنحها المرونة اللي هي تعمل على تماسك الجلد، طبقة العميقة اللي هي الدهنية تعزل حرارياً تمتص الصدمات، تدعم الطبقات الأخرى من الجلد اللي هي تدعم طبقات الأذمة والبشرة. لما تعمل مع هذه الثلاث الطبقات تكون اللي هي داعم حقيقي للبشرة.
3: طيب، الآن بما أنهم ثلاث طبقات مترابطين ببعض، هل ضرر أي طبقة منهم إن كان بسبب التغذية إن كان بسبب العناية ممكن يأثر على باقي الطبقات؟
4: بالنسبة لكيف أن طبقة الأذمة تؤثر على سوء التغذية، مثلا خلل في خلايا الخلل في الخلايا في هذه الطبقة، كلها تساعد على إعطاء مثلا منظر مثلا غير صحي للبشرة. تعطي الطبقة هذا خلل فيها ممكن يساعد على عملية شيخوخة الجلد، فبالتالي خلل في أي طبقة من هذه الطبقات راح تساعد على إعطاء نتائج أو تعطي بشرة غير صحية، وراح تعطي تتلف خلايا الجلد، فبالتالي راح تعمل مشاكل

0: خطيرة في الجلد زي الحبوب زي التصبغات زي التجاعيد.
1: فكرة غلط.
2: خلينا نصحح بعض المفاهيم المغلوطة. من المفاهيم المغلوطة إن البشرة الصحية ما تحتاج إلى ترطيب.
0: بالنسبة إلى الجلد نحتاج إحنا كعناية بشكل مستمر. جميع أنواع البشرات تحتاج إلى عناية بشكل مستمر، والترطيب شيء أساسي للجلد، ومنها نختار المرطبات التي تعمل على توازن البشرة، ونختار المرطب يتناسب مع نوعية بشرتنا، لأن الترطيب على حسب، في ترطيب يجيش كريمي، في ترطيب لوشن، في ترطيب سيروم، على حسب الترطيب يعمل على توازن. مثلا مع البشرة الدهنية يعمل على توازن الإفرازات الدهنية، مع البشرة الجافة يعيد بناء طبقة الجلد، وهكذا.
2: جميل. برضو من المفاهيم أنه المنتجات الطبيعية دائما هي أفضل وأكثر أمانا من المواد الكيماوية.
0: بالنسبة إلى المنتجات الطبيعية طبعا أفضل من حيث الترطيب، من حيث استخدامها على البشرات الحساسة بتكون طبعا أفضل أن احنا نبعد عنها. بالنسبة للتركيبات مثلا العلاجية المصنعة تساعد في علاج للبشرة بشكل سريع، وتحتاجها مثلا البشرات في حال تعرضها مثلا لمشاكل مثل حب الشباب، تعرضها إلى مثل مشاكل الندبات، هذه كلها تحتاج إلى تركيبات علاجية طبية.
2: نعم.
0: بالنسبة إلى الطبيعية بتكون أفضل أمانا للبشرات اللي هي العادية أو اللي ما فيها مشاكل أو ما في عيوب، أو تكون بشرة حساسة.
2: نلاحظ أن منتجات البشرة يعني في العادة أسعارها مبالغ فيها، فهل معناته أنه السعر المرتفع يعني جودة أعلى؟
0: هذه مفاهيم خاطئة بعملية شراء المنتجات، إن كل ما زادت السعر كان المنتج أفضل. هناك تركيبات من المنتجات بسعر رمزي أو بسعر قليل جدا يتناسب مع البشرة، فإحنا نختار المنتج مو على حسب السعر، نختار على حسب تركيبة المنتج، احتياج البشرة لهذا المنتج. ممكن يكون تكلفته بسيطة بس إنه مفعولة تحتاج البشرة. مثلا في بعض المنتجات وكريمات توجد في السوق مرطبات بسعر ما بنقول رخيص، يعني مقبول، يساعد في عملية تطيب البشرة. ما نبحث احنا على السعر كثر ما احنا نبحث عن ان احنا نعالج البشرة بشكل صحيح، او تركيبة المنتج يتناسب مع الحالة اللي احنا نعالجها.
2: تغذية البشرة هو من خلال هذه الترطيبات، لا يحتاج الى اي تغذية داخلية من خلال الغذاء، هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: بالنسبة للبشرة تحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية وتغذية خارجية، لكي توصل إلى نتيجة صحية، بشرة صحية محارب يعني مقاومة لشيخوخة تحافظ عليها بشكل صحي، نحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية في الجسم، توفير الماء، الأكل، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، أوميغا 3، البروتينات راح تساعد على دعم البشرة، والخارجية عن طريق العناية الخارجية دعمها بالمنتجات اللي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها.
1: طبقها صح.
2: خلينا نطبق هنا صح ونقول انه مع الشباب واحنا لسه صغار البشرة مشدودة فما تحتاج نوع تغذية معين او يعني محدد، في حين ان كل ما كبرنا عدينا 40 نسبة الاحتياج لهذه المغذيات تكون أكبر، فشنو ممكن نغذي بشرتنا داخليا قبل خارجيا بحيث أنها تدعم المظهر الخارجي للبشرة؟
0: بالنسبة إلى البشرة في جميع مراحل تغيراتها، ممكن يكون الإنسان في سن صغير بعدين تبدأ يدخل سن المراهقة، بعدين تكبر البشرة شوي تبدأ توصل لسن الشباب، بعدها يبدأ انخفاض مستوى الكولاجين. هنا في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان راح تتغير البشرة، وراح يكون هذا الإنسان لازم يساعد في عملية اللي هي العناية في البشرة من الداخل ومن الخارج. بالنسبة إلى إن إحنا كيف نساعد أنفسنا على الوصول إلى بشرة صحية أو إن هي نحافظ عليها فترة أطول، فأكيد الشيء الأساسي يبدأ من داخل جسم الإنسان، اللي هي الحالة النفسية بالدرجة الأولى والحالة الصحية راح يساعدوا على دعم البشرة من حيث إنتاج الخلايا، راح يساعدوا على إنتاج الكولاجين. يعني التغذية كل ما احنا مثلا شربنا ماء انتجت الخلايا بشكل افضل، كل ما تغذينا مثلا بروتينات راح يساعد على تماسك عضلات

0: الزواج، كل ما حافظنا على نفسيتنا راح تكون الخلايا مرتاحة في العناية. هذا جدا مهم ان احنا نعرف ان احنا كيف كل مرحلة عمرية راح تحتاج البشرة. كل ما تقدم الإنسان بالعمر راح يحتاج انه تغذيته يهتم فيها افضل صحيا ونفسيا، وكل ما كان اللي هو كعناية انه يحتاج الى عناية بشكل اكبر.
1: نعم.
0: فهنا على أساس نوصل إلى مرحلة إن إحنا نحصل على جلد متوازن صحي ومحافظين عليه فترة من العمر أطول، لازم نهتم بهذه الجوانب.
1: نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود مشروبات كولاجين أو حبوب كولاجين، إيش قد هذه ممكن تساعدنا في إنه بشرتنا ترجع مشدودة قدر الإمكان؟
0: هذه الأدوية اللي توجد في السوق تون الكولاجين أو بعض الفيتامينات راح تدعم شيء بسيط في جسمنا، بس الأساس في جسم الإنسان إنه نفس التغذية، تغذيته الصحية الحصول عليه من الأكل اللي يأكله بشكل يومي، أو إنه يساعد على شرب الماء. الماء كمان مع التغذية راح يساعد في إنتاج عملية الكولاجين بشكل أفضل. فالأدوية راح تعطي دعم بشكل جدا بسيط، بس أساسا هي التغذية الصحية هي اللي راح تدعم الجلد.
1: جميل. شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر، على هذه المعلومات المفيدة جدا لعنايتنا بالبشرة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مسار الخوف شعور طبيعي يحاول من خلاله الإنسان يحمي نفسه من الخطر، لكن أحياناً يتحول من وسيلة للحماية إلى حاجز يمنعنا من التجربة والتقدم. متى يكون الخوف مفيد؟ ومتى يصير قيد يمنعنا أننا نعيش الحياة اللي نبغاها؟ ورح نتعرف أكثر على موضوع الخوف مع ضيفنا اليوم الأستاذ محمد الغوينم. أستاذ محمد الهوينم، يا هلا وسهلا أستاذ محمد.
1: يا هلا ومرحبا فيكم،
0: حياك الله. أستاذ محمد، في البداية نبغى نعرف إيش الفرق بين الخوف اللي يحمينا والخوف اللي يعيق حياتنا.
1: الخوف أولا يجب أن نعلم أنه أمر طبيعي يحدث لأي شخص، لأن إحنا بشر وعندنا محفزات طبيعية بالدماغ تحذرنا من مكامن الخطر، تحذرنا من المواقف اللي يجب أن نتصرف فيها لننقذ حياتنا. يعني هذه غريزة الحياة، يجب أن تتحرك سيرفايف. طيب، في خوف طبيعي ينبهنا لخطر حقيقي، يعني هناك خطر حقيقي. مثلا أنا أشوف أسد قدامي الآن، أشوف حيوان مفترس، هنا خطر حقيقي، إذن الخوف هنا طبيعي.
0: صحيح.
1: مثلا حتى الخوف من القيادة بسرعة عالية مثلا، أو الخوف من بعض الألعاب اللي في مدينة الملاهي وغيرها، هذه خوف طبيعي. أما الخوف المعيق، هنا مشكلة. الخوف المعيق اللي يجعلنا نتجنب أشياء هي آمنة ومهمة، مثل دخول اختبار للحصول على شهادة معينة، التقدم لوظيفة وأشعر أني خايف من المقابلة. يعني يجب أن يكون هناك بعضاً من الخوف يؤدي إلى قلق بسيط، وهذا القلق يؤدي أني أستعد للدخول لهذا العالم. أما الخوف اللي يعني يؤدي إلى أني أنسحب بشكل كامل من هذا الاختبار ومن هذه التقدم للوظيفة، أو هنا نقول أن هذا الخوف اللي ما يحمينا، بالعكس هذا الخوف يعيقنا، هذا الخوف يوقف تقدمنا وتطورنا للأمام.
0: نقدر نقول إن هو الخوف اللي يمنعنا من التجربة اللي إحنا ممكن نخوضها ونتحمل عواقبها. يعني في ناس درجة الخوف من العواقب تخليهم حتى ما يجرؤ إنه يأخذ خطوة.
1: نعم، ممكن هذا الملخص اللي قلتيه يعني يلخص الفكرة كاملة. إذا عاقني من التقدم، عاقني من الإنجاز، عاقني من أني أكون أفضل، هنا يكون خوف معيق ومسبب لمشاكل كثيرة في الحياة.
0: طيب، كيف أعرف أستاذ محمد أنه الخوف هذا مبني على خطر حقيقي أو أنه هو مجرد توقعات سلبية؟ يعني ساعات الإنسان لما يخاف يصير يتوهم، فأنا كيف أقدر أفصل بين أنه هذا الخوف لا حقيقي، غير أنه هو يعرض مثلا الحياة للخطر؟ في بعض مثلا زي ما تفضلت أستاذ محمد، بعض ألعاب الملاهي مثلا اللي يلعبون فيها، بعضها هي المفروض أنها مش خطرة بس قد تتحول إلى خطر. ففي ناس تأخذ الجانب أنه لا، هي إن شاء الله آمنة، وفي ناس دائما تفكيرها يروح للاتجاه السلبي. كيف أقدر أوازن أنا أنه الأمر هذا هو خوف حقيقي أو أنه لا، هو مجرد خوف بدون سبب؟
1: ببساطة ممكن لو سألت نفسي أنه ما الدليل على أن هذا الخطر سيحدث؟ يعني طيب، هل هو خطر حقيقي أم مجرد احتمال أنا قاعد أتخيله في رأسي فقط؟ يعني مثلا لو كان المثال ذكرته من قبل، خوف من مقابلة وظيفية، لا يعني أن أنا بفشل يعني بشكل عام، سواء قبلت أو ما قبلت، قد يكون مجرد توقع سلبي ولا يستند إلى أي دليل واقعي. يعني بشكل بسيط، بعض الأحيان شلون نختبر أن هذا الشيء يعني يعني خطر حقيقي من غيره؟ ممكن حتى الشاي قبل ما أشربه أتذوق بشكل بسيط، ليه أختبر هل هو حار لدرجة لي ما أقدر أشربه، أو هو يعني يمكن تحمله وشربه؟ هل هناك دليل واقعي يبين لي أن هذا الشيء يشكل بالنسبة لي خطر حقيقي أم لا؟ إذن هناك عدة تساؤلات وهناك عدة أسئلة يجب أن أطرحها على نفسي قبل أن أقرر أن هذا الخطر حقيقي أم غير حقيقي، أو أني أدخل التجربة بشكل تدريجي لكي أتأكد من خطر هذا الأمر من عدمه. يعني بكل بساطة يكون الأمر بهذه الطريقة.
0: أوكي، يعني الواحد يحاول أنه يكون واقعي أكثر. طيب ينفع أستاذ محمد أني أستشير؟ يعني هل ينفع أني أخذ رأي شخص ثقة مثلاً، ولا اللي يخوف الناس مختلف تماماً؟
1: ممكن لو عدت الصياغة مرة ثانية أقول أنه الخطر يوجد أدلة عليه، أنه أو أقصد هذا الخوف يؤدي لخطر أو يؤدي لمشكلة، ولا أستند على الخيالات أو التوقعات اللي أنا بنيتها في بالي. يعني لو كان ركوب هذه اللعبة، المثال الجميل اللي قلتي، لو أني بركب هذه اللعبة وأنا عارف أن مثلا مدينة الملاهي هذه قديمة أو ما عندها صيانة أو ما لها سمعة جيدة في هذا المجال، هنا ممكن أنا ما استندت على توقع، لا أنا استندت على فاكت، على حقائق، أنه في معلومات معينة تفيد أنه ركوب هذه اللعبة خطر وقد تتعطل وقد وقد. بينما بالمقابل قد يكون المانع هو عبارة عن وسوسة، عملية قلق، صدمة من موقف سابق، أو مجرد تفكير زايد عندي ولا يوجد عليه أدلة واقعية. هنا نقول لا، هذا خطأ أو خوف مانع فقط وليس خوف حقيقي، يعني مفروض أنك تعطيه أهمية كبيرة.
0: طيب أنا برضو هرجع أصيغ السؤال أستاذ محمد، هل أنا ممكن أحفز شخص على الإقدام بخطوة من وجهة نظري ما هي خطيرة وهو شايفها مرعبة؟ يعني دائما الإنسان يفكر في سلبية يستذكر المواقف اللي صارت فيها حوادث، بينما الإنسان الإيجابي يفكر بالمتعة اللي راح يحصل عليها. فهل هي حاجة إيجابية، حاجة محمودة أني أنا أحفز إنسان على الخوض مغامرة مثلا، أو أنه خلينا في موضوع اللعبة نفسها أني أحفز أنه يطلع معايا نفس اللعبة، ولا هذا المجال لا خلي كل إنسان براحته؟
1: هنا نأتي لموضوع الصدمة ونأتي لموضوع الفروق الفردية ما بين الناس. يعني على سبيل المثال أنا ما تعرضت لأي نوع من أنواع الصدمات المتعلقة بالخوف من الألعاب أو الخوف من المغامرات أو ركوب يعني بعض المغامرات مثل الطيران الشراعي وغيرها من هذه الأمور اللي فيها نسبة من الخطر البسيطة. بينما الشخص الآخر فأنا بالمقابل بحفز وما راح أكون خايف، وراح يعني أدعم أنه يلا نجرب، يلا نركب، يلا نستمتع. بالمقابل هذا الشخص الآخر قد يكون تعرض لصدمة قد تكون قديمة، يعني مرحلة الطفولة، أنه مثلا كان في هذه المرجحة البسيطة فسقط منها، فأصبحت لديه أي لعبة هوائية هي خطرة بالضرورة، بغض النظر عن أمنها، بغض النظر أنها كانت جديدة أو قديمة، هو الآن لديه صدمة، والصدمة هذه تترك أثر في الدماغ حقيقي، يعني مادي ملموس. لذلك هنا نتحدث عن فروق فردية، أنا آتي من خبرتي وأحفز، وهو بالمقابل يأتي من خبرته السلبية اللي ما يلام عليها في كثير من النواحي، فيقول لا هذا الشيء خطر ولا ينبغي القيام به. هنا نحن نتحدث عن أمور لا هي صح ولا هي خطأ بالضرورة، يعني تجربة ألعاب أو خوض مغامرة، صعود جبل، تسلق وغيرها، ولكن في أمور مفصلية، التقدم لوظيفة معينة، دراسة تخصص، أمور تتعلق بمستقبلك، هنا يجب أن نضع صدماتنا، مواقفنا أو طريقة تفكيرنا يعني على جنب. يجب أن نكسر هذا الخوف ونواجه نواجه المخاوف اللي تأتينا ونتقدم لنقطف ثمرة هذا الفعل ونتطور ونزدهر في الحياة.
0: جميل، دفيتني سؤال أستاذ محمد، ليش إحنا نخاف أحيانا من أشياء ما صارت أصلا؟ يعني ما هي تجارب سابقة، ما هي خبرات سابقة، لا هي مجرد توهم.
1: جميل جدا. في معلومة تقول أن العقل الباطن عند الإنسان لا يفرق بين الحقيقة والخيال، وهذا أمر حقيقي وواقعي. يعني اليوم بالتزامن مع معرض اللومي الحساوي اللي يقام في مدينة الأحساء، عندنا اللومي هذا أو الليمون الصغير هذا الزهير، الآن بمجرد أني أتخيل أني آكل الليمونة هذه مع الملح، بمجرد التخيل يبدأ اللعاب مباشرة في فمي. طبعا لو قعدت كذا انت مركزة كذا وخدت يعني في خيالك الليمونة واكلتيها، سيبدأ اللعاب مباشرة أو الغدد اللعابية ستبدأ بالإفراز مباشرة. طيب سؤالي طرح نفسه، هل فعلا هناك ليمون في فمي؟
0: لا،
1: الإجابة لا بالطبع. طيب لماذا حدثت استجابة عصبية لهذا الأمر؟ هذا يؤكد نظرية أن العقل الباطن المتخيل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، فبمجرد ما يرى الفعل يعطي ردة فعل. نفس الفكرة، لو أنا التصورات اللي عندي قبل الذهاب للمقابلة الوظيفية على سبيل المثال، أو قبل الإقدام على مغامرة تسلق أو القيام بأي شيء في نسبة من الخطورة، التصورات اللي عندي كلها تقول إيش؟ أني سأسقط، أني سأفشل في المقابلة، أني سأرسب في الامتحان. فالدماغ يعطي ردة فعل مشابهة للي أعطاها للليمون، فبيصير أنه راح يعطيني خوف، راح يزداد القلق، وإذا ازداد القلق راح تزداد نسبة هرمون الكورتيزون في الدم، مما سيؤدي حتى لمشاكل في المعدة، راح يصير في تقطع في النوم، راح تحدث ردات فعل في الجسد غير مرغوبة سلبية، وكلها مبنية على تصورات قام الدماغ بصناعتها. ليش احنا نقول دائما بعض الناس يقول يعني المبالغة في الكلام الإيجابي والتحفيز وغيره قد يكون يعني مبالغ فيه بعض الأحيان، أو قد يكون يعني للضحك على الذقون؟ نقول لك لا، هذه حقيقة علمية. كل ما كان تفكيرك إيجابي، كل ما كانت تصوراتك نحو الأفضل. وفي الحديث يعني أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، ان ظن خيرا فله، وان ظن شرا فله. فأنت شنو ظنك بالله سبحانه؟

0: وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل. فدائما الفأل الطيب، التفكير الإيجابي، الظن الحسن بالله عز وجل سينعكس على حياتك وفي تصرفاتك وكل سلوكياتك. هذا هو الأمر.
1: تمام. كيف ممكن أنه الخوف يعني الخوف من الفشل، إحنا كلنا نخاف من الفشل، نخاف من الخسارة بشكل عام، ولكن كيف ممكن الخوف من الفشل تحديدا يمنع الإنسان من أنه يحقق أهدافه؟ يعني وكأنه يعطينا نتيجة عكسية، خوفا من الفشل أنا هنا طحت في سرداب آخر، وهو أنه أمنع نفسي من أني أحقق أهدافي. إيش كيف نقدر نربط بين الحالتين، إذا صح التعبير، الحالتين النفسية اللي أنا عايشة فيها، خوف من الفشل وبرضو عندي تحقيق أهداف، فإيش العلاقة بينهم؟
0: جميل. الإنسان ممكن يتجنب التجربة شو السبب؟ عشان ما يواجه احتمال الفشل.
1: صحيح.
0: فيصبح هنا الخوف هو السبب في عدم المحاولة أصلاً، لأن أنا خايف من الفشل. مثل شخص مثلاً يريد تأسيس مشروع على سبيل المثال ولكنه لا يبدأ لأنه يخشى من الخسارة بشكل أساسي. هنا إيش راح يصير؟ هو يخاف من الفشل فقط، هو خايف من مسألة الفشل، هو مو خايف من المشروع، هو مو خايف من التقدم لوظيفة، هو مو خايف من خوض المغامرة. قد تكون قيمة الفشل عنده عالية أو قيمة النجاح عنده عالية جدا، لذلك هو يخاف من خوض التجربة حتى لا يوصم بالفشل أو يوصم بعدم النجاح أو يوصم بأنه حاول ولم يستطيع. هو خايف من النتيجة المتوقعة اللي دماغه من الأساس هو اللي بناه، والتي حتى لا تستند على يعني أدلة واقعية أو ملموسة تفيد بحدوث هذا الشيء. قد يكون هذا سبب جديد نضيفه، مو بس التفكير السلبي، القيم نلعب يعني نشوف مسألة القيم، قيمة الفشل أو قيمة النجاح عنده تكون أعلى من اللازم، أو يكون يعني من بعض الشخصيات الوسواسية شوي أو الكمالية اللي لازم كل شيء يكون بيرفكت أو ما يسوي، يا يتم 10 من 10، 9.3 أرباع لا ما ينفع، لازم يكون الشيء أو يحدث بشكل متكامل وإلا لا يريده أن يحدث. هذا خوف منعك من فرص كثير في الحياة، ونحن بشر معرضون للنقص، معرضون للخسارة، معرضون يعني للخطأ بشكل عام. إذن الفكرة هذه بحد ذاتها ستكون مانعة من فرص كثير في الحياة. لذلك الإنسان يجب أن يعني يترك فكرة أني أنا يجب أن أكون كاملا، لا، أنا ناقص في الأساس، ممكن أسوي 9 من 10، ممكن أسوي 8.5 من 10 وأحقق ربح أو أحقق نجاح. النجاح ما راح يكون كامل بشكل أساسي، يجب أن يكون هناك بعض النقص. لذلك يجب أن نصلح هذه القيمة ونعدل طريقة التفكير اللي راح تمنعنا من فرص كثيرة.
1: حلو، يعني نقدر نقول أنه نتقبل الفشل.
0: أكيد مو كل تجارب الحياة يجب أن تكون ناجحة، أنت قد تتعلم من الفشل أكثر مما تتعلم من النجاح.
1: صحيح. طيب يمكن بعض الأشخاص يحاول دائما يكون في السيف سايد، ما يخوض التجربة علشان أصلا ما يعرض نفسه لمجرد الإحساس بأنه فاشل. هل مواجهة الخوف هي الحل دائما، أو أنه ساعات إحساسنا بالخوف يجب أن يحترم ويؤخذ على محمل الجدية؟
0: فعليا مو كل المخاوف إحنا يعني محتاجين نواجهها. يعني على سبيل المثال لو قالك في تجربة، كان أول يعملون في الدورة تجربة المشي على الجمر، هل أنا محتاج فعلاً يخوض هذه المغامرة اللي ما لها داعي من الأساس واللي ممكن تشكل خطر علي، ممكن أذي نفسي فيها؟ يعني شنو الخطر اللي أنت مواجهة، اللي أنت تسميه خطر؟ هل هو اختبار صعب أنت تهرب منه؟ نقول لك لا، هنا أنت محتاج أنك تتغلب على الخوف، تتغلب على القلق، وتزيد ثقتك بنفسك وتقدم. هل أنا محتاج أني مثلا أتسلق منحدر شديد أو أني في مرتفع تغيب عنا كل يعني وسائل الأمان وغيرها؟ هنا لا، هنا خوف حقيقي زي الخوف اللي لما تكون مواجهة الأسد، هنا لازم تهرب، ما فيها مواجهة أو تقول لي بجرب. هذه المشكلة. إذا كان هناك خطر حقيقي، الابتعاد عنه حكمة من الأساس، مثل الابتعاد عن مكان خطير وما ذكر. ولكن إذا كان الخوف زي ما قلنا مبالغ فيه يمنعنا من الحياة، نعم.

0: أفضل مواجهته. يجب أن نواجه هذا الخوف. ممكن يوصل بالناس اليوم حتى في تأخر مسألة الزواج يكون خايف من الارتباط، خايف من الفشل، نفس الفكرة، خايف من الانفصال مثلا تكون عند النساء وعند الرجال، خايف من خوض غمار حياة جديدة قد يرى أنه غير كفؤ لها، أو خايف من مثلا التبعات المالية اللي تترتب عليه بعد الارتباط، أنه راح يصرف أكثر، راح يأجر شقة، راح تكون عنده تكاليف زواج وغيره. لو كلنا فكرنا بهذه الطريقة كان توقف التكاثر. أنا أشوف في تقارير اليوم على مستوى العالم في انخفاض كبير في نسبة المواليد. نعم، في الأجيال الجديدة صارت تخاف من فكرة الارتباط. هذا نتكلم إحنا عن نفس الموضوع، الخوف من تجربة منطقة جديدة في الحياة.
1: بالضبط،
0: يعني الجامعة.
1: بالضبط.
0: حتى الطلاب اليوم خوف من المرحلة الثانوية، هذا خايف من المرحلة المتوسطة. صح. الطفل اليوم، أنا أودي ابني للمرحلة الابتدائية، دخول مرحلة أولى ابتدائي، الانتقال من الروضة إلى المرحلة الابتدائية خوف. ولكن لو كل واحد قرر أنه ما يخوض هذه التجربة كان انتهت مسيرتنا من البداية. ما انتقلنا بالمراحل الدراسية، ما انتقلنا إلى الجامعة، ما انتقلنا إلى العمل وخوض غمار المقابلة الوظيفية، ما انتقلنا إلى أني أتقدم لبيت فلان واخطب بنتهم. كل هذه المخاوف راح توقفنا. إذن هناك مخاوف يجب مقابلتها، يجب التغلب على القلق، ويجب خوض غمارها. أما المخاوف اللي ما لها داعي واللي تؤدي بالنفس إلى التهلكة، يلا تعال نفحط بالسيارة وخل قلبك قوي ونخوض هذه التجربة وخلك رجال، لا، هنا الهرب شجاعة، هنا عدم خوض هذا الأمر هو القوة وهو الحكمة وليس العكس.
1: هذا أستاذ محمد فيما يتعلق بين الإنسان ونفسه، أنه الأشياء اللي هو خايف منها، الأشياء اللي تجي على باله، تجاربه القديمة، خبراته، يعني هو في النهاية قاعد يواجه نفسه.
0: نعم.
1: كيف الحين أنا أسألك كيف يؤثر الخوف من كلام الناس أو من نظراتهم أو من انتقادهم على قراراتنا؟ يعني ساعات إحنا ما نكون خايفين من التجربة كثر ما إحنا خايفين من الانتقاد اللي بيلحقنا إذا خضنا هذه التجربة. كيف نتعامل مع هذه الحالات؟
0: تذكر أغنية القديمة اللي كان يقول فيها كلام الناس لا بيقدم
1: ولا يأخر.
0: ولا يأخر. نعم، أغنية جميلة من الزمن الجميل. فعلا هو كلام الناس مهم، أكيد هو كلام الناس مهم، ولكن ليس كل الأهمية. أنت كلامك عن نفسك شنو؟ أنت تهتم بالآخر فقط، إيش بيقولون عني؟ إيش فكرتهم عني؟ طيب أنت إيش فكرتك عن نفسك؟ أنت شنو بتقول عن نفسك؟ أنت إيش رغباتك؟ إيش القرار اللي أنت راح تتخذه؟ يجب أن تنبع كل هذه الأمور من الداخل أولا، ثم ممكن أعطي 20% للمقابل. يعني اليوم لو قلت لأحد من الناس أني بفتح مشروع معين أو بفعل كذا، في الغالب الناس ردة فعلهم تكون حذرة، لا انتبه، لا تضيع فلوسك، ادخل وظيفة حكومية احتلك، دائما عندنا الفكرة هذه. ليه؟ عشان تضمن. طيب أنا ليش أضيع رزق كبير، 9 أعشار الرزق كما قيل في التجارة مثلا؟ ليش أنا ما أخوض هذه التجربة وأكون إنسان مكتفي ذاتيا وأساهم في زيادة الناتج المحلي للبلد اللي أنا أعيش فيه؟ أفضل مني أكون بس عبارة عن موظف في شركة أو موظف في دائرة حكومية. شوف الناس تحب إيش؟ يقول لك دائماً الله لا يغير علينا، دائماً خليك على المضمون. هنا الخوف من كلام الناس ووجهة نظرهم. طيب أنت إنسان واعي ودارس وفاهم وقرأت واطلعت، مفروض القرار هنا 80-90% يكون عندك أنت. أو زي ما ذكرتي من قبل، أنا ممكن أستشير، ولكن أستشير مين؟ عامة الناس أو مثلا الناس الغير متخصصة في المجال اللي أنا أبغى أشتغل فيه؟ لا، أكيد بستشير شخص فاهم في نفس المجال فأخذ منه المشورة الصحيحة. أما بالمقابل لو سألتي كل تاجر، أغلبهم سواء داخليا أو خارجيا ما سأل الناس الخطوة التالية اللي راح يعملها، لأنه لو سأل كان ردوه ورجعوه، قالوا له وصم بالجنون، ان الفكره هذه مجنونه وانت الان قاعد تضيع فلوسك في المجال الفلاني، او انت تدرس تخصص ما له مستقبل مثلا، او انت بتروح تعمل في شركه معينه. لا تسمع كلام الناس، شوف مصالحك الخاصه وخططك ودراسه الجدوى اللي انت عديتها، خذ المشوره من الخبراء او المتخصصين في المجال واعقلها وتوكل.
1: زي ما أنت تفضلت أستاذ محمد إنه كلام الناس

0: صح لا بيقدم ولا بيأخر، ولكن كلام الناس مهم لأنه إحنا عايشين في مجتمعات، ما نقدر نكون في عزلة عن آراء الناس. كل ما تشتهي والبس ما يشتهون الناس، بمعنى أنك لازم تحترم آراء الناس حتى في الأشياء اللي تخصك. بعض الأمور تخصنا إحنا على المستوى الشخصي، ولكنها تؤثر على الأشخاص اللي حوالينا بشكل أو بآخر، فإحنا لازم نأخذ كلام الناس بعين الاعتبار. ولكن يعني خلاصة لما تفضلت فيه أستاذ محمد، أنه إحنا نأخذ بكلام الناس ولكن ما يكون هو ضمن مصفوفة الأولويات الأولى، لا خلينا نأخذه ولكن بعد اعتبارات أخرى زي ما تفضلت، ممكن العلاقة برب العالمين، العلاقة بالوالدين، إرضاء الوالدين، يعني عدم كسر القواعد الدينية أولا، بعدين عدم كسر القواعد الاجتماعية، وبعد كذا ممكن نأخذ كلام الناس كإضافة ما تمنعنا من تحقيق أهداف معينة. نقدر نقول إنه الثقة بالنفس والخوف بينهم علاقة،
1: ارتباط شديد.
0: حلو.
1: يعني الثقة بالنفس ما تعني إني ما أخاف.
0: جميل.
1: لا عادي أخاف، بس أنا قادر نتعامل مع هذا الخوف.
0: أيوه.
1: يعني كل مرة واجه فيها موقف واكتشف إني قادر إني أتجاوزه، سيؤدي إلى ماذا؟ تزداد ثقتي بنفسي أكثر. يعني أنا كنت أقول ما أقدر أسبح مثلاً مسافة معينة 10 متر، بس اليوم قدرت أني أسبح 10 متر. شو النتيجة اللي صارت؟ طبعاً واجهت الخوف وتشجعت وسبحت المسافة هذه. طيب بعد ما خلص 10 متر هذه إيش بيصير فيني؟ راح تزداد ثقتي بنفسي، راح أكتشف قدرة جديدة عندي فأقول أنا قادر. طيب ممكن بكرة أزيدها 15 اللي 20. فلاحظ كل حاجز أنت تكسره من حواجز الخوف في حياتك سيؤدي بالضرورة لازدياد ثقتك بنفسك. نفس فكرة التاجر لما ينجح في فرع، إيش اللي يخليه يتجرى يفتح فرع ثاني؟ إنه شاف إنه نجح وكسر الخوف، زادت ثقته بنفسه، الآن فتح فرع ثاني وثالث ورابع. نفس الشيء في مجال وظيفي، مجال علاقات مع الناس.
0: يعني نقدر نقول إنها علاقة عكسية، كلما زادت الثقة قل الخوف.
1: مو يقل الخوف بالضرورة، الخوف موجود من كل تجربة راح نقدم عليها، ولكن قدرتي على مواجهة هذه المخاوف هي اللي راح تفرق، لأن في نوع من الناس سيستجيب لهذه المخاوف زي ما قلنا بيزداد القلق والهرمون وغيره سيتوقف وينسحب، ولكن الجانب الآخر اللي قرر يواجه هذا الخوف وتقدم ونجح وحتى لو فشل هو عنده قدرة أن يواجه المخاوف، يطلع من التجربة هذه يعمل فيدباك، أنا ليش فشلت، يدرس أسباب النجاح وأسباب الفشل ثم يعيد الكرة. لاحظي هذا اللي يواجه مخاوفه لن يكتفي بمحاولة واحدة، سيحاول 1 و2 و3 إلى 100 حتى ينجح، ولكن الطرف الآخر أصلاً هو لم يحاول حتى المحاولة الأولى، لذلك هو يستجيب للخوف ويتوقف عن الفعل، وهذا ما لا نريده. واجه مخاوفك واكسر هذا الحاجز فتزداد ثقتك بنفسك، فتجد نفسك تكسر حاجز عن حاجز حتى تتفجر الثقة وتحقق أهداف وتحقق إنجازات في حياتك لم تكن تحلم بها.
0: حلو. يعني كلما زادت الثقة في النفس نقدر نقول أنه تزيد قدرتك على التعامل مع المواقف.
1: نعم.
0: طيب نتكلم عن الخوف ومواجهة الخوف والتعامل مع الخوف، خلينا نأخذ خطوات بسيطة نقدر نواجه فيها خوف يعيقنا من فترة. يعني ساعات إحنا نكون فعلا مو قادرين نأخذ هذه الخطوة لأننا خايفين. كيف أقدر أنا بخطوات بسيطة نقدر نسميها تمارين، نقدر نسميها استراتيجية، خطوات أساعد فيها نفسي أني أتخطى هذا الخوف؟
1: في العلاج السلوكي المعرفي في طريقة يسمونها طريقة الغمر. الغمر أنه يتم مثلا على سبيل المثال شخص يخاف من السباحة مثلا في بركة مغلقة وحتى أنها يعني ليست بذات العمق مثلا، طريقة الغمر ممكن يمسكونه كده ويرمونه يرمونه في البركة. خلاص.
0: أقول لك أحسن طريقة لتعلم السباحة هي السباحة،
1: أكيد أنك تمارس السباحة. فممكن هو عنده انطباعات، خايف من الماء، خايف من الغرق، عنده صدمة قديمة من يوم كان صغير، أو سامع قصص مثلا عن ناس غرقت لا سمح الله وصارت لها مشاكل، فهو الآن اللي مانع فقط عنده القدرة، جسمه كويس وعنده القدرة أن يقوم بهذا الأمر، ولكن هناك أفكار سلبية، فالعلاج بالغمر أنك تمسكه وخلاص وتدخله.

0: سواء في إذاعة أو في تلفزيون أو على المسرح وغيرها. ممكن يبدأ هذا الشخص بالكلام أمام شخص واحد، شخص حاب يساعده، يقول أقعد قدامي بس أنا بتكلم كأني أتكلم للجمهور، وأعطني انطباعاتك وأعطني يعني إيجابيات والسلبيات وكذا. هو الآن بدأ فعليا بممارسة هذا الفعل اللي دماغه يمنعه من ممارسته زي ما قلنا من قبل، بسبب أفكار أو تصورات قديمة والدماغ يستجيب على أساسها. يعني هو يرى في عقله يعني لو تكلمت قدام جمهور ممكن أبدأ أتعرف، ممكن أبدأ أتلعثم في الحديث، ممكن طبعا هو ما جرب، دماغه فقط يعطيه تصورات وهو يستجيب. فيبدأ بشخص واحد، ممكن يكبر المجموعة 2-3، تكون مجموعة صغيرة 5 أنفار، إلى أن يصل إلى جمهور أكبر. المهم أنك لازم تتحرك، لازم تطبق، يجب أن تمارس السلوك. لماذا؟ طيب شو يفعني هذا التمرين؟ الآن بيصير تصادم ما بين تصور غير حقيقي، أني راح أتعرق، راح تزداد نبضات قلبي، راح يصير، واللي الدماغ قاعد يستجيب على أساسها. تم الصدام وتم يعني منافستها بتطبيقات على أرض الواقع، أني الآن تكلمت ما صار شيء، كأني عطيت الدماغ رسالة أنه شوف ترى ما صار شيء، زدت العدد 2-3-4، بالعكس أسلوبي ممتاز، إلى أن يصل للعدد المطلوب. هنا نصل لمرحلة أن التصورات السلبية والغير واقعية شبه انتهت، ويمكن ما انتهت ولكن الاستجابة العصبية لها توقفت، صار الدماغ يستجيب للتجارب الجديدة اللي دخلت عليه. يعني أنا تحدثت مرة ومرتين و10 وكان أدائي ممتاز وما صارت أي مشكلة. هنا تجي المسألة، إذا يجب أن يبدأ الإنسان. أنا ضربت مثال مثلا بالتحدث أمام الجمهور، وقس عليه أي سلوك آخر أنت خايف منه.
1: تمام. طيب لو أنا مثلا خايفة من مقابلة شخص، كيف أمهد لنفسي مقابلة هذا الشخص؟
0: جميل. هذا التمرين ممكن إذا أنا خايف من الواقع قد ألجأ إلى الخيال، نفس ما قلنا تمرين الليمونة اللي ذكرناه في البداية. ممكن لو تدربت في دماغي طبعا بعد الاسترخاء أخذ التنفس اللي أخذ الهواء من الأنف وطلع من الفم اللي هو تمرين التنفس المعروف.
1: أيوة.
0: أيوة. أدخل في استرخاء عميق، أغمض وأضبط السيناريو أن هذا الشخص أنا بقابله وبتكلم معه وأكون في أفضل حالاتي، أني قاعد أبتسم بكل ثقة،
1: يعني أستحضر الموقف في ذهني.
0: أيوة. الدماغ زي ما قلنا أو العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال.
1: صحيح.
0: الآن هو شيظن يفكر أن التجربة هذه حقيقية، وراح يحفظ الإعدادات أن أنا بكون طبيعي، أن أنا بكون مستانس، أن أنا بكون أضحك بابتسم. إذا حفظ الإعدادات طبعا مش من أول مرة، مرة ومرتين، أنت تتخيل تقدر تسوي التمرين طول اليوم، تقدر تسويه على عدة أيام، إلين ما تصل مرحلة أن الدماغ إذا رحت قابلت نفس الشخص هذه، يعني حتى تطبقها كثير مع المتزوجين أو المتخوفين من مقابلة شريك حياتهم لأول مرة، لما يعمل هذا التمرين من قبل وتحدث لحظة الحقيقة أنه الآن بيقابل شريك حياته مثلا في النظرة الشرعية، أو مثلا بعد الخطوبة والملكة وبيتقابلون لأول مرة، يعني بيجلسون في المجلس وغيره، فيشوف نفسه أنه طبيعي بدون ضربات قلب عالية، بدون يعني أشبه ما نقول نوبة هلع أنه في ضيق في التنفس أو يشعر بالاختراق، لا يشوف نفسه طبيعي، لأن الدماغ يقول طبيعي، هذا أعرفه من زمان، أنا يعني شفته في دماغي أو تخيلت، هو ما يدري أنه خيال طبعا،
1: يصير كأنه متعود على لقاء هذا الشخص،
0: متعود على لقاء هذا الشخص، فلما يشوفه يسمعه الأمور تمام، فما عنده شيء.
1: متى يكون أستاذ محمد التراجع عن قرار حكمة، ومتى يكون مجرد هروب بسبب الخوف؟
0: طيب إذا ظهرت عندنا معلومات جديدة عن حدث معين أنا أريد أقوم فيه فعليا، شفت معلومات جديدة عنه جمعتها، أو اكتشفت فعلا أن القرار هذا يحمل خطر حقيقي، يعني قبل شوي قلت مثلا ضربت مثل باللي بيدخل مشروع وعمل دراسة جدوى وغيره واستشار المتخصصين اللي قالوا له فعلا أن الأرقام اليوم في هذا المشروع منخفضة ونسبة النجاح بتكون ضئيلة، والله في أزمة عالمية في المواد التصدير، أو أنها يعني عطوك statistics أو أرقام وإحصائيات حقيقية أنك ما تقدم. هنا لو أقدمت يعني ما أدري إيش أصدق
1: عليك ملاحظات
0: عليك ملاحظات، خلاص كل الدلائل تقول لك لا

0: او لا تفتح الكافي هنا اللي انت تبغاه، ترى في 10 كافيهات جنبك، وانت تصر انك تفتح هنا، لا هنا ما في حكمه انك تروح تكمل. ولكن اذا كان القرار مناسب فعلا، بس التراجع كان فقط لاني شعرت بالقلق، او فقط لاني عندي افكار سلبيه، فانا فعليا هنا قاعد اهرب من الخوف، مو قاعد اهرب من خطر حقيقي، قاعد اهرب من افكاري، قاعد اهرب من نفسي اللي ما يستند لاي ادله او وقائع ماديه ملموسه. لازم تفرق ما بين النوعين.
1: جميل جدا. نصيحه استاذ محمد تقدمها للشخص اللي يشعر انه الخوف يمنعه من انه يخوض تجارب جديده، وبالتالي يضيف الى حياته قيمه اكبر، متعه اكثر، ايش تنصحه؟
0: نقول له لا تنتظر حتى يختفي الخوف. الخوف ما راح يختفي، بيكون موجود معانا في حياتنا في كل مراحلها، لانك راح تنتظر طويلا بلا جدوى. يعني من الجميل جدا في سلسله افلام روكي بطوله سيلفستر ستالون، كان يعني يعطي قيمه رائعه جدا، مع انه كان البطل هو الملاكم والبطل وغيره، ولكن كان يقول في كل مره ادخل الى الحلبه اكاد اموت من الخوف، ولكني لا اتراجع واكمل، لاني كاني اقول لهم حتى الابطال يخافون، حتى الجنود يخافون في المعركه، حتى يعني حتى المدير التنفيذي قبل توقيع على صفقه كبيره اكيد بيشعر بالخوف، طبيعي نشعر بالخوف، هذه يعني غريزه موجوده في الانسان، ولكن التعامل مع هذا الخوف هو من نحتاج ان نتدرب عليه. زي ما ذكرنا الان في عده اسئله، هل هذا الخوف حقيقي؟ هل هو واقعي ام هو مجرد خيالات؟ هل هو مبني على وقائع ملموسه او دراسات او احصائيات؟ ام هو مجرد متعلق بصدمات قديمه او مراحل طفوليه سابقه او مواقف يعني صادمه مريت فيها في الحياه؟ تذكر دائما ان الشجاعه ليست غياب الخوف، كل الشجعان يخافون، كل الشجعان يخافون، ولكن القدره على التحرك رغم الخوف هي الشجاعه الاساسيه. لان على فكره اللي يقبل على فعل شيء خطير وهو غير مدرك ان هذا الامر خطير، هذا الشخص ليس شجاعا، هذا الشخص ممكن في نسبه من البله، نسبه من اللامبالاه،
1: من الجنون، من ممكن
0: تعريض نفسه للخطر.
1: صحيح، ممكن
0: مدرك ان هذا الامر خطر.
1: يعني هو الفرق بين العاقل والمجنون، انه المجنون ما يحسب حساب النتائج، بينما العاقل
0: عليك
1: يحسب
0: ما يدرك المخاطر اللي هو مقبل عليها. صحيح. ولكن الانسان العاقل والواعي والحكيم يعلم المخاطر ويحاول انه يتجنبها.
1: حلو.
0: لكي يصل إلى مرحلة النجاح.
1: جميل جدا. إذن لا يمنعك الخوف من أنك تخوض التجارب، ولكن تعامل مع هذا الخوف، لأنه ما في حياة بدون خوف.
0: أكيد، يعني ترى على فكرة أنا وأنا أكلمكم الآن أكيد عندي نسبة من الخوف، خايف أني أخطأ، خايف أني أقدم معلومة غير صحيحة، خايف أني مثلا أنفعل وأتردد، ولكن لو استجبت لهذا الخوف ما رديت عليكم وسكرت التليفون ومع السلامة.
1: طيب أستاذ محمد الغوينب، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. 1، هل تجنب كل ما يخيفنا هو أفضل طريقة للتخلص من الخوف، صح أم خطأ؟
0: خطأ.
1: الصح أننا نتعامل مع الخوف.
0: أكيد يجب أن تتعامل مع الخوف.
1: 2، قد يكون الخوف إشارة تحتاج إلى فهمها وليس أمراً يجب أن نتبعه.
0: صحيح.
1: بمعنى؟
0: تكون إشارة، انتبه، يعني تكون إشارة لازم تفهمها. وين مكمن هذا الخطر أو مكمن هذا الخوف؟ اعرفها، تجنبها، حاول تخفف من آثارها، ثم انطلق، يعني لا تتراجع. إذن افهم هذا الخوف، يمكن سبب نفسي فقط زي ما ذكرنا من قبل يعني. إذن صح، نعم هو إشارة نفهمها، ولكن ما هي سبب أنها تخليك تتراجع.
1: أحياناً، هذه رقم 3، أحياناً يكون الخوف من الفشل أكبر من الفشل نفسه، لأنه يمنع الإنسان من المحاولة.
0: هذه العبارة دقيقة جداً. الخوف من الفشل قد يكون يعني أكثر خوفاً من الفشل نفسه. يعني خوفك أنت من الفشل مشاعرك، يعني أنت خايف من مشاعرك فقط. زي ما تحدثنا بموضوع ان قيمه النجاح بعض الاحيان لما تكون عندك عاليه، معناته ان انت قد يعني تترك هذا الامر بسبب الكماليه الزايده او المثاليه. صحيح، يعني هذه الفقرة تكون صحيحة. بعض الأحيان يكون الخوف من الفشل أكثر من الفشل نفسه، يعني تخايف بس من مجرد، ممكن يدخل فيها عدة عوامل هنا معليش، خوفك من كلام الناس إنهم يقولون إنك فشل، يعني ما عندك مشكلة أصلاً إنك تفشل. يعني لو دخل تجربة وقلنا له مثلاً، دخلت اختبار وقلنا له، بعض المعلمين يعملها لما يبدأ الاختبار يقول تراني ما راح أعلم الدرجات، كل طالب بعطيه درجته لحاله، بعض الطلاب يرتاح على الموضوع هذا. ليه؟ أوكي، يعني حتى لو ما جاوب زين وخد درجة سيئة ما حد راح يدري، تشوفينه يرتاح
1: صحيح،
0: ما عنده مشكلة. أيوة، أما لما نقول القلق من الفشل لما كلام الناس شو بيقولون عني إن أنا فشلت أو جبت درجة مو كويسة أو أنا دخلت مشروع وفشلت. أيضا نتذكر قديما بعض المؤلفين حتى للكتب أو الكتاب أو اللي كانوا يكتبون في الصحف، ليش كانوا يستخدمون
1: أسماء
0: مستعارة؟ نعم، حتى بعض الشعار
1: صحيح
0: كان يستخدم أسماء مستعارة، هنا تدخل فيها مثلا كلام الناس، ما أبغى يقولون عني إن أنا كاتب رأي كذا أو إن أنا كتبت الكتاب الفلاني أو أنا قلت أشعار الغزل مثلا الفلانية فينتقدوني، فيستخدم أشعار بديلة. كلام الناس زي ما قلتي يأثر الأمور الخاصة النفسية والمخاوف والباقي الأمور اللي ذكرناها،
1: يعني لازم نأخذها في عين الاعتبار ولكن ما نعطيها أكبر من قيمتها علشان ما تكون هي الرادع اللي ممكن بعد فترة، يعني ساعات ما أعرف أستاذ محمد تتفق معي أو لا، ساعات نفس السبب اللي انتقدوك عليه الناس هو السبب اللي بعد فترة بيمدحوك عليه
0: بعد ما تنجح طبعا،
1: بعد ما تحقق النجاح، بعد ما تصل إلى، يعني هم ساعات بعض الناس، يعني إحنا لازم نأخذ في عين الاعتبار برضو إنه في ناس تنتقد مش عشان مصلحتك ولا عشان الصح والغلط ولا عشان العيب، هو ينتقد لمجرد الانتقاد لأنه إنسان ممكن يكون حسود، ممكن يكون غيور، ممكن يكون ضعيف ويشوف أنت قاعد تسوي هذا قوة. فتفضلت أنت أستاذ محمد وقلت الإنسان حتى لما يبغى يستشير أو يبغى يأخذ رأي شخص معين يبحث عن الشخص اللي هو يثق تماماً بأنه هذا الإنسان يحبه ويدور مصلحته ويهمه أنه يكون إنسان ناجح. بعض الناس للأسف حوالينا كثار، قد يكون البعض منهم يعطيك إحساس أنه هو يفكر فيك وفي مصلحتك وخايف عليك، بس مو هذه الواقع، مو هذه الحقيقة. فبرضو هذه من الأشياء اللي تؤخذ بعين الاعتبار لما الإنسان يطلب مشورة أو نصيحة من شخص ما.
0: أكيد أكيد، الله يعطيك العافية، يعني توقيعاتك دائما وملخصاتك رائعة جدا وتوصل الفكرة بشكل واضح، يعني
1: الله يعافيك ويبارك فيك أستاذ محمد. يعني إحنا أنت تفضلت إنه الموضوع صعب، مو سهل إنه الإنسان يواجه المخاوف حقته، وخاصة إذا مخاوف مرتبطة بحياة أو موت. يعني بعض الناس زي ما نشوفهم مثلا في مواقع السوشيال ميديا، القفزة الحرة هذه اللي مدري وين يرمي نفسه، وهي دائما تتحمل، يعني هي 50% نجاة و 50% موت، ومع ذلك نشوف ناس عندهم الجرأة إنهم يقدموا هذه الخطوة. وفي إنسان، يعني أنا شخصيا مجرد إني أشوفها في الفيديو ما يحتاج أدوخ، ما
0: تحور
1: متهور، أنا ممكن تجيني زغلل وخفقان وأنا بس أشوف المقطع، يعني حتى ما عندي استعداد إني ولا أحد يسألني تجربين ولا لا.
0: أكيد أكيد، يعني وشوفنا يعني الشخص اللي وقع في حفرة كبيرة ومات، يعني الله يرحمه وكذا، يعني هذه كلها تدخل في جانب ليس الشجاعة أو القوة، تدخل زي ما قلنا في يعني موضوع التهور.
1: حلو،
0: ما يجب يكون هناك فرق، يعني أنسحب تكون حكمة.
1: حلو،
0: ولكن
1: وما نضغط على أحد، يعني
0: أي ولا نضغط على أحد،
1: يعني خلي رأيك هو محايد علشان ما تتحمل أنت عاقبة الأمور.
0: يعني أكيد
1: ممكن تحمس
0: الإنسان. تعقيب بسيط بس على موضوع اللي ذكرناه من قبل، ممكن اختلفنا شوي على مسألة كلام الناس. مسألة ممكن أنا أهتم لكلام الناس في الجوانب الأخلاقية، وما يقولون عني كلام مو زين، أو إني أسوي يعني سلوكيات مفاضحة ومو زينة، هذا شيء أكيد لازم أهتم فيه في الجوانب الأخلاقية، في العادات والتقاليد، في الأمور الاجتماعية. أكيد هنا ما نختلف، لأن سمعتك بين الناس يعني هي يعني حياة أخرى تكتب لك. ولكن أنا كنت أتحدث في جزئية خاصة، مسألة التخطيط للنجاح، الإقدام على المشاريع الكبرى، التقدم بشكل عام. هنا الناس ما تأيده. ليه؟ قد يكون مثل ما ذكرتي في جانب منهم لا يريد الخير أو يشعر بالحسد تجاهك،
1: صحيح.
0: أو الجانب الآخر المسكين، ترى ممكن هو طيب بس ماشي على موضوع الله لا يغير علينا والواحد يمشي
1: مع القوم يا شقرة، مع القوم يا شقرة.
0: إيه بس خايف عليك يعني، يقولك شلك في المشاكل الكبيرة أو المشاريع الكبيرة أو الوظائف، ليش تغير وظيفتك وتروح إلى مدينة أخرى
1: صحيح.
0: عشان كذا كلام الناس في الجانب هذا قد يشوش عليك.
1: ما في شك أستاذ محمد الغوينم، شكرا لك وشكرا لإضافتك لنا في هذه الحلقة، يعطيك العافية. ببساطة، الخوف جزء طبيعي من حياتنا، ممكن يكون أحياناً وسيلة تحمينا من المخاطر، ولكنه قد يتحول أيضاً إلى حاجز يمنعنا من خوض التجارب وتحقيق الأهداف.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

الضراعة، نسألك أن تجعل هناء قلوبنا في اتباع شريعتك، وأنس نفوسنا في دوام طاعتك، وسعادة أرواحنا في إخلاص العبودية لك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج.

0: وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
2: يحتضن الحرمين الشريفين إرثاً معمارياً يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجاً دقيقاً بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه، وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية، لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة، مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام، مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة، مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر يحتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة، أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة. كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل، خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة. وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة. كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد. كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام. ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت، وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية، تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك

اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان وأعمدة من العدل وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة والزموهم، لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد. قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. إن النوم آية من آيات الله، وقد جعل الله له أسرارا في أجسادنا. أما التخدير فهو علم طبي متطور يستخدم لحماية المريض من الألم مع المحافظة على وظائفه الحيوية تحت مراقبة دقيقة. وبين قدرة الخالق وعلم الإنسان يبقى قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يسرنا أن نستضيف الدكتور ناصر بن أحمد توفيق، استشاري تخدير النساء والولادة وطب العمليات، وأستاذ التخدير والعناية المركزة، مساعد جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، لنسبر أغوار التخدير. حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم وشكرا على اللقاء، وإن شاء الله كما بديتيها بالقرآن نختمها بالقرآن. كل جمعة نقرأ ونقول: وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ومات الناس 300 عام وأحياهم الله بقدرته. فمن القرآن نتعلم ونعلم الناس أننا في علم وفي أمان.
0: نعم جميل. دكتور، يعتقد كثير من الناس أنه دور طبيب التخدير ينتهي بمجرد نوم المريض. كيف نلخص أو تلخص لنا دور طبيب التخدير طوال فترة العملية؟
1: طبعا احنا نشبه النوم كسفر، فقبل أن تسافر تقوم بحجز تذكرة، فحجز التذكرة تختار الخطوط، فغالبا تذهب إلى طبيب التخدير الذي يقوم بتخييمك من الرأس حتى القدم لكي يعرف ما هو أفضل نوع تخدير لك، وما هي النصائح التي تعملها قبل عملية التخدير، وما هي الرياضة التي لابد أن تمارسها، ومن ثم نعلمك بالمخاطر التي قد تحصل للقلب، قد تحصل للرئة بسبب الحالة الجسدية لك وبسبب العملية. لذلك تبدأ علاقتنا بالمريض قبل العملية، وأثناء العملية نبدأ كأننا في رحلة طيران، يكون عندنا أكثر من 1000 مونيتر، نحاول أننا ندرك ماذا يعمل المريض من ناحية حيوية، وكيف الأكسجين، وكيف ثاني أكسيد الكربون، وكيف تنفسه، وكيف دقات القلب، وما شكل رقصات القلب، وهل هناك رقصات متعددة أو عادية، وكم كمية الإخراج للكلى، وكيف تعمل الكبد. فنحاول أن نفهم الجسم بشكل كامل. لذلك جهاز التخدير يكلف حاليا 250 ل 350 ألف ريال لكي نقوم بملاحظة المريض كل ثانية. وليس ذلك فقط، هناك غرفة مركزية زي غرفة المراقبة تراقب ماذا يحدث في جميع الغرف لكي تنبه أي شخص في غرفة العمليات ماذا يحصل للمريض في كل الأحوال، وتحفظ هذه المعلومات على مدى 50 عام. حتى لو احتجنا المعلومات نستطيع الرجوع لها بإذن واحد للأحد. لذلك عالم التخدير أصبح أكثر أمانا من الماضي، وأصبح أكثر قوة من الماضي من ناحية الأرقام والتفاصيل، وأصبحت هناك عملية دقيقة لكل شيء.
0: نعم جميل. طيب دكتور، الفرق بين التخدير العام والتخدير النصفي والتخدير الموضعي، وكيف يتم اختيار النوع الأنسب؟
1: طيب احنا خلينا نتكلم بصفة عامة. لما نروح لطبيب الأسنان نضع إبرة وتخدر الخد، فهذه نسميها التخدير الموضعي، اللي نخدر فيها مكان معين، قد يكون خد، قد يكون صدر، قد يكون قدم، فنسميها تخدير نصفي. فإذا خدرنا السرة وما تحتها، مثلا عمليات القيصرية، عمليات الدوالي، عمليات الركب، عمليات الورك، هذه كلها نعمل تخدير نصفي. وأحيانا تخدير موضعي فقط لليد، فقط للقدم وهلم جر. لذلك التخدير أصبح 3 أنواع: عام اللي هو الرأس للقدم، نصفي اللي هو من السرة وما خلفها، أو موضعي لمكان معين لإجراء عملية معينة نقوم بها. فأصبح التطوير متخدر، هناك أنواع كثيرة. لذلك عندما يأتي المريض نحاول نشرح له ما هو أنسب تخدير، وترجع تحديد نوع العملية ونوع عملية التخدير ترجع لما يريد المريض. بعض المرضى يقول لك أنا ما أبغى أشوف شيء، خدرني من راس الرجولي، وبعضهم يتحمل أن يكون صاحي وأهل مجر.
0: نعم. طيب دكتور، بسألك، لما ذكرت التخدير النصفي تحديدا في العمليات القيصرية للسيدات، بعض السيدات تقول أثناء العملية تشعر أنها، طبعا هي تكون واعية بالنصف الأعلى، أنه مثلا تحس أن نفسها انخفض، تحس مثل الرعشة، هل هذه ممكن نقول لها نوبة هلع؟ أو خصوصا لما يقولها طبيب التخدير يقول كل العمليات الحيوية عنده كلها ممتازة يعني، فوش الشعور اللي تشعر فيه السيدة في هذه اللحظة؟
1: طبعا احنا لما نعمل تخدير نصفي نشل مغلب العضلات اللي في الجسم، عضلات البطن، وعضلات البطن دائما الانسان يستخدمها لكي يتنفس، فيبدا يجيه شعور انه لا يستطيع التنفس، انه بيغرق، انه رايح في عالم اخر. فيحاول انه طبيب التخدير يطمنه انه الاكسجين كويس ولا، لكن هو شعور الغرق هذا هو شعور عدم القدره على التنفس، وعادة يذهب بعد ساعه الى ساعتين، لانه التخدير يطلع حتى حلمه الصدر، وهذا ما يسبب المريضه انها تقول لك انا حاسه انه ماني قادر اتنفس، وهذا الشيء طبيعي لانه الاكسجين لم يتاثر، ولكن احيانا يكون مصاحب بانخفاض في نبضات القلب، فلما ينخفض نبضات القلب تشعر باغماء وتبدا تخش في مرحله هلع، هنا يبدا يتدخل الطبيب باعطاء ادويه مساعده لزياده عدد نبضات القلب لكي لا يحس المريض بانه حس احساس شعور الانخفاض. والمراه السعوديه ذكيه دائما تصفها تقول لك انا عندي انخفاض في الضغط، لانه اثناء الحمل تعرف متى ينخفض الضغط ومتى يرتفع، فلذلك الشعور هذا كان شعور صحيح، لكن توجد ادويه تعالجه بشكل سريع.
0: جميل. طيب دكتور، ما هي ابره الظهر وكيف تختلف عن التخدير الكامل في القيصريه؟
1: طبعا خلينا نتكلم عن الشائعة المعروفة انه الإبرة في الظهر تسبب الشلل، طبعا هذه القصة لها سبب، انه قديما لو حصل حالة

0: حادث الواحد وانضرب في ظهره يحصل له الشلل، فحاولوا انهم يدمجوا قصه الشلل الى التخدير. طبعا التخدير النصفي هو عباره عن ابره اصغر من شعره راسك توضع تحت العمود الفقري وليس في العمود الفقري، ومن ثم تخلط ادويه مع السائل اللي حوالين المخ، سوف يقوم بعمليه إيقاف حركة لجميع الأعضاء اللي تغذيها تلك الأماكن اللي هي القدم حتى السرة، لذلك نسميها إبرة الظهر باللغة العامية التي يسمى ما فوق الجافية. الجافية كلمة من اللغة العربية والتي تجعل الغلاف المخ مغطى بطبقة تجعله جافيا عن جميع الجسم، فسموها فوق الجافية، وتحمل سوائل لكي لا يتأثر المخ من الحركة، فتسميت بما فوق الجافية أو كما تسمى بالعامية إبرة الظهر، واللي هي برضو تعطى أثناء الولادة، لكن الولادة اللي هي بلا ألم نحطها فوق الجافية فتختلف عن الجافية. أعرف الأسامي بدأت تخلص في المخ، لكن خذها بشكل بسيط، إبرة الظهر قد تكون بجرعة قليلة تفيد في عملية قيصرية، وقد تحتاج إلى جرعة أكبر للولادة، لذلك هي تختلف إبرة الظهر عن إبرة الولادة.
1: نعم. طيب بالنسبة لإبرة الظهر، لأنها تعطى أسفل مكان وجود الحبل الشوكي، فهذه ممكن من الأشياء المسببة للمخاوف بالنسبة للسيدات.
0: نعم، يقول لك في مثل يقول إنما يفسد الأجساد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. العمود الفقري ينتهي على مستوى القطني واحد، يعني احنا نحطها على المستوى الثالث والرابع منخفضة جدا، فلا يوجد عمود فقري في تلك الأماكن. العمود الفقري ينتهي عند مغلب الناس على مستوى السرة، نحن نضعها من الخلف تحت السرة، لذلك نحن بعيدين تماما عن العمود الفقري. أنا لم أجد على قول واحد بروفيسور يقول الناس ستتذكر أخطائي، فلم أجد هذه التي أصبح لها شللا بعد التخدير النصفي، وهي عبارة عن روايات ليس لها حقيقة. فالحمد لله التخدير آمن والتخدير النصفي آمن بشكل أكبر، لذلك نحن ندعو النساء. طبعا اللي حصل إنه في بريطانيا وجدنا أنه لو عملنا تخدير نصفي للنساء يمنع دخول العناية المركزة، كان 30% من النساء عندما يعملوا قيصريات يخشوا العناية المركزة، بسبب وجود التخدير النصفي لم تصبح العناية المركزة الشيء الذي دائما يحصل بعد العمليات القيصرية. لذلك ندفع المجتمع إلى الذهاب إلى إبرة الظهر، وحتى إذا تشوف الأفلام الأخيرة إنه يقول لك والله غيروا البيبي حقي، غيروا شكله عشان تطمن إنه البيبي حقك حيجيك أنت وحيجيش على صدرك وحتطمن إنه البيبي كويس، عشان كذا نبغاك تكوني صاحية أثناء إبرة الولادة ولا أثناء الولادة القيصرية.
1: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الجانبية المتوقعة بعد زوال مفعولها؟
0: والله بالعكس، احنا نحط أدوية تكفي لمدة 24 ساعة للآلام اسمها مورفين. الأعراض الجانبية لا توجد، لكن بعض المراكز لا تستخدم الإبرة الصحيحة تسبب صداع بعد العملية، ولا هي كلها مقاس نسميه 22. تعرفي على المحلات في شيء اسمه بوصة، ف 22 بوصة هذه أصغر من شعرة رأسك لكن تسبب صداع، فنستخدم 27 إنش اللي هي تساعد في أنه ما يكون في تسريب من السوائل من خلال الحبل الشوكي. التسريب السوائل، المخ كله يكون محاط بماء، عندما تفتح فتحة كبيرة الخزان اللي حوالين المخ يبدأ تقل الموية فيه فتسبب الصداع، وعادة العلاج له أنك تنامي على ظهرك لمدة يومين ثلاثة والصداع سوف يزيل، لكن نحن لا نشجع أنه إذا حصل صداع راجع لطبيبك، في عندنا رقعة دموية اللي قد تمنع حدوث الصداع ما بعد الإبرة، هي نادرة الحصول لكن ممكن تحصل من كل 1000 حالة واحدة، وعلاجها سهل جدا.
1: نعم جميل. دكتور ناصر، الخوف من عدم الاستيقاظ أو الاستيقاظ أثناء العملية، كيف تطمئن المرضى، خاصة في مرضى يمكن كنسلوا عملياتهم بسبب الخوف من إبرة التخدير؟
0: والله شوفي يا اختي، خلينا نتكلم واقعيا. انا الان انا اطلب منك انك انت لما تيجي تزوريني في مستشفى الحرس تيجي بالخيل او بالجمل، لانه ممكن لما تركب السياره يحصل لك حادث، ممكن تنقلبي.
1: صحيح.
0: فهذه هي المشكله، انه نتحدث عن فرضيات لا تحصل. اذا اقول لك انا متابع النبض ومتابع الضغط كل ثانيه واحده ومتاكد انك حتصحي، لانه مغلب الادويه اللي اعطيكي هي تختفي من جسمك، اذا كانت الكليه سليمه والكبد سليم فتختفي من جسمك. فلماذا القلق؟ القلق لانه في قصص مجهوله. كان زمان قبل 50 سنه لو حطوا انبوبه تنفس ما يعرفوا اذا كانت حط في الرئه ولا لا.

0: الآن لا، صرنا نحط الأنبوب تحت النظر تحت المنظار، صرنا نتأكد أن الأنبوب في مكان كويس ونشوف ثاني أكسيد الكربون، فما يحصل. والجهاز تبعنا صار قيمته 300,000 ريال، لأنه بيقيس الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ويتدخل في النبضات ويحاول أنه يصح المريض. حتى عندنا في جهاز جديد نقيس فيه كهربة المخ عشان نعرف المخ هل هو شغال ولا لا أثناء النوم. وأعتقد أنه آية وضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددة آية تدلك على أنه السمع يختفي، لكن عند رجوع الحياة للشخص وإيقاف التخدير يبدأ يسمع مرة أخرى، وبذلك نحقق لهم. زمان في ابن سينا كانوا يعطوا إسفنجة الإفيون وكانوا يخدر من زمن ابن سينا، لكن إحنا الآن في عصر 2020 و2026 فأصبحنا متطورين ونفهم ماذا يعمل الله في جسم الإنسان. لذلك نستطيع أن نعكس جميع الأدوية التي قمنا بإعطائها بإعطاء أدوية معاكسة لها، فلذلك المريض يستيقظ بأمان شديد جدا.
1: نعم. طيب دكتور ناصر، إيش الفحوصات المطلوبة قبل التخدير وأهميتها؟
0: طيب إحنا نبغى نتأكد أنه مغلب الأشخاص اللي يعملوا العمليات يكرهوا دخول المستشفيات وليس لديهم أي تاريخ مرضي. نبغى نتأكد أنه ما عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده أمراض كلى ولا عنده أمراض كبد ولا عنده أمراض معدية كالالتهاب الكبد الأول والثاني والثالث اللي هو A و B C و D. لذلك نتأكد أنه خلوه من الأمراض. إذا تأكدنا من خلوه من الأمراض نتأكد أنه ما هي العملية وهل هذه العملية نقوم بإجرائها عن طريق أجهزة متطورة ولا أجهزة غير متطورة زي منظار وغير منظار، ومن ثم نحدد وقت العملية ومن ثم نبدأ نتحدث معها. معناته الفحوصات هي فحوصات روتينية حسب نوع العملية. أهم شيء الأنيميا، هل لديك أنيميا أم لا يوجد لك أنيميا. أهم شيء يتأكد أن الإلكترولايت أو ما يسمى الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد عندك بشكل طبيعي. نتأكد أنه كليتك شغالة كويس وأنك تتبول وما عندك أي مشاكل. نتأكد أن كبدك، أهم شيء فيك اللي هي كبدك، انها تعمل بشكل كويس وما في ارتفاع في انزيمية الكبد. اذا هذه العلامات كلها كويسة ومنك على اي ادوية بشكل منتظم لاي شيء بذات ادوية السيولة، باذن واحد احد علاماتك انه يحصل لك مشاكل قليلة جدا وتقدر تعمل العملية بأمان وسلام. تذكر أن السن مهم جدا، لذلك كل ما كبر عمر الإنسان كل ما كان نسبة المشاكل أكبر. لذلك نهتم بكبار السن أكثر من صغار السن أمثالكم بإذن واحد الأحد
1: بإذن الله. دكتور، بالنسبة للصيام أو لماذا يشدد أطباء التخدير على الصيام؟ أذكر أنا في حالة قبل كم سنة لما سويت عملية كانت جنبي مريضة، فهي كانت مستهترة بالموضوع، يعني أنا ممكن هو حدد لي وقت معين، أنا قبل هالوقت امتنعت يعني عن الأكل أو صمت بمعنى، لكن هذه المريضة ممكن قبلها تقول قبلها بخمس ساعات قالها لا، قعدوا يكررون عليها الأسئلة، لما تأكدوا أنها ممكن خمس ساعات أنها بدأت الصيام كنسلوا العملية لها.
0: طبعا خلينا نتكلم بشكل علمي. إذا أنت في مريضة تبغي تحطي لها أنبوب في حلقها، فإيش الشيء الوحيد اللي تبغى تتأكد؟ تبغى تتأكد أنه معدتها لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الأكل، لأنه أثناء وضع الأنبوب في الحلق أو في الرئة سوف يؤدي إلى خروج الأشياء الموجودة في المعدة مما قد تدخل إلى الرئة. فلذلك نحن نخاف، فنطلب أقل حاجة تكون صايم 8 ساعات. بالذات الحوامل تلاقي نفسك جيعانة كل شوية تبغي تاكلي، وعندك الأكل تبغي تاكله بشكل سريع، فنبغى نتأكد أنه بطنك تفضي بشكل أسرع. ولا تنسي أنه في بيبي بيدف في البطن، لذلك كل شيء في البطن تلاقيه بسرعة يصعد للصدر. لذلك نتأكد أنه في صيام 8 ساعات لكي نتجنب حدوث دخول الأكل إلى الرئة. إذا دخل في الرئة معناته أنه لازم نخليك في عناية مركزة عشان نطلع الأكل اللي أنت ما أفصحتي فيه وأكلتي فدخل بلا قصد إلى رئتك. لذلك الصيام واجب، وفعلا كلامك عديد من المرضى يستهتف الموضوع ده يقول لك لا لا لا، إذا ما كان ريحة فمك دائم فيها جوع ما نعمل لك العملية. لذلك نتأكد أنه صايم فترة طويلة أقل شيء 8 ساعات.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يتم التعامل مع الحالات الطارئة اللي تحتاج إلى تخدير فوري في الطوارئ؟
0: يعني حالة اسمها حالة طارئة. أنا يعني أتذكر أنه كم المريض يجي لما أسأله بعد العملية يقول والله لا أتذكر شيء، ما حصل شيء، لأنه جاية حالة طارئة، ضغطه منخفض وتعبان، فلا بد أن ننقذه، لأنه إلا إن لم ننقذه لن نستطيع أن نعمل شيء. هذه الحالات الوحيدة اللي ما نسأل المريض أكلت ولا ما شربت، لأنه إذا ما أنقذناه سوف يموت. وعمل العملية تخدير موضعي أو بشكل آخر

0: قد ينقذ المريض، وصار في عندنا عده طرق لعمل العمليات. احنا الان تقريبا 70% من مغلب العمليات نستطيع نعملها تحت التخدير الموضعي، فقط 30% زي المراره زي الكبد هذه نعملها تخدير كامل، الصدر نعملها تخدير كامل، لذلك الحوادث والاشياء هذه كلها نعملها تحت التخدير الموضعي. نقدر نخدر اليد كلها من الاصبع حتى الكتف، نقدر نخدر القدم من الورك حتى الصباع الكبير، هذه كلها نقدر نخدرها موضعي، لكن الباقي العمليات نحلص تخديرها كاملا. لذلك اذا قدرنا ننتظر 6 ساعات انتظرنا، ان لم نستطع نحاول اننا نجد طرق اخرى لوضع الانبوب في التنفس بدون ما يحصل اخراج لاي محتويات من المعده اثناء عمليه التنبيب.
1: نعم. طيب دكتور، لماذا يعد تخدير الاطفال وكبار السن اكثر دقه؟ وتحديدا بتكلم لك عن كبار السن، انه احيانا الاطباء ما يسوون لهم العمليات اذا بالنسبه انهم يعني متقدمين بالسن، كيف تاثيره عليهم؟
0: طيب شوفي، عقل الانسان يبدا يحصل فيه ذوبان وعدد النيورون تقل. انت لما يصير عمرك 95 سنه او حتى اكثر من 90 سنه ما تحتاج تخدير، لانه اصلا ما صار عندك احساس. لذلك يصبح جدا على قول العرب، يعني واحد يقول لي مثل من زبيبه تسكر، فشيء بسيط قد يؤثر عليك ويجعل ضغطك منخفض وهلم جر. لكن الان المملكه العربيه السعوديه حصل فيها تطور في العمر، اصبح الان عمر 92 ليس مستغربا ان تراه، اصبح في نمو، لانه وجود الحضاره في تاريخ المملكه العربيه السعوديه جعل عمر المتوسط هو 80 سنه او 90 سنه. اتذكر مقوله قديمه احد عصر الملك سعود كان يسمى الرياض بلد العميان، فاستغربت فقلت ليش تقول بلد العميان؟ قال أن كل مغلب العميان موجودين، والملك سعود جاب أطباء لكي يقوموا بعمليات المياه البيضاء. فكان الملك عبد العزيز الله يرحمه يقول له شلون تجيب هالأطباء كلهم يعالجون؟ قال والله بعالج كل الرياض حتى لو كانوا عميان. وكانت قصة إنشاء مستشفى الملك خالد للعيون. فلذلك كبر العمر قد يؤدي إلى العمى، لذلك كبر العمر لا يؤثر ما دام هناك علم كافي عن أمراض كبر العمر، نقوم نحن في التخدير بتجنبها واختيار التخدير المناسب. أتمنى أكون جاوبت سؤالك، لأنه مغلب الناس أنا ضد منه ترفض العملية لشخص سنه كبير. أنت مغلب العمليات ترفض لأنه المخدر لا يكون خبير بشكل كافي. مثلا عمليات الديسك مغلب الناس يرفضوا يعملوا عملية الديسك عشان عمره فوق 80. بالعكس، انت لما تعمل له عملية الديسك انت خليته يصلي وخليته يركع لله اللي هي اهم شيء في الدنيا. فبالعكس نحن نحاول اننا نساعد الانسان على قدر المستطاع، ودائما الله يكون في عوننا لاننا نعاون اخونا المسلم ليؤدي فريضة. لذلك مسألة كبار السن صحيح أنه يحصل فيها مشاكل، لكن 3-4 أيام وبعدين يرجع لطبيعته خلال شهر واحد.
1: نعم. طيب بالنسبة لدكتور الأطفال والتخدير، تخدير الأطفال،
0: لا تنسي الأطفال هذول يعني سن جدا صعب، ولشان كده عندنا أخصائيين واستشاريين لتخدير الأطفال فقط. الطفل نقص الأكسجين السريع قد يؤدي إلى إيقاف قلبه، لذلك تخدير الأطفال يحتاج عناية أكثر ورعاية أكثر وأطباء متخصصين أكثر. الطب طبعا يغلق في 6 سنوات، بعدها 5 سنوات يتخصص التخدير تخدير عام، ثم يأخذ 2 سنين تخدير أطفال. فمغلب فترة التخدير 7 سنين عشان يعرف يخدر أطفال أو خدج وهلم جر. طبعا في المملكة العربية السعودية مع فصل التوائم أصبحنا جدا متقدمين إحنا في المملكة العربية السعودية في طب الأطفال أو تخدير الأطفال، وأصبح عندنا قدرة كبيرة لهم. لذلك أطباء مستشفيات الأطفال انفصلت عن المستشفى العام وصارت فقط الأطفال، لأن الأطفال عملياتهم مختلفة ومحتاجين تخدير مختلف ومحتاجين عناية أكثر ورعاية أكثر.
1: طيب دكتور ناصر، بالنسبة لمرضى القلب والضغط والسكري يكون موضوع التخدير موضوع حساس بالنسبة لهم، كيف يتم التخدير وأثناء العملية يعني العناية بهم؟
0: نرجع ثاني مرة، العمليات من النوع ده تحتاج تقييم ومعرفة حالة القلب. خليني أشبهها بتشبيه صغير. التشبيه الصغير هذا هو كالتالي: إذا في عندك سيارة ومحتاج تسافر فيها فترة طويلة، محتاج تفحص الماكينة. الماكينة نفسها اللي هي قلب الإنسان، يبغى نتأكد أنه القلب يضخ كمية كافية من الدم وأنه القلب يعمل بشكل طيب وهلم جر. هذه الأشياء جدا مهمة أن نتأكد منها في قلب المريض. فعندنا أجهزة اللي نسميها أشعة القلب الصوتية، نعرف كم ضخ القلب، ولازم يكون أكثر من 50%، وهل هناك اختلاف في حركة العضلة الأمامية، وكيف تخطيط القلب الراقص اللي هو

0: زيكي كذا ورقة أبيض وأسود وتشوف فيها خطوط، ونقدر نعرف إذا كان قبل كذا تحصل إلى نوبة قلبية، وهل عنده مشاكل في التخطيط ولا لا. إذا كان التخطيط سليم نقدر نعمل العملية. إذا حسينا أنه لا قلبه مو كويس نوديه لطبيب القلب ونقول له اعمل له قسطرة قلبية، حط له دعامات وخليه يرجع لنا بعد ما تعمل له الدعامات، وفعلا يصير التعاون وينقل المريض إلى مستشفى القلب وتعمل له العملية، ومن ثم نقوم بممارسة العملية التي هو يريد القيام بها. يعني أصبح في تعاون بين المستشفيات القلب والمستشفيات العامة ليصلوا إلى نتيجة أفضل لصالح المريض.
1: جميل. طيب دكتور، كيف ممكن أنك كطبيب تخدير أو متخصص بالتخدير كيف تبني الثقة مع مريض خائف وخايف قبل العملية؟
0: والله ما في على قول يعني واحد، يعني ما أنسى المرأة بقول لها يعني أنا أبغى أفهم إيش الكرايتيريا أو ماذا تريدين من الطبيب. قالت أبغى المريض الطبيب يسمعني، أول شيء نسمع للمريض ثم يجاوب أسئلتي. قلت والله مظبوط صح كلامي، ما يجاوب أسئلته ففعلا اسمع للمريض وجاوب أسئلته وافهم لماذا قلقه، ومن ثم حاول تقوم بفعل أشياء تريح. مثل يقول لك دكتور أنا خايف أموت، يقول مو مشكلة حكون معك طول الوقت، خليك صاحي عشان تتأكد أنك أنت حتكون أمورك طيبة وحكون معك لين ما تخرج وتروح لين بيتك. فهذه العبارات تجعل المريض يرتاح أكثر، وبعد كده نوريه أشخاص آخرين عملوا نفس العمليات ونجحوا. وبعدين يعني ببساطة جدا، إذا أنت عارف أنك حتفشل في العملية ترفضها، لكن إذا أنت عارف بتنجح خلاص. الآن إحنا كلنا بنشتغل بمانيوال واحد وطريقة واحدة، ليه؟ لكي نضمن جودة ونوعية التخدير. كلنا نقوم التخدير بنفس الطريقة وما نغير طرق التخدير، لأنه بنحاول أن كلنا نعمل نفس الأسلوب لتخرج نفس النتيجة. هذه شيء من أشواء الجودة، زي تويوتا موديل. تويوتا نجحت عندما أصبحوا يقومون بشيء واحد فاستطاعوا أن يصنعوا منظومة ممتازة في علم الصناعة، ونفس الشيء يطبق في الطب التخدير. نقوم بالتخدير بنفس الطريقة بنفس الأجهزة بنفس المثل جهازين، واحد يسموه دريجر واحد يسموه جي إي، وهذه شركتين هي فقط تقوم بتحليل بيانات المريض وهو نائم وتقوم بعرضه لنا، ومن ثم من خلال هذه البيانات نقوم باتخاذ إجراءات. فكري في الكابينة حق الطيارة قديش الأجهزة اللي حولنا. نحن في عالم التخدير لدينا أجهزة أكثر من أجهزة الطيارات لكي نتحكم في المريض أثناء النوم وبعد النوم وهلما جرى.
1: نعم. طيب دكتور، أنت كطبيب وكاستشاري تخدير، وش أصعب المواقف اللي قد تواجهها سواء أنت أو أطباء التخدير بالعموم؟
0: طبعا أصعب المواقف أنه يحصل فيه انخفاض في الضغط شديد وما يستجيب المغلوب الأدوية. هنا نبدأ نحط أجهزة أخرى مساعدة للقلب، ونبدأ نأخذ إجراءات أخرى لمساعدة القلب لين ما يرجع الضغط والنبض إلى الشكل الطبيعي، ومن ثم نطلب من الجراح بالإسراع في العملية لإتمامها بشكل أفضل، ومن ثم نضعه في العناية المركزة لكي نتأكد أن القلب يرجع لشكل أو لشكل السليم اللي هو قبل العملية. هذه أصعب مواقف ممكن تحصل لنا مشاكل في القلب زي ما قلت، لأنه قلب الشيء هو أهم حاجة.
1: نعم. بس في نقطة بسألك عنها دكتور، أنه البعض لما مثلا تفشل العملية أو مثلا لنقول يتوفى المريض، أنه يرجعها للطبيب نفسه، أنه ما يكون عنده مشكلة بانخفاض الضغط أو عنده مشاكل في أو انخفاض في الدورة الدموية.
0: خلينا نتكلم على تاريخ علم التخدير. كان ثلاثة جراحين مع بعض يشتغلوا، أضعف شخصية يخلوه يخدر المريض وهم يعملوا العملية، ولو حصل أي مشكلة مع المريض يلوموا زميلهم. هذا كان في عصر 1960 أو 1960. الآن التخدير أصبح منفصل عن الجراحة، وهم أطباء باطنية مختلفين تماما، لذلك هم يعملوا سويا. جميع الأجهزة اللي أمامي الجراح يستطيع قراءتها. ليه؟ لأنه يقول له إذا حصل انخفاض الضغط فهناك سببين، يا يعني أنه القلب أو نزيف. إذا النزيف وقف النزيف وأنا بعطي دم لما أنت تتحكم في النزيف. إذا مو نزيف أنا أبدأ أعطيه أدوية حتى يرفع ضغطه حتى تقوم بإنهاء العملية. فما في أسباب أخرى لانخفاض الضغط. أحيانا دخول هواء للقلب قد يؤدي إلى أزمة قلبية، لكن نستطيع أن نتوقعها ونستطيع أن نمنعها. الآن نسبة الوفيات في العمليات من كل 200,000 مريض واحد مريض ممكن تحصل له مشاكل، من كل مليون واحد مريض يتوفى لأسباب تكون خارجة عن التحكم. زي ما تعرفي تقولي الرياض بدون حوادث، تقول مستحيل. الرياض لازم يكون فيها حوادث. ليه؟ عشان في زحمة شوارع وفي رش أور وفي مدارس وهلما جر. فنسبة حصول الحوادث أعلى من نسبة أنه أحد يتوفى معاك كمريض في المستشفى. نسبة الحوادث 30%، نسبة الوفيات عندنا

0: تكون مهملة في كل مليون واحد أو اثنين، لكن الناس تتذكر أخطاء البعض. لو واحد توفى تلاقي كل الرياض عرفت، بينما كل يوم واحد يعيشنا ما حد يعلن عنه. لذلك نحن فقط نبحث عن الأخبار السيئة لكي نجعلها مادة إعلامية، وكما تلاحظ أن مغلب الإعلام يستمتع بالأخبار السيئة على الأطباء ويجعلها مادة ممتازة للنشر، لأنها من الأشياء التي تهم الناس. وعلى قولهم اللي ينحرق من الشربة ينفخ في الزبادي، فيبدأ يخاف الإنسان من كل حاجة عشان سمع القصة هذه وهلومتر. لكن أقول الحمد لله التخدير أصبح آمن جدا. أنت بتمشي بسيارة كلها إلكترونيك، تشوف كل شيء حوالينك، صار في عندك جهاز يوقفك لو قدامك جاء حضر شيء. الآن نفس الشيء التخدير يبدأ ينبهك، يطلع لك ألارم، إذا أنت ما استجبت يرسل لرئيس القسم، إذا ما استجبت يرسل لبعده. أصبح الأمان كبير جدا في غرف العمليات، وليس كما كان يظن الناس سابقا، بالعكس احنا عندنا ادوات متطوره. اذا كنت بتراجع الاعلام شفتي البارح الحرس الوطني قام باجراء عمليه في الرياض والمريض في جده، ففي تطور في التخدير، عفوا في التخدير، وفي تطور في العمليات فوق ما تتصوري عن اول.
1: وطبعا استضافتنا لك دكتور وانت الاستشاري ناصر بن احمد توفيق، استضافتنا لك والزملاء قبلك اكيد للتوعيه، وهذا دورنا كاعلام طبعا.
0: بالعكس انتوا اهم شيء، لانه زي ما قلنا منما يفسد الارشاد نصف متطبب ويفسد العقول نصف متثقف. انتم الذين تنشروا الثقافه الصحيحه من الفم الذي هو يتحدث بالصحه. لذلك نشكر لكم دوما حرصكم ومع مخرجكم القدير على استضافتنا بمثل هذه البرامج.
1: يعطيك العافيه، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي ياتيكم على اذاعه الرياض. كان معكم من الاعداد والتقديم حوريه السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله.
2: طبيبك.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية.

عربية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: ولد جدك.
1: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مدارات على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم إلى مدارات هذا الأسبوع. قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة دولة للجمهورية الفرنسية في المدة من 10 حتى 11 من ربيع الأول للعام 1448 للهجرة الموافق 23 و24 من أغسطس للعام 2026. التقى خلالها بفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون وعقد جلسة مباحثات رسمية. أكد خلالها تطلعهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين منوهين بالعمق التاريخي للعلاقات بين البلدين ومرور 100 عام على إقامة العلاقات السياسية بينهما. وجدد الجانبان تأكيد تطلعهما المشترك بأن تسهم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي جرى الإعلان عن تأسيسها خلال زيارة الدولة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون إلى المملكة في تعزيز روابط الصداقة وترسيخ الثقة والاحترام المتبادل بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة ويلبي متطلبات مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة مباشرة من مدارات هذا الأسبوع، أصحابكم فيها أنا محمد العقيلي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد. ضيفنا الدكتور عبد المجيد الجلال الكاتب والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، في البداية كيف تنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة وفرنسا؟
3: بالتأكيد زيارة سمو ولي العهد أيده الله إلى فرنسا حقيقة تأتي في إطار السياسة السعودية الدقيقة المرتبطة برؤية سموه حفظه الله 2030، والتي تستهدف توسيع شبكة شراكات المملكة الدولية وجذب التكنولوجيا والاستثمارات والخبرات التي تخدم مشاريع الرؤية، خاصة ما يتصل بتنويع مصادر الدخل. العلاقة الفرنسية السعودية حقيقة ترتكز على قواعد ثابتة وأسس تاريخية راسخة، وتتعامل السعودية مع فرنسا بوصفها إحدى القوى الأوروبية التي تمتلك وزنا وثقلا سياسيا وعسكريا واقتصاديا يمكن البناء عليها ضمن شبكة الشراكات السعودية المتعددة.
2: ترأس سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، وأطلق بهذه المناسبة مبادرات جديدة دونت تفاصيلها في محاضر أعمال المجلس تهدف إلى توثيق أواصر التعاون بينهما في جميع المجالات. كيف تعلق على هذا الأمر؟
3: بالتأكيد العلاقة التاريخية بين السعودية وفرنسا اكتسبت زخما كبيرا من خلال عقد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي في خطوة عملاقة تستهدف دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في العديد من الملفات الثنائية والدولية. لأن ما يجمع بين الرياض وباريس من تعاون في قطاعات عدة، بينها التعاون العسكري والاقتصادي ومجال الطاقة والطيران، يمكن أن يسهم في تعزيز هذه العلاقة.
2: سمو ولي العهد أعرب والرئيس الفرنسي كذلك عن رؤيتهما المشتركة لإرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القائمة على أساس صون سيادة الدول واحترام أحكام القانون الدولي وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات ومواجهة التهديدات الأمنية. ما هي الإشارات التي تقرأها من يعني هذا التصريح؟
3: في الحقيقة هناك توافق سعودي فرنسي في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وبما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات التي تشهدها المنطقة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بإيران واليمن ولبنان. وهناك حقيقة تنسيق سياسي كبير بين الجانبين السعودي والفرنسي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأمن المنطقة والاستقرار الإقليمي.

الإقليمي وأمن الملاحة إلى جانب العديد من الأزمات الدولية. بالمناسبة هذا التنسيق السعودي الفرنسي بشأن القضية الفلسطينية اكتسب ثقلا دوليا إضافيا خلال الفترة الماضية بعدما تحولت الرياض

0: أكيد هما الراسخ بالحل الدبلوماسي الذي يكفل سلمية البرنامج النووي الإيراني، داعين إيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كيف تعلق على هذا الأمر؟
1: بالتأكيد هذا توجه إيجابي وحكيم، إذ أن خفض التصعيد وخفض التوترات في المنطقة يظل أمر مهم جدا بالنسبة للمملكة وبالنسبة للإقليم والعالم كله، إذ أن استقرار المنطقة سيؤدي إلى قيام الدول بمشاريعها التنموية وتحقيق رؤاها الاقتصادية. أما في حالة الفوضى الجارية اليوم فإن هذا يحدث الكثير من تعطيل هذه المشاريع. أعتقد أن السعودية وفرنسا في توافق تام على خفض التصعيد وعلى حل المشكلات عن طريق المفاوضات، لأن الحروب لا تحل المشكلات بل تزيدها تعقيدا. ولعل التزام إيران بسلمية برنامجها النووي وتحقيق الكثير من المطالب وحسن الجوار مع جيرانها قد يخفف من ثقل هذه المواجهة الغير المبررة بين أمريكا وإيران.
0: نعم، أيضا فيما يتعلق في مضيق هرمز، يعني الجانبان أدانا الهجمات اللي تستهدف السفن في المضيق والتهديدات اللي تمس أمن الممرات المائية، وشددا كذلك على الأهمية البالغة لإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى وضعها الطبيعي.
1: بالتأكيد هذا أمر مهم جدا وتسعى إليه المملكة ودول المنطقة والعالم كله، لأن مضيق هرمز شريان بحري مهم للكثير من المنتجات النفطية والسلعية التي تمر عبره. والموقف الآن أو مطلوب من إيران الآن أن تصل إلى مع الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم جديدة، خاصة مع وجود وسيط عماني في طهران، لحل معضلات مضيق هرمز ولحل المشكلات العالقة بين البلدين. العالم لم يعد يحتمل استمرار هذه الحرب التي أثرت كثيرا على الأوضاع الاقتصادية وعلى الأوضاع الاجتماعية، والآن العالم يعاني كثيرا من استمرارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: أيضا الجانبان رحبا بالإعلان عن الاتفاق القاضي بنزع سلاح حركة حماس، ودعوا إلى تنفيذ بنوده، وشددوا على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإرساء وقف مستدام لإطلاق النار بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق. أكد أيضا على الأهمية البالغة لصون وحدة الأراضي الفلسطينية. يبدو أن هناك انسجام واضح في كثير من المواقف السياسية بين الرياض وباريس دكتور.
1: بالتأكيد هناك توافق سياسي وتنسيق سياسي بين السعودية وفرنسا في العديد من الملفات الإقليمية، ومن ضمنها ملف الشرق الأوسط وملف غزة، لأن غزة الآن تعاني من فعل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وجاءت مبادرة ترامب هذه التي تستهدف إنقاذ غزة من هذه الحرب أو من حرب الإبادة الجماعية. والمطلوب حاليا هو دعم الجهود الإقليمية والدولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة وعلى توصيل أو توسيع إيصال المساعدات إلى المحتاجين في غزة التي تحتاج للكثير من المساعدات الإنسانية والطبية. هذا الأمر مهم جدا. التنسيق بين السعودية وفرنسا لا يخدم العلاقة الثنائية بين البلدين وإنما يخدم أمنا واستقرار المنطقة.
0: لكن يعني الدعوة إلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق القاضي بنزع سلاح حركة حماس، يعني هو دعوة إلى الجانب الإسرائيلي والجانب أيضا المتمثل في حركة حماس. وهنا أنا أتحدث عن نقطة الانسجام في الموقف، وكأن باريس والرياض كلاهما في ذات المكان تدعوان إسرائيل إلى الالتزام وتنفيذ البنود بشكل فوري.
1: الآن الورقة أو الكرة في الملعب الإسرائيلي. الآن حماس أقرت بنزع سلاحها، وهذا كان ضمن شروط المرحلة الثانية من تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة. الآن المطلوب من إسرائيل أو المطلوب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة، مع أن هذا الأمر أعتقد أن إسرائيل سوف تماطل فيه لأن لديها حق.

0: حكومة متطرفة تبحث دائما عن تحقيق إنجازات على حساب دماء وشعوب والشعب الفلسطيني. لذا أنا أعتقد أن التوافق السعودي الفرنسي سوف يخدم في هذا الاتجاه، ونسعى إلى إرغام إسرائيل على الاستجابة لانسحاب من قطاع غزة، لتبدأ بعدها مرحلة تنفيذ بقية البنود ومن ضمنها تشكيل الحكومة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، وإعالة البناء الإعمار وتحقيق التنمية التي ينتظرها الجميع.
1: نعم، فيما يتعلق بالشأن اللبناني، اتفق الجانبان على تكثيف جهودهم للتوصل أيضا إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. كيف تعلق على هذا المؤمر؟
0: بالتأكيد الآن الحكومة اللبنانية أقرت قبل أشهر بضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة، ولكنها حتى الآن لم تلتزم أو غير قادرة على تنفيذ هذا الالتزام. إذن المطلوب من المجتمع الدولي مساعدة الحكومة اللبنانية ومساعدة الرئيس اللبناني جوزيف عون لتثبيت إرادة الدولة في أنها هي الوحيدة التي تملك السلاح، وهي الوحيدة التي تقرر الحرب والسلام. لأن وجود حزب مثل حزب الله يأتمر بأوامر إيرانية سوف يجعل إيران لبنان يخضع مرة أخرى لمزيد من الضغوط الإيرانية، ويدخل في إشكالات عديدة على المستوى الداخلي والخارجي. أعتقد أن على الإدارة اللبنانية أن تطبق برنامجها الحكومي الذي صدر قبل عدة أشهر بضرورة نزع سلاح حزب الله، لأن هذا أمر سوف يخدم لبنان ويخدم المنطقة.
1: نعم، في الشأن اليمني دكتور، أكد الجانبان مجددا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل للأزمة. أدانا أيضا استهداف الحوثيين للبنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة وهجماتهم على السفن التجارية. دكتور، أكدا عزمهما على الحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وشددا على أن الأعمال الاستفزازية للحوثيين تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد الجانب الفرنسي، وهنا أمر مهم دكتور، الجانب الفرنسي يؤكد على تضامنه ودعمه الكامل للمملكة العربية السعودية، ويشدد على رفضه أي اعتداء على أراضي المملكة وعزمه على الحفاظ على حرية الملاحة البحرية. كيف تقرأ هذا الأمر من الجانب الفرنسي تحديدا؟
0: أعتقد أن فرنسا تقف إلى جانب المملكة في رفض كل تصرف يؤدي إلى عرقلة الملاحة في البحر الأحمر، وأيضا هي مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها. ما يقوم به الحوثي حقيقة هو يتعارض تماما مع جهود المملكة لإقامة سلام دائم في اليمن، لأن هناك مبادرة عبر مجلس الأمن في تحقيق السلام عبر إنشاء حكومة انتقالية في اليمن تضم كافة الأطراف من ضمنها الحوثي، ولكن المشكلة أن الحوثي لا يريد أن يحكم له، ولا يريد أن يشارك أحد في إدارة اليمن. هذه معضلة الحوثي، وهذه يجب أن يقف المجتمع الدولي مع المملكة العربية السعودية في دعم جهودها لمواجهة هذا الخطر القادم من شمال اليمن.
1: لكن أنا يعني أتساءل حول يعني التأكيد من قبل فرنسا على عزمها على الحفاظ على حرية الملاحة البحرية. كيف يمكن أن تحافظ فرنسا في هذا الجانب؟ هل قد يكون هناك تدخل عسكري فرنسي مثلا أو شيء من هذا القبيل، أم أنه يعني مواءمة فقط سياسية؟ كيف تقرأه؟
0: أنا أعتقد أنها ملائمة سياسية، لأن التدخل الفرنسي العسكري ربما تصعب حدوثه في الوقت الراهن لأسباب تتعلق بالداخل الفرنسي وبالعلاقات بين فرنسا وبين جيرانها والعلاقات بين أمريكا وفرنسا. لكن الموقف الفرنسي حاسم في تأييد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأيضا حاسم في دعم المملكة لمواجهة ذلك وتشجيعها على الدفع بكل المبادرات السلمية.

0: لإرغام الحوثي على الجلوس على طاولة المفاوضات وتحقيق السلام الذي ينشده اليمن منذ سنوات عديدة. وظل الحوثي بعد أن سيطر على اليمن بانقلابه غير الشرعي على الشرعية اليمنية، ظلت اليمن تعاني منذ ذلك الوقت. إذن مشكلتنا في وجود نظام يرفض أن يشارك أحد في إدارة الحكم في اليمن، وهذا أمر مرفوض لدى كل المجتمع الدولي. لا بد أن تشارك كل القوى السياسية الفاعلة في اليمن، ومن ضمنها الحكومة الشرعية الموجودة بالرياض، من ضمن الفاعليات الأخرى الأحزاب الكثيرة. لا بد أن تشارك في حكومة وحدة يمنية يشارك فيها الحوثي كذلك، ولكن ليس هو المسيطر عليها.
1: أيضا الشأن السوداني شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة ووقف التدخلات الخارجية في السودان بما يضمن أمنه واستقراره ويحافظ على سيادته واستقلاله ويصون سلامة أراضيه ومؤسساته. كيف تعلق؟
0: بالتأكيد السودان عانى كثيرا خلال أكثر من 3 سنوات من حرب فرضت عليه خارجيا عبر تعاون بعض الدول الأفريقية لزعزعة استقراره. السودان الآن في ظل حكومة السيد عبد الفتاح البرهان وفي ظل الجيش السوداني ينبغي دعمها لمواجهة ميليشيات متناثرة تعمل على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في السودان. الميليشيات لا يمكن أن تحكم السودان لأنها لن تؤدي إلا مزيد من إفقار البلد ومزيد من الحاق الفوضى به. إذن على المجتمع الدولي دعم الحكومة السودانية ودعم جهودها لمواجهة هذه الميليشيات التي مع الأسف تأخذ دعما من دول الجوار، من تشاد، من أثيوبيا. كل هذه الأمور حقيقة ينبغي على المجتمع الدولي أن يركز جهوده على إنهاء هذه المأساة. وبالمناسبة كان قرار مجلس الأمن الدولي واستخدام الفيتو الروسي ضد قرار لحظر الطيران السوداني على المناطق في السودان، أعتقد أن هذا قرار إيجابي ويدعم توجه الحكومة السودانية لفرض سيطرتها على كل شؤون السوداني من شرقه إلى غربه.
1: نعم، أيضا في الشأن السوري شدد الجانبان على التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي، وسلط الضوء على أهمية وجود إطار مؤسسي قوي يفضي إلى تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وإتاحة الفرصة لإعادة تموضع سوريا كجسر يربط بين أوروبا والخليج وآسيا من خلال بناء طرق بديلة. كيف تعلق؟
0: أعتقد أن سوريا الآن تعيش مرحلة تعافي بعد مرحلة الأسد التي كانت مرحلة مدمرة للشعب وللاقتصاد السوري. أعتقد الآن أن الرئيس الشرع يقود حملة لتقوية سوريا، لدمجها في المجتمع الدولي، لتحقيق مصالحات داخلية. والآن نجح في تحقيق مصالحات داخلية في العديد من المناطق السورية، والآن يسهم في بناء سوريا في عقد شراكات استثمارية بالعديد من الدول من ضمنها المملكة وقطر والإمارات. هذه الأمور حقيقة إيجابية جدا، وينبغي أن ندعم سوريا لتكون فعلا محور للالتقاء بين مختلف الدول لاستقرار المنطقة، لأن استقرار سوريا هو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط.
1: نعم، جميل الحقيقة هذا التوافق السياسي الكبير بين الرياض وباريس، ويعني لا يكاد هناك ملف تقريبا إلا وهناك اتفاق. أيضا في الجانب الأخير في العلاقة الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، اتفقا على أن تصبح فرنسا مستثمرا رئيسا في المملكة، ولا سيما في قطاعات الطاقة وإدارة المياه والنقل والخدمات اللوجستية، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والتمويل في البلدين.
0: بالتأكيد هذا حقيقة يعني تقدم كبير جدا في العلاقة الثنائية والشراكة الاقتصادية بين السعودية وفرنسا. هناك الآن جهود لتوجيه الطاقة الشركات الفرنسية إلى لتنفيذ المشاريع الضخمة التي تقودها رؤية السعودية 2030، وما توفره من فرص في قطاعات البنية التحتية، النقل، السياحة، الثقافة، الطاقة والصناعات المتجددة الجديدة. وتنشط الشركات الفرنسية في عدد من القطاعات السعودية الحيوية من الطيران والنقل

0: العقل والطاقة المتجددة إلى الصناعة والبنية التحتية والتقنية. إذن هذه العلاقة أو الشراكة السعودية الفرنسية سوف تسهم في تحقيق كثير من رؤى السعودية في مجال البناء ومجال التنمية ومجال الطاقة ومجال الطيران، وسوف تسهم كذلك في تعزيز الجهود السعودية الفرنسية على الصعيد الإقليمي والدولي.
1: نعم، الحقيقة زيارة ممتلئة ويعني بكثير من الاتفاقات سواء على الجانب الدولي والسياسي أو حتى على الجانب التنموي الداخلي في المملكة وكذلك الداخلي هناك في باريس وفرنسا. دكتور، أنتقل معك إلى محورنا الثاني في حلقة مدارات هذا الأسبوع، حيث نتحدث عن تطورات الأوضاع أيضا في المنطقة. كيف تنظر إلى آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة؟
0: يعني حتى الآن يعني هناك وساطة عمانية نشطة لتثبيت وقف إطلاق النار وجمع طرفي النزاع على طاولة واحدة، وهناك أنباء غير مؤكدة أن عمان تسعى إلى بلورة اتفاق جديد أو مذكرة تفاهم جديدة بين إيران وأمريكا تواكب كل الخلافات أو تجمع بين كل الخلافات بين البلدين، وتكون طاولة مفاوضات هي التي تقود هذه الخلافات التي تتم بين إيران وأمريكا. ولكن أعتقد أن عودة الاقتتال بين الطرفين لا يبدو مطروحا في الأفق القريب، لأن مسؤول أمريكي قال إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران، وهذا أمر إيجابي جدا. كذلك لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة إلا إذا استهدفتها طهران بالهجوم أولا. هذا حقيقة يعني مؤشر إيجابي. كذلك من ضمن المؤشرات
1: دكتور، معلش بس كيف تستهدفها إيران بالهجوم؟ إيران ما أطلقت ولا شيء على الولايات المتحدة.
0: هو يعني طبعا هذا تصريحهم يعني أنهم لن يهاجموا إيران مرة أخرى إلا إذا بادرت طهران بالهجوم عليهم، وطهران بالتأكيد لن تهجم عليهم.
1: لا تستطيع، هي تريد، لكن أنا أعتقد أنها تريد، يعني هذا مبدأ الحرب، أنها تريد الهجوم على الولايات المتحدة، تحاول أن تهاجم حلفائها القريبين منها، لكنها لا تستطيع، غير قادرة على الوصول أصلا.
0: بالتأكيد إيران الآن قد استنزفت كثيرا في المعارك الأخيرة وأصبحت قدراتها أقل بكثير من السابق، وهي بحاجة الآن إلى وقف إطلاق النار يحفظ على الأقل بقاء النظام الإيراني، وهذا ما تريده إيران. فهي إذن لن تبادر الهجوم، هي تريد أن تهدئة الأوضاع حتى تحافظ على ما تبقى، لأن الاقتصاد الإيراني الآن في وضع.
1: ما الذي تبقى دكتور؟
0: نعم،
1: ما الذي تبقى في إيران اليوم في رأيك؟
0: والله إيران الآن يعني تقريبا يعني خلال بضعة أشهر تم تدمير الكثير من المنتجات الإيرانية، البنى الاقتصادية. الآن النفط الإيراني أصبح الآن شحيح، بالتالي أصبحت إيران في مواجهة صعبة، ولولا الدعم الروسي والصيني لها لانهارت منذ فترة. لكن الدعم الروسي والإيراني الروسي والصيني قد ساهم في صمود إيران لفترة أطول.
1: كيف تنظر إلى تأكيدات ترامب على أن مضيق هرمز مفتوح وتهديدات إيران ضئيلة للغاية؟
0: لا زالت معضلة مضيق هرمز واردة، ولا زالت الوسيط العماني يبحث عن معالجة لهذه المشكلة، لم تحل المشكلة. تصريحات ترامب متناقضة، يصرح يوم بتصريح ثم ينقضه بيوم آخر، فلا نعتمد على تصريحاته. إنما الوضع في المضيق هرمز يحتاج إلى معالجة جذرية، يحتاج إلى تفاهم أمريكي إيراني بشأنه، وهذا ما يقوم به الوسيط العماني في المنطقة. ولكن من المهم جدا على القيادتين الإيرانية والأمريكية النزول من على الشجرة، وأن يتوافق على تنازلات متبادلة، لأن في ذلك حل لكل أزمات بين البلدين، لأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى السلام بل تزيد المشكلات تعقيداً.
1: مسؤول أمريكي قال لوسائل الإعلام: لا نولي اهتماما بمفاوضات إيران مع الجانب العماني بشأن مضيق هرمز.
0: بالتأكيد هذا كلام غير صحيح، لأن تصريح ترامب الأخير قال أن التصرف الأذكى هو اتفاق مع إيران. أي أمريكا تسعى إلى اتفاق مع إيران، وهي حريصة الآن على متابعة مبادرة العمانية لحل الإشكالية. فهذا الأمر مجرد استهلاك إعلامي، ولا يؤدي إلى ما يقوم به الجانب الأمريكي من تحت الطاولة.
1: لكن الجانب الأمريكي دكتور يؤكد على أنه يعني سيطر على على مضيق هرمز بالكامل تقريبا.
0: لا إطلاقا، هذا غير صحيح. لا زال مضيق هرمز يحتاج إلى معالجة جذرية. لا زالت إيران تمارس أيضا لها تمارس دور في وقف السفن المتجهة والخارجة منه. صحيح أن أمريكا تمارس الحصار البحري على إيران، ولكن لا يزال مضيق هرمز بيد إيران، والحل هو في المفاوضات بين البلدين.
1: إذن كيف يعني تنظر إلى تصريح ترامب بأن المضيق مفتوح وأن السفن بإمكانها الذهاب والعودة عبر مضيق هرمز؟ هو صرح بشكل مباشر في هذا الأمر، وتحدث في هذا الأمر بشكل مباشر أن المضيق بات مفتوحا اليوم. والمسؤول الأمريكي أيضا يذكر في تصريحه أن يعني مذكرة التفاهم لم تعد مهمة لنا بعد سيطرتنا على مضيق هرمز.
0: هذا كلام غير صحيح، وأمريكا تسعى إلى التفاهم مع إيران، وهي تتابع الوساطة العمانية. ولكن هذا تصريح للاستهلاك الإعلامي، لأن الإدارة الأمريكية تعرف أن مضيق هرمز يعني أصبح يعني قضية عالمية، وتحتاج إلى ادعاء بأنها قد استولت عليه، وهذا أمر غير صحيح. لا زال المضيق يخضع للحكومة الإيرانية، ويخضع كذلك للحصار البحري الأمريكي. فهالأمر يحتاج إلى تفاهم بين إيران وأمريكا لحل معضلة مضيق هرمز.
1: طيب، أريد منك تعليق أخير حول هذه المسألة وحول المفاوضات بشكل عام. أين ترى نهاية هذا النفق؟
0: أنا أعتقد حقيقة أن المفاوضات صعبة، وهناك العديد من المبادرات التي قامت بها عمان لمعالجة هذه القضية بعد أن مزقت أمريكا مذكرة التفاهم القديمة. هناك محاولات لإعطاء المجتمع الدولي رغبة في حل المشكلة بين أمريكا وروسيا عبر مذكرة تفاهم جديدة، ولكن أعتقد أن على إدارة ترامب وعلى إدارة مجتبى الخامئني عليهما أن ينزل من على الشجرة، عليهما أن يتفاهم حول تنازلات متبادلة. لا يمكن الوصول إلى حل بشروط تعجيزية من كل طرف ضد الآخر.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد المجيد الجلال، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: حياكم الله.
1: تحية لكم مستمعينا مني أنا محمد رجالي وزملائي محمد الشاهين ومحمد العيد، ونلقاكم وأنتم بخير في أمان الله.
2: مدارات على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. مع بداية عام دراسي جديد عاد الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة، وعادت معهم أسئلة تتجاوز الجداول والحصص والكتب المدرسية إلى سؤال أكبر: كيف تتغير المدرسة السعودية؟ وإلى أين تتجاوز؟

0: حالة تشهد فيها المنظومة التعليمية تحولات متسارعة وتطوير في المناهج وتمكين أكبر للمعلم وتوسع في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجهات جديدة في تنظيم البيئة المدرسية ورفع جودة المخرجات التعليمية. في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي سبق انطلاق الدراسة، استعرض معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان عدداً من مستجدات المنظومة، مؤكداً أن نظام التعليم العام الجديد يمثل نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب ودعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة مع المحافظة على القيم الوطنية. فماذا تحمل هذه المستجدات للطالب والمعلم والأسرة، وما الذي سيتغير داخل المدرسة، وكيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على جودة التعليم وتحقيق مستهدفات المملكة 2030؟ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد ومستقبل التعليم في المملكة، يسعدنا أن تكون معنا في أبعاد الدكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في التعليم. مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، سعيدة بوجودي معكم وشاكرة جدا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الموضوع الهام.
0: الله يحييك. ننطلق من حيث انطلقت الدراسة، انطلق العام الدراسي الجديد دكتورة وسط مجموعة من المستجدات والتوجهات التي أعلنت عنها وزارة التعليم، من منظورك أبرز ملامح هذا العام وما الذي يجعله مختلفا عن الأعوام السابقة؟
1: أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنه أبرز ما يعني لاحظناه في الإعلان عن إعلان خطة وزارة التعليم و استعداداتها للعام الجديد، انه بدانا من احنا نقول الهوليستيك ابروتش، بمعنى حزمه متكامله من التحسينات. كنا معتادين الى فتره قريبه الى تحديثات جزئيه، نحدث هنا ونحدث هناك، منهج هنا منهج هناك، لكن هالمره راينا نظام متكامل وشامل. نتكلم عن المناهج، نتكلم عن المعلم، تطوير المعلم، الذكاء الاصطناعي، تمكين المدرسه وتمكين قيادات المدرسة. لذلك أنا أشوف أن احنا انتقلنا من إدارة التعليم بوصفة عملية يومية إلى إدارة منظومة متكاملة تركز على جودة التجربة التعليمية وتتمحور حول الطالب نفسه. فصار التركيز على الطالب ملاحظ جدا في النظام الجديد. بس من الجانب الآخر لازم ندرك كذلك أنه القرارات أو الأنظمة هي لا تصنع الاختلاف، لكن وجودها وتركيزها على الفصل الدراسي هو اللي راح يصنع الفرق للأسرة وللمتابع. المنهج المطور كذلك سيحتاج إلى معلم مؤهل، والمعلم بالتالي سيحتاج إلى بيئة مهنية مرنة وكذلك داعمة. المدرسة راح تحتاج إلى صلاحيات واضحة. الأسرة كذلك على الجانب الآخر تحتاج إلى تواصل جيد يبنى على الثقة ويبني الثقة من جديد. يمكن أفضل عنوان لو نوضع عنوان لهذا العام هو الانتقال من تطوير عناصر منفردة إلى تطوير تجربة تعليمية متكاملة.
0: نعم. أيضا يعني حقيقة طبعا ما يلفت الانتباه دكتورة في هذه المتغيرات أنه وزير التعليم وصف نظام التعليم العام الجديد بأنه نقلة في تطوير التعليم وحوكمته وتحسين تجربة الطالب، وأيضا ذكر المعلم، دعم المعلم وتعزيز ثقة الأسرة. هذا التحول عمليا ماذا يعني داخل المدرسة؟
1: إذا بجينا بنتكلم عن التغيير اللي راح نلمسه داخل المدرسة، فأنا كمعلمة كأستاذ جامعي وكذلك كولية أمر، أنا أعتقد أنه النظام سينعكس علي في ثلاث أمور: المسؤوليات راح تكون أوضح، القرارات داخل المدرسة راح تكون أفضل، وكذلك رفع جودة الخدمة المقدمة للطالب. الحوكمة اللي أشار لها معالي الوزير لا نفسرها نحن كمتلقين على أنها زيادة في الإجراءات، لكن تفسر إلى أنه كل طرف راح يعرف دوره وصلاحياته، القرارات راح تكون مبنية على البيانات وتكون كذلك مساءلة واضحة على النتائج. تحسين تجربة الطالب تعني أنه المدرسة تكون أكثر استجابة لاحتياجاته وقدراته، بمعنى أنه الطالب المتعثر يحصل على الدعم المبكر، الطالب الموهوب يحصل على الدعم المبكر، وكذلك يحصل على فرص إضافية إذا تميز في أي مجال من المجالات، سواء مجال مهني، مجال فني، مجال ثقافي، مجال رياضي، يعني بمعنى أنه يكون عندنا استيعاب لاختلاف الذكاءات واختلاف الاحتياجات. كذلك من ناحية دعم المعلم اللي أشار لها معالي الوزير، كأستاذ جامعي أعرف أنه الأعباء عندنا الكثير من الأعباء سواء كمعلمين أو كأساتذة في الجامعة هي ليست مرتبطة بالتدريس،

0: فتخفيف هذه الأعباء ومنح المعلم الأدوات والصلاحيات اللي تساعده فعلا على أداء دوره، تعزيز ثقة الأسرة أيضا يتحقق عندما ترى والله وضوح في القرارات، المعلم قادر على أنه يستوعب احتياجات الطالب وقادر على أيضا تغطيتها بالشكل المناسب. الأسرة أيضا تحتاج أن ترى أنه القرارات واضحة والممارسات متفقة مع هذه القرارات، وبالتالي ينعكس هذا الشيء على تعلم الطالب أو تعلم الأبناء. كولية أمر أو كأم لا أريد فقط تقارير ورسائل إضافية، أحتاج إلى مشاركة كاملة في العملية التعليمية من أولها إلى آخرها. هذه العملية اللي محورها الطالب الذي يقضي في يومه أكثر من 8 ساعات في اليوم، يحتاج ولي الأمر سواء الأب أو الأم إلى أنه يكون قادر على معرفة ماذا يحدث وكيف تقرأ هذه النتائج على تحصيل الطالب وفهمه، حتى لا نفهم بعد كذا في اختبارات المعيارية أنه الطالب لا يقدم نتيجة جيدة أو أن المدرسة أداءها متدني أو إلى آخر.
1: نعم نعم. أيضا من أبرز ما أعلن عنه دكتورة تحديث 22 مادة دراسية وإدراج أيضا 50 وحدة تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وش أهمية أنه يبدأ الطالب مبكرا في فهم الذكاء الاصطناعي والتعامل معه، وكيف يمكن أن ننتقل من مجرد استخدام التقنية إلى بناء مهارات حقيقية لدى الطالب؟
0: والله أستاذ عبد الرحمن، لم يعد السؤال هو هل يستخدم أبنائنا الذكاء الاصطناعي أو لا يستخدمونه.
1: إيه؟
0: هم يستخدمونه بالفعل، لكن وجوده كمهارة تخصصية في المدارس هذا يعني أنا فعلا أحيي وزارة التعليم على هذه اللفتة، لأنه الآن الذكاء الاصطناعي هو جزء من التعلم، جزء من العمل، جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي الطالب لابد أن يفهم كيف تعمل هذه الأدوات، ما هي إمكانياتها، ما هي حدودها، ما هي أخلاقياتها، كيف استخدمها بطريقة آمنة وأخلاقية، ما هي الأشياء التي تشارك مع الذكاء الاصطناعي وما هي الأشياء التي لا تشارك مع الذكاء الاصطناعي. أيضا لابد أن يكون قادر على نقد المنتج أو المخرج اللي يطلع له من الذكاء الاصطناعي، لا يتعامل معها باعتبارها مصدر خالي من الأخطاء. كان جوجل يعطيك يعني 30-40% إجابة أو أكثر أحيانا لسؤال واحد، الآن الذكاء الاصطناعي يعطيك إجابة واحدة، والتعامل مع هذه الإجابة على أنها الإجابة الصحيحة الوحيدة خطير جدا. ولذلك فعلا دخول الذكاء الاصطناعي في التعليم جدا مهم، سواء للمعلم أو للطالب أو للغير. لكن إن شاء الله أنه تعليمها لا يكون فقط تعريفات نظرية أو تدريب على كتابة الأوامر أو البرومت، لا، إحنا نبغى الطالب يكون قادر على حل مشكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. أيوة. تحليل معلومة إلى بناء مشروع، مقارنة نتائج، اكتشاف التحيز المعرفي أو الأخطاء. يعني أبغى الطالب يكون قادر على تعامل مع الأداة ويفكر قبل استخدام الأداة.
1: نعم.
0: وكذلك قادر على أن يفحص ما تنتجه هذه الأداة ويضيف إليها من فهمه وأبداعه.
1: نعم.
0: يعني ما أبقى طالب فقط قادر على إخراجها، لا، قادر على أيضا التفكير الناقل فيما ينتج من هذه المهارة.
1: نعم. اسمحي لي دكتور أطلع فاصل قصير وارجع بعدها أكمل معك الحوار.
0: تفضل.
1: فاصل قصير مستمعينا ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعادنا. تحدثوا في هذه الحلقة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد مع ضيفتنا الكريمة دكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم. مرحبا بك دكتورة من جديد.
0: أهلا وسهلا.
1: حياك الله. نتحدث أيضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي، كنت تتحدثين عن استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى الطلاب، لكن هنا في المقابل حديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلم وتخفيف بعض الأعباء عنه وتحديد أيضا احتياجات الطلاب. كيف يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي مساعد للمعلم وليس بديلا عنه؟
0: أول
1: ما
0: خلينا نتفق أنه الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يستبدل المعلم، هذه نقطة أول السطر. لكن كيف ممكن المعلم بذكائه يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدته؟ فيه مهام سواء للمعلم أو غير المعلم أيا كان المجال، فيه مهام ليست من جوهر الدور، بمعنى لو بتكلم عن المعلمين مثلا الأنشطة، مسودة الأنشطة، تنظيم البيانات، بيانات الطلاب، اقتراح التدريبات المتفاوتة في المستوى، مثلا الطلاب المبتدئين، الطلاب المتقدمين المتميزين وهكذا. كذلك تحليل المخرجات مثلا لرصد

0: أنماط التعثر عند الطلاب وطرق معالجتها. كل هذه مهام كان يقوم بها المعلم، والآن يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي بضغط الزر. فذكاء المعلم يظهر في استيعاب أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي وأدواته لتخفيف الأعباء عليه التي ليست من جوهر دوره. جوهر دور المعلم هو التعامل مع الطالب، بمعنى اتخاذ القرار التعليمي المناسب للتعامل مع الطالب. فالأداة راح تعطيك البيانات اللي هي المتعلقة بمستوى الطالب.
1: نعم. عنصر مساعد.
0: نعم، هي عنصر مساعد داخل الفصل وليست بديل للمعلم. المعلم يرى الطالب، يفهم ظروف الطالب، يستوعب دافعيته، يعرف ظروفه، لكن الذكاء الاصطناعي يفتقد كل هذه الأشياء. كذلك الذكاء الاصطناعي لا يمكن من خلاله أنك تصنع قدوة، لا يمكن أنك تعلم الطالب التعاطف أو أنك تعلمك كيف يدير التفاعل الإنساني داخل الفصل. المعادلة الصحيحة هنا أن الذكاء الاصطناعي مثله في مثل الحاسب الآلي قبل 30-35 سنة. الذكاء الاصطناعي راح يساعد المعلم، يختصر عليه مهارات مهام محددة لكنه لم يدوره. في نقطة هنا جدا مهمة وهي حماية بيانات الطلاب. المعلم عندما يتعامل مع الذكاء الاصطناعي مثل الطالب، لا يشارك أو لا يفرط في مشاركة بيانات الطلاب.
1: نعم
0: داخل من خلال الأدوات الذكاء الاصطناعي. وكذلك ينتبه إلى اشتراطات سدايا فيما يخص هذا الموضوع. نعم. واشتراطات وزارة التعليم أيضا، وكذلك يراجع المخرجات قبل استخدامها، لأن نرجع ونقول أن الذكاء الاصطناعي وأدواته ليست معصومة عن الخطأ.
1: صح فعلا، هذا أنا أعتقد يمكن نجوهر القضية والأمر المهم، أنه نحمل داخل أنفسنا ثقة تامة أنه مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة 100%، وإنما هي عامل مساعد قد تسرع العملية وقد تعطي أيضا أبعاد أخرى أو مقترحات إضافية أو أيضا تعمل لنا يعني تسريع للوقت أو المجهود. على كل دكتورة، خلينا نروح لقضية أخرى وموضوع آخر. تم الإعلان عن تدريب نحو 240 ألف من الكوادر التعليمية. ودي أتعرف على أي مدى يمثل الاستثمار في المعلم أن يكون نقطة بداية لأي إصلاح تعليمي، وهل يمكن تطوير المناهج دون تطوير مهارات من يقوم بتدريسها؟
0: الإجابة المختصرة هي لا يمكن تطوير أو خلنا نقول الحصول على نتيجة جيدة من مدخل سيء. هذا يعني لو نختصر، فلذلك الاستثمار في المعلم هو بلا شك نقطة البداية للإصلاح التعليمي. وعشان ما نقصوا على المعلمين، زيادة الأعباء على المعلمين تجعل عملية التطوير المهني صعبة أو فيها تحديات كثيرة، بالنظر إلى أننا أصلاً مجتمع متماسك ولله الحمد. لكن لو بجي للبوتم لاين بقول أن المعلم هو القادر على تحويل المنهج من محتوى متعوب عليه إلى تجربة تعلم حقيقية. فلو طورت المناهج، وفرت الأجهزة والمنصات، وحدثت الأنظمة، كل هذا الاستثمار يكون يعني تأثيره جدا محدود إذا كان المعلم غير قادر على تطبيقه، وليس لديه الثقة في إمكانياته معه. أو كذلك أنه ما يكون عنده الوقت. فالمعلم عنده إذا كان اكتملت عنده قدرته المهنية أو المعرفية وثقته في نفسه وفي الأدوات اللي يستخدمها، وكذلك الوقت، إذا كانت هذه الثلاثة العناصر موجودة عند المعلم، سيستطيع أن يسهم بفاعلية في عملية الإصلاح التعليمي.
1: جميل.
0: تدريب الرقم هذا

0: من الرقم هو أيضا نوعية التدريب.
1: نعم بلا شك.
0: يعني المركز الوطني جدا مهتمين بالتطوير وهذا شيء يحسب لهم. لكن نبغى نشوف الممارسات تتغير داخل الفصل، نبغى نشوف النتائج تتغير في تعلم الطلاب وإدراكهم، كذلك قدرتهم على التعلم الذاتي. المعلم يحتاج من خلال التجارب المهنية في كافة أنحاء العالم اللي احنا نتابعها واللي شاركنا في بعضها، التطوير المهني المستمر للمعلمين لا يتوقف، مثلهم والله مثل الأطباء في دول أخرى.
1: صح.
0: يرتبط دائما بتخصص المعلم واحتياجات المدرسة، فيها تدريب على التطبيقات، في تدريب على متابعة الطلاب بالآليات الحديثة، تدريب على تقديم التغذية الراجع بطريقة سليمة للطلاب، كذلك يعني مساعدتهم على أنهم يكونوا متعلمين طوال الحياة، وهذا واحد من أهم أهداف الرؤية.
1: أيوة.
0: أنه بناء متعلم قادر على التعلم طول الحياة، هذا الشيء لا يمكن أن يتم تطويره يعني بمعزل عن تطوير المناهج، أنك تعزل تطوير المناهج عن تطوير من يدرس المناهج، بالذات إذا حطينا أيضا في اعتبارنا أنه الطالب الآن مصادر التعلم عنده تعددت المدرسة.
1: صح.
0: الطالب الآن يتعلم من مصادر مختلفة.
1: نعم.
0: غير المدرسة، تتجاوز المدرسة وحدود المدرسة،
1: وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. طيب.
0: إلى كل شيء، كل شيء.
1: بروح معك النقطة أيضا تلفت الانتباه حقيقة، لأنه وزارة التعليم أصبحت تركز بشكل كبير على قضية الجودة والأمور هذه، وكذلك أيضا يعني تصحيح بعض الأخطاء السابقة اللي كانت موجودة، وهذه من النقاط اللي للأمانة لفتت الانتباه، وهي التأكيد على أن المعلم لا يدرس مادة خارج تخصصه. دكتورة، إيش أثر التخصص الدقيق للمعلم في جودة الشرح والتحصيل الدراسي وبناء ثقة الطالب بالمادة؟
0: بلا شك أنه وجود التخصص الدقيق عند المعلم بالذات في المرحلة الابتدائية يعني ضروري جدا أن يعلم المواد الأساسية ومواد التأسيس متخصص فيها، لأنه هو الأقدر على تعليمها. يعني إحنا نحتاج إلى معلم متخصص في المادة العلمية وممكن في طرق التدريس، بمعنى أنه مثلا معلم إكس درس رياضيات ثم درس طرق تدريس الرياضيات سواء في الدبلوم، دبلوم عالي أو دبلوم متوسط أو خلافه، لكن لابد أنه يكون عنده متمكن، لأنه أعظم المعلمين أو أعظم أو أذكى مخرجات الجامعات في التخصصات العلمية تحديدا قد لا يكون الأقدر على تدريسها.
1: صح.
0: لذلك لابد من تمكينه في تخصصه وكذلك تمكينه في أدوات التدريس. هذه مسألة مرة مهمة جدا في جودة التعليم. التخصص يعطيك العمق المعرفي وليست فقط قشور معرفية، لكن أيضا لابد من دعمها بطرق تدريس المقرر المادة التخصصية، وهذا أعتقد أنه لا يخفى على
1: طرق. دكتورة، الطرق تقصدين فيها ماذا؟ الأدوات أو الأساليب أو الكتب أو إيش؟
0: أساليب تدريس المادة المعينة، مثلا مادة الرياضيات في 6 مستويات يعني لتعليم الرياضيات.
1: أيه؟
0: فالمعلم يبدأ يعني يدرس من خلال مستويات مختلفة، مثلها اللغة الإنجليزية وكذلك التخصصات كلها. أنت تبدأ من يعني إذا أن تصل إلى مرحلة التفكير الناقد مع الطالب، هذه تحتاج إلى سلسلة كبيرة جدا، مثلها مثل الطب يبدأ أخصائي ثم يصبح استشاري ثم يصبح خبير إلى آخره. فهي مثلها مثل يعني عملية تراكمية وليست عملية. إحنا كانت زمان كلية التربية هي اللي تقدم مناهج وطرق تدريس، يعني مقررات مناهج وطرق التدريس للتخصصات المختلفة. لا أعرف الحقيقة إذا كانت لتزال موجودة في التخصصات الأخرى، لا زال يعني، لكن أعرف أنه الدبلوم التربوي متطلب للتدريس وهذا يجب أن لا نتنازل عنه. الحقيقة المعلم المتمكن من المادة راح ينعكس أيضا على شيء مهم جدا، وهو ثقته من نفسه وهو يشرح.
1: صح فعلا،
0: هو حيكون واثق من نفسه
1: وينعكس هذا على الطلاب.
0: نعم، الطالب راح يقرأ هذه الثقة ويتفاعل مع المعلم، يزداد ثقته بالمادة وبالمعلم أيضا، كذلك يستطيع أنه يتعلم منه، لأنه تحتاج إلى أن تحترم المعلم لكي تستطيع أنك تتعلم منه. فاجتماع التمكن المعرفي مع الكفاءة التربوية هذا سيصنع الفارق.
1: مخرج مهم جدا.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة نادية الشهراني الأكاديمية والمستشارة في مجال التعليم، متحدثة عن مستجدات الموسم الدراسي الجديد للطلاب والطالبات. شكرا جزيلا للدكتورة.
0: أهلا وسهلا بكم، تشرفت بالمشاركة.

0: يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن.
1: الله يحييك، يعطيك العافية، وشكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أهلا بكم إلى نشرة الثالثة مساء، وفيها ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع. غدا مدارس مكة والمدينة تستقبل أكثر من 1.9 مليون طالب وطالبة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عددا من المشاريع التنموية في مأرب وقطاع غزة. أكثر من 600 قتيل في فيضانات نيبال والتبت، ودعوات دولية للإغاثة. بسم الله، السلام عليكم. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 14,434 مخالف. بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1450، كما تم القبض على 27 متبرطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. تستقبل مدارس منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة غدا الأحد نحو 1.9 مليون طالب وطالبة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد اكتمال الاستعدادات وتهيئة المدارس والكوادر التعليمية لضمان بداية منتظمة للعملية التعليمية. وتواصل إدارة التعليم في المنطقتين متابعة جاهزية المدارس لضمان توفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم انتظام الطلاب والطالبات وتحقق مستهدفات العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد. يستعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة غدا الأحد في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي تنظمه وزارة الإعلام أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، وأبرز المستجدات والشراكات والاستثمارات والتقنيات المرتقبة في ليب 26. تستضيف الرياض بعد غد الاثنين المقبل أعمال النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 2026 تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة واسعة من قادة التقنية والابتكار والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم. ينطلق الحدث الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السبراني في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويمتد مدة 4 أيام. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مملكة كمبوديا الدورة العلمية 6 لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة بمشاركة أكثر من 40 مستفيدا من مختلف مدن وأقاليم كمبوديا. تستمر مدة 3 أيام، تتناول الدورة عددا من الموضوعات العلمية والشرعية والتأهيلية التي تسهم في تعزيز التأهيل العلمي والمهاري للمشاركين وترسيخ مفاهيم العقيدة الصحيحة وتطوير قدراتهم في أداء رسالتهم الدعوية وفق منهج الكتاب والسنة، بما يعزز حضورهم الفاعل في خدمة مجتمعاتهم. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تحسين خدمات المياه في هيئة مستشفى مأرب العام باليمن وفي غزة. دشن أيضا مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير مياه الشرب الآمنة في القطاع. تأتي جهود المملكة لتعزيز مقومات الحياة ودعم صمود السكان وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي في قطاع غزة. لقي 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مقتلهم، وأصيب آخرون إثر ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت اجتماعا لعناصر الميليشيا في مبنى الفردوس بالمدخل الجنوبي لمدينة دمت بمحافظة الضالع. كما أسفرت الضربة الجوية عن تدمير مخزن للذخائر كان داخل المبنى. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة البيرة بالضفة الغربية وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين. في

موضوع آخر، هاجم مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال مزارع ومنازل للفلسطينيين في خلة الحمص جنوبي مدينة الخليل، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم لصالح التوسع الاستعماري في الضفة الغربية. تعهدت الحكومة الإيرانية بمواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستواصل الجمع بين الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد. أكدت أنها ستسلك المسارين بالتوازي، فيما وضعت مواجهة التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي والتقليل التدريجي من الاعتماد على الدولار ضمن أولوياتها الاقتصادية. ذكر وزير خارجية نيبال أن بلاده تحتاج إلى مساعدة خارجية في المجالات المتخصصة والتقنية التي تفتقر إلى الخبرة في أعقاب الفيضانات المدمرة، لكنها لا تحتاج إلى مساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. هذا وأسفر الانهيار الجليدي عن مقتل أكثر من 600 شخص في نيبال ومنطقة ألتبت في الصين، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. في أخبار الرياضة، ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة الخميس القابل، وذلك

مرتقبة تجمع الفتح والاتحاد والخلود والأهلي والاتفاق والدرعية وسط تطلعات متباينة بين الفرق لحصد النقاط وتعزيز مواقفها في جدول الترتيب. في الدوري الإنجليزي حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه كريستال بالاس 4 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر ترتيب الدوري بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في انتظار باقي نتائج الجولة. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها: ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع. غدا مدارس مكة والمدينة تستقبل أكثر من 1.9 مليون طالب وطالبة. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عددا من المشاريع التنموية في مأرب وقطاع غزة. وأخيرا أكثر من 600 قتيل في فيضانات نيبال والتبت ودعوات دولية للإغاثة. هذه تحية الزملاء أحمد المطيري وفيصل الرشيد من غرفة التحرير، أنا محمد العقيلي وزميلي محمد العيد. أنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أقصى الجنوب، حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين. يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا وعن أسر سكنت وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما

0: زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: كنفة.
2: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية، ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
4: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، حياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة فنون الطهي تشارك في موسم التمور. تشارك هيئة فنون الطهي شريكاً استراتيجياً في موسم التمور المقام في مدينة الرياض، بهدف إبراز الوصفات التي تعتمد على أنواع التمور السعودية ودعم المنتجات المحلية وتعزيز حضورها في قطاع فنون الطهي. وتتضمن مشاركة الهيئة تقديم ورش عمل ابتكارية ينفذها فريق معامل الابتكار في فنون الطهي التابع للهيئة، ويستعرض خلالها وصفات ومنتجات مبتكرة قائمة على التمور، إلى جانب التعريف بتطبيقاتها المتنوعة، بما يسهم في تطوير المعرفة بفنون الطهي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الأغذية السعودية. وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في موسم التمور امتداداً لجهودها في تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من مواردها والتعريف بتراث فنون الطهي المرتبط بالتمور، وتشجيع توظيف المكونات السعودية في ابتكارات معاصرة، بما يعزز حضور الموروث الغذائي في التجارب الحديثة ويدعم استدامة المنتجات المحلية ونموها. ندوة عن السرد في الطب بجمعية الثقافة والفنون بجدة. احتضنت جمعية الثقافة والفنون بجدة ندوة ثقافية بعنوان السرد في الطب، تناولت العلاقة بين الطب والسرد ودور الحكاية في التعبير عن التجربة الإنسانية وما تحمله من أبعاد معرفية ووجدانية. واستعرضت الندوة أوجه التقاطع بين المعرفة الطبية والكتابة الأدبية، وكيف يمكن للتجارب المرتبطة بالمرض والعلاج أن تتجاوز إطارها السريري لتتحول إلى نصوص تستنطق المشاعر والتفاصيل الإنسانية، وتنقل أبعاد التجربة إلى القارئ بلغة تجمع بين المعرفة والوجدان. وتطرق المشاركون إلى مفهوم السرد في الطب بوصفه مساحة تتيح قراءة التجربة الصحية من منظور إنساني أوسع، وتسهم في فهم ما يعيشه الإنسان من تحولات ومشاعر، لتعزز حضور الإصغاء والتأمل إلى جانب المعرفة العلمية، بما يكشف عن الصلات بين الممارسة الطبية والأدب. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق برنامج راوي مقيم. عززت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكتها الثقافية مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية في العاصمة الأمريكية واشنطن من خلال إطلاق برنامج راوي مقيم بمشاركة الراويين عاطف البلوي ووداد ياسين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار الثقافي الدولي والتعريف بالإرث الحضاري الاستثنائي للمنطقة. ويعد هذا البرنامج أول برنامج موجه للجمهور ضمن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئة والمتحف، ونفذ عبر 3 جلسات تفاعلية شملت زوار المتحف والعائلات والمقيمين الفنيين والمرشدين، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات التراث والثقافة. وتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات والتجارب التفاعلية التي تسلط الضوء على المشهد الثقافي للعلا ومواقعها التاريخية، إلى جانب استعراض دورها التاريخي بوصفها محوراً رئيساً للتبادل الحضاري على طريق البخور، مستندين في ذلك إلى أساليب السرد القصصي والتفسير التراثي. هذه الخطوة تأتي امتداداً للزيارات الميدانية وتبادل الخبرات بين الهيئة والمتحف التي أسهمت في بلورة مفهوم راوي وتضمينه ضمن البرنامج الصيفي للمتحف في واشنطن، بما يعزز الفهم المشترك لأساليب التفسير التراثي وتطوير تجربة الزائر وفق أعلى المعايير العالمية. هيئة الأفلام تعلن آلية الترشيح للمشاركة في جائزة الأوسكار. أعلنت هيئة الأفلام القواعد الرسمية ومعايير الأهلية وآلية الترشيح لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسمياً في فئة أفضل فيلم روائي دولي للدورة 99 من جوائز الأوسكار، تماشياً مع أنظمة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأوسكار. وتشمل هذه القواعد متطلبات أهلية الأفلام وضوابط وآلية الترشيح وإجراءات اختيار الفيلم. ويأتي الإعلان امتداداً لجهود الهيئة في دعم وصول الأفلام السعودية إلى أبرز الجوائز والمحافل السينمائية الدولية وتعزيز حضورها التنافسي على المستوى العالمي من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يضمن تطبيق معايير الأهلية وإجراءات الترشيح وفق أفضل الممارسات. وأوضحت الهيئة تفاصيل متطلبات الأهلية وآلية التقديم وإجراءات اختيار الفيلم المرشح لتمثيل المملكة، حيث شكلت لجنة ترشيح مستقلة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في القطاع السينمائي تتولى مراجعة الطلبات المؤهلة وتقييمها والتصويت لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسمياً وفق إرشادات أكاديمية للأوسكار. معرض في رحاب الحرم بمركز الحرمين للثقافة والإثراء. ضمن فعاليات موسم الصيف في مركز الحرمين للثقافة والإثراء يقام معرض في رحاب الحرم الذي يتضمن تجربة تفاعلية تستعرض جانباً من الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وتعرف الزوار بما تشهده منظومة العناية بالحرمين الشريفين من تطور في مختلف المجالات. يأتي المعرض ضمن الجهود الرامية إلى إثراء تجربة القاصدين والزوار وتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي المرتبط بالمسجد الحرام من خلال تقديم محتوى يجمع بين المعرفة والتجربة التفاعلية، كما يبرز العديد من مراحل تطور الخدمات والأعمال المرتبطة بالعناية ببيت الله الحرام. ويضم المعرض مجموعة من الأركان والمحتويات التعريفية من بينها عرض لمراحل تطور صناعة كسوة الكعبة المشرفة والخيوط المستخدمة في حياكتها. التراث ذاكرة الشعوب، والفن واحد من أجمل الطرق التي تحفظ هذه الذاكرة وتعيد تقديمها للأجيال. واليوم مع الحضور المتسارع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبحت أمام الفنان أدوات جديدة تتيح له أن يعود إلى النقوش والزخارف والأزياء والعمارة والموروث البصري ثم يقدمها بصورة معاصرة ومختلفة. لكن هذا التحول يفتح أمامنا أسئلة كثيرة: ماذا يحدث عندما يلتقي التراث بالذكاء الاصطناعي؟ وهل تساعد التقنية الفنان على إبراز هويته؟ أم يمكن أن تبعد العمل الفني عن روحه الأصلية؟ وأين تقف حدود إبداع الفنان أمام قدرات الآلة؟ حول الجماليات بين التراث والتحول الرقمي ومستقبل العلاقة بين الفن والتراث والتقنية، نستضيف في الإيوان الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بكم، وأتشرف أن أكون اليوم معكم في هذه الحلقة اللي فعلا عنوانها مميز.
4: أهلا وسهلا بك. بداية وبشكل نبسط به للمستمع، ماذا نعني عندما نتحدث عن الجماليات في العلاقة بين التراث والتحول الرقمي؟
1: عندما نتحدث هي صياغة التراث بطريقة الرقمية المعاصرة، فأرشفت التراث الرقمية وأيضا الأصول الثقافية الذكية، وتكون لدينا خيارات لدى الفنان. المساحة أصبحت الآن أن يعبر بأكثر من تقنية، ممكن يعبر بلوحة رقمية أو بطباعة ثلاثية الأبعاد أو بالعالم الافتراضي، وما تميزت فيه المملكة أيضا الألعاب الفيديو الرقمية. فهناك أصبحت طريقة عرض التراث بطريقة رقمية وهي لغة العصر. يعني
4: نعم، نحن أمام جيل يعيش بين إرث ثقافي غني وأيضا تقنيات تتطور بسرعة، كيف يمكن للفنان أن يجمع بين الاثنين في عمل فني واحد؟
1: نقول أنه قد يكون تحدي، ولكن هي ميزة، ونقول أنه الفرصة للجيل المعاصر، لأن الالتزام ما بين التقنية والتراث والأصالة هو الحفاظ على أصالة الرموز والهوية البصرية لها. كيف يتم الحفاظ عليها؟ من خلال بناء دراسة أساسية للرمز، يعني أن لا يؤخذ الرمز البصري أو الهوية البصرية بمفردها، بل تبنى على دراسة البعد التاريخي والبعد اللغوي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الجغرافي. هنا يستطيع أن أقول أنه يجمع ما بين مفردات أو رموز بصرية أصيلة، والتقنية هنا يكون دورها مجرد وسيط.
4: نعم دكتورة ألطاف، هل ترين أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح مجرد أداة في يد الفنان، أم أنه بدأ يتحول إلى يعني أكبر من ذلك، إلى مستوى شريك في صناعة العمل الفني؟
1: طبعا التقنية كانت بيد الفنان كأداة عندما كان التصميم الرقمي أو ما نسميه بالتحكم الآلي، يعني في برامج التصميم، لكن الآن هو أصبح شريك إبداعي يترجم الفكرة في عدة مراحل. يبدأ في فكرة إنشاء الأمر. إنشاء الأمر هي مرحلة زي ما ذكرت قبل شوي، هي مرحلة إنشاء للمحتوى الأمر، والأمر يجب أن يكون نابع من فلسفة وفكر الفنان، طريقة تفكيره. ثم تبدأ المرحلة الأخرى التي هي تأتي إلى إنشاء العمل الفني أو التصميم أو الصورة. هنا تأتي بحيث لا يكون هناك احتماليات الأخطاء الغير مرغوب فيها، لأنه بناء على دراسة تكون نادرة الأخطاء، أو بالأصح معدومة عندما يكون الأمر مبني على دراسة. فهو دور التقنية الآن أو الآلة أو الذكاء الاصطناعي هو أصبح شريك يترجم فكرة الفنان إلى عمل أو إلى أي منتج إبداعي.
4: لا تخشين دكتورة أنه الذكاء الاصطناعي عندما يصل إلى هذا المستوى من المساعدة أو الشراكة مع الفنان، أنه يطغى على عمل الفنان وأفكاره، وقد يكون هنالك مسار فكري للفنان قد يؤثر عليه الذكاء الاصطناعي بإضافة أفكار أخرى، هل هذا الأمر سلبي برأيك ولا إيجابي؟
1: هو الاستخدام الغير موجه للذكاء الاصطناعي، أو كما يقال استخدام النماذج الجاهزة. إذا فعلا الفنان يظل يستخدم، أو إحنا لا نقول أن إحنا الفنان، أو هو يستخدم نماذج جاهزة. الاستخدام للنماذج الجاهزة، أولا النتيجة شيء طبيعي حتكون في تشابه في أكثر الأعمال، أيضا هي حتكون الفكرة ليست نابعة من الفنان، لكن عندما يبدأ الفنان بإنشاء الفكرة الهوية، فلدينا مصفوفة هندسة الأوامر للأعمال الفنية، تبدأ بالخبرة المعرفية لدى الفنان، تنتقل ثم إلى التجربة الذاتية لدى الفنان، ثم تبدأ بالأبعاد الثقافية للمجتمع، ثم تنتقل إلى عناصر وبناء العمل الفني ثم فكرة الإخراج. نعم. فتبدأ الفكرة في أساسيات الفكرة المعرفية.
4: نعم.
1: الفكرة المعرفية للفنان. نعم. وأيضا هي خبرة هدفة.
4: نعم.
1: الخبرة الذاتية. فهنا صعب أن تكون تجارب يعني. يعني هي توجد تحديات ولكن بهذه الطريقة تكون نسبة تجاوز لهذا التحدي.
4: طيب دكتورة يعني على هذا السياق يعني عندما يستخدم الفنان الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم نقش تراثي أو زي شعبي أو عنصر من العمارة، كيف يمكن أن يحافظ على روح هذا التراث وهويته؟
1: طبعا هذا السؤال المهم جدا عندما نتعامل مع التراث وإنشاء عمل يحاكي الهوية البصرية، وهذا ما يميز فن الذكاء الاصطناعي أنك تبني على استخدام مراجع أكاديمية وأبحاث ودراسات نابعة من هوية التاريخ ذاتها.

0: محتوى في لحظات أو نقول في ساعة أو ساعتين، قادر على تلخيص مراجع كثيرة، في أن يصير بالتعاون مع الباحث أو المنجلي. أنا أتحدث عن الفنان في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا من يقوم بعمل صياغة الهوية هو الفنان الفيلسوف والناطق، وليس التجربة عابرة. لا، هو يبدأ بمرحلة دراسة تاريخية، ثم يبدأ بالمرحلة الفلسفية والدراسة الجمالية، إلى أن يصل إلى الأمر لإنشاء أمر ثم إنشاء العمل.
1: خلني أروح معك دكتورة لنقطة مهمة جدا. التراث السعودي متنوع من منطقة إلى أخرى، وهذا التنوع يعني يعطي أبعاد كثيرة جدا. هل يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعدنا على التعريف بهذا التنوع وإيصاله بصورة أجمل وأوسع إلى الأجيال الجديدة؟
0: طبعا، أول ما نتكلم في التراث، فالتراث هو في أجمل صورة، لكن ما يقوم فيها الفنان هو إعادة صياغة، هو محاكاة جمالية، تجريد، ولكن جماليات أو مميزات التراث الثقافي السعودي التنوع. وإحنا ذكرنا أنه أول ما يبدأ في صياغة الأمر هو يبحث في التنوع الجغرافي، وهذا التنوع ناتج من التنوع الجغرافي وأيضا التنوع الاجتماعي والتنوع أيضا التاريخي. فهذه الأبعاد تنعكس تماما على أني تحقق ثراء في المخرج الجمالي للأعمال. يعني أنت الآن أمام تقنيات تحقق لك الملمس، تحقق الرائحة، وإحنا لاحظنا في أكثر الأعمال الذي يعني مثلا يميز الطائف بأن تكون الأعمال مصاحبة لرائحة الورود الطائفية أو رائحة العود، فهذه الجماليات أيضا ملمس. فأصبح التعامل مع الأعمال الفنية أو المخرج الجمالي المحاكي للتراث لا يكون محصور فقط على مجال حاسة البصر فقط، بل تعدى إلى مرحلة الصوت. أيضا كما نعرف أن التراث الثقافي السعودي غني بتنوع الفنون الأدائية والصوتيات، فهذه كلها تكون مرافقة للأعمال الفنية وتحمل هوية متنوعة من عمل إلى آخر، من منطقة إلى أخرى.
1: نعم دكتورة، تحدثت في مقالك عن الذكاء الاصطناعي الثقافي. ماذا يعني هذا المصطلح ببساطة؟ هل يمكن أن نصل إلى ذكاء اصطناعي يعني يفهم ثقافتنا وتراثنا وخصوصيتنا المحلية؟
0: هذا هو رؤية المملكة. إحنا المملكة دائما تعمل على برمجة وبناء برامج متخصصة، برامج تعزز بهوية ثقافية سعودية. فالبرامج أو الذكاء اللي نقول عنها ذكاء اصطناعي الثقافي هو الذي يعزز بمفردات ثقافية تحمل هويتنا وتحمل تراثنا وتحافظ على خصوصيات المجتمع المحلي.
1: نعم دكتورة، خليني أختم معك أيضا بهذا السؤال. ماذا تتخيلين بعد سنوات من الآن شكل الفن؟ كيف تتخيلين؟ هل سنرى أعمال تنطلق من التراث والهوية في الوقت نفسه تتحدث بلغة المستقبل؟
0: هو الحقيقة طالما نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن التقنية، فهي التقنية متسارعة وبدأت الملامح تظهر فعلا. أعمال تمزج ما بين الهوية، تمزج ما بين الرموز البصرية والهوية الثقافية للمجتمع وما بين التقنية. أصبحت موجودة أعمال تخيل إلى أعمال نقول أنها تراثية مستقبلية التي تتخيل المستقبل، ولكن بنفس الهوية السعودية أو بنفس مفردات المجتمع المحلي. ونقول الاستثمار في مجال الثقافة الرقمية، وهي هذه الفرصة التي تتيح لك، هي سرعة الإنتاج، يعني جودة المنتج، سرعة الوقت، أيضا أنه توجد لديك التكلفة البسيطة. هذه تجعل من أنه سيكون الأعمال أو الفن مسار غير متوقع، أو نقول أنه راح يكون هو جيل أو عفوا على المطرح، ولكن نقول أنه هو حيكون مستقبل الاستثمار الثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم حقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير يا دكتورة على هذه الدقائق التي قضيتها معنا في برنامج الإيوان. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لك. شكرا لكم، أتمنى أن أفدتكم

0: شيء، ولكن أشكركم جدا.
1: شكرا جزيلا لك، ما قصرتي، ومستمرون معكم في برنامج الإيوان.
2: صناعة الخوص بنجران حرفة متوارثة تجسد ارتباط الإنسان ببيئته. حافظت صناعة الخوص في منطقة نجران على حضورها بوصفها إحدى الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس مهارة الحرفيين في توظيف خامات البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات متعددة الاستخدامات ارتبطت منذ القدم بالحياة اليومية لأهالي المنطقة. واعتمدت هذه الحرفة على سعف النخل وليفه في صناعة عدد من الأدوات والمشغولات، من بينها السفر والمطارح والجونة والسلال والحقائب والزنابيل والمراوح اليدوية والمكانس والحبال، قبل أن تتطور أشكالها واستخداماتها لتجمع بين الطابع التراثي واللمسات الفنية المعاصرة. وفي السوق الشعبي القديم بحي بسعود تعرض المحلات تشكيلة متنوعة من المشغولات الخوصية التي تبرز مهارة الحرفيين وتعرف الزوار بجانب من موروث الشعبي للمنطقة من خلال منتجات تتميز بدقة النسج وتنوع الأشكال والألوان. وصناعة الخوص تتطلب الصبر والدقة والمهارة، وتبدأ باختيار سعف النخيل المناسب وتجهيزه قبل عملية النسج، ومنتجاتها ما تزال تحظى باهتمام الزوار والمهتمين بالتراث، ولا سيما المنتجات التي تجمع بين الشكل التقليدي والاستخدام العصري. وتجسد صناعة الخوص في نجران ارتباط الإنسان ببيئته واستثماره مواردها المحلية، كما تمثل موروثا ثقافيا انتقل بين الأجيال وحافظ على قيمته الفنية والاجتماعية مع تطور استخداماته.
1: أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع عبق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد. شكرا لكم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. دمتم في أمان الله.
3: الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة.
6: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: تأمل. التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها للذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ وروحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين. وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء. تأمل.
9: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقول في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترم ونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
2: كنفة.
3: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم الرسمي واليومي الصدارة اللي يتهدى لمسامعكم تمام الرابعة عصرا بتوقيت المملكة حفظها الله. أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، انضم لي من خلف الهندسة الصوتية والإخراج محمد العيد صديقي، ومدربنا الوطني الكابتن ضيفنا وضيفكم صالح المحمدي انضمنا عبر الهواء مباشرة عبر الهاتف. أهلا وسهلا كابتن صالح، حياك الله.
1: اهلا بك اخوي معاذ وبالسادة المستمعين.
0: اسبوع حافل، امس طبعا انتهت 4 مباريات بنتائج كبيرة، واليوم 3 مباريات متوقع لها الكثير والمزيد من المتعة في دوري روشن. واقوى قصة هي هل النصر والهلال دخلا سباق مبكر من الان لدوري روشن في اعتلاء الصدارة، وهل الاتحاد قادر انه يلحق بالاثنين، وهل الاهلي بعد مباراة المؤجلة بيدخل الرتم ولا لا. هذه كل الاسئلة بإمكانك تجاوبنا عنها صديق المستمع على 011-40-53. تراجعنا النتائج الرسمية، تفاصيل الأهداف وما نشر بعد اللقاءات، وعددنا الأسئلة لضيفنا المدرب الوطني الكابتن صالح المحمدي بحيث تكون أسئلة إن شاء الله مدرب لمدرب. لماذا حدث ذلك؟ كيف يعالج هذا الأمر وهذه المسائل؟ وماذا تكشف لنا هذه النتائج عن هذه الفرق في بداية المشوار في دوري روشن؟ أمس في روشن النصر قلبها على التعاون، والهلال ضرب الخليج بخماسية في قمة الرطوبة هناك في الشرقية. الرياض كذلك حقق أول انتصاراته، والفيحة أخذ 3 نقاط من أبها. النصر والهلال الآن كل واحد فيهم عنده 9 نقاط، 12 هدف لكل فريق، لكن النصر متصدر بفارق الأهداف كابتن صالح، واليوم الأهلي والاتحاد يدخلان الملعب وعندهم فرصة يردون على هذه البداية. سؤالي الأول لك، هل نحن أمام منافسة مبكرة مشتعلة بين الهلال والنصر، وهل بقية الكبار قادرين على اللحاق؟
1: أكيد بالنسبة للهلال والنصر استمرارية للعام الماضي، استقرار أو ثبات النصر في توهج من العام الماضي، نجح في استقطاب مدرب قدير المدرب أنجي اللي ساهم في تطور العمل في النصر وتحقيق النتائج من بداية الدوري. كذلك الهلال استقرار المدرب إنزاغي مع الفريق، استمرارية يعني المدرب أتوقع إنزاغي مع الموسم الحالي بدأ يضع لمساته باستقطاباته بتأكيد أسلوبه مع اللاعبين، بدأوا يتشربون أسلوب، فهم الفريقين المنافسين. أيضا أتوقع يعني الأهلي ما هو بعيد عن المنافسة أيضا، متى ما يعني لعب المباريات المؤجلة

0: استطاع الأهلي تحقيق النتائج. بالنسبة للمستوى الأهلي مستوى مطمئن وتطور للفريق ملحوظ، وكذلك الاتحاد. يعني الاتحاد أتوقع أنه مدربه الجديد لا زال يتعرف على الفريق، لا زال يضع يعني بعض بدأت تظهر لمسات على الفريق، لكن النتائج هي اللي في الفترة القادمة حتى يعني حتخلينا نشوف الاتحاد هل هو قادر على المنافسة. لازلت الاتحاد أراه أنه لازال يجدد بالفريق، لازال يعني الفريق ما هو مثل النصر والهلال بالاستقرار. فأتوقع أنه يمكن الموسم هذا ما يكون منافس بقدر ما يكون يتحصل على مراكز في المقدمة.
1: جميل. أمس لعبت 4 لقاءات، خلونا ننطلق فيها والنقاش حولها وعليها مع الكابتن صالح محمدي ومعكم على 011-40-53. أولا خلينا ننطلق فيما حدث في العاصمة، في الرياض. أمس انتصر نادي الرياض على ضيفه نادي نيوم بهدف نظيف. الرياض كذا حقق أول فوز له الموسم كابتن بهدف تيدي أوكو في الدقيقة 61، ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد نيوم عند 6 نقاط. هل هذه مباراة كابتن صالح ممكن تكون نقطة تحول في موسم الرياض؟ بعد 3 جولات كان بلا فوز واليوم ينتصر على نيوم.
0: صحيح أخي معاذ، أتوقع الرياض أمس فاجأنا. يعني ما كنا، أنا شخصيا ما كنت أتوقع أنه الرياض ممكن يعني يفوز في المباراة، لكن خطف المباراة بهدف في الشوط الثاني. نيوم كان الأفضل، نيوم كان الأقرب يمكن، لكن الرياض استطاع بتكتيك المدرب بإغلاق المساحات على نيوم بالعمل الدفاعي المنظم الجيد واستغلال المرتدات اللي خطف منها الهدف الفوز. فالرياض بفوز يعني في هذا الفوز، أتوقع الرياض يعني حيعطي هذا الفوز نشوة، وثلاث نقاط كانت مهمة للرياض على ملعبه وضد المنافس اللي هو احنا نقول منافسين الفرق اللي في المتوسط نفس المستوى يخطف منه 3 نقاط. فأتوقع أنه حتعطي نشوة للرياض في الجولات القادمة.
1: اليوم دخل المباراة ب6 نقاط من 3 جولات كابتن، ثم خسر أمام الرياض. هذه مشكلة يبدو أنها بدأت تظهر، مشكلة أنه الفريق الجديد ما زال يتعلم كيف يتعامل مع اختلاف مباريات الدوري.
0: بالضبط. يعني اليوم المفترض يعني في استقرار مع المدرب من العام الماضي، المفترض ان الموسم هذا يعني يكون تظهر لمسات وتعرف المدرب على فرق الدوري وعلى التعامل مع الجولات، لكن يمكن هو اصطدم امس في فريق يعني ما اعطى مساحات وما اعطى فرصة وكان مغلق عليه فرصة التسجيل وصعب على المباراة. فأتوقع أن نيوم يعني ما هو الفريق المقنع اللي تلاحظ أنه من الموسم الماضي إلى الموسم الحالي في تحسن كبير بالفريق.
1: حلو. كمدرب كابتن تتفق أنه الحفاظ على 1-0 أصعب من تسجيله حتى في بعض اللقاءات. هدف الرياض جاء في الدقيقة 61، لعبوا ساعة ثم عرف كيف يحافظ عليه. هذا يحسب لمدرب النادي الرياض.
0: صحيح. هو مدرب الرياض يعني تعامل مع المباراة بالشكل المطلوب واستطاع انه يأمن مرماه وخطف هدف في وقت جيد من المباراة. هي صعوبتها اكيد في المحافظة على الهدف، ولكن السيناريو كان جيد لمدرب الرياض انه يسجل ويستمر بنفس اسلوبه، وكان ممكن انه يستغل ايضا اندفاع فريق نيوم وكان يحافظ على المباراة بشكل اكبر ويسجل هدف ثاني.
1: جميل. دام انه احنا في الرياض خلينا ننتقل هناك الى شوارع واروقة جامعة الملك سعود، ملعب النصر اللي استضاف امس نادي التعاون اللي تقدم عليه بهدف بسام الحريجي في الدقيقة 11. هدف غريب دربكه شوي، لكن العقيدي ما قدر انه يتصدى للكورة راجعة من العارضة. النصر تعادل عبر سامو كوستا بهدف رائع صراحة في الوقت بدل الضايع من الشوط الاول، ثم سجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 50. النصر كذا أصبح صاحب العلامة الكاملة، 4 مباريات 4 انتصارات 12 نقطة. ودي برضو كابتن تقول لي وش أصعب، مباراة التعاون كانت ولا الاتفاق على النصر؟
0: الحقيقة المباراة الاتفاق كانت أصعب بحكم أنه الاتفاق تقدم بفرق هدفين
1: ومطرود منك حارس
0: يعني حارس وفي نقص بالفريق، مباراة خارج ملعبك مع الاتفاق كان يعني فريق كان فايز في جولتين. يعني كانت مباراة بالنسبة للاتفاق أعتقد أنه مدرب الاتفاق هو من أضاع الفوز في تعامله مع المباراة في تغييرات وإدخال عبد الله مادو. يعني دائما احنا نقول الفريق إذا كان فايز

0: تلعب بالخط الخلفي، الخط الخلفي يكون مستقر. فتغيير العبد ادخال عبد الله مادو ووضع الخط الخلفي بدأت تظهر المساحات. النصر الجميل في النصر انه رغم النقص استغل هذا الاخطاء مدرب الاتفاق واستطاع العوده للمباراه. ويعني احنا نقول شخصيه النصر بدأت تبان الموسم هذا بشكل اكبر. فريق بطل، والموسم الثاني يعني من بدايه الجولات يظهر قوته ويظهر اسلوب الهجومي اللي مستمر فيه من العام الماضي. كذلك يعني التطور الملحوظ بالفريق، شخصية الفريق ظهرت من زمان. احنا ما نشوف النصر انه كفريق يقدر يتأخر في مباراة ويقلب المباراة، خاصة فريق فرق القوية مثل الاتفاق. جميل.
1: كابتن، متى نقدر نقول انه
0: الجولة الحالية
1: الريمونتادا اصبحت شخصية وليست صدفة؟ متى نقول هالعبارة؟ النصر الان للمرة الثانية هالموسم يقلب مباراة بعد ما يتأخر أمام الاتفاق، قلبها وبعشر لاعبين من 2-0 إلى 3-2، وأمام التعاون من 1-0 إلى 2-1 على أرضه مع اختلاف الظروف. بوستيت كيغلو يعني تحسب لها الأمور. الريمونتادا صدفة ولا أصبحت شخصية؟
0: لا، ما أتوقع أنها صدفة، هي بقدر ما هي شخصية فريق بدأت يعني ثقة اللاعبين. أتوقع أنه تحقيق الدوري للنصر العام الماضي أعطت ثقة أكثر للاعبين، أعطت ثقة أكثر لفريق كبير مثل النصر، ولاعبين المتواجدين لاعبين الخبرة في النصر مثال ساديو ماني، مثال كريستيانو يعني لاعب كبير. أعتقد هذه الأسماء مع أيضا فيليكس كلاعب متميز وبرز نجمه من العام الماضي، هذه الأسماء لها ثقلها بالفريق، تقرت مع الفريق وبدت تظهر شخصية فريق بطل. فريق يعني حتى في الظروف الصعبة رغم تأخر بالنتيجة يعود، وهذه شخصية فريق بطل.
1: نعم، النصر يبدو لي أنه لم يبدأ المباراتين بشكل مثالي كابتن، لكنها ينهيهما بشكل قوي، هذا أعتقد دليل على جودة المدرب في قراءة المباراة. خلنا نروح للتعاون. التعاون فاجأ النصر، سجل أولا، هل أعجبك التعاون أمس أم أنه النصر هو اللي أعطاه المساحة؟
0: بالنسبة للتعاون يعني يمكن أنا أشوفه يمكن من أسوأ المواسم للتعاون. بدأ الموسم يعني ما لم يبدأ بالشكل الجيد. إلى الآن التعاون ما هو التعاون اللي نعرفه، التعاون الممتع، الفريق اللي يقدم المستوى ويظفر بالنتائج مقرونة بالأداء. فالتعاون استمرارية أنا أتوقع للجولات الماضية في عدم يعني عدم جودة الفريق، عدم إظهار لمسات المدرب الحالي. التعاون إلى الآن فريق غير مقنع، من أكثر الفرق الغير مقنعة في الدوري الموسم هذا في الجولات الماضية. أتوقع أنه تقدم مع النصر يعني مفترض التعاون هذا الشيء دافع أكبر أنه يدخل جو المباراة بشكل أكبر، يحاول مثلا يظهر شكل الفريق بشكل أكبر بحكم أننا دخلنا الآن في الجولة الرابعة. لكن التعاون للأسف تقدم بالنتيجة، وبعد ذلك يعني التعاون لم يكن له أثر في الملعب حتى على لا على مستوى الأداء ولا أيضا على مستوى ردة الفعل. استقبال مثلا العمل الهجومي للنصر يكون في مثلا شكل للفريق كتحولات أو هجمة مرتدة أو مثلا في لمسات تكون واضحة فنية للفريق، لم يكن التعاون يعني في الحقيقة الفريق اللي أقنع في المباراة. وأتوقع هو اللي سهل المهمة للنصر للعودة في المباراة.
1: جميل. هل طريقة لعب النصر حاليا تخدم رونالدو أم رونالدو هو اللي ينقذ النصر كابتن؟ رونالدو سجل هدف الفوز، لكن خلينا نتكلم بعيدا عن الاسم كعنصر.
0: أنا أتوقع النصر الحالي بعيدا عن رونالدو فريق قوي برونالدو وبدون رونالدو. فأتوقع النصر فريق مقنع، فريق يقدم كرة الآن جيدة. بتواجد رونالدو أو عدم تواجده، شاهدنا المباراة الماضية النصر هو ناقص، ومع خروج رونالدو
1: نفس الجو
0: عاد النصر للمباراة وهو ناقص وقدم مستوى مميز ولحق في نتيجة المباراة، سجل أهداف. فأتوقع النصر الحالي هو إضافة يعني حيساعد رونالدو بشكل كبير، أنه هو من يساعد رونالدو على إظهار نفسه بشكل أكبر.
1: سامو كوستا أحد الأسماء القادمة إلى نادي النصر، سجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط مباشرة. أهمية الهدف شكلت يعني راحة كبيرة بالنسبة

0: المدرب بوستيكوغلو، وش أهمية صحيح. كابتن هدف بهذا التوقيت نفسيا وتكتيكيا كمدربين، يطلعك يخليك كاتب لك لستة نصائح ولستة تعليمات تغيرها في ثواني بسيطة لكن أتريح.
1: صحيح توقيت الهدف قبل نهاية
0: الشيان اللي يجي في بابك قبل نهاية الشوط الأول، وهذا اللي يخليك ودك تشقق الورق.
1: هذه هي اللي نقول دائما التعامل مع المتغيرات اللي تحدث في المباراة، إذا كانت إيجابية كيف تقدر تحافظ عليها وكيف تقدر تستفيد منها، وإذا كانت عكسية عليك على فريقك كيف تقدر تخرج منها. وهذه الصعوبات اللي تجي دائما توقيت الهدف يكون مثلا بداية الشوط أو نهاية الشوط أو أيضا بداية الشوط الثاني أو نهاية المباراة، فهذه أصلا المدرب لازم يحضر فريقه ويحضر لاعبينه على هذه الأوقات، وكيف يكون إذا كان سجل كيف يستغل هذا التسجيل، وإذا استقبل كيف يتعامل مع الأهداف ويعدل وضع فريقه في هذا التسجيل.
0: لو نفترض أنك مدرب الفريق اللي استقبل الهدف آخر ثواني الشوط الأول وأنت كنت متقدم، كابتن عادة أنت تحضر لها هذه كمدرب، يعني الظروف هذه تحطها مش كذا أنه ممكن تحصل، وكيف تتعامل معها؟ يعني أنا أعتقد نفسيا هو نوع من الضغط صراحة، أنه أنت طالع من الشوط بتعليمات معينة بنهج وأسلوب بتدخل فيه الشوط الثاني، كل هذا يخرب.
1: صحيح، هو عادة هذا ما تدخل في الجانب الذهني والنفسي للاعبين، وكيف أنت بين الشوطين تقدر تحضر لاعبينك تخرجهم من الوضع اللي حصل مثل نهاية الشوط وتجهزهم للشوط الثاني بشكل أفضل، وتعيد الفريق ترتيب أوراقه ويعود العنفوانه ويكون حاضر في الشوط الثاني ويقدر يقدم الأداء ومقرون بالنتيجة.
0: نعم، يعني لكنه أمر وارد عند المدربين أنه حاط الهامش هذا أنه ممكن يحصل في أي وقت مهما كتبت من التعليمات، ترى هذه الورقة ممكن تتشقق اليوم. طيب لو كنت مدرب للتعاون خسرت بهذه الطريقة، تتقدم بهدف بدري ما تعرف تحافظ عليه، النصر يقلب عليك في هدف في توقيتين كل واحد منهم أخبث من الثاني كرويا، يعني واحد نهاية الشوط الأول واحد بعد مرور خمس دقائق من بداية انطلاق الشوط الثاني، هل تخرج من المباراة راضي عن فريقك أم تقول ضيعنا ثلاث نقاط كانت في دينا؟
1: أتوقع أنه يعني هي تعتمد على مجريات المباراة وأحداثها، يعني مثلا إذا كان الفريق قدم مستوى ومثلا حصل فرص تسجيل ولم يكن فيه توفيق في الأهداف ممكن أنا وقتها أطلع راضي، لكن انه يكون فريقي متقدم وبعد كذا كمان ما يظهر في المستوى المطلوب وما يكون في ردة فعل للفريق واللاعبين، فاكيد اني بطلع مباراة زعلان اني خسرت المباراة اللي كنت متقدم فيها وما قدمت فيها المستوى المعمول اللي خليني اطلع راضي.
0: جميل. 011-40-53 انضموا للنقاش معنا عبر الهواء مباشرة، ضيفنا اليوم الكابتن صالح المحمدي، اليوم بنعامله معاملة مستمع، يا ليت كابتن تقصر صوت الراديو وتسمعني من التليفون. بعد الفاصل بإذن الله راح ننطلق وإياكم في فتح ملف الهلال وخماسيته على الخليج، مباراة كانت فيها الرطوبة شديدة وعالية ولا بل تساقطوا البشر في ظل تلك الظروف. بعد الفاصل راجعين في الصدارة، خليكم معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة الصدارة الصدارة إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات، ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الصدارة.

0: حياكم الله مجددا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض. ننتقل إلى ملف الهلال والخليج. الهلال أمس اكتسح الخليج بخماسية مقابل هدف، سجل 5 أهداف في الشوط الأول من بدري ورفع رصيده إلى 9 نقاط في ذيك الرطوبة والجو الكاتم. أمس تقريبا تجاوزت 100 حالة تساقط وإغماء، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى السلامة للجميع. أنا ما أدري اللاعبين ما شاء الله تبارك الله جل كيف كملوا هاللقاء. الأهداف جاءت عبر محمد قادر ميتي، سافيتش وثيو هرنانديز وسامرفيل وسلطان مندش، بينما أهدى الخليج ركلة الجزاء في الشوط الثاني. كابتن صالح المحمدي معي ومعكم بإذن الله إن شاء الله للنقاش حول قضايا دوري روشن، تحديدا في هذه المباراة. متى تكون كابتن الخماسية نتيجة فارق جودة، ومتى تكون نتيجة انهيار الخصم؟ 5 أهداف في شوط واحد.
1: في الحقيقة يعني أنا أقول مباراة الهلال فاز فيها بسهولة، وأحملها بشكل كبير المدرب جوميز مدرب الخليج. مدرب أعتقد ما كان واقعي، لم يحترم الهلال بالشكل المطلوب. فريق الهلال فريق يعني ما تعامل معه كفريق كبير كفريق قوي، كان يعني يلعب بأسلوب فتح الملعب ويهاجم الهلال وما في الهلال مساحات، وقوة الهلال معروف خاصة مع انزاجي في انه كيف يقفل مساحاته ويلعب على التحولات والمرتدات، وهو اعطى الهلال المساحات واعطاه الفراغات اللي قدر يستغلها الهلال. وشوفنا نتيجة 5 أهداف في شوط واحد من بداية المباراة على ملعبك، اعتقد انها دليل على سوء قراءة للمباراة وسوء ادارة من بداية المباراة تأهلت المهمة على الهلال وراحت رغم ظروف الأجواء والمناخ.
0: هو راحت مرة الصراحة الهلال كابتن، يعني شوف الشوط الأول يكون مرتاح جدا وحاط رجل على رجل، لكن في سؤال محير في مسألة الشوط الثاني. الهلال أنهى الشوط الأول 5، ثم في الشوط الثاني يأتي ولم يسجل في هذا الشوط. هل هذا الطبيعي يا كابتن بعد حسم المباراة، أم أنه إنزاغي كان يستطيع الاستفادة أكثر من الشوط الثاني؟
1: وشوف يمكن كانت النظرة أكثر أتوقع للمدرب يعني راحة اللاعبين بحكم صعوبة الأجواء، وبحكم الآن شايفين الدوري كل 2-3 أيام مباراة جولات وراء بعض، فأعتقد أنه سهلت المهم المدرب أنه يريح اللاعبين تحضيرهم من الجولة القادمة ويتعامل مع الشوط الثاني كشوط أنه كيف يسير في المباراة البر الأمان لا أقل ولا أكثر.
0: لكن ارتأى أنه 5 كفاية ها؟
1: اي اتوقع
0: هي ترجع لسمات المدرب كابتن، يعني الان ايطالي انزاجي نعرف فكره، هو اصلا نهج الدفاع والهلال ينطفشان من ذا الشيء. ما ادري متى يوصل المدرب كابتن، هذا سؤالي لك، متى يوصل من النتيجه يقول تدري خلاص كفايه ريحوا؟ تجيك انت في بالك يعني لو توصل انت 6 وانت اللي تدير الفريق تطلب منهم يهدون، ولا انت بسلوك معين؟
1: لا
0: يعني
1: لا اكيد اكيد انا مكون عندي احمال الفريق واضحه، فانا عارف ظروفه اصلا يعني صعوبة الأجواء، وأيضا الحمل على اللاعبين أثناء المباراة وأيضا ما بعد المباراة من ناحية الاستشفاء للجولة القادمة.
0: تحسب لها حساب؟
1: أكيد إني أحسب لها حساب وأعرف ظروف لاعبين، وحتى اللاعب اللي أحتاج إني أريحه زي ما شاهدنا الهلال ريح كثير من اللاعبين في الشوط الثاني، وهذا يعتبر ذكاء من المدرب. وبنفس الوقت لكن أنا في نقطة مهمة إنه كان بالإمكان أفضل من مكان إنه يسجل الهلال أكثر، بحيث إنه اللاعبين البدلاء هذه فرصتهم لإثبات نفسهم، يعني هذا برضو على النقيض إحنا نقول إنه أنت كلاعب بديل مهم إنك تثبت نفسك لما تنزل، هذه فرصتك جاتك يعني ضد فريق الآن وأنت متقدم فارق

0: أهداف وأربع أهداف، وإنك كيف تثبت نفسك للمدرب وتضع يعني اسمك في الفريق. اللاعب البديل كان مهم إنه يبرز نفسه بشكل أفضل ويقدر الشوط الثاني يساعد الفريق على التسجيل وأيضاً على الظهور بشكل أفضل.
1: والله أعرف لك مدربين يا كابتن مايك تفون، والله جي 7 ليش لا، 8 ودي 9 هات، ما أعتقد أنه هذه عندنا.
0: هذا المفروض لأنه أنت كمدرب ما يكون عندك بس اللاعبين الأساسيين، أيضاً البدلة لازم يكون على تم الجاهزية إذا تبغى تحقق دوري،
1: تستفيد من المباراة قدر الإمكان. هذا فكر ألماني يبدو لي
0: بالضبط، انه اللاعبين البدلاء لازم لما ينزلوا يكونوا يعطوا الاضافه اللي اعطوها اللاعبين في الشوط الاول، يكون لهم بصمتهم على الفريق، وهنا تيجي قوه الفريق وقوه المنظومه بشكل كامل.
1: بسالك سؤال كذا جماهيري، بلعب دور الجمهور شوي والمشجع، يحبون هم النوع من هذه الاسئله، هل ترى فعلا انه الهلال افضل من النصر فنيا رغم ان الاثنين متساويان في النقاط والاهداف، ام ان النصر افضل؟ الهلال الان 9 نقاط و12 هدف.
0: والله شوف، النصر من العام الماضي يعني فريق هجومي بيسجل وبيفرض اسلوبه في الملعب، اسلوبه من ناحية الهجومية يعني بيتعامل على الاستحواذ، وهذه كرة الهلال اللي احنا عرفها زمان. النصر الان يعني متشرب هذا الاسلوب من الموسم الماضي. الهلال الحاجة المختلفة في الهلال انه ما انزاجي، فريق يعني ما يبحث عن الجمالية ولا
1: مباري الساس.
0: كيف؟
1: مباري الساس، فريق مباري الساس يلعب على المضمون.
0: إيه بالضبط، يعني أنا أبغى أخطف ثلاثة نقاط وأبغى أسجل وأبلعب، يعني الانتاجية، يبحث عن الانتاجية ونتيجة المباراة بشكل أكبر. لكن هو ما هو هذا يعني شكل الهلال المعهود. الهلال عودنا فريق كبير، فريق يمتع ويفوز ويسجل ويحرز بطولات، ولكن هذا الفرق الآن ما بين الهلال والنصر. النصر فريق يؤدي الأداء الهجومي ويفوز، لكن الهلال يؤدي الأداء اللي يفوز في المباراة حتى لو كان يدافع. يعني الآن نشاهد الهلال حتى ضد الفرق اللي أقل بيعطيهم الكرة ويتحفظ ويحاول إنه يلعب على أخطاء الفريق المنافس، وهي تعتبر تكتيكية يكون حاجة ذكية، لكن ما يكون مثلا الأسلوب المناسب للفريق على مشوار الدوري كامل.
1: هل كان الفريق يحتاج كابتن فعلا إلى مهاجم صريح، أم أنه فكرة ومنظومة إنزاغي قادرة تنتج أهداف من كل المراكز؟ الهلال سجل خماسية بدون بنزيمة، هل هذا يعيد فتح السؤال؟
0: شوف، مع إنزاغي الهلال متنوع ودائما نلاحظ الأهداف بالتحولات في المرتدات، وتوفق في الجناح سامرفيل، هذا يعني هو أعتقد خيار موفق لأسلوب إنزاغي. ملاحظنا اللاعب بدأ يظهر لأنه لاعب سرعات، لاعب مهاري ومناسب لأسلوب إنزاغي في التحولات والمرتدات. أيضا سلطان مندش أعطى الإضافة مع الهلال بهذا.
1: سامرفيل سجل، ثيو سجل، وسافيتش برضو سجل.
0: بالضبط، في تنوع في التسجيل، لكن هذا ما يمنع أن الهلال بحاجة لمهاجم، مهاجم يكون رأس حربة يعطي ثقل للفريق. المهم تواجده، لأنه في مباريات حتكون مباريات حاسم، مباراة صعبة تحتاج إلى المهاجم اللي يسجل لك من أنصاف الفرص، لازم تحتاجه. أيضا أنا أتوقع أن الهلال يحتاج مهاجم صاحب سرعات مع أسلوب.
1: نشوف هذا حق أستون فيلا اللي جاي كيف راح يكون. أيوة. ما أعتقد أنه اختياراتهم راح تكون يعني بعيدة عن الاحتياج.
0: خيار موفق، وأتوقع مناسب بأسلوب إنزاغي. الهلال ما يبحث عن اسم كبير بقدر مع أسلوب مع إنزاغي، بقدر ما يبحث عن لاعب يناسب أسلوب المدرب ويساعده كثير، لأنه الهلال إذا توفق بلاعب مهاجم قوي وسريع حيكون أيضا الهلال أكثر قوة هجومية وأكثر إنتاجية في تسجيل الأهداف.
1: جميل. 011-40-53، خلونا نفتح التليفون ونقول أهلا وسهلا للحبايب اللي حابين نتناقش إحنا وياكم، ونتشرف بسماع أصواتكم على الهواء مباشرة، مثل الأخ فايز. حياك الله يا فايز، أهلا ومسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يمسيكم بالخير، معك فهد السويلم وليس فايز.
1: ونعم فهد. ها
2: نعم
1: فهد. ونعم يا فهد، إن شاء الله أنك فايز يعني. فهد وفايز إن شاء الله.
2: وفايز البارح.
1: كم فزت، 5 ولا قلبت النتيجة؟ 2-1.
2: وهذا اللي سببت الأغمايات اللي في الشرقية أبو
1: هون. أوه أنت كذا رابطها أجل. شوف عاد حزة المباراة اللي مخلصت قبل، أنا ما ركزت الصراحة.
2: لا هي مباراة في نفس الوقت.

0: اي بس واحده تاخذ لها وقت بدل ضايع اكثر من الثانيه اكيد. عموما الف مبروك. كيف تشوف النصر مع بوستيكيغلو مدرب؟ اعتقد انه
1: حتى الان ذيبان كويس. حتى الان كويس بس انا يعني كوستا هذا يعني لو خليها ورقه رابحه صراحه، لان احنا نعاني في الشوط الاول بوجوده، ولو انه سجل الهدف الاول مشكور، لكن يظل الخيبر افضل منه في وسط النصر كوستا الجديد هذا. اما من ناحيه انا حكيت وعتيق عن التعصب الامحق، انا متاكد 100% ان امس الاغماءات اللي حصلت للهلال مو بسبب الحر.
0: وش يعني التعصب؟ فايز خمسة من الشوط الاول، وش بيعصبه؟
1: مو تعصب علشان نتائج النصر. ما تجي
0: بالله انت يعني مقتنع باللي قاعد تقوله؟ ها مقتنع انت تمام اليقين؟ انت مقتنع باللي قاعد تقوله؟
1: نعم انا مقتنع. ليش
0: اذا مقتنع؟ والله وانا اخوك هذا،
1: انا واحد
0: رأي يحترم.
1: اسمعني بيه، عطني فرصه
0: لبيه. سم
1: المكالمه لا يخرج. احنا نحكي عن التعصب.
0: نعم
1: احنا لان التعصب هذا صراحه هي خاصه مال سنوات من جانا كريستيانو والهلال متشنجين مره ما يدانون شيء اسمه نصر، ويتابعون النصر اكثر من فريقهم. ما يهمهم فريقهم ابدا، سواء ما فاز او ما فاز، اهمهم النصر. او شو الحين في
0: سجلات المستشفيات اسباب الاغماء؟
1: لا مو بالمستشفيات، انا اقول لك والله
0: هدف سامو.
1: انا قاعد مع واحد امبارح، والله قاعد مع واحد امبارح ما اعرفه شوي تغير يتابع في مباراه في الجوال. شوي تغير، قلت انت وشيك؟ قال والله اتابع مباراه. قلت اكيد انك تسجل في الهلال. قال لي قلت اجل النصر مسجل ثلاث مرات. قلت وجهك تغير وطوفت من العبلوت. فانا اقول يعني التعصب، انا اقول
0: والله شوف انا اخوك، انا صادقك الراي في مساله انه فيه عقليات في جماهير يعني تتابع النادي الاخر اكثر من ناديها فيك، لكن في كل المدرجات بتلقى ذا الشخصيات. بس ممكن في مباراة كبيرة يكون النصر مثلا فيها يلعب في بطولة قارية مثلا، خروج مغلوب شيء، مو مباراة دورية مع التعاون قاعد يلعب ومتقدم، ما اعتقد انها بتسبب حالات اغماء.
1: لا تشوفهم التواصل الاجتماعي، والله انهم تشنجون
0: توك الدوري لسه جايك، التشنجات جايه تونا خير. لكن النصر منجم، ها النصر
1: منجم وياخذها في الملعب حبيبي. انا الحقيقه انا استغربت بس يوم ما طرد البارح
0: كل الانديه تاخذها من الملعب،
1: كوبالي المفروض يطرد لانه ماسك الكره متعمد.
0: طيب مطرده. عموما انا شاكر لك ومقدر، يعطيك العافيه اخوي فهد، ما قصرت، اشكركم. وش دعوه وانا اخوي، احنا ما نقطع ترى على احد، لا انت ولا غيرك، الا اللي عاد يخرج عن الاطار.
1: احنا
0: نحكي بشغف اكيد التعصر. اكيد ولك الاحترام وكل التقدير وجهه نظر.
1: تحترم
0: حياك الله يا فهد، شكرا جزيلا لك. نروح لاتصال ثاني 011 40 53. من ويانا محمد مشعل؟
2: هلا والله. السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ابقاك الله، وش اخبارك؟ عساك بخير.
0: والله ابشرك بخير ونعمه، تفضل.
2: يخرع النصر بدايه الموسم،
0: والله يخرع
2: والله. وبعد ريال مدريد يخرع بعد،
0: ورونالدو خش جو كذا مع الهدف، ترى شيء جميل هو لما يعيش انه فكره انك انت اللي ترجع الفريق للفوز.
2: يعني شوف
0: تنعشه هذه
2: يشفع له تاريخه للامانه، واللي عانى مع فريق النصر يعني الموسم السابق.
0: اي بس انت ملعب من واحد عشان تاريخه بس، ترى النصراويين قد زعلوا عليه كم زعله في حال انه ما يؤدي.
2: صحيح يعني. وشيء طبيعي يعني بس هو ثقافته احترافيه عاليه جدا.
0: مو تقول انت النصر اكبر من اي لاعب؟
2: ودائما اكبر من اي اسم صراحه. النصر ارتبط اسمه بالرمز، فلذلك احنا ما ننظر الى الاشخاص بقدر ما ننظر الى ماذا يقدمون للنصر. لكن يعني كريستيانو رونالدو يعني كمشروع في الاول والاخير وكبراند يعني له خاصيه شوي بعيدا عن الملعب وبعيدا عن الاحداث الاخرى. يعني
0: انا خفت انه بعد التشجير ما يسجل، لكن لعله اموره زين.
2: ما ندري جورجينا
0: بعد ما يعني شجرتوا
2: جورجينا اختلف عليها بعد العرس ولا شيء ما ندري.
0: لا لكنه حاسه التهديفيه ما شاء الله تبارك الله، حتى في لقطه

0: شفتها قبل الهدف اللي يسجله في الشوط الأول، بعد هدف سامو كوستا في هجمة جت عرضية تقريبا بوشل أو ماني اللي عرضها، خلاص يعني هو لمسها راح الباب لولا مدافع تعاون.
1: لا لا هو صراحة للأمانة يعني لاعب كبير، يعني
0: حطه في الصندوق وانسى،
1: حطه في الصندوق. وغير كذا اللي في الخلف الآن ما شاء الله تبارك الله، يعني سامي، وهذا اسمه سامي، هو ولا سامي
0: سامو
1: سامو سامو كوستا. هذا جدا جد جدا يعني شايل الفريق من الخلف يعني ومعطيهم مساحات يعني، ولا سيما فليكس يعني
0: من شوي قلنا مشجع نصراوي ودنا كوستا ما يلعب أساسي، خل الخيبر يفضل، ايش رايك؟
1: والله شوف انا انا انا انا كلمتي مجروحه والله في الخيبر يعني صراحه، لكن اكيد اكيد سامو يعني لا يقارن. انا اشوفه تافي بس على اكبر، على يعني اطول، على اعرض شوي. وتافي كان يقدم للنصر وكان يعني لاعب صانع من الدرجه الاولى، لكن هو توازن يعني للأمان لما تشوفه في المقدمه وبعد دقيقه تشوفه جنب الحارس يعني ترتاح نفسيا يعني مغطي مساحات.
0: عندك خوف على الدفاع في النصر؟ تحس انه يسجل كثير بس يستقبل.
1: شوف ايه ترى الانديه اللي موجوده واللعيبه اللي معاهم والاسماء اللي معاهم شيء طبيعي ترى ان يصير فيه يعني تهديف وفيه يعني خطوره على الفريق، لكن في نفس الوقت لما تشوف نادي النصر هجمات يعني ما شاء الله تبارك الله يعني يلعب تقريبا على قده واحده الا ما شاء الله يعني العوارض القوائم الهجمات وفي تكنيك معين. يعني انا انظر للنصر للامانه الفتره هذه مرعب جدا وممتع في نفس الوقت.
0: جميل، كل التوفيق ان شاء الله، يعطيك العافية مشعل. في أي إضافة من أخوك؟
1: والله شوف في إضافة بس على التعليق اللي قبل مني، قال لي الهلال لازم يكره النصر. شوف هذه ثقافة الهلال، لازم تشجع الهلال لازم يكون 5% مينيموم، يعني إذا ما كانت 99% تكره نادي النصر عشان تعلن ولاك نادي الهلال. فلذلك أتمنى نادي الهلال أنهم يعتبرون شريك لهم في المشروع في الأول والأخير.
0: والله لا يجيب الكره يا أخوي بن.
1: نعم
0: المسلميك يعني كره كروي قصدك يعني، أو ما تفضل أنه ما تشجع احسن من كره؟ كلمه ما تشجع،
1: انا لا صار عندي شغل مثلا وفي مباراه للنصر ومباراه يعني اقل درجه من المتوسط اروح اقضي شغلي. اما الهلاليين لا، المباراه للنصر لازم يتابعوا ويقطع.
0: والعكس مو بصحيح يعني، ما تشوف هذه المعادله اذا عكستها صحيحه؟
1: لا الهلال ما تابع الأمانة مباريات إلا مباريات عادية.
0: يعني النصراوي مو بشرط إنه ما يشجع الهلال أو يكره الهلال زي ما قلت؟
1: لا والله أنا ما أعتقد إن النصراوي يكره الهلال،
0: يحب يعني الجميع. ها
1: يعني حب الوطن وحب الأندية وكلهم ممثلين لنا.
0: ولا ما صدقنا لنا؟
1: شوف ترى كلمة هذه ما صدقنا لنا أكيد نبيها وراها وين ما
0: نجح. حبيبي يا مشعل، سعيد بالتواصل معك وسمع صوتك ورفك، شكرا جزيلا لك. طيب نروح كابتن صالح محمدي، أمس الفيحة وأبها طمرنا هذه لعلنا 3-2، الفيحة تقدم بهدفين للازارو، أبها عاد ثم جاء هدف عكسي في الدقيقة 87 وبعدها قلص باتشوي من ركلة جزاء في الوقت بدل ضايع، لكن الفيحة حافظ على الفوز. كابتن هل هذه مشكلة تركيز أم أنه الفريق عندما تقدم تراجع خلينا نقول أكثر من اللازم؟ الفيحة تقدم 2-0 ثم سمح لأبها بالعودة.
2: وشوف والله الفيحة أمس كانت المباراة يعني مريحة له، أنا أشوفها يعني كان ممكن كمان يفوز بأكثر من 3. أتوقع مدرب أبها مستمر، متابع من الدرجة الأولى، مدرب هجومي ويفتح ملعب، وكان مناسب جدا للفيحة. الفيحة فريق يلعب على التحولات على المرتدات، وكان في مساحات واستغل أخطاء لاعبين أبها في المحور في الدفاع وسجل 3 أهداف، وكان قادر إنه يسجل أكثر. يعني أمس ساكالا يعني عمل مباراة كبيرة وسجل وصنع، وكان ممكن كمان يسجل هاتريك. أنا أتوقع لو كان مركز ساكالا يسجل أكثر، لأنه ما كان صراحة فيه في رقابة عليه، كان معطى المساحات، كان لعب فريق الفيحة كله على ساكالا، وأبها ما كان يعني بدفاعه كان مكشوف ودفاعه كان يعني في مساحات استغلها الفيحة بشكل مميز. فتوقع أن المباراة ما كانت صعبة على الفيحة،
0: كان بإمكانه يستفيد من الهاتريك. كابتن أنت تخدم بعض المهاجمينك يعني في حال أنك كنت مدرب وفريقك منتصر مرتاح، المهاجم جايب هدفين، تحاول تساعده يسجل الهاتريك ولا تطلع تخرب جوه؟
2: هو شفت إذا اللاعب داخل في جو المباراة واللاعب مادي الإضافة، ويعني بعض الأحيان نقول إحنا اللاعب في يومه ونقول هذا يومه، فبالعكس

0: انا ادعم اكثر انه يقدم افضل ما عنده ويسجل اكثر. لكن بعض الاحيان اللاعب اذا تعب وكان بدنيا خلاص هو قدم اللي عليه
1: صار عاله يحتري واقف جنب القائمه بكوره يسجل.
0: اي هنا وقت تفكر بوضع الفريق وضع المباراه بشكل اكثر يعني.
1: ممتاز. لكنك يعني تهتم للارقام الفرديه اللاعبين تحاول تساعدهم للحصول عليها او تحقيقها.
0: اكيد بالعكس اللاعب ممتاز اللي يقدم الإضافة دائما ندعمه ونخلي يقدم أفضل ما عنده.
1: جميل كابتن. هل هذه شخصية جيدة رغم الخسارة بالنسبة لأبها أم أنه العودة من 2-0 تم الخروج بلا نقاط تعني مشكلة في إدارة التفاصيل؟
0: أبها لازم يعرف أنه يعني هو دوري المحترفين ما هو مثل دوري الدرجة الأولى وعيقابل فرق أقوى وفرق مباريات صعبة. هنا لازم يكون فيه قراءة المباراة في تعامل أفضل في عملية توازن ما يكون من اندفاع بشكل مبالغ فيه فتح ملعب صعود أظهرة يعني فيه يعني احنا نقول ايش مجازفة كبيرة انك تلعب في دوري زي دوري روشن وانت تفتح الملعب ويعني شفناها مع الأهلي بالجولة الماضية واستمرت ايضا ضد الفيحة يعني لو كان في قراءة ايضا للفيحة كان انا اعرف انه الفيحة فريق مع كاريل مدرب البرازيلي يلعب على المرتدات وعلى التحولات فهذا ساعدهم كثير اسلوب ابها انهم يسجلون من البدايه ويستمروا في الخطوره على ابها.
1: جميل. خنروح لعلي على التليفون قبل لا ننتقل لمباريات اليوم اللي راح تلعب عندنا 3 لقاءات الخلود الاهلي الفتح الاتحاد والاتفاق يلاقي الدرعيه. علي مرحبتين كبار.
2: يا مرحبا والله ومسهلا سامعيكم.
1: هلا والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحفظه. كان عندي قاعدة أنا أؤمن بيها ما أدري تؤمن فيها يا أخ معاد والمستمعين لمسألة الآراء أنها تحترم كلها. طبعا أنا أختلف أنا أن جميع الآراء يعني لا تحترم كلها يحترم منها ما فرض نفسه الاحترام في هذا الرأي. بعض الآراء والله لا تحترم ولا يمكن أن تقول لها يعني تحترم هذا الرأي لأن بعيد عن المنطقية بعيد عن الواقعية يعني يتنفس التعصب. إذا كان تشجيعك الفريق شجع كما تشاء لكن لا تجعل التعصب يعني يولد الكراهية. الكرة متعة وإحنا مشكلتنا خليناها معارك البعض واحد يطلع من واتساب الثاني ما يؤمن بفكرة أن هناك بطل متفوق على مر العصور عنده استقرار مالي عنده داعم عنده هذه كلها للأسف يعني. وأنا أستغرب صراحة من المسؤولين في مسألة السكوت عن بعض الإعلاميين اللي يغذون هالمساكين يعني أعتبر المساكين الجمهور المسكين هذا اللي يتغذى من فكر الإعلامي هذا اللي ماخذ الشهادة ما أدري وش وضعها وش لها علاقة بالإعلام أنك تأتي يعني تؤجج وتسقط يعني. إذا كانت الدولة رعاها الله بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه حط هيئة عامة للفساد هيئة كذا بكبرها تسقط كل مفسد يعني. هل الوزارة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي ساكت مثلا عن الفساد هذا أو أنك أنت تلمس أو أنك تسمي المسميات أو الأشياء بأسمائها حتى يعني توضح هذه المسألة. وأنا إحنا ضد.
1: بس أعتقد والله. إنك يعني سميت الأمور بغير مسمياتها يعني التأجيج الإعلامي ما يسمى في النهاية أعتقد إنه ما يشابه الفساد. أوكي يعتبر شيء سلبي يعني ممكن يشوه كرتنا ورياضتنا بعض طريقة تسليط الضوء على المواضيع من قبل الإعلاميين هذه يعني يوضح حتى من وراها الغاية والغرض الهدف كسب الشو. لكن أيوة. هذا التنافس الإعلامي اللي نعرفه ولكن أوكي أنا أتفق معك أن عقليات ممكن تكون بالية في الإعلام ولكن ما نودي الأمور لأبعد من ذلك أعتقد وأنا أخوك يعني فساد يختلف شوي عن هذا.
2: أيوة لكن أنا أقصد أن للصندوق مال مع فريق ويعني سمو الأمير يدعم نادي
1: ومهما كان وأنا أخوك وأزيد على كلامك عشان بس نقفل هالنقطة ترى العاقل خصيم نفسه يعني المشجع عليه الدور الأكبر مهما كان هذا الإعلام يحاول يتلاعب بك عاطفيا المفترض المشجع يكون واعي. إحنا وإنا في أي سنة ترى 2026 المشجع يشوف دورينا ويشوف الدوريات الثانية ويعرف عدد التنافس اللي ما بين الفرق عالميا
2: ولا أسمع واردك يا أخ معاد يعني أنا أستغرب يعني نقول الصغار السن معلش ممكن تقول ما عنده النضج يعني الاكتمال لكن بعض المداخلين يعني ما شاء الله أنا أتوقع ما ينقص عمره عن 50 سنة.
1: وما خوفي أعظم ولا خوفي.
2: الذكر الصغير جدا المحدود. أنا الله ما أدري كيف.
1: الله يعافي قلبك. شكرا علي.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك. الله. سلام عليك. شكرا جزيلا. طيب كابتن صالح محمدي ننتقل وياك إلى مباريات اليوم 29 أغسطس. عندنا 3 لقاءات كذلك مهمة. الخلود يلتقي بالأهلي بعد الوقفة الساعة 7:05. الفتح يستضيف الاتحاد في الأحساء تمام 9:00، والاتفاق كذلك يستضيف في الدمام الدرعية تمام 9:00 مساء. خلنا نبدأ بالأهلي اللي لديه 6 نقاط من مباراتين، بينما الخلود لديه 5 نقاط من 3 لقاءات. الأهلي لعب مباراتين فقط وفاز فيها. هل ترى أن الفريق قادر يدخل سباق القمة مبكرا؟
0: الأهلي مرشح أتوقع. أنا أرشح الأهلي. ليش؟ رغم أنه يعني تغير مدربه وتغير بعض العناصر، لكن أشوف الأهلي مع المدرب الحالي دخل رغم حضوره قبل الدوري بأسبوع، لكن تعامل مع الوضع بذكاء وبعقلانية ولعب بأسلوب يناسب الأهلي ويحافظ على استقراره، وظفر في 6 نقاط كانت يعني جيدة وبالأداء وبالنتيجة. وبنفس الوقت توقع الأهلي حينافس يعني بهذا الأداء اللي قدمه الجولة الماضية، أظهر لنا شخصية فريق أيضا أنه قادر ينافس على الدوري، لكن تعتمد أيضا على النتائج والمباريات وكيف يتعامل معها. بالنسبة لمباراة اليوم مع الخلود، أنا أتوقع المباراة حتكون ممتعة، المباراة حتكون شيقة وما حتكون سهلة على الأهلي. صحيح. لأنه الخلود فريق للأمانة أفضل، يمكن أفضل فريق أنا شايفه في الدوري الآن. جالس يقدم كفريق، يعني نقول فريق من الفرق المتوسطة، جالس يقدم لنا كرة وعمل مميز وجالس يقدم نتائج. إلى الآن اعتبر الخلود يعني أول جولة تعادل مع الاتحاد على أرضه، اليوم حيلعب على الأهلي على أرض الأهلي في نفس الجدة. فتوقع المباراة حتكون ما حتكون سهلة للأهلي وبتكون ممتعة، والأهلي فنيا قادر أنه يستمر بتفوقه وإحراز 3 نقاط، فإحنا يعني مقبلين على المباراة حتكون جميلة أتوقع.
1: أتفق معك في مسألة أن الخلود يقدم كرة ممتعة، أصبح فريق صعب، والأرقام اللي يقدمها كذلك مؤقتة. يعني بالنسبة للخلود أخذ 5 نقاط من أول 3 لقاءات فيها مباريات خارج أرضه. وش أكثر شيء قد يتسبب بالمشاكل للأهلي اليوم؟
0: والله شوف، يمكن الأهلي المساحات، الأهلي الآن أصبح فريق يلعب الكرة الهجومية، يلعب الكرة القصيرة. المساحات اللي ممكن يستغلها لاعبين الخلود، لأن الخلود يمتلك لاعبين مميزين في الأطراف وفي الهجوم. على سبيل المثال اللاعب المتألق عبد العزيز العلاوة الآن مع الخلود كلاعب سعودي نجم يقدم نفسه، موهبة تقدم نفسها بشكل مميز. فالأهلي عنده مشكلة في الظهير اليمين، وهو لاعب يلعب بالجناح اليسار، فأتوقع وجالس يقدم الإضافة مع الخلود. فيمكن الإشكالية على الأهلي في الأطراف في الملعب، وفي المرتدات على الأهلي ممكن تشكل خطورة. هذا ممكن أكثر شيء يخوف الأهلي في مباراة اليوم.
1: هل الأفضل الأهلي يفرض أسلوبه أم يتعامل مع المباراة بحذر؟ هو أمام فريق يجيد إزعاج الخصوم زي ما اتفقنا.
0: لا، لازم الأهلي الفريق البطل واللي يبغى ينافس لازم يفرض أسلوبه، لازم دائما يحاول من جولة لجولة يقوى بأسلوبه. لكن أنت كيف تعرف خطورة الخصم وكيف تتعامل معها؟ هذا المهم، أنك أنت كيف تقوي أسلوبك في المباراة، وكيف تقرا الخصم تشوف وين خطورته عليك وكيف تتعامل معها حسب اسلوبك اللي تلعب.
1: جميل. ننتقل للفتح والاتحاد. الاتحاد الان بعد تعادل مع الخلود ثم الفوز على القادسيه والحزم، وش نقدر نقول عن فريق سنه اب سنه داون؟ اليوم كيف تشوف الاتحاد في هذا الموسم؟
0: والله احنا نقول الاتحاد شكله المبدئي فريق يتعافى، أو فريق يعني يبحث عن أنه كيف يتعافى. فمع مدرب جديد ومدرب يعني أول مرة حتى يجي في الدوري عندنا، وجالس يعني المدرب يضع لمساته ويغير. أنا المدرب اللي عجبني في الجولتين، ولكن ما عجبني الجولة الماضية للأمانة، في توظيف ما كان جيد أضر في الاتحاد في الجولة الماضية. يعني صعب المباراة على نفسه، يعني شاهدنا فيه. يعني احنا دائما نقول مدربين لا يعني لا يألفون، لا يضعون لاعبين مو في مكانهم. شاهدنا يعني الجولة الماضية في توظيف بعض اللاعبين ما كان جيد أضر في الاتحاد، صعب على المهمة أمام الحزم. لكن ممكن الفريق خطف المباراة كنتيجة، لكن ما كان مقنع زي الجولات اللي لعبها قبل ضد القادسية

0: يعني الاتحاد لسه ما ملامحه ما هي واضحة، مدرب ولم يتعرف على الفريق بالشكل المطلوب صح. يعني لسه احنا نقول ما وقف الفريق بالشكل اللي يتمنى الاتحاديين.
1: تتوقع اليوم يلعب بشكل اكثر تحفظ خوفا من خسارة او تضيع نقاط في هذه المباراة، مهمة المباراة بالنسبة للاتحاد، ام انه هذا النوع من المباريات يحتاج شخصية هجومية فعلا؟
0: لا شوف، انا دائما كقراء المدربين انا اشعر انه مدرب الاتحاد جالس يتعامل مع ظروف المباريات. يعني شفنا مع القادسية قفل، عارف انه ما هيقدر يجاري القادسية، قفل وخطف المباراة، سجل هدف خطف المباراة. شفنا المباراة الماضية حاول يلعب بهوية قوية واسلوب هجومي ضد الحزم، شاهدنا فيه اندفاع هجومي حتى اوراق اللعب فيها هجومية. يعني شاهدنا احمد الغامدي كلاعب جناح، شاهدناه كمحور، أثر على وسط ملعب الاتحاد، ما كان خيار جيد مع مختار علي. يعني شفنا الحزم مسك وسط الملعب على الاتحاد الجولة الماضية. فأتوقع اليوم هذا اختبار أيضا جديد لمدرب الاتحاد مع الفتح، هل هو حيستمر بالوضع الهجومي أم أنه يرجع يعني يتعامل التوازن، يتعامل مع ظروف المباراة. هذا الشيء اللي احنا حيخلينا نشوف. بس أنا دائما أقول المدربين اللي الكبار دائما يحاول مع الوقت مع الجولات انه يفرض اسلوبه ويعمل العمل الصحيح اللي يفرض اسلوبه فيه. فلو استمر بنفس وضعيته مع مباراة الحزم لازم يختار اختيارات موفقة في وسط الملعب، ما يكون يعطي وسط الملعب او يوظف توظيف سيء ويضرب الفريق ويسهل المهمة على الفتح.
1: الفتح في المركز الاخير تقريبا بنقطة واحدة، هذا يجعل المباراة ممكن أخطر على الاتحاد، لأنه الفريق اللي لا يملك ما يخسره يكون مزعج عادة مرتاح.
0: صحيح. وبعدين لاحظت الفتح يعني بدأ يعني في لاعبين الإضافات الأجانب يعني بدأوا من الجولة الماضية يشاركون مع الفتح، بدأ يضعون لمساتهم وبدأ ينسجمون مع الفريق. فأتوقع يعني زي جولة اليوم ممكن اللاعبين مع الكابتن خالد العطوي ممكن يبدأ الفريق يظهر من الجولة هذه. يعني اللي احنا شاهدنا الجولة الأولى والثانية وما كان الفريق يعني أدى الأداء الجيد، في لاعبين جدد على الفريق، لكن الجولة الماضية ضد الفيصلي بدأ يظهرون اللاعبين الإضافات للفتح، سجل أحد المحترفين الجناح سجل هدف. أتوقع الجولة اليوم ممكن تكون هي اللي تبدأ تظهر ملامح الفتح فيها بشكل أقوى. وزي ما تفضلت أخوي معاذ أنه الفتح ما عنده شيء يخسره الآن، لازم يبدأ، وخاص ما في أحسن منك تظهر ترجع أو تبدأ
1: على فريق كبير
0: على فريق كبير.
1: طيب نروح للاتفاق والدرعية. الاتفاق لديه 6 نقاط لكنه قادم من خسارتين متتاليتين أمام النصر، بينما الدرعية لديه 4 نقاط من 3 مباريات. الاتفاق بدأ 4-2 أمام الرياض كابتن ثم خسر أمام النصر، هل الفريق فقد شيء من زخمة؟
0: والله شوف الاتفاق قدام انطباع جيد في أول جولتين انه في فريق يعني في عمل واضح فيه، لكن يمكن حتى جوله مباراه النصر يمكن الشوط الاول ادى اداء مميز، يمكن مدرب النصر الشوط الثاني هو اللي اخطا بالتغييرات وسلم المباراه للنصر. يعني ما كان قرار
1: مدرب الاتفاق
0: ما يعني ادى سلم المباراه للنصر رغم انه متقدم 2-0 وفريق ناقص امامك يعني وعلى ملعبك. فأتوقع أنك فاجأنا صراحة مدرب الاتفاق في الشوط الثاني في مباراة النصر. مباراة اليوم هي عادة يعني ترتيب أوراق أو عادة الاتفاق لمساره ضد فريق الدرعية. فريق الدرعية أيضا يعني احنا نقول الدرعية زي الفتح، فريق يعني أو نقول صاعد من دوري درجة الأولى، لكن أول جولتين يمكن ما ساعدت النتائج، لكن واضح انه الفريق يبحث عن انه يثبت نفسه بشكل اكبر.
1: صح.
0: حتكون مباراه اتوقع انها متكافئه، ومباراه بتكون يعني
1: فيها جانب يعني ممتع ان شاء الله،
0: فيها جانب ممتع وفي احد الفريقين حيخطف المباراه.
1: نعم.
0: ما اتوقع انها تكون في فرق نتيجه كبيره، لكن في احد الفريقين حيخطف المباراه. نعم. او تنتهي تعادل.
1: كابتن الاتفاق بعد سيناريو خسارته امام النصر يتقدم 2-0 ثم يخسر 3-2، كمدرب كيف تمنع خسارة كهذه من التأثير على الفريق ذهنيا؟
0: والله شوف أنت كيف تمنع، المفترض أنك أنت لما تقدم 2-0 فريق خسران أمامك تدخل الشوط الثاني أول حاجة تفكر فيها 2-0 دائما احنا نقول
1: المحافظة على الفوز. أنا ما أقصد هذه كابتن، ما أقصد سيناريو اللقاء، أنا أقصد

0: انت خسرت الان بعد اللقاء سريته، كيف اطلع اللاعبين من جو الخساره هذه؟ اللي لانه خساره تحرق اكثر من انه خساره 1-0، حتى لو كانت 4-0 5، مو مثل اني اتقدم 2 المس الفوز طوله ثم يتعادل علي وهو مطرود لاعب منه بعشر لعيبه وفي ارضي ويسجل الهدف اللي يودي لي الفوز 3 نقاط.
1: هنا صارت في ازمه ثقه وفي هزه. انا الهزه هذه انا لازم لازم اعالج الفريق فيها بسرعة وقت اجهز المباراه الجايه، كاني انا مثلا اللاعبين ارجعهم المسارنا اللي مثلا كنا ماشيين فيه كويس، العمل اللي كنا شغالين عليه انه لازم الفريق يرجع له باسرع وقت. نوعيه الاشياء اللي كانت جيده ارجع اذكر اللاعبين فيها وانه لازم نرجع نستمر فيها، هذه هفوه وصارت. وتعامل من ناحية النفسيه والذهنيه مع اللاعبين، كيف ارجعهم من اول تمرين بالشكل المطلوب للتجهيز للجوله القادمه.
0: وفي مدربين شاطرين كابتن صالح في جعل اللاعبين يستوعبون انه التفاصيل الصغيره هذه في كره القدم هي اللي تصنع النتائج وتصنع الفارق، الهفوات، عدم التركيز، تلقي اهداف في دقائق ميته في الشوط، هذه ممكن توديك في 60 داهيه حتى لو انت كنت متقدم في النتيجه، تقلب عليك الطاوله.
1: ولازم انت كمان احنا دائما نقول التشخيص، تشخيص المشكله اذا شخصتها صحيح انت قدرت تحلها. يعني مثلا مشكله الاتفاق كانت في التغييرات، فانا لازم اكون صريح مع اللاعبين واقول لهم في اول تمرين انا اتحمل الخساره.
0: جميل، هذه طريقة برضو جيدة لإخراج اللاعبين، يعني جعلهم ما يتحملون المسؤولية كاملة.
1: أيوة، أنا أتحمل الخسارة وإحنا لازم المباراة الجاية نرجع للوضعية اللي كنا فيها جيدين. وهنا اللاعبين على طول أنا قدرت أنا أعطيهم الثقة من جديد. صح. وأطلعهم من الهزة هذه وأحملها لنفسي بشكل أكبر، فهنا أنا أقدر أرجع اللاعبين. فدائما التشخيص هو المهم، إذا كانت المشكلة في أنا
0: نص الحل.
1: أكون صريح مع اللاعبين، إذا كانت المشكلة في حالة صارت في المباراة أو وضعية تكتيكية معينة صارت أنا لازم أشرحها للاعبين ونستوعبها ونشخصنا بشكل جيد، حلينا المشكلة بشكل جيد، اللاعبين حيرجعون على طول بشكل أسرع.
0: جميل، أنا شخصيا ما عندي شك في قدراتك التدريبية كابتن في التعامل مع اللاعبين، ولكن لسياق الحديث والمشاهد والمتلقي يستوعب هذه الفكرة. كل الشكر لك والتقدير الكابتن الكبير صالح المحمدي المدرب الوطني، يعطيك العافية، شكرا على وقتك.
1: الله يعافيك، شكرا أخوي معاذ والسادة المستمعين، شكرا لك.
0: الشكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض تحديدا في الصدارة، شكر خاص لمحمد العيد من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيقة ودعكم، حافظكم الله فمع الكريم، لقاءات ممتعة الليلة بإذن الله في دوري روشن. سلام. الصدارة.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده من برنامج مقهى ديرتي. اليوم واحنا في المقهى قابلنا نخبه من غواصين المنطقه الشرقيه وحبينا نجلس معاهم نتقهوى معاهم ونسولف وياهم عن سواليف الغوص. سواليف الغوص ما بين اول والحين اكيد مختلفه، بس خلونا في البدايه نتعرف عليهم ونعرفكم عليهم ونبتدي معاهم رحلته. اهلا وسهلا فيكم، وخلونا بدايه نتعرف عليكم. الاستاذ تفضل.
1: اخوكم سعد العيد، قديم في الغوص من 2002 الحمد لله، اللهم لك الحمد، ورحال اقدر اقول سافرت الى 28 دوله لاجل الغوص. تبارك
2: الله. الكابتن مازن عبد اللطيف المشير، مدرب غوص، واعمل كذلك في مجال الصيانه تحت الماء.
0: ما شاء الله، يعني أنا أقدر كذا أحكم أن اللي جمعكم هو حب الغوص. فخلونا بداية نتعرف على شلون بديتوا في الغوص. هل أنتوا يعني من الصغر مثلا داشين بحر، قعدتكم على السيف جذبتكم، ولا شلون؟ تفضل أستاذ سعيد.
1: والله بالنسبة لي أنا يعني يمكن بداياتي كانت بداية الطفولة، أصلا نشأت في البحر، وأجدادي أصلا هم غواصين ونواخذة من أول. يعني كان جد الوالد الله يرحمه ويغفر له كان من المعمرين في المنطقة الشرقية، ووصل عمره إلى 132 سنة، كان

0: وتصوير و
1: الزمن تغير من ايام اللولو.
0: طيب هذه بداياتي كانت يعني من عام يعني من يوم عمري 9 سنوات تقريبا بديت بالسباحه والغوص الحر. وبعدين بديت عرفت ان في دورات غوص, عرفت في ان في مراكز للغوص.
1: هذه أول وين درستها, وين تعلمتها؟
0: هي كانت في البدايات يعني انا صار لي موقف عاد وقتها مسكوني خفر السواحل وقتها وانا اصيب ولا ادري ان في رخص غوص وفيه لازم انك تطلع الاجراءات الرسميه الخاصه فيها.
1: انت طالع كذا على الله؟
0: انا طالع واصيب وقالوا لا في رخص غوص, لقوني ان ماني بعارف النظام ولا وعلموني. فطلعت الرخصه بس لاجل اني اصيد, يعني ما ابي يعني
1: كان الصيد عندك هواية ولا ترى سوق السمك موجود؟
0: كان يعني هي بس اللهم أن حس الصيد
1: لا يموت, حريص عليه,
0: حنا نبغاه يعني. والحمد لله يعني نميت هالمهارة, يعني خليني أقول بداية الاحتراف فعليا. وأصدرت الرخصة كانت في 2002 هي البداية للاحتراف.
1: ما شاء الله عمر 24 سنة
0: يعني. نعم الحمد لله بعدها تطورت شوي وما بالي وسيع يعني في المجال الغوص, لأن أساسا حب الاستكشاف عندي ونمى وتطور وكبر مع الوقت. والحمد لله يعني إلى أن وصلت الليفل المناسب لي أني أغوص في أي مكان في العالم. والحمد لله هذه يعني واحدة من الأشياء اللي اهتميت فيها في مداعبة الحيوانات وتصويرها وعرف فسيولوجيتها وعرف متى الموية تكون صافية وعرف, وهذه تعلمتها من جد
1: الصبر
0: والسقي ومتى تصير الموية صافية ومتى الموية تكون حارة, الحرارة كيف ما يكون فيها أتربة أو شوائب تمنع الرؤية. فأنا مصور ومهتم بالتصوير, هذه من الأشياء اللي كنت أركز فيها في العوامل البيئية اللي تساعدني على أني أطلع بلقطات ممتازة.
1: أستاذ مازن, كابتن مازن, أنت عاد شلون بديت؟ هو ولد نواخذة, أنت شلون؟
2: والله إحنا من أيام المتوسط والثانوي كانت ذيك الأيام الإجازة يوم الخميس والجمعة, نطلع يوم الأربعاء من المدرسة سيارتنا محملة من أمس.
1: أو ما شاء الله جاهزين.
2: محملة من أمس نروح المدرسة وسياراتنا محملة, نطلع من المدرسة على البحر
1: ما شاء الله.
2: كنا باستمرار نروح أما العقير أو القرية ونقعد الأربعاء الخميس الجمعة صباح الجمعة نشيك على السمك وكذا, وهذا برنامجنا كل أسبوع. أيام الجامعة قالوا الشباب يأخذون دورة غوص. وش غوص؟ بحر, إحنا أهل بحر. قالوا لا أنت تشوف البحر من فوق, هالمرة تشوفه من تحت.
1: هذا جديد كان عليك.
2: يلا توكلنا على الله, ومثل ما يقولون مع الخيل يا شقرة.
1: تمام,
2: خدت وياهم دورة الغوص شوي. اثنين منا أنا وعيال عمي وجماعتنا وكذا أقارب وزملاء, أنا ويا عبد الرزاق ولد عمي مدربين غوص, بقية الشباب
1: يعني أنت مجرد أنها كذا طلعة يمكن إيه يمكن لا تسويها صرت مدرب.
2: وصلت إلى مستوى مدرب.
1: حلو
2: الكلام هذا في 2006.
1: طيب أنت قبل ما تأخذ دورة التدريب هذه حدك كنت على البحر مثلا على السيف؟ ما غصت أبدا قبلها؟
2: قبل كنا ننزل علشان نشيك على الشبك, نشيك على الـ الـ الـ الحاجات اللي احنا نثبتها في البحر عشان تصيد سمك, فننزل نكتم نفسنا كذا. أحيانا في العيون اللي في الحساء ننزل نرمي حاجة مثلا في البير ونقول يلا من ينزل ويجيبه, أو في بركة بعض البرك عندنا عميقة 3 متر 4 متر نرمي ونقول يلا من ينزل من يكتم نفسه تحت الماء أطول مدة ممكنة. هذا كان يعني
1: والله دربت روحكم بدري يعني. أنا أشهد إنه أهل الحسا بالذات مع العيون اللي عندهم تعلموا السباحة بدري.
2: عندنا كلمة نقولها للحسا.
1: شنو؟
2: الحسوية حراسين.
0: حراسين
2: السمك الصغير.
1: حراسين السمك الصغير
2: يعني. نعم. خلاص إحنا أهل سباحة.
1: نعم. طيب أستاذ سعد, بديتوا في السباحة المتخصصة, فشنو أنواع الغوص اللي تدربتوا عليها واللي الحين تستهويكم أكثر من غيرها؟
0: طبعا هو فيه 3 أنواع أو 4 أنواع رئيسية للغوص. في الغوص اللي هو بدون اسطوانه اللي هو غوص الغوص الحر, وهو غوص الاولي
1: الغوص العادي هذا
0: او هذا ممكن يغوصون فيه ويعتمد على الرئتين.
1: ما يزيد اتوقع عن 4 دقائق واجد, حتى 4 دقائق
0: بطل العالم الحين وصل
2: 24 دقيقة
1: كتم نفس 24 دقيقة ما شاء الله.
0: أيضا في قبيلة أصلا
1: إلى هذه

0: معروف هذه قبيله في لها مواصفات جينيه
1: اي نعم. فاحنا مع التمارين ترى ممكن تزيد يعني المتوسط ما بين 8 دقائق الى 6 دقائق يعني هذا المتوسط اللي ممكن نلقى غواص محترف يوصل الوقت.
2: انا اخذت دوره الفري دايفنج اللي هو الغوص الحر في 2014
0: حلو.
2: اول ما جيت عند المدرب يقول لي كم مده النفس عندك كم تكتم نفسك، قلت ان شاء الله دقيقه وشوي عليها، قال لا ابي 7 دقائق. قلت مستحيل مستحيل تبي تذبحني انت، قال لا جرب. من اول جلسه تدريب كان منافسه ما بيني وبين ولد عمي عبد الرزاق الله يذكره بالخير، طبعا اعطاني اياها تدريجي. من اول جلسه تدريب وصلت الى 4 دقائق ونص.
0: ما شاء الله. في تدريبات معينه للنفس
2: على المسبح يعني. مسبح اولمبي طوله 25 متر نعم. رايح جاي بنفس واحد، هذا ما بعد التدريب الاولي. بعدين رحنا البحر عند الجبيل نزلنا ل 23 متر ونص كتم نفس واحد. هذا ولا أزال مستوى أول، أزيد من مستواي لا أكثر وأكثر. أنا عشان أوصل مستوى مدرب غوص في مجال الغوص الحر لازم أنزل 40 متر.
1: 40 متر
0: هذا مع ضغط المياه وال
2: أنزل 40 متر تحت سطح الماء
1: ويكون العمق والدقائق وال...
0: نعم. فأنت تحسب أكثر من شغلة في وقت واحد. أنت ايه قاعد تحسب ايه نفسك
2: أشي واجد
0: زين، وقاعد تحسب ضغط الماء وانت نازل
2: حركة
0: وصفاء
2: جسمي
0: المنطقة الحركة
2: الجسم.
0: أشياء واجد
2: المجهود اللي أبذله الوزن اللي أنا لابسه نعم. اعتبارات كثيرة العوائق اللي ممكن أواجهها
0: وإحنا نشوفه كذا قاعد يسبح كذا عادي يعني ولا عرضانه صراحة
1: لا فيها حساب. الغوص الثاني اللي هو غوص سكوبا وهذا اللي هو الغوص الأسطوانة وهو غالبا الغواصين المحترفين أو تسميه الغوص الترفيهي
0: يغوص يعني أنا توني متر. أول مرة إيه؟ توني بجرب مثلا عساس لا أختنق أول ما أنزل البحر هذا يناسبني.
1: ترى ما في اختناق يعني
0: لا يعني ما أعرف أنا باخذ نفس 8 دقائق والله بموت تحت
1: هذا بدون أسطوانة. أنا إذا بأسطوانة عندي المنظم وأقدر أغوص براحة
0: والأمور سهلات مو ثقيل
1: مو ثقيل لأن هواء يرفعك
2: أوزان ثقيلة بس تحت الماء ما لها أثر
0: ما يبين
2: بالعكس نلبس حزام وزن إضافي
1: إضافي علشان
0: أساسي ثقلك وتنزل
1: نعم.
0: طيب حلو
2: وفي مجموعة اعتبارات
0: والله معلومات
2: كل ما زادت ملوحة الماء كل ما سويت طفوية أكثر أحتاج أوزان أكثر
0: يعني في البحر الميت وزني يختلف عن البحر الأحمر مثلا
2: البحر الميت بسبب الكثافة العالية بسبب الملوحة العالية الأجسام تطفو
0: ابدا ما يمديهم يغوصون
2: في اكثر منطقه نغوص فيها منطقه الغوص في شاطئ نصف القمر الهافمون الملوحه فيها عاليه بسبب انها منطقه شبه معزوله شبه محصوره فالملوحه تكون فيها عاليه
0: بس التيارات فيها نطلع... قويه بعد
2: لا هافمون لا
0: والله
2: نطلع برا هافمون تجي التيارات وتجي ملوحه اقل ليش الماء يتجدد
0: قاعد يتجرب حلو. طيب الحين قلنا
1: في بعدين الغوص التجاري
0: حلو
1: اللي هو متخصص هذا خاص للشركات وايضا فيه غوص أعماق كبيرة ويدمج بين الغوص التجاري والغوص التقني
0: حلو
1: لأنه يعني هو ممكن يغوص أعماق كبيرة ولازم أن تكون دائرة الغوص متكاملة ولازم أيضا يأخذ وياه أسطوانة ثانية اللي هي الهيليوم يأخذ غاز الهيليوم علشان يقدر يغوص إلى أعماق أكبر. في غوص خاص بالعسكريين اللي هو الغوص العسكري اللي هو الدائرة المنغلقة اسمها طبعا هذا للضفادع البشرية خاص طبعا
2: خاص بالعسكر فقط
1: خاص نعم. بالعسكر. فهذه 4 أنواع للغوص.
0: وش اللي يستهويك أكثر؟
1: حقين الحداد واللولو
0: حقون أول
1: حقين أول يعني إحنا ممكن نقول إذا بسيط سمك الغوص الغوص السنوركل أهدى وأريح ومناسب للصيد يعني الغوص سكوبا في الأمفيبوبز يخافون من السمك فلازم أسوي عمليات نداء وأسوي تزفير للمكان علشان أقدر أصيد
0: أساس يجونك
1: إيه هذا إحنا الأريح للصيادين الغوص الحر أفضل. أما الغوص الترفيهي للتصوير المتعة مع الكائنات الفعاليات مثل ما يسوي أبو عبد اللطيف مثلا بعض الفعاليات يسويها تحت
0: أنا هذه أنا لازم أعرفها أنا قال لي معلومات خطيرة
1: يعني إحنا والله نسويها يعني بس ما شاء الله هو تغزر فيها صار يعني متخصص في هالمجال في حفلات تخرج في حفلات الزفات أحيانا يبي يسوي زفته ولا ذكرى زواج
0: تحت البحر هذه ولا
1: يعني أنا ممكن سويت حفل تخرج سويت ممكن بعض الأشخاص يبغى يكتب اسمه تحت الأعماق ممكن يقول والله أبغى تكتب اسمي بطريقة معينة ولا تنشر حسابي
0: مثلا
1: تحت الأعماق فبعضهم يحس أنه وصل للأعماق اسمه وصل للأعماق وهو ما غاطي يعني.
0: طيب استاذ مازن، شنو الاشياء اللي او انواع الغوص في البدايه اللي تحبها تفضلها انت كمدرب؟
2: والله انا كنت في البدايه سنوركلينج اللي هو السباحه السطحيه، بعدين طحت في الغوص بالاسطوانه اللي هو يسمونه سكوبا دايفنج. في 2015 اخذت مثل ما قلت لك اللي هو الفري دايفنج. في 2010 جاتني فرصه مع واحد من الزملاء، قال عندنا اعمال صيانه تحت الماء في احد المصانع في الجبيل، يلا وياكم. وكل بين فترة وفترة أنزل وأشتغل وياهم في أعمال صيانة، إما تركيب أو فك أو صيانة أو تنظيف أو كذا في المصانع اللي في الجبيل. وأحيانا يعني وصلت حتى الخفجي، وصلت الجيزان، وصلت
0: يعني من الصناعي إلين الحين. يعني كنا نسولف إحنا قبل شوي، قلت لي إنه صرتوا تسوون حفلات زواج تحت البحر، حفلات تخرج، شنو الفنتكة هذه الجديدة؟
2: هذا برنامج في الغوص يسمونه تجربة الغوص لغير الغواصين، أو يسمونه بعضهم اكتشف الغوص. أنا ماني غواص لكن ودي أجرب الغوص. مو ضروري إنك تحصل على الرخصة الدولية، دورة مدتها تقريبا تبدأ من 3 إلى 5 أيام، ممكن تزيد شوي حسب إتقان المهارات. قل والله ودي أجرب بس، ولا ودي بتكلفة عالية. فيجي البرنامج هذا مبلغ بسيط، أسوي لك دورة، أعطيك الأساسيات فقط.
0: حلو.
2: وأنزل وياك لمدة نص ساعة ساعة، وأوثق رحلتك تصوير فيديو. هذا برنامج تجربة الغوص لغير الغواصين، والحمد لله تميز في البرنامج هذا.
0: يعني دربت لدرجة يعني أنه حفل زواج هذا، يعني منو اللي جايين بهذه الفكرة الغريبة العجيبة؟ يعني
2: شوفي، دربت ناس كثير وسويت حفلات بأنواعها ودعايات بأنواعها، لكن للأمانة
1: يمكن إيه نبيها نبي السالفة هذه.
0: يلا أسلم.
2: أبرز حفل
0: ذكرى زواج
2: شهر عسل.
0: شهر عسل.
2: أبرز شهر عسل نزلتهم اثنين، لأنهم كانوا من ذوي احتياجات خاصة.
0: ما شاء الله، والله إن عندهم هذا الطموح بعد شيء
2: دائما
0: جميل صراحة.
2: يعني دربت كثير ذوي احتياجات خاصة، ذوي احتياجات خاصة ما أخذ عليهم فلوس
0: بتاتا. يعني هذه الأفكار الجميلة طبعا إحنا أكيد راح نكملها. خلونا نتقهوى شوي ونريح مستمعينا وراجعين لكم.

0: رجعنا لكم ثاني مرة أعزائي في مقهى ديرتي، بنكمل مع غواصينا لليوم الأستاذ سعد العيد والأستاذ مازن البشير. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم. وأنا يثير الفضول بالنسبة لي عمليات الغوص الكثيرة، بالذات أنه كثير من العالم اللي يدشون البحر يفقدون أشياء كثيرة أو يضيعون مثلا لا سمح الله، فأنتوا هل لكم دور في هذه السالفة؟
1: والله أنا أبو عبد اللطيف هو ما شاء الله عليه يعني يمكن طلع سيارات، طلع سيارة. ساعات، يمكن أنا طلعت ساعة وأيضا طلعت جوال.
0: والله سيارة هذه شلون دشت البحر؟ أنا بفهم طايح.
2: هذه طبعا أول كانت الأمور فزعة، يلا مشينا نفزع حق جماعة. الآن دولتنا الآن تهتم بالأمور التنظيمية،
0: جميل،
2: فأصبحت عندنا جمعيات متخصصة في مجال البحث والأنقاذ. الحمد لله أنا دخلت في أكثر من جمعية، لكن حاليا جمعية المحترفون للبحث والأنقاذ، الناس اللي تغرز في البر ولا تضيع في البر، الناس اللي تكون مفقودة في البحر وكذا، يجي دور الجمعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في البحر. أنا المسؤول عن الغواصين في الجمعية. أحيانا يجينا تكليف من إدارة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، عندنا والله حالة شخص مفقود نبقى نبحث عنه. أحيانا واحد مثلا يصير طايح بسيارته في البحر، نبي ننتشل السيارة مثلا اللي طاحت في البحر. أبرز مكان يمكن عندنا في الهافمون في الطعس اللي على البحر الحين تم إزالته، فكانوا الناس لا يوقفون على نفس الطعس ولا يسحب مثلا الهند بريك أو ما تكون رجلة على البريك، لكن ارتخت شوي لقى سيارته طايحة في البحر. فيجي دورنا كغواصين البحث عن مكان السيارة بشكل دقيق، بعدين نربطها ونطلعها برا البحر.
0: من خلال غوصكم أكيد شفتوا أشياء غريبة في البحر، شنو أغرب شيء شفتوه داخل البحر؟
1: والله خلني أقول الكنوز البحرية ترى كثير فيه، يمكن خلني شوي نسويها. لقينا قماشة، لقينا موزة،
0: واو،
1: لقينا
0: يعني انت لحظه
2: انت والمستمعين ما يعرفون وش قماشه وموزه.
0: لحظه هو الطواش فقاعد يعني كذا يتاسد علينا. عار
1: لا بس ابين لكم ان لقينا لولو،
0: لقيتوا
1: لقينا دانا،
2: هذه مسميات لبعض الانواع
0: من اللولو.
2: اسمها قماشه اللي هو من اكبر الاحجام في اللؤلؤ القماشه.
1: نعم.
2: والموزه
1: تجي موزه اصغر منها شوي،
0: اوكي،
1: والدانا أكبر شوي بعد منها.
0: واللون بس يعني هذا كله في هاف مون ولا في أماكن ثانية؟
1: في ممكن هاف مون، والله أنا ما لقيتها في هاف مون، لكن فيه المحار ممكن نلقاه لأن المنطقة رملية ومهيئة في في العنبر من الكنوز البحرية. فيه
2: صعب العثور عليه،
1: صعب العثور عليه، ممكن ما نلقاه في المحيطات والبحار الكبيرة. ممكن نلقى مثلا الأصداف، وترى أبو عبد اللطيف مازن ما شاء الله عليه يعني يمشي على الشاطئ ودائما يلقاها على السيف ويلقى هالأصداف وما شاء الله تبارك الله يعني يجمع.
0: طيب كابتن مازن
1: أترك لها
2: أنا والله يعني يمكن في البحث عن مفقودين يعني غير الجمعية المحترفون للبحث والأنقاذ، أحياناً يتصلون علي ناس طاح جواله حرمة مثلاً،
0: طاح جواله في بحر خلاص بعد انتحر الجوال، ايش بقى فيه؟
2: يعني زي مثلاً عندنا في شاطئ أو في كورنيش الخبر بحيرة البط، كان ماسكها مستثمر وحط فيها قوارب اللي تتحرك بالرجلين، فأحياناً الواحد يبي يصور وهو على القارب،
0: صح،
2: يطيح جواله، يطيح محفظته، الحرمة طاحت شنطتها،
0: صح.
2: فيجي دورنا نبحث عن المفقودات هذه. أحيانا أنزل أدور جوال ألقى 5 جوالات ثانية.
0: أنت ودك بواحد صاروا ما شاء الله مجموعة.
2: أبرز اتصال جاني من الرياض، واحد يقول أختي متزوجة عندكم في الجبيل وترمي خبز حق الطيور وطاحت شبكته في البحر. تكفى شبكته. قلت له غالية، قالي غالية معنويا شبكته.
0: نعم.
2: وغالية ماليا قيمتها يمكن 16,000.
0: لا يعني مو هنا صراحة. إيه.
2: فنزلت خط، طبعا لازم ناخذ تصريح من حرس الحدود خصوصا ان المنطقة غير مسموح بالسباحة فيها او النزول،
0: تيارات مثلا. إيه. او شيء
2: حدد تقريبا المنطقة اللي تتوقع انها طاحت فيها، وبدأت في البحث من الساعة 10 الصباح، ما لقيت الا تقريبا مع صلاة العصر.
0: واو،
2: حجم
0: يعني
2: الفرحة.
0: إيه.
2: اللي
0: إيه اكيد طبعا هذا زين بعد
2: جدا.
0: نعم.
2: هذا تقريبا من اغلى الاشياء اللي طلعتها. السيارات يصير واحد زي مثلا ساهي، هذا مثلا عند البحر او على الكورنيش وجاي مسرع او يفحط او كذا او غافل وطاحت سيارته في البحر، احيانا غصب لازم نطلعها. قد تكون مثلا في مكان مرور قوارب، ووجودها يعرض القوارب للخطر أو شيء، أو ممكن يكون في منطقة صناعية أو قريبة من منطقة صناعية أو عسكرية، لو سحبها التيار على المصنع ممكن خطير. يسبب مشاكل، غصب لازم نبحث عنها ونطلعها.
0: اللي يطلعون عند البحر عموما، يعني إن كان يبون يغوصون أو يبون يحدقون مثلا أو الصيد الخارجي، إيش قد أنتوا تتعاملون معاهم؟ إيش قد مثلا ممكن يسوون أشياء غلط وقت اللي يبون يصيدون؟ تجربة مثلا ممكن تكون لأول مرة، هل تبادرون أنتوا مثلا أنكم تعلمونهم؟
1: طبعا في أماكن مخصصة حددتها حرس الحدود في أماكن السباحة وأماكن الصيد،
0: مو كل مكان يعني،
1: مو كل مكان ممكن تصيد فيه تمارس الصيد فيه، مو أي مكان تزاول السباحة فيه، مو أي مكان. وهذه ممكن الرسالة اللي نطلع فيها حنا كغواصين، أنه انتبه للإرشادات الخاصة اللي موجودة على الشاطئ، وكل شاطئ من شواطئنا موجودة اللوحة الإرشادية الخاصة فيه، فهذا مكان غير مخصص للسباحة ما لا تسبح فيه.
0: لا تقول لا أنا قوي أنا أعرف.
2: ممنوع السباحة، ممنوع السباحة.
1: ممنوع السباحة لأنه.
0: اسمع الكلام يا طيب.
1: فيها. أحيانا منطقة خاصة للغواصين، فيقول كيف أنتوا تقولون ممنوع السباحة والغواصين قاعدين يغوصون؟ فلذلك أنا علشان سلامتك إن هذه منطقة قد تكون عميقة، فلا لا لا تمارس الـ الـ الـ الغوص فيها، هي خاصة بالغواصين. فلذلك حنا أحيانا نتبع إرشادات السلامة فيها. أيضا بعض الصيادين يستخدم معدات قد تدمر البيئة،
0: مثل
1: تكسير المرجان في السحب أحيانا أو شيء. هذه من الأشياء اللي أحيانا إحنا
0: عاد أنتوا حريصين على هذه السالفة جدا. يعني أنا أذكر أنه كلمتوني مرة عن مجسمات سويتوها نزلتوها في البحر أو شيء، شنو كان الهدف منها؟
1: عاد بطلها مازل بشيء.
0: يلا تفضل يا كابتن مازل.
2: هذا منطقة الغوص في شاطئ نصف القمر، منطقة جردة يغلب عليها أما رمل أو عشب.
0: هذه كانت صحراء البحر،
2: مو بصحراء، منطقة عشبية، في كائنات تعيش في العشب، في كائنات تعيش

0: إيش في الرمل؟ ما فيها صخور كثير، ما فيها أعمق كثير، فكمية الأسماك بسيطة أو أسماك صغيرة. في التسعين تقريبا، قبلها بشوي بعدها بشوي، مجموعة من موظفين أرامكو كاجتهادات شخصية مع مجموعة من الغواصين القديمين نزلوا مجموعة من السيارات في منطقة الغوص، وصارت تجذب الكائنات البحرية وتستقر في الموقع هذا. ما نغوص إلا نقول بنروح التشريح اللي في البحر. جات تقريبا في 2013-14 فكرة، إيش رأيكم نسوي شوية مجسمات؟ واحد من الزملاء الله يذكره بالخير، كابتن طارق النهدي، تبرع بألف طبوقة، تم إنزالها وعمل شوية مجسمات، صارت الأسماك تتجمع بشكل أكثر وأكثر. كل بين فترة وفترة ننزل طبوق ونبني. طيب غيره، في 2000 تقريبا و15-16 واحد من الشركات قالوا يبون يسوون مساهمة للبيئة، عمل مجتمعي، وتبرعوا بمبلغ، سوينا به مجموعة من المجسمات. فجاءت الفكرة أن تصير مجسمات تمثل دول مجلس التعاون الخليجي.
1: حلو.
0: فسوينا لكل كل دولة خليجية مجسم يمثلها، برج المملكة، برج خليفة، أبراج الكويت، خنجر يمثل عمان، برج التجارة حق البحرين، نزلناها بالإضافة إلى 5 أصداف تمثل تجارة اللؤلؤ في الخليج.
1: حلو.
0: كل مجسم ارتفاع مترين،
1: يعني
0: مترين
1: فوق شوية طبيعية تحت شوية. يعني داخل البحر بحيث أنها تجذب الأسماك أكثر وأكثر.
0: نعم.
2: وسجل المكان الغوص هذا في جوجل كمزار خاص للغواصين.
1: ما شاء الله.
0: حرصنا على مواد صديقة بالبيئة، بنى عليها مجموعة من الأصداف أو القواقع البحرية يسمونها حشب أو نو أو كذا، صارت توفر غذاء للأسماك.
1: حلو.
0: الطبوق إذا نزلنا إلى الحين تقريبا يمكن قرابة 12 ألف طبوق نزلنا على مراحل. لما نجي نصف الطبوق بشكل هندسي، دائما نحرص أن الفتحات تصير على جنب عشان تصير بيوت للأسماك لغرض التكاثر،
1: بحيث أنه يقدر يدش برضو ويطلع لايته داخل.
0: نعم. بنينا، جاتنا فكرة، إيش رأيكم نبني، خلصنا دول مجلس التعاون الخليجي نبدأ في الدول العربية. بنينا هرم يمثل مصر.
1: حلو.
0: كلف تقريبا بالحالة قرابة 3000 طبوقة.
1: نعم. سويتوا هرم صدق.
0: نعم. يعني. بدأنا في بناء مسجد قبة الصخرة، وكل بين فترة وفترة نسوي مجسم جديد، وصارت منطقة رائعة.
1: نعم.
2: سوينا شقة للغواصين.
0: سوينا مجسم داخل. زي الشقة.
1: والله يعني أنتم.
0: تلفزيون، بريك شاي، سرير، كمبيوتر.
1: وشلون صارت الحركة البيئية تحت؟
0: صارت منطقة جاذبة للأسماك أو للكائنات البحرية بشكل عام. صرنا نشوف كائنات ما كنا نشوفها قبل.
1: مثل إيش مثلا؟
0: مثل
2: الهامور.
1: أو صار يجي
0: الهامور، استقر عندنا مجموعة هوامير، أحيانا ننزل بأكل نأكلهم تحت البحر.
1: حلو.
0: نجيب مثلا أسماك عندنا قديمة وكذا، ناخذها يجي السمك يأكل، الهامور يأكل من عندنا.
1: حلو.
0: نعم.
2: الشعري ما كنا نشوفه صرنا نشوفه. الحياسة، نوع من أنواع القرش المسالم، وهذه يعني تاكل الديدان اللي موجودة والفطريات اللي موجودة على الأرض.
1: فأنتوا نشطوا
0: قبل فترة رصدنا سلحفة.
2: سلحفة شفناها. فبدأنا نشوف كائنات جديدة كنا في السابق ما نشوفها في المنطقة الشرقية أو لا. في تحديدا
1: فهذه المنطقة في البحر،
0: في كائن أنا دائما كنت أشوفه في التلفزيون دائما في البحر الأحمر، زي الحلزونة تصير لاصقة في أي جسم صلب، نطلع زي الوردة وتتغذى على العوالق اللي في الماء. أقل حركة جنبها شفطت لداخل
1: الزهرة
0: المصورة هذه. إيه. فما كنت أشوفها إلا في البحر الأحمر، الآن لا والله موجودة في الهقون وبكثرة،
2: اللي هي الديدان الريشية اسمها العلمي.
1: يعني حلو أنه أنتم
0: في كائن صغير يسمونه الراقصة الأسبانية، بطول يمكن عقلة الأصبع الواحدة.
1: حلو.
0: يسبح بطريقة وكأنها الراقصة الأسبانية.
1: سبحان الله، فلامنكو.
0: إيه. فموجودة في الهضمون بكثرة، حصان البحر بكثرة عندنا.
1: ما شاء الله.
2: الروبيان
0: جامبو في الهضمون.
1: والله أنتوا غيرتوا وحركتوا الحركة البيئية داخل هذه المنطقة، كل التوفيق لكم، أتمنى لكم طبعا.
0: وحريصين على نظافته.
1: هذا أحسن شيء.
0: وتطويره، وكل بين فترة وفترة نسوي حملة تنظيف في قاع البحر.
1: نعم، شكرا لكم الأستاذ أو الكابتن سعد العيد والكابتن مازن البشير على هذا الحراك الحلو اللي سويته بسواحلنا على الساحل الشرقي.
0: واجبنا.
1: وشكرا لكم أيضا اليوم جلستكم معنا في مقهى ديرتي. شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد.

إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: ولد جدك.
1: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مستمعين في رحلتنا مع شاعرنا الكبير صاحب الإنتاج الغزير والطريف في كثير منه ابن الرومي. خلونا نبدأ حلقتنا. يقول ابن الرومي في سليمان بن عبد الله، وهو أحد أمراء

الدولة العباسية سليمان ميمون النقيبة حازم، ولكنه حتم عليه الهزائم، ألا عوذوه من توالي فتوحه، عساه ترد العين عنه التمائم. هذا هو ما يسمى بالذنب ما يشبه المدح. بداها يمدحه، يقول إن محمود النقيبة يعني محمود الطبع والخليقة، وحازم يعني عاقل وفطن. ثم في الشطر الثاني من البيت على طول خربها ويقول ولكنه حتم عليه الهزائم، ثم يطلب من الناس يعوذونه بتمائم لأنه أكيد مصاب بعين بسببها تتوالى هزائمه المحتومة. ويقول أيضا عن سليمان هذا: جاء سليمان بني طاهر فاجتاح معتز بني المعتصم، كأن بغداد لد أبصرت طلعته نائحة تلتدم، مستقبل منه ومستدبر وجه بخيل وقفى منهزم. يقول إن بغداد لما شافته صارت مثل نائحة تلطم، وإن وجهه وجه بخيل وقفاه قفى منهزم. طبعا حدد الوجه للبخل والقفى للهزيمة لأنه يقصد أنه يلقى الناس ويقابلهم بوجه بخيل، وقفاه قفى منهزم لأنه يرجع من الحرب منهزم كل مرة، مثل ما قال في البيتين اللي قبل هذه لما قال ولكنه حتم عليه الهزائم. وله أيضا أبيات عن سليمان هذا يهجوه بها ويقول: فتى لم يخلق الله يديه لسوى اللقم، فما يرتاح للمدح ولا يرتاع للشتم، فرت جلدته الألسن عن شحم وعن لحم، كأن إذ سألناه وقفنا سائلي رسمي. يقول إن الله كأنه ما خلق يدين سليمان هذا إلا للقم الطعام، يعني التقامه والتهامه، فما يرتاح للمدح ولا يرتاع للشتم، يعني يديه ذي ما تجود على المادح بأعطية ولا تضرب الشاتم لأنها مشغولة بالأكل، كأنها مثل ما قلنا مشغولة أو مخلوقة بس علشانه، فهو ما يرتاح مثل ما قلنا للمدح ولا يرتاع للشتم. ونلاحظ الجناس بين يرتاح ويرتاع، حتى الحاء والعين حرفين قريبين من بعض، كلها من وسط الحلق مخرجها. فرت جلدته الألسن عن شحم وعن لحم، يقول إن الألسن قطعت جلده بالشتم لين وصلوا لشحمه ولحمه، كأن إذ سألناه وقفنا سائلي رسمي، كأننا لما سألناه المال والأعطيات كأننا اللي يسأل الرسم اللي هو الأثر اللي هو الطلل، كأننا شخص يقف على الأطلال ويسألها عن أهلها اللي كانوا ساكنينها. وجه الشبه بين المهجو وبينها إن سؤاله مثل سؤالها، ما له جواب ولا فايدة ولا يمكن يرد الرسم والطلل لأنه جماد، والمهجو مثل هالجماد ما يرتاح المدح ولا يرتاع الشتم. وبكذا نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا، ونشكركم أنا خالد الغانم والمخرج محمد المنيف على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء. في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السادسة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ الزميل علي الحصيني. خلال أسبوع الداخلية تضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والحدود، والمنافذ الجمركية تسجل 1078 حالة ضبط للممنوعات. غدا مدارس مكة والمدينة تستقبل أكثر من 1,900,000 طالب وطالبة. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات غدا الأحد. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ عددا من المشاريع التنموية في مأرب وقطاع غزة. الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية السادسة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في مملكة كمبوديا. المرور يحذر من تطاير حمولة الشاحنات ويشدد على أهمية تجاوزها الحدود المسموح بها. دوليا، إصابة 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي في مستودع أدوية بقطاع غزة. فوضية شؤون اللاجئين تؤكد عودة مليوني شخص إلى مناطقهم بالسودان. أخيرا في هذا الموجز، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 675 شخصا. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة نشاش، أي نحيف أو نحيف الجسم، ومنها النشاش وهو المطر الخفيف، والأرض النشاش أي الليلة. يقول الشاعر عبد الله بن حمود بن سبيل: قالوا نشاش العود مالك بلا ماه، قلت آه عود الموز بيدي لويته، قالوا تزوج كود تدله وتنساه، قلت آه لو أخذت أربع ما نسيته. ويقول الشاعر عبد الله بن حمود بن سبيل: قالوا نشاش العود مالك بلا ماه، قلت آه عود الموز بيدي لويته، قالوا تزوج كود تدله وتنساه، قلت آه لو خدت أربع ما نسيته. ويقول شاعر آخر: يصبح به الشرب المولي بستين، يخضر به روض النشاش عرينة، وعندي على قولي شهود وبراهين، ولا خير في قول سراف يقينة. أيضا شاعر آخر يقول: من سبب غرو نطحني مايل عوده نشاش، فاتن ما شف زينة في كبير وفي صغير. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النشر، وهو العلم أو الراية. يقول الشاعر عبد الله الرويعي: خلينا النشر وصاح منادي، والعدوس والبلاء يعباله. ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن صفيان: كم ديرة من ضربهم رزت نشر، تبغى السلامة قبل هدم جدارها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز الشاعر القدير حسين الطبيلي، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو نايف.
1: يا مساء النور والحب والحياة والجمال والسعادة والمحبة والسرور يا أبو محمد.
0: يا سلام.
1: سعيد بهذا اللقاء المتجدد دائما، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المستمعين بإذن الله.
0: أنت أتمنى أن تكون إن شاء الله حلقة مليئة بالإثراءات والإبداعات الشعرية. طال عمرك.
1: ما عليك زود يا أبو محمد، وانت راعي الأول. طال عمرك وحنا بالشوفة. طال عمرك.
0: الله يسلمك. شاعرنا حسين الطبيلي، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ملنا الفضل في بروزك وتقدمك، ومن متى أثرت؟
1: والله يا طول العمر، البداية الشعرية كانت كتابة أبيات بسيطة وبعضها يفتقر للوزن. طبعا أنا أتكلم كان وقتها عمري تقريبا 15 سنة 16 سنة.
0: محاولات شعرية. نعم
1: نعم. وكان تشجيع من عمي الأديب الرائع

0: راحل
1: الله يغفر له.
0: رحمة الله عليه، علي الطبيلي
1: الله يغفر له.
0: أما التأثر فكان من شعراء كثير مروا على الذاكرة، والكلام هنا أتكلم عن فترة التسعينات. كان في ذيك الفترة بروز الشعراء رحمة الله عليه بدر عبد المحسن، والأمير خالد الفيصل، الأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه والأمير خالد الفيصل. أما كان البروز وبدايات البدايات، كان 2014 كنت ظهرت في لقاء في التلفزيون السعودي صباح الثقافية.
1: جميل.
0: الله يمسي عليه بالخير، بدعم من الأستاذ أحمد العدواني المراسل في قناة السعودية، وكذلك المقدمة نهى الناظر.
1: نعم.
0: في صباح الثقافية.
1: نعم.
0: هذا 2014. أما البروز كانت البدايات برضو مع منتدى الأدب الشعبي بالأحساء، طبعا أنت رئيس المنتدى ذاك الوقت، وكنا مجموعة من الشعراء، والحمد لله يعني بداية الانطلاقة في الحضور الأمسيات الشعرية.
1: طيب شاعرنا حسين الطبيعي
0: الله يطول عمرك، وكان في 2016 طبعا.
1: نعم صحيح، الله ربي يبارك فيك، تستاهل سيرة طيبة عطرة.
0: الله يطول عمرك يرضى عليك.
1: الله، شاعرنا حسين الطبيعي، ممكن تسمعنا نص من نصوصك وعلى حسب اختياراتك؟
0: أبشر بالسعادة. طبعا أول ما أبدأ به قصيدة وطنية.
1: جميل جميل.
0: تم قدمة في اليوم الوطني الماضي كأغنية غناها الفنان فهد إبراهيم.
1: جميل.
0: كان لها صدى في السوشيال ميديا.
1: جميل، تستاهل عمل طيب، الوطن غالي.
0: الله يطول عمرك. يقول يا المملكة أنت فخر كل مخلوق، خيرك على العالم تعدى حدوده، عيدك يعود وعشقك يزود ويفوق، والعهد مثل الطويق باقي صموده. يا المملكة يا المملكة، من يعشقك باله يروق، عز له وعز لأبوه وجدوده. سلمان سلمان هو شيخ العرب رايته فوق، والملهم محمد أسد من أسوده. من الحساجين نغني على شوق، نفخر بأمجاد البلد وبجنوده، وباميرنا سعود الفخر راقي الذوق، نهني ونعايد عسى الله يعوده. مع كل حسايا سعود تعتز وتتوق، حتى النخل عالي رقى في سنوده. يا سعود يا تاج من العز موثوق، الطيب يشهد لك وحنا شهوده.
1: يا سلام، صح الله لسانك شاعرنا حسين الطبيلي على هذه القصيدة والمشاعر الوطنية الجميلة.
0: الله يطول عمرك، صح الله بدينك. وطبعا هذه قدمت إهداء لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال أمير الأحساء.
1: شعرنا حسين الطبيلي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حقيقة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، نبي مرئياتك فيها طال عمرك، وإيجابيات سلبيات وجدت.
0: التواصل الاجتماعي يا أبو محمد والسوشيال ميديا، أنا أرى أن نعيش وفرة وازدهار في هذه البرامج واستغلالها بشكل جيد وفعال، يسهم في انتشار الشاعر وقصائده. لأنه الآن كل شاعر عنده منصات، عنده يقدر يظهر بالشكل اللي هو يريده. طبعا مع الاجتهاد والتواصل مع السوشيال ميديا بشكل فعال طبعا.
1: وهذه الحقيقة من ميزتها، يعني قربت الشاعر محبيه ومتذوقيه في جميع أنحاء العالم.
0: صحيح صحيح، والكلام هنا ما يقتصر على الشاعر، لأنه الفنون بشتى أنواعها الآن بدأت تنطلق. يعني حتى اللي جالس يطول عمر في بيته يقدر يظهر إبداعه بشكل بأشكال متعددة في هذه الوسائل. نعم. والسوشيال ميديا.
1: جميل، ممكن تسمعنا قصيدة من قصائدك؟
0: أنا
1: عايف، حنا مشتاقين حي الكثير من إبداعاتك
0: الشعرية.
1: الله يسلمك.
0: طبعا هذه قصيدة يعني يمكن من أكثر القصائد اللي تمر على ذهني. يا فكري المشغول ريح راسك، ريح معيشي للهوى من راسك، كل على جوه يعيش بجوه، خلك كبير بعالمك وانفاسك، هيم بمساحات الفضاء الواسع، اكسر جمود اللي تحدى فاسك، وارقى مجرات الوجود الطاغي، واسرح معه لا من طراه وجاسك، واكتب قصايد مبهمة سرية فيها دررك وجوهرك والماسك. إلا شعورك يا شعوري خله فوق السما يا شعري المتماسك، والعالم الأرضي طموحه أرضي، ما يسمعك مهما تدق جراسك، لو ترفعه ما يرتفع لكنه هم تطيح وتنكسر من ياسك. يا فكري المشغول طول بالك، واقرأ حكايات الزمن بإحساسك، راجع حكايات الزمان الماضي، واكشف خفايا ما مضى من ناسك، وريح شعورك من شعور المحب.

0: اللي يهاب ويرتجف من باسك.
1: يا سلام. اللي يهاب ويرتجف من باسك، صح الله لسانك. شاعرنا حسين الطبيل على هذه الابيات وعلى هذا الثراء الابداعي الجميل.
0: شاعرنا
1: بيبي الله يسلمك. شاعرنا حسين الطبيلي، ما رايك في المسابقات الشعريه؟
0: المسابقات الشعريه للامانه يا ابو محمد، انا شاركت في 3 نسخ من البرنامج معروف اللي هو شاعر المليون.
1: جميل جميل.
0: وجميعها اجتزت المرحله الاولى والله الحمد بالثناء والتقييم المنصف للمشاركات السهل الطيب، وما كان في نصيب في الانتقال للمراحل التاليه، ربما بسبب كثره المشاركين ربما. وطبعا ما ننسى ان هذه المسابقات طبعا ربحيه.
1: يعني انت ود رغبتك ان تكون يعني المسابقات هذه بس فقط للمحكمين،
0: يعني يكون فيها انصاف بشكل عام.
1: نعم، انصاف هو انه بيكون يعني باستبعاد الهدف التجاري، وان تكون
0: نعم.
1: للمحكمين هم يعني هم اللي اختارون الاول والثاني والثالث،
0: ممكن تكون النسبة الأكبر للمحكمين.
1: جميل،
0: هذا وجهة نظري.
1: الله ربي يحفظك. طيب الأمسيات الشعرية، هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
0: الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر والمستمع والجمهور بشكل عام.
1: جميل.
0: الأمانة آخر أمسية عملتها يا أبو محمد عام 2022.
1: تسلم.
0: وهذه آخر أمسية، وأنا أطمح أن تكون هناك أمسيات قادمة إن شاء الله في الأيام القادمة. سبب التوقف طبعا السهل الطيب، أنا توقفت يمكن أكثر من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
1: أنا بنعمل سبب العزوف يعني.
0: كان مرض والدي السنوات الثلاث الماضية رحمة الله عليه.
1: وجزاك الله خير.
0: اللهم آمين. أحد الأسباب الرئيسية يعني.
1: الله يغفر له وبيض له وجهه ويقصات.
0: الله عز وجل في رمضان الماضي في العشرة الأواخر رحمة الله عليه، وبالمناسبة أنا كتبت مرثية عن الوالد.
1: سمعني إياها.
0: الله يجمعك ابشر بالخير.
1: هذا جميل بأنك تتعدد في آمين، تتعدد في الحقيقة الأغراض الشعرية، من وطني من اجتماعي ومن غزلي ومن رثائي، وهذا الحقيقة ميزة الشاعر المتميز. سم طال عمرك.
0: ما في شك. سم الله. طبعا هذا أقل ما شيء أقدمه للوالد رحمة الله عليه، أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنان. يقول ليلة قدر شالت رحيلك ومثواك، ليلة قدر شالت رحيلك ومثواك، عليك من ربي عظام التحايا، في جنة الفردوس يا أبوي سكناك، صافي الجبين بلا ذنوب وخطايا، مع الصحابة والرسل تتبع خطاك، يطهر من أطهر غيم وصفى نوايا، يكرم كريم والعطاء من مزاياك، يا ما علينا كم جزلت العطايا، يا أبوي ما أنساك من هل ينساك، من كل وفا ورث طبع فالحنايا، لازلت نذكر يا حبيبي وصاياك، وطمنك لا ما نسينا الوصايا، أنا مع أخواني وأمي رثيناك، ندعي لك الرحمن رب البرايا، طرياك طرياك يوحشنا إذا حل طرياك، ما يشبهك إلا أنت فعل وسجايا، يا أبوي يومك حي كل هم من أرض ولليوم في برك حنين وبقايا، مهما نسوي ما وصلنا سواياك، الله يقدرنا نرد العطايا.
1: صح الله لسانك وغفر الله لوالدك وجميع موتى المسلمين.
0: هذا أقل شيء يعني أكتبه في الوالد، والله يجملني يا رب العالمين.
1: بيض الله وجهك ولا قصرت، علومك كلها طيبة. شعرنا حسين الطبيلي، ذكرنا قبل شوية تعدد الأغراض الشعرية، أنت ما شاء الله الآن تعددت في الأغراض الشعرية، هل هي مطلوبة من الشاعر؟
0: الأغراض الشعرية يا أبو محمد تلقائيا تجي للشاعر الأمانة.
1: نعم.
0: تلقائيا، لأن الشاعر يمر بمراحل شعورية كثير في حياته.
1: صحيح.
0: فتجعله يعني تجبره يكتب في أكثر من غرض يعني.
1: وهذا مطلب ضروري بأن الشاعر يتمرس.
0: مطلب للشاعر.
1: نعم صحيح.
0: في تنوع الأغراض الشعرية.
1: نعم. بعضهم يقول أنا في الغزل فقط لا غير يعني.
0: لا قلبه معشب على قولتك يا محمد.
1: دربه خضر.
0: قلبه خضر.
1: الله ربي يبارك فيك. طيب شاعرنا حسين الطبيلي، ما هي القصيدة الأقرب إلى قلبك دائما ترددها بينك وبين نفسك؟
0: تقول أتعبتني في وصلك وترياقة، أتعبتني في وصلك ترياقه وعروق دمي للهنا تواقه اما تجيني بالوصال الشافي وترد لي روح غدت مشتاقه ولا تروح وتبتعد عن حالي خلك ترى ما عاد به اي طاقه خل العطاء ما بيننا متهادي واهديك روح للهوى من ساقه مني خذ انوار الغلا مشتعله وانهار شوق بلوله دفاقه اما اجي كلي شموخ وهيبه ولا اروح وعزتي براقه ولا تعالوا بوحلي من شوقك وثق معي صرح صعب ميثاقه الحب ما هو كلمتين ونظره الحب بحر ما وصلت اعماقه الحب عالم دوروه العالم ضاعوا معه يا كثرهم عشاقه ولا تنشغل في واحد قد ولا ما همه الا ذا الحبر واوراقه يكتب مقادير الهوى من راس يقدح ولا جاب الخبر لفراقه.
1: شاعرنا حسين الطبيلي، هل ترى بان الدواوين الصوتيه اسرع انتشارا من المقروء؟ طبعا لكل له مذاق الحقيقه وكل له هوايه طبعا، فنبي رايك.
0: صحيح والله، يطول العمر مع وجود السوشيال ميديا الان قليل نسمع دواوين صوتيه للامانه. وجود وسائل التواصل غيرت كثير من المفاهيم في ايصال ما يقدمه الشاعر او الفنان او اي مبدع في عالم الفنون. فالسوشيال ميديا هذا يعني لما اجي اقول التيك توك مثلا،
1: نعم،
0: من اقوى وسائل التواصل اللي توصل للمتلقي بشكل وبعدة أشكال يعني.
1: صحيح صحيح كلام.
0: فأتصور أن الدواوين الصوتية يعني في خضم وسائل التواصل والسوشيال ميديا، أنا ما أذكر يعني في الفترة الأخيرة أني سمعت أحد نزل ديوان صوتي.
1: هم معتمدون الآن في الوقت الحالي على مثل ما تفضلت في برنامج هذا منصة التيك توك يلقون، نعم، قصائدهم. هذا يقول لك من ضمنها يعني الدواوين الصوتية،
0: هذا ممكن يعتبر كموصل للديوان الصوتي.
1: ولا شك بأن بعد المقروء أيضا له هيبته الحقيقة، له وجود، نعم، ومرجع أساسي.
0: نعم، لازم يا أبو محمد نتذكر حاجة احنا افتقدناها جيلنا يعني،
1: نعم،
0: اللي هي الجرايد والمجلات. لا. إلى يومك يعني في ناس تروح تبحث عنها، ترى عنها موجودة لكن قلة جدا.
1: صحيح، لأن مثل ما تفضلت
0: القراءة شيء،
1: نعم،
0: يعني له جوه وله جماليات،
1: لأن الوقت تغير ومنصات التواصل هذه بكثرة أغنت عن تواجدها يعني.
0: أكيد لكن الواحد يشتاق صراحة، خصوصا بشكل عام القراءة
1: نعم،
0: شيء يعني
1: غذاء الروح، نعم، صحيح،
0: غذاء الفكر
1: يعني. نعم صحيح. شاعرنا حسين الطبيلي، حنا سعدنا حقيقة بتواجدك معنا في برنامج المذكر، قضينا معك وقت ممتع، وبيض الله وجهك على الحضور الجميل وعلى القصائد الجزلة.
0: وجهك أبيض، وأنا كذلك استمتعت باللقاء الجميل اللطيف من البرامج اللي الآن لها أصداء جميلة. برنامج المذكر للأمانة امتداد للبرامج اللي كنت تقدمها يا أبو محمد.
1: الله يطول عمرك، موجودنا لخدمتكم يا طول العمر.
0: يا حبيبي الله يطول عمرك ويسعدك.
1: الله رب يبارك فيك. يا مرحبا بك والله يا ابو نايف.
0: الله يرحب بك ويبقيك ويسعدك وسعيد. يا مرحبا. يا مرحبا بك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: فرقاه عيد، ويضرب في حال غياب شخص غير مرغوب به. تقول الشاعرة: بقايا جروح تدري فراقك يوم عيدي، ونشكر أشكي جروح منها أتعلم. ويقول الشاعر سلمان الزهراني: درب يودي يا عسى ما يجيبه، فرقاه عيد ولا حضر ويش صاير. ويقول أحد الشعراء: أبعد ودروب تتبع ما تبعته، فرقاك عيد وروح لهنت لهنت. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: لشفتني ضاحك سني. ويضرب هذا المثل لمن يظهر ابتسامة الجلد والصبر على ما يبطن من الحزن والألم، ويدل على قوة الصبر وتحمل الهموم والمناغصات. ويقول الشاعر سعد براك: العلم لا واجه الديان ديانة، وقفيت تبكي وغيرك ضاحك سنة. ويقول الأمير عبد العزيز بن سعود السامر: واليوم لولا المودة ما ضحك سني، وما شن قلبي على فرقاك غاراته.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. لا تفتكر، ويقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود عبد الرحمن الثاني، لا تفتكر نهج التملق رجاله ونقل السوالف يوصل الحبل بحبال، نقل السوالف جر ذيل الرذالة وثوب الردى حتما عن الستر ينجال، واللي يبي من منهج الذل قاله أخطى الهدف واصبح ذليلا ومحتال، ومن أنكر أصله ظل وترك مجاله عدة فقيدة ترتجي فيها الأبدال. ويقول الشاعر حمد الدليهي، وصدقت من قال الأقارب عقارب، ومن قال ما منهم غثى قلت كذاب. ويقول الشاعر شايم الجدع الضفيري، كنا وكانوا وكل من كان قفى، الباقي الله والمخاليق فانين، ومن قل ما بيده ما ينتلقى، ومن زاد ما لا صار عند العرب زين، أحد عليه الميل وحد معفى، ومن أدبر الدنيا لهقيل مسكين. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر

معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله إنه نظام محكم من الله، سلام جعله

بينه وبين ربه وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف. وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة. وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة، يعني ببساطة لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما، وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم، بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصا. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. بالنهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا على هالأثير الطيب. ونهاية أسبوع حلوة وحلوة عند بعض الناس أكيد اللي رجعوا من إجازاتهم وبدوا دواماتهم، نقول لهم ونقول اللي مأجزين واللي مداومين واللي على وشك أنهم يداومون، نقول لهم حي هلا بكم في الدانة.
1: تحية حلوة ولا حلوة؟ من وين جت هذه اللهجات؟
0: لأن في ناس يعني مع بداية الدراسة النفسيات ماشي.
1: لا، نتكلم عن حلوة وحلوة. ليش يعني بعض الشرقاويين يقولوا حلوة، بقيت مناطق يقولوا حلوة؟
0: إيه، هذا اسم الدلع. في ناس يقولوا لي صويلح، يعني يدلعون صالح، عليوي، رويشد كذا. يعني
1: على حسب كل منطقة تدلع الكلام اللي عندها. يعني
0: هذا التصغير، لكن التقسيم سليم. في ناس داوموا وفي ناس بيداومون، وفي ناس أظنهم اللي عيالهم صغار مرة بدت إجازاتهم بدوا يسافرون.
1: أي فعلا، اللي عندهم اللي ما دخلوا لا روضات، بس الكل الحين يدخل روضات وحضانات لأن الكل مرتبط بدوام،
0: والكل يطلع هوية والكل يطلع جواز. يعني صار الواحد صغير هو مسؤول ما شاء الله.
1: لكن يا صالح، هذي المسؤولين

0: ما أدري هذول الأطفال المسؤولين اللي مهما مرت الزمن ومر العصور وما يتغيروا، هم نفس الحركات نفس الطبايع.
1: صدقين بعضهم إذا شاف مقطع هو لسه عمره مثلا 18-22 يقول الله هذه اللعبة وهذا زمن الطيبين. يا طيب وين زمن الطيبين؟ يقول إلا كنا كذا وإحنا صغار. يعني كل واحد عنده ماضي، اللي عمره في 50 عنده ماضي، اللي عمره في 40، حتى الصغار اللي عمره 15 يقول الله أول كنا نلعب على سوني ون وكنا كذا. بس الغريب إذا شافوا مقطع من أي دولة أي شعب أي أقليم في العالم وفي مثلا حركات الأطفال هم صغار، اللي مثلا يلعب في الماء يطشطش الماء، اللي يشوت الحجران في الأرض، اللي يلعب بالسيكل يفكك السيكل، تلاقين ردة فعل الناس وتعليقاتهم إن إحنا كنا كذا وإحنا صغار. معقول العالم كله واحد؟
0: أكيد يعني هو الإنسان إنسان يعني بيتغير إنه يكون يعني في بلد غير بلد، وسبحان الله يعني التطور في كل مكان يعني بنفس اللي تالي بنفس الدرجة وبنفس الشكل. يعني إن إحنا يعني مثلا لما ترجع لعشرين ولا ثلاثين سنة نفس الشيء في قارات، بقية القارات يتهيألي نفس الشيء يعني ما بيتغير.
1: يعني الأرياف هي في كل أنحاء العالم، والبدايات البسيطة في الأدوات اللي حولنا وكيف كنا نلعب فيها خاصة قبل التقنية، الكل أتوقع كل شعوب العالم زي بعض
0: كانت هذه الموجودة يعني ما لسه ما اخترعوا أشياء صح. بس يمكن بعض الحركات أتوقع يعني حركات خاصة بإحنا العرب مي موجودة في الأجانب.
1: فعلا هي بالذات فئة الصغار أو اليافعين أو الفتيان، يعني الكبار كل شعب له طبائعه، لكن الأطفال سبحان الله تحسين أنهم كلهم من بيئة واحدة ردة فعل واحدة. حتى في تجارب سووها إذا جمعوا أطفال مع بعض من أنحاء العالم لو ما يعرفون لغة بعض فيه نسبة كيمياء أو انسجام بينهم عجيبة.
0: أكيد يعني حتى الأطفال أنت مثلا تشوف اللي عمره مثلا خلنا نقول سنتين ما يتكلم، في بعض الأطفال طبعا ما شاء الله يتكلموا بس في بعضهم سن سنتين لسه يعني بعض الكلمات، شو مثلا يصيح ومجنن أمه ومجنن أبوه يدحن يقوم، جيب له واحد من عمره خلي بس يبتسم ولا يعطيه حال بتشوف يتغير سبحان الله. يعني هم عندهم لغة تفاهم معينة، في عندهم جو معين، بس ما أدري ليش. لكن إحنا لما نقارن جيلنا بجيل الحالي ما ألاقي أنهم يشبهونا، ما ألاقي أنهم يشبهونا في تحمل المسؤولية. أنا أشوف الجيل الماضي أكثر تحمل مسؤولية من الجيل الحالي.
1: هي هذه لا أكيد يعني وين من أول مثلا الناس ترعى الغنم وهي في 17-18 يعني

0: يعني مسؤول عن يعني رزق العائلة، فلا هين هذه المسؤوليات والقيادة صراحة. الشعوب هذه اللي من تالي الحين تشوفين واحد في الثلاثينات ولابس شورت ورابط شعره، سلامات، من أول اللي في الثلاثينات قد بنى البيت وقد يعني عندها أحفاد وحالته حالة يعني.
1: لا حتى تلاحظ الأيام قبل بمجرد هو ما يحس الولد أو البنت تحس إن مثلا الأب أو الأم ما عندها يعني ما عندها أو ما عندها الإمكانية يعني مثلا تعطيهم مبلغ ولا يعطيهم الأب مبلغ، ما يحتاج يقول لهم الأب أنا ما عندي، هم خلاص يقدروا ويحسوا وما تشوفهم يطلبوا. لا الحين يعني حتى لو تقول أنا ما عندي، لا أنا أبغى

0: وعلى طاري الأطفال اللي إحنا نقول يتبحث في الأرض، أنت شو قلتي قبل شوي؟
1: يحفر يعني؟
0: لا
1: يتدحن.
0: يتدحن إيه هذه. بعضهم إذا شاف عياله كذا ولا شاف عيال قال يعني هذول عيالنا وعيال الأجانب كذا، ترى كل شعوب العالم. البزر اللي يعني العنيد أو الدلوع إذا ما حصل على اللعبة اللي يبيها ولا الشيء اللي بيشتريه له أبوه، والله أن يتبحث في الأرض ولا كأن في أحد في المكان. كل الناس يعني، مو بس عشان إحنا والله إحنا الخليجيين إحنا السعوديين، لا لا لا كله.
1: على طاري اللي يتدحن أو يتعفرت أو الكلمة هذه اللي قلتها،
0: يتبحث.
1: يتبحث هذا اللي يتبحث، أنا أحيي الأم والأب اللي شو اسمه يقعد عنده ايش تبغى ويحاول فيه. بس انا اشد على الاباء والامهات اللي يتركوه ويمشوا، لان مجرد يمشوا على طول مشوا وراهم.
0: والله الاطفال يعني حركاتهم حلوه، وفيه الحين في مدارس عشان كذا الأسبوع هذا القتمة ذا اللي ما يعني النفسيات فيه خايسة، خصوصا البزر اللي تو رايح جاي من لندن ولا مدري وين ومسوي فيها الحالة النفسية ذيك، يسوون لهم كذا رحلات مدرسية، على أن الرحلة المدرسية من أول مرة في الترم ويا الله يطلعون، وعلى آخر الترم بعد الحين يودونهم مرة مصنع بطاطس هذا المقلية، مرة يودونهم لإذاعة تلفزيون، يعني تشوفين رحلات مجدولة علشان كده ينبسطون ويغيرون من روتين المدرسة.
1: أنا ما أقدر أقول لك شو بالضبط، بس فعلا يعني يمكن مدارس الأولاد كانت فيها رحلات، بس أنا الفترة اللي فيها ما كانت فيها رحلات بقد ما كان فيها إذا مرة بودونا مدرسة يختبرونه، يعني هذول اللي يختاروا مجموعة من بنات الرياضيات يختبرون في مدرسة ثانية، ما أدري وش هالاختبار هذا، أو الله بيسووا مسرحية ولا يسووا شيء، هذه كانت رحلاتنا. بس أما رحلات مجدولة ومنهجة إلى الملاهي ولا الألعاب، مثل الحين ما شاء الله ألعاب إثراء أماكن، يعني ما شاء الله يودوهم يعني مدلعين، ولا طوال اليوم بعد من بداية الحصة الأولى لحد شو اسمه ما يحملوا شنطة.
0: هي سبحان الله يعني مجرد التغيير، يعني زي ما قلتي مثلا يروحون مدرسة ثانية مجرد ما يركبون باص وبنروح مكان

0: كنا نطلع مدينة الملك فهد الساحلية اللي هنا على البحر.
1: الله.
0: أشياء صراحة حلوة، وهي يعني عرفت اللي تصير فيها مواقف، ويعني تصير يوم دراسي غيرنا في الروتين وحبينا بعض أكثر. يمكن
1: الرحلات الجماعية بشكل عام تكون ما أدري أحلى وتحمل ذكريات أكثر من رحلات، يعني مثلا تشوف كل عائلة تطلع، يعني مثلا إحنا طلعنا ويتيل، أنت طلعت مع أخوانك ومع أبوك وأمك، لكن الطلعات اللي تكون خارج هذا النطاق سواء مع المدرسة أو ما حتى مع هذا، يعني أنا أذكر أن خالي كان يجمعنا بنات الخالة كلهم وبنات كلنا، يأخذ لنا سيارة هذه الكبيرة الجمس، فكانت هذه فعلا تحمل ذكريات مختلفة بصراحة، مو مثل الذكريات اللي إحنا نطلعها لحالنا، فكنت أنا أفضل الرحلات الجماعية أكثر.
0: عشان كذا نبي نسأل مستمعينا زي ما عودناهم في الدانة وكل حلقة سؤال وكل حلقة تفاعل جميل، ونقول لهم وش ذكريات رحلاتكم المدرسية، أحلى رحلة طلعتوها أيام المدرسة وانبهرتوا، مثلا شفت كيف يصنعون الفشفاش، ما من أول ما تعرف تحس بأنه يزرعونه ويأكلونه كذا يعني.
1: لا بس أمشي يعني لما يعطوك الفشفاش هذا قبل ما أطلع هذه تحس بالسعادة أكثر يعني.
0: أمشي ما تخلصه وانت راجع بعد. فعطونا كذا يعني ذكرياتكم تجاربكم في رحلات المدرسة من
1: لكن
0: أول.
1: مو بس الرحلات، نبغى ذكرياتهم حتى يعني الرحلة اللي هم ما نسوها سواء مع الأهل ولا مع المدرسة ولا مع أي شيء، يعني عشان يعني يشاركوني. أنا ما رحت رحلة مدرسة.
0: إلا الرحلة اللي عالقة في الذهن من نشاط مدرسي، زيارة مدرسة المدرسة، سفرة خاصة أيام الجامعة كان فيها أنشطة يعني قوية، سفرات من مدينة لمدينة. فعلمونا كذا عن قصص رحلاتكم المدرسية وشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: نرجع ونكرر الرقم، يمكن بصوتك ما سمعوه يا صالح، يلا 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: طبعا الدانا في شهر أغسطس هذا الشهر، طبعا انتهى شهر أغسطس بقى عليه يومين يمكن، بس من بداية الشهر لين الحين واحنا ما نشم إلا ريحة زفر. بس زفر خنين طبعا.
1: زفر الروبيان ولا السمك موجود وريحته في كل المواسم.
0: لا بس الروبيان غير ترى.
1: عجيب.
0: إيه الروبيان ريحته غير ترى وجو غير وسعره حتى غير، يعني حتى تروح مطعم بتاكل صحن بروستد روبيان زي ما تاكل سمك أكيد أغلى.
1: والله هو غير وطعمه غير وطبخاته غير، بس الكوليسترول فيه زايد شوي، يعني الواحد ما وده ياخذ راحته فيه بصراحة.
0: مع هذا والأطباء يحذروا لا تكثروا، إلا أن الناس ما عندهم مشكلة ياكلوا لك 6 روبيانات 80 100 ريال عادي.
1: هو مدري اللي رفع قيمته هو أن الناس يعني تشعر أنها مع أنه يعني مع حتى في الوفرة يظل أنه صحن روبيان مثلا ويزينونه كذا، وزي ما قلتي 80 ريال 6-7 حبات، يعني ما فيها ذاك الابتكار، بس انها اسم انها اكله
0: اخذ حظه كذا، يعني اخذ حظه واخذ سعره.
1: الروبيان بالذات في المنطقه الشرقيه له يعني نكهات الخاصه ويتحضر في اطباق خاصه خلال هالموسم، واللي يمتد من فتره 1-8 ولمده 6 أشهر. هذه الفتره السماح بالصيد واللي يكون فيها وافر، وطبعا مثل كثير من دول العالم يكون في فتره حظر حتى يحصل له التكاثر.
0: تتوقع يا صالح اللي قوم حظ الروبيان هو مشغول الروبيان ولا حمصة الروبيان ولا كبسة ولا بروستد الروبيان؟ لا هذا ولا هذا. أتوقع الحين هذا اللي يحطوه في كيس، هذا أشوف إنه ما شاء الله شو يسموه اللي نحطه في كيس وبهذيك
1: سطل الروبيان،
0: السطل وبالخلطة هذه الخلطات اللي ما شاء الله مبتكرة، هذه اللي قوم تحضر الروبيان في الأكلات.
1: هم لما يضيفون عليه مثلا حتى صوص حق الكاري مثلا أو أي صوصات حتى خارج عن إطار الأكلات البحرية، الناس تبي تستطعم، عرفت أنت الحين زي

0: اللي انباع فيها السطل يجيك الرز معجن وعادي ما عندهم مشكلة، لكن تعال مطعم بخاري ولا مطعم هذا شوف الرز معجن ما حد ياخده.
1: موسم الروبيان سبحان الله فترة رزق وخير، تشوفين كثير من الناس تعلن عن مبيعات الروبيان وبالكميات ما شاء الله، المن والسطل وبالكيلو وبالبانة اللي هي ما شاء الله منين وشوي، يعني كميات وافرة لأن أصلا فترة الصيد وفيرة، وعاد الأحجام يبدأ كل ما كبر الحجم ما شاء الله كل ما زاد السعر أو صار في ندرة، لكن يبدو لي هذا الجامبو الكبير مرة اللي بحجم الكف ما أدري إذا هو مستورد ولا محلي.
0: لا لا محلي، أنا أشوف الحين أشوف الروبيان أكثر شيء، يعني الوفرة هذه اللي تصير فيها مزادات ومحلات الروبيان تاخذ، يعني شوف هذه محلات اللي مثلا الصيادين، في صيادين سمك بس الروبيان لا يروح مزادات الجبيل، انا اشوفهم الحين ان في وسائل التواصل الاجتماعي يقعدوا لك يحرجون على الثلاجات، يعني يمكن هو يبيع علينا ب 700 بس هو ماخذينها يتيلي ارخص من هذا السعر، هذا والله يقول لك الروبيان الاسمر الروبيان الشقرة الروبيان ما ادري ايش
1: مال البحر مو مال المزارع مثلا،
0: صاروا الحين يسموه المكسرات اي مكسرات.
1: ويختلف طبعا السعر بحسب الحجم بالدرجة الأولى، كل ما كان أكبر كل ما كان سعره أكثر، حتى سعره الأكثر أنا أشوف أنه حتى في الموسم سعره جدا جدا معقول، لكن يختلف من لون الروبيانة، اللون اللي شوية مخضرة تكون أقل من اللون الأحمر أو الوردي اللي يكون جاي من البحار مثلا، لأن هذا المستزرع طعمه لذيذ لكن يظل أنه أقل رغبة من هذاك.
0: أنا ما أبغى أخرب على المستزرع بس فعلا المستزرع طعمه أقرب شيء إلى ما أدري، شفت هذا الفيليه السمك تقريبا كذا صاير طعمه نفسه بس شكل الروبيان، أما الروبيان لا هذا لا مختلف بصراحة روبيان البحر يعني، وهو طبعا تختلف ألوانه على حسب اللي هي الأماكن اللي يصيدوه منها، يعني إن كانت الروبيان السمراء ولا كانت الروبيان الحمراء ولا هذه كلها على حسب الأماكن اللي يأكل منها والأماكن الطينية والأماكن العشبية، فهو ياخذ هذا اللون يكتسبه منها. بس الجامبو بصراحة هذا نادر، مع أن شفت جامبو في دولة البحرين عجبت منه، تقول هذه أم الروبيان، يعني ما شاء الله تخيل بحجم الكف حتى المتن، المتن يعني ما تجي نحيفة، يعني حتى يتيلي ما تقشرها هذه وهي متينة، يعني سبحان الله. هنا عندنا جامبو بس الجامبو العادي، الجامبو المتعارف عليه اللي احنا نعرفه اللي هو حق شوي ولا حق بروستد،
1: وهو يعني الجامبو او اللي اصغر شوي امانة يعني حتى في الطعم انت لما تاكلين يعني هذه بهالحجم هذا ما ادري، يعني يبدو لي ان ما هي طعمه زي
0: لا لذيذ ترى
1: حتى الكبير.
0: اي انا اشوف ان كل ما زاد حجمه كل ما صار ألذ، عشان كده شوف انت هذه له ملذيذ كان ما تلاقي اصلا الجامبو، دائما يقولك الحين فرخ الجامبو وبعضهم يقولك فرخ الجامبو هو مخلط نص وسط نص فرخ جامبو، بس يعني يحطوا لك من فوق هذه الأحجام الكبيرة.
1: وفي ناس تشتري الروبيان وتخزنه، كثير من العوائل تفضل أنها تخزنه، والتخزين بظهرة وبقشورة أفضل بكثير من تخزينه وهو منظف، لأن وهو بقشرة يحافظ على كل المعادن اللي فيه وبنفس الزفرة اللي فيه.
0: هذه من وين جايب منها المعلومة؟
1: لا هذه معلومة متأكد منها،
0: أنا بقولك من يعني سيدة بما أنها تطبخ، يعني لا ترى إذا ضل هذا اللي في الظهر هذه يعتبرونها مصران الروبيان، فهذه إذا ضلت وتفرزنت معاه لفترة طويلة لا يطلع ريحة مو حلوة ويطلع مرورة بعد.
1: بس اللي أذكره واللي آخر مرة يوم شرينا والله السنة الماضية تقريبا أنه قالوا خله بأكياسة شيل الظهر، فعلا تذكرت شيل الظهر وخله بقشورة على أساس أنه يحافظ على المعادن اللي فيه، ولا تنظف إلا كل الكمية تبي تستهلكها أو تطبخها.
0: وما شاء الله ترى في ناس يعني وحتى المطاعم أغلبهم ترى مو مثلنا إحنا، يعني يستفيدوا من الرأس يستفيدوا من القشور، يسووا هذه الشوربة يسموها
1: شوربة التوم يام أو الشوربات البحرية، والله هو أكلة طيبة هو يعني فوائدها عالية ويقدر الواحد يخزنها فترات طويلة مو بزي بعض أنواع السمك، ولكن لما تشتري كن على يعني حذر وانتباه لأن يوزنون أحيانا مع المياه مع الثلج، ف فأنت يعني

0: شوي يدقق على العامل.
1: لا حتى الحين لا تشوفهم صادقين هذول اللي يبيعوا السمك، يقول لك يلا احنا ما نبغى نقول لك شو اسمه، هذا وزنه بكشورة، عاد احنا بعد كشورة ما ندري، احنا نعطيك معاه بكشورة.
0: هذا هو غالبا زي السمكة لما تشتريها انت توزنها وتدفع عليها، بعدين يشيلون الرأس والذيل والجوانح وكذا. لكن الحين حتى متاجر ما شاء الله إلكترونية وعادية توصل لمعظم مناطق المنطقة الوسطى والقصيم والمحافظات في المنطقة الوسطى، حتى ان بس ما شاء الله يعني يوصل لهم روبيان بكميات وافرة وبأسعار جدا جدا معقولة. ونكرر سؤال حلقتنا مستمعينا عن الرحلات المدرسية في
1: مصر. على الرحلات المدرسية، خليني أقول لك الرحلات،
0: يعني الرحلات بشكل عام. طيب. لكن حتى تكون يعني سؤال مخصص، لأن الرحلات
1: طيب.
0: هذا في برنامج هوا بلادي في الصيف، انتهى الصيف وانتهت الحلقات.
1: أقصد الرحلات العائلية، يعني هل أنت تفضل الرحلات العائلية أو الرحلات المدرسية؟ إيش رأيك؟
0: أيوة. الرحلات بشكل عام عطونا ذكرياتكم فيها، وأحلى رحلة لا زالت عالقة في الذهن وانت صغير كذا ومبسوط ومسفهل وطالع مع المدرسة ووصلت للمكان اللي نويتم عليه. شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: مملكتنا الحبيبة تزخر بكثير من المواقع الأثرية والقرى التاريخية. اليوم راح نكون في قرية قيصار بجزيرة فرسان، هذه القرية اللي ما زالت تحمل الطابع التراثي اللي يخص جزر فرسان من ناحية البناء المعماري ومن ناحية الأحجار الموجودة في المكان. فنحب نتعرف أكثر حول قرية القصار بجزيرة فرسان مع المرشد السياحي عادل العلواني. أهلا وسهلا بك معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أشكر لكم إتاحة الفرصة لي لأتحدث عن جزء غالي من هذا الوطن وهي قرية القصار بجزيرة فرسان. أحييكم أنتم في الاستوديو وكافة المستمعين، وأتمنى أن أوفق وأن أكون ضيف خفيف عليكم بإذن الله.
0: بإذن الله. قرية القصار، يعني ليش حملت هذا الاسم قصار؟
1: الاسم له زي ما قال المؤلف والمؤرخ إبراهيم مفتاح، أنه أكد شيء لهذا الاسم ما تلقاه هو من المسنين في زمنه وعاده صغير، وما تلقاه المسنين أيضا من آبائهم، أن كانت هناك قصور أو بقايا قصور للرومانيين، وكان يطلق عليها قرية القصور، وحرفت الكلمة مع الزمن إلى القصار.
0: يعني ما له علاقة بقصر القامة للبيوت؟
1: لا لا لا لا لا، بعيد بعيد بعيد. فهذا هو أأكد شيء على أنه اسم القرية القصار، أنها كانت القصور وحرفت مع الزمن إلى القصار أو اختصرت إلى القصار. فهذا هو أأكد شيء وصل له الباحث إبراهيم مفتاح، وأنا أؤيد الشيء هذا أيضا. والله أعلم، في رواية تقول لأنه آبارها قصيرة جدا، هي 7 متر إلى 5 متر فقد تكون كذا، لكن الرأي الأول هو الرأي الأكيد.
0: بس حتى بيوتها دائما تجي من طابق واحد، ما في أغلب ما عدا القصور طبعا، كل طابق واحد، ما في طابقين.
1: البقايا الرومانية اللي للأسف إنها من جهل أخذت الحجارة وبنيت فيها في فرسان وفي القصار. يعني كان هناك معبد روماني، وكان هناك قصر للحاكم روماني، وكان هنا بعض المباني الإدارية للحامية الرومانية كانت موجودة. هذه كلها الآن بدأت تستكشف من قبل البعثة الفرنسية السعودية، وتظهر بعض الملامح للآثار اللي كانت موجودة في قرية القصار بالذات. يعني
0: شو اللي يميز القرية هذه عن بقية المواقع الأثرية في جزر فرسان؟
1: والله شوفي، القصار أولا هي قريبة جدا من المدينة فرسان، اللي هي حوالي 5 كيلو تبعد عنها. اثنين، هي واحة نخيل كبيرة تعتبر، كانت وما زالت يعني من أحد واحات النخيل في جزيرة فرسان، هي أكبر واحة نخيل. 3، تجمعت حولها وبداخلها الآثار، حولها من الناحية الغربية الجنوبية

0: الملكية آثار رومانية، آثار حميرية وآثار سبائية وآثار للعمالقة والكثير من الآثار التي لم تستكشف بعد، إضافة إلى آثار الرومانيين وهي وسط القرية في منطقة اسمها الكدمي، يعني في وسط القرية بالضبط، فهذا جعلها مميزة من ناحية التراث. اثنين، بيوتها أو ما زالت الناس يشدون إليها موسم الشدة واستمرار السكن فيها في الصيف جعلها أيضا مميزة، وآبارها العذبة والقريبة اللي هي قلنا من 5 متر إلى 7 متر وعذبة جعلها مميزة عن باقي القرى.
1: كم عمرها؟ يعني تذكرت حقب تاريخية ومراحل مرت فيها.
0: والله شوف القصار حسب ما يقول العلم وليس نحن، يقول الباحث الفرنسي اللي هو البروفيسور، يقول أن القصار اللي هو اسمه أستاذ اللاتينية فرانسوا فيلانوف أستاذ اللاتينية القديم في جامعة سبورن جامعة فرنسا الأولى، فيقول القصار ما بين 1500 إلى 950 قبل الميلاد، هذا عمرها، يعني تقريبا أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد. وفي دراسة لبعثة من شركة أرامكو تدرس في تاريخ ما قبل التاريخ، يرأسها البروفيسور جيف بيلي، يقول أن هناك وجدوا عظام إنسان وغزال على شواطئ فرسان وقواقع تعود إلى ما بين 5500 إلى 6000 سنة.
1: يمكن كده عشان أشوف بعض المقاطع إن حجارتها كلها أصداف وأشياء هذه.
0: بالضبط. محمل فيها قواقع متحجرات، لأنه حجارة فرسان شعاب مرجانية متحجرة من ملايين السنين. وهذه البعثة التي تبحث في تاريخ ما قبل التاريخ أكدت أن هناك وجدوا عظام أشخاص أو بشر وعظام غزال تعود إلى 5000 سنة أو 5500 سنة إلى 6000 سنة. هذا عمر الجزيرة بالكامل وعمر القصار طبعا من ضمن الجزيرة.
2: كيف كانت حياة الناس؟ كيف تصفها أستاذ عادل؟ يعني قديما وطبيعة الحياة قبل لا يكون فيه وسائل حديثة
0: يعني قبل السيارات والكهرباء والآلات. صحيح. هذه عشناها احنا، مرينا فيها طبعا. كانت الحياة بسيطة جدا قال عمرك. معظم الناس، أولا أهالي فرسان كانوا بيشتغلوا في الغوص اللؤلؤ، كلهم تقريبا بصفة يمكن 90% كلهم غواصين لؤلؤ وتجار لؤلؤ.
1: عشان كده فيها بيت الرفاعي.
0: بالضبط، بيت الرفاعي، مسجد النجدي وبيت النجدي وكثير من البيوت النواقيد المنقوشة والجميلة والمزينة. فاللؤلؤ كما أعطاهم مردود مادي يعني جيد، أعطاهم أيضا مردود ثقافي وأعطاهم مردود فني، وسافروا وشافوا وجابوا المهندسين والبنائين والأخشاب والبويات والنقاشين إلى فرسان وعملوا تحف معمارية زي ما شافوها الكثير من الزوار وموجودة منشورة على الإنترنت. فهذه جعل فرسان أيضا في المقدمة. ولو استمر اللؤلؤ، أنا أقول لو استمر تجارة اللؤلؤ ما كسدت لكانت فرسان فيها أشياء كثيرة أكثر مما موجود الآن.
2: لكن كميات اللؤلؤ كانت وافرة؟
0: أي وافرة، كان بيسافروا الهند وبيسافروا عدن، بيسافروا حتى الرفاعي والزيدان، وصلوا لحد الصين ووصلوا لحد فرنسا، وهذه موثقة في جوازات سفرهم موجودة يعني. فكانت كمية كبيرة. أنا أقول لك يعني 90% غواصين، يعني تطلع من فرسان كان حوالي 80 صنبوق، الصنبوق في حوالي من 40 إلى 50 شخص، وبيجلسوا في الغوص 3 شهور إلى 4 شهور ويرجعوا إلى فرسان، ثم تبدأ رحلة البيع الحصاد اللي هو اللؤلؤ من قبل التجار.
1: البيوت هذه اللي ذكرتها ما شاء الله اللي بترز معمارية جميلة وفريدة وجابوها من يعني من
0: البنائين من الهند.
1: بالضبط، هذه الأحجار من وين جابوها؟
0: الأحجار من فرسان، من جميع
1: من البحر، من الشعاب المرجانية.
0: إيه في رسوبية وفي شعاب مرجانية وفي تحت رسوبية. هي على أساس إنها ما تحملت الكتابات التاريخية والنقوش، بعضها امتسح وبعضها راح لأنها رسوبية، عوامل التعرية بسرعة تأثر عليها.
1: بس ما زالت موجودة البيوت يعني كأنها
0: موجودة. بيت الرفاعي موجود زي ما هو قائم لحد الآن، عمره 107 سنوات، وكذلك مسجد النجدي تقام فيها الصلاة لحد الآن، ومسجد النجدي عمره 113 سنة. بيت الرفاعي أيضا الثاني بالحسين الرفاعي، بعض تجار اللؤلؤ البيوت الداخلية اللي في الحوالي الداخلية كلها موجودة وقائمة لحد الآن، وهي بنيت من الحجارة الفرسانية المشذبة والجس الفرسانية.

0: فرساني في منجم للجص فرساني يستخرجوا منه الجص ويحرق ثم يطحن ثم تبنى فيها المباني. وكان الجص غالي، إذا رأيت البيت مليس بالكامل من الخارج والداخل هذا يدل على أن صاحبه حالته الاقتصادية جيدة.
1: معظم القرى أو المدن القديمة ارتباطها دائما وحياتها وانتعاشها بالمياه، فكيف كانت وفرة المياه في القصار؟
0: والله شوف فرسان، احنا الناس اللي حقنا الآبار كانت مع الآبار، في آبار عذبة، آبار عذبة في منطقة معينة، وفي آبار تكون مالحة، فالشرب والهذه كان في سقايين وفي كل شيء، والآبار عذبة ويسقى منها المواطنين. وايضا بزيدك انه البرتغاليون لما جو في فرسان فارسلوا رساله الى الملك هناك العمويل يقول له وجدنا جزيره بها ابار عذبه تكفي لتزويد الاسطول بالماء وكذلك مراسي طبيعيه للاسطول البحري.
2: ما شاء الله،
0: فهي من زمان من الاف السنين ونحن عشنا.
2: وهي ما زالت الحين المياه موجوده في القريه صح؟
0: الآبار موجودة نعم، بس ما عاد تستعمل خلاص.
2: ما عادت تستعمل. طيب على كثرة هذه المياه اللي موجودة في القرية كيف هجرت القرية؟ يعني بما أن المكان فيه ماي وفيه.
0: أنا بقول لك الفرسان مرت بمرحلة طبعا بعد زيارة السيد الأمير نايف الله يرحمه عام 98 هجرية، انتقلت إلى مرحلة جديدة، قفزت قفزة في عمر الزمن. جت العبارة، الناس كان ما كان سافر طال عمرك أول، يبقوا الأطفال يبقوا هذا والنساء يسافروا، الغواصين يسافروا، تجار اللؤلؤ والمرافقين اللي معهم، فكان المنتزه اللي هو القرية هذه يغيروا فيها الجو وتكون الآبار عذبة والنخيل كثيف ومغطى على الآبار وشيء جميل. إحنا لحقنا الآن لحقت شدتين الحمد لله، فكانت الحياة حلوة جميلة هناك. وبعد رمضان تقام فيها جميع الزواجات، يعني تصير صارت أفراح مفتوحة تقريبا كل يومين زواج، كل يومين زواج. بعد كذا جت الوظائف، جت العبارات، الناس صارت تسافر، جت الكهرباء وجت المكيفات، فهنا الناس وكثير من الناس بعد كساد اللول هاجر إلى جدة وما جدة، فهنا الناس بدأوا يتركون القصار ويستقروا في فرسان.
2: هذه كم كانت أي سنة اللي هجرت فيها بالكامل خلاص؟
0: تقريبا
2: يعني
0: من 50 سنة. 50 سنة بدأت القصار تهجر، يعني حرفيا من 50 سنة تقريبا.
1: طيب
0: الناس خلاص اعتادت على الوظائف وعلى المكيفات وعلى الراحه، والحمد لله رب العالمين، وما نعيش فيه في عهد حكومتنا الله يحفظها الحمد لله.
1: في اكيد ارتباط مع منطقه القصار ب يعني قصص، اساطير، اشياء شعبيه كونها يعني ضاربه في التاريخ، وايضا يعني مرت عليها حضارات منوعه وازدهرت فيها الحضارات تبعا للازدهار الاقتصادي.
0: طبعا احنا من الحضارات الرومان، ممكن سؤال تقول ليش جت الرومان لفرسان؟ صح؟
1: ممكن صحيح.
0: ممكن واحد يقول ليش جاب الرومان فرسان؟
1: الرومان والبرتغاليين.
0: البرتغاليين عاد مروا في الحرب في حروبهم مع الرومان، طال عمرك كانت حامية عسكرية، لأنه كان تجارتهم مع الهند البخور والتوابل والأشياء هذه تمر على البحر الأحمر إلى الإسكندرية، فكان يصير سطو عليها في باب المندب والبحر الأحمر من قبل عرب جنوب اليمن، فعملوا حامية عسكرية لتحمي تجارتهم اللي من الهند إلى الإسكندرية. هذا سبب وجود الرومان، وكانت هناك وجود قاعدة إدارية وقصر وحاكم وبناء بني، وفي نقش حجري وجد النقش يقول طلعوا، هذا اللي أكد أنهم حامية، في نقش حجري وجد في القصار وترجمه البروفيسور
2: نعم
0: يقول هذا يقول الإمبراطور قيصر تيتيوس إليوس هاردناس أنتونيوس أغسطس يوس الكاهن الأعظم في السنة 7 لزعامته أبو الأمة هذه الكتيبة من الفيلق الثاني ترايانا فيوتوس وقواتها المساندة وأهل المعسكر تحت إمرة حاكم ميناء فرسان وبحر هرقل شيدوا هذا المبنى اللي هو في القصار.
2: هذا كله يبرهن على العمق التاريخي لهذه القرية. لكن أنا في معلومة قرأت عن القرية أن هي كانت مصيف من المصايف، بعد ما هجرت تحولت إلى مصيف، أو هي كانت قبل مصيف؟
0: لا أنا أعطيك القصة، هي كانت مصيف لأهالي فرسان، بعد انتهاء الدراسة وانتهاء موسم الحريد يتم عندنا موسم يسموه الشدة. الشدة ننتقل كلنا إلى هذه القرية، كلنا بالدكاكين بكل شيء ينتقلوا إلى هذه القرية ونعيش هناك تقريبا شعبان رمضان وشوال والقعدة، ثم نرجع للدراسة بعد الحج إلى فرسان ونستقر هناك. الغواصين يذهبوا للغوص والصيادين يذهبوا للصيد، ويبقى المزارعين والأطفال والمختلف الشرائح الأخرى. فالقرية نعيش فيها أحلى أيام الحياة كانت في قرية القصار. حتى المغتربين الذين يعيشون في جدة بعد كساد اللول كانوا أيضا يأتون ليعيشوا هذه الأيام في قرية القصار. فالأفراح، الزواجات، البيوت كانت ثلاثة بيوت، يعني أنت عارف بيت مصيف دور واحد، فكان هناك ثلاثة بيوت مسمى اللي هو البيت العمار والبيت الغشا والبيت الطنف. عندنا ثلاثة بيوت تبنى في القصار، البيت العمار، البيت الغشا والبيت الطنف. العمار اللي هو يسقف بجريد بالأعمدة النخيل وأعمدة السرو والأشجار،
1: هذا يعتبر المسلح.
0: لا مو في الأيام هذه يعتبر مسلح، نعم صدق. فيوضع عليها الخبان. إيش الخبان؟ الخبان هو الطحالب اللي استخرج من البحر، عندنا في منطقة يستخرج منها الطحالب البحرية، يوضع على التراب ثم يوضع التراب فوقه وخلاص بعد كذا لا يخش مطر ولا شيء. هذا العمار. الغشة اللي هو يغشى بسعف النخيل، هذا مؤقت، توضع جذوع النخل وعليها سعف النخيل، وإذا خلصوا أخذوا السعف معهم إلى فرسان واستعملوه في إشعال التنور والخبز. البيت الطنف، وهذا من البيوت اللي ما عاد باقي منها، كانت مميزة، يعني يصير زي ظهر الجمل محودب، يشتغلوا عليه جميع أهل القرية، يساعدوا راعي البيت هذا. كان فيها أربعة أو خمسة بيوت تقريبا في القرية، القرية فيها 600 بيت أو 500 بيت تقريبا. فالبيت الطنف هذا يعمل أيضا من التراب ومن الأعمدة ومن أشجار القندل النادرة في كل مستوى العالم إلا فرسان طبعا القندل، وتعمل ويعمل بشكل عالي جدا من الطحالب والتراب لحد ما يصير مثل ظهر الجمل، وبالتالي لو صب المطر شهر كامل ما سال.
1: أظن هنا عندنا خشب الكندل.
2: الكندل نفس المسمى.
1: أتوقع أنه
0: الكندل اللي هي أشجار المانغروف عندنا، مو الكندل. الكندل اللي هو الباسكيل.
1: أيوة.
0: اللي في الكويت ولا الشرقية ولا الخليج.
2: أيوة. بس اسمه قريب جايل. أنتوا الكندل يعني بالكاف وإحنا بالجيم؟
0: لا إحنا أشجار الكندل عندنا تزرع.
2: شجرة.
0: شجرة في البحر اللي هو من أجمل أشجار البحر، من فصائل المانغروف.
1: أيوة.
0: بس يعتبر شجر نادر، وفي جزيرة فرسان في المملكة كلها لا يوجد إلا في جزيرة فرسان.
1: والله ملامح معمارية منوعة في الجزيرة أستاذ عادل. تكلمت عن جص وعن زخارف، تكلمت عن أكثر من نوع للبيت للعائلة الواحدة أحيانا.
0: بالضبط.
2: وأنا اللي لفت انتباهي يعني القرية هذه كانت ثرية، يعني فإيش كانت بالضبط حياتهم؟ كانت كلها تجارة وصيد لؤلؤ؟
0: هم القرية هم أهل فرسان، بينتقلوا نفسهم أهل فرسان بينتقلوا للقرية. بعد الصيف يصير ما حد فيها فاضية، ما عدا الموبرين حق النخل هم اللي يسوي ينظفوا النخل، لكن العموم كله يرجع إلى فرسان.
2: لا بس هي كانت في حقب زمنية كانت لا قرية، يعني متذكرت يعني إنها من عهد
0: لا هذه من آلاف السنين كانت مسكونة طبعا بالرومان وما كان عندهم، لكن في عهد فرساني من 400 سنة و 300 سنة تقريبا شدة يشدوا لها في الصيف.
1: نعم.
0: والشدة معروف أنه من شد وارتحل.
1: يعطيك العافية المرشد السياحي الأستاذ عادل العلواني، معلومات قيمة، ويعني بمثل هذه الاهتمامات من المرشدين السياحيين في المناطق يعني تظهر المعلومات الجميلة عن كل منطقة من مناطقنا في المملكة. شكرا لك، يعطيك العافية
0: حبيبي. بالعكس أنا أشكركم على هذه الفرصة، وإن شاء الله أكون أفدتكم بالشيء والمستعد المشاهدين، ونتمنى إن شاء الله تزورونا في فرسان، وكذلك المشاهدين كلهم حياكم الله في أي وقت، وهتشوفوا أشياء جميلة وأشياء يمكن لسه ما دخلت النجمة في الأهالي.
1: نعم.
0: وننتظركم بإذن الله.
1: بإذن الله. يعطيك العافية.
0: الله يحفظكم. السلام عليكم.
2: القرية بصراحة جدا جميلة. أنا يعني لما شفت الفيديوهات تفاجأت إن بيوتها ما زالت بالطراز المعماري، والقرية غنية جدا جدا، يعني ما زالت التنقيبات لليوم هذا يصير فيها ويبحثوا عن أشياء أثرية ما زالت موجودة في القرية نفسها.
1: وبالعموم أي منطقة

0: ساحلية أو جزيرة دائما ما تكون يعني تتعاقب عليها حضارات لأنها يعني موقع استراتيجي
1: بالنسبة للساحل فعلا يعني.
0: أيوة، لاحظي مثلا مملكة البحرين، لاحظي فرسان، لاحظي مثلا مدن الساحل في أي مكان في العالم دائما تلاقين حضارات متعاقبة مرت عليها دول مختلفة، يعني تسير في أطماع استعمارية على المكان أكثر من غيره.

0: سواء كانت مع أصحابك. شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992. صالح يقول يمكن أن أكثر الرحلات اللي تبقى في الذاكرة هي الرحلات المدرسية، وأنا أقول لا، أن الرحلات العائلية مو رحلات اللي بين أخوانك، لا، الرحلات اللي مع بيت جدك يعني هي هذه اللي تكون يعني مع خوالك مع عمامك كده، يعني هي اللي تكون أكثر في الذاكرة.
1: والله هي على الصحبة وعلى المكان، أحيانا سفرة مع مثلا ناس عاديين بس المكان أول مرة، غير عن سفرة مع ناس.
0: هذه سفرة غير رحلة يا صالح.
1: أي أقصد أنه يعني طلعتوا مكان مثلا أول مرة رحت الجبيل فيها، ما هي زي أي مرة رحت فيها الجبيل، مع أن خلاص يعني الصحبة تغيروا، الشلة، المجموعة اللي معك، بس فيه تعلق في الذهن فكرة المكان.
0: مو بس تعلق، أنت شوف سواء كانت رحلة يعني مثلا مدرسية أو رحلة عائلية، إذا كانت يعني مع أطفال العيلة والطلاب المدرسة تكون فيها، ما أدري عاد رحلاتهم الحين الجدد كده، تكون فيها هازيج، في أغاني، يعني حتى السيارة يغنوا يطقطقوا عليها. بقولك بعدين طقطقة على سيارة بيت جدي، بس عندنا اتصال من باسم. أهلا وسهلا فيك يا باسم.
2: أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية.
0: يا هلا بأهل الحسا. أهل الحسا؟
2: أي ما يحتاج من الحسا.
0: أجل عاد ذكريات الرحلات عندهم غير شكل.
2: أوه.
1: تغطس في العيون. ها؟
2: ها؟ لا لا، مبرز من جهة غرز.
1: لا أقصد الرحلات اللي تطبون فيها في العين ويبدأ كل واحد يغطس الثاني.
2: حارة وعين مسابعة وتخبر في الجهري عنده أول عاد غير هذي ودانها الرحلة دي شيء جميل.
0: كل رحلات مزارع ولا في رحلات شوي ثقافية؟
2: لا والله كلها مزارع، تخبرين احنا ما عندنا إلا المزارع عندنا.
1: وكانت مع المدرسة ولا مع العيال؟
2: لا والله أكثر شيء مع المدرسة.
0: المدرسة ما شاء الله يعني يودوكم مزارع، عارفين جوكم يعني.
2: إيه عارفين. إيه
1: وكانوا يأخذون موافقة ولي الأمر ولا تروح من دون ما يأخذونها؟
2: لا لا والله ما لازم يعطونا ورقة تخبرين حق الولي الأمر.
1: إيه يوقع عليها ولا مانع.
2: يوقع عليه لا مانع هالسوالف.
0: أجل فاتك يا أبو باسم معرض أرامكو أيام قبل، ما رحته؟
2: اي والله راحت علينا،
0: وفاتتك هذيك التلوينه اللي كانوا وزعوها.
2: اي والله راحت علينا.
0: طيب ايش ذكرياتكم ايام هذا؟ طبعا يودوكم بالباص يدخل المزرعه.
2: اي ما بالباص يعني، اكثر شيء بسيارات المدرسين، تدرين ذاك الوقت الباصات ما موجود وما متوفره يعني.
0: اي وبعدين لما تدخل وتعرف الطريق طين، تروحوا مشي على الاقدام ولا
2: الله الله. اي
1: ويوم الرحله الواحد يمكن ما ينام من الفرحه. ها باسم؟
2: لا والله
1: ما انت بحولنا، شكل حولك ناس يتكلمون معك.
2: لا لا في المباراة الحين، مباراة الفاتح والاتحاد.
1: طيب اقول يوم ان ذا الواحد ينام ويقوم بدري من الفرحة، ما ينام زين.
2: ما يرقد اصلا من يوم قال له اكتبوا اسمه في الرحلة، ما يرقد، ما بكل الفاصل عادي ياخذونه.
0: لا يكون ياخذوا بس المتفوقين.
2: والله هي المتفوقين واللي يشتغل.
0: اجل شكلك من المتفوقين ما شاء الله.
1: طيب نخليك مع المباراة واجواء المباراة يا
2: باسم.
1: يعطيك العافية، شكرا لك.
2: يلا حياكم.
1: والله سالفة الاختيار دي بعد مشكلة، كان من اول يعني في ناس كده محسوبين على الـ الإدارة، عرفتي هذا العريف اللي يسجل أسماء المشاغبين، في هو ومجموعة معه، فالمدرسة شو تسوي؟ ما عندهم يعني حافز أنه يستمر معهم في الولاء، يقومون يطلعونهم الرحلات، والمشاغبين هذولي ما يعني متى يرسلون له ورقة لأبوه إذا يبونه أبوه يجي عشان بس يشوف هالمشاكل حقته.
0: أنا اللي أعرف أن هذول المشاغبين هم اللي ما يبغوا يروحوا.
1: صحيح.
0: هم أصلا لدرجة أن يتمنوا يجي يوم الرحلة عشان هم غياب، عشان ما يجوا المدرسة، لأنهم يقولوا لهم اللي مو رايح خلاص يعني إن لا يجي المدرسة يعني، أو أنهم يعرفوا فما يروحوا، لأن أغلب المدرسين يكونوا رايحين الرحلة يعني.
1: والله من تالي الحين الرحلات مستمرة، لكن عرفت الرحلات اللي ما تكلف يعني، مثلا يطلعون مصنع من المصانع، يزورون الإذاعة، دائما يجون عندنا.
0: أنت قديم يا أبو زي.

0: يا داد يطلعون مصائحين الجيل الجديد وين يودوهم؟ مولات، مدينة الألعاب اللي في المولات، ولا مكان ألعاب يعني خاص، يكون خاص بس ألعاب. هذه رحلاتهم. شوف رحلات المزارع أيام قبل، هذه اللي تطلع المواهب وتطلع المكنونات على قولتهم.
1: والله تصدقين في مدرسة مسوية رحلة في الشتاء على مخيم، البنات قاطين ثانوي وطالعين كلهم مخيم من العصر إلى الليل، يعني شيء جديد.
0: يا بختهم صراحة، ما لحقنا على هذه الأشياء.

0: ومن الرحلات المدرسية خلونا نتعرف على أخبار الأخبار بشكل عام وتعليق
1: أخبار
0: عليها.
1: أخبار الدانة.
0: الدانة مع ضيفنا الصحفي والأستاذ عمر الغامدي. يا هلا وسهلا أستاذ عمر.
2: هلا هلا أستاذ صالح، حياكم الله، يا مرحبا.
0: بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ مباشرة في الأخبار. برعاية أمير منطقة الباحة، انطلاق مهرجان الديودراما المسرحي في دورته الثانية.
1: نجوم عرب يتغنوا في حب الكويت في جابر الثقافي.
0: مركز كانو الثقافي في مملكة البحرين يستعرض تاريخ دلمن والتراث البحريني.
1: استمرار فتح الحدائق الجديدة في قطر في الوكرة والوكير.
0: ومشروعات تنموية جديدة في خصب لتطوير الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ عمر مرة ثانية. ومهرجان الديودراما المسرحي في دورته الثانية ينطلق في منطقة الباحة.
2: نعم أخوي أبو زياد، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، انطلقت فعاليات مهرجان الديودراما في دورته الثانية في مركز الملك عبد العزيز الحضاري. وتأتي هذه الفعاليات بتنظيم من جمعية المسرح والفنون الأدائية وجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة. شهد الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا من المهتمين من محبي الفن والمسرح. الحفل بدأ بالحديث عن أنشطة جمعية المسرح والفنون الأدائية، ثم أكد الرئيس التنفيذي للجمعية أن تنظيم الجمعية لهذا المهرجان يأتي امتداد لرسالة الجمعية في دعم الحركة المسرحية والفنون الأدائية، حيث أسهمت في دعم 25 مسرحية خلال عامين، منها 19 مسرحية للكبار وست مسرحيات للطفل، وقدمت أكثر من 52 عرض مسرحي و35 عرض من عروض الفنون الأدائية، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 430 ممارس مسرحي و570 ممارس في الفنون الأدائية. يذكر أن المهرجان يستمر حتى يوم غد بإذن الله تعالى، ويتضمن برامج فنية وثقافية متنوعة إلى جانب عدد 7 عروض مسرحية وجلسات نقدية.
1: أيضا نجوم عرب يتغنوا أو يشاركوا في الغناء في حب الكويت في مركز جابر الثقافي.
2: يستعد مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يوم غد لاحتضان أمسية موسيقية بعنوان نجوم عرب تغنوا في حب الكويت، وذلك في ختام فعاليات الدورة 18 من مهرجان صيفي ثقافي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. الأمسية لا تذهب إلى الأغنية الوطنية المباشرة فقط، بل تفتح بابا أوسعا على علاقة الكويت بالأغنية العربية وعلى أصوات عربية ارتبطت في وجدان الجمهور الكويتي بأعمال بقيت حاضرة رغم مرور السنوات. وعلى خشبة المسرح يلتقي الجمهور مع الفنانين عادل الماس وعبد العزيز المسباح وسعود الفايز بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الماستر الدكتور محمد البعيجة في برنامج السعيد، مجموعة من أشهر الأغنيات التي قدمها مطربون عرب للكويت مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعفاف راضي وفريد الأطرش، سواء كانت أغنيات وطنية أم عاطفية. وأكثر ما يميز هذه الليلة أنها لا تتعامل مع الماضي باعتباره مجرد إرشيف، بل تمنح فرصة جديدة للقاء جمهور اليوم، فبعض الأغنيات التي ارتبطت بمرحلة زمنية معينة ما تزال قادرة على تحريك الذاكرة واستدعاء صور وأسماء ومواقف عاشها الناس مع تلك الأصوات.
0: نعم، في البحرين مركز كانو الثقافي يستعرض تاريخ دلمن والتراث البحريني. لعلنا نعاود الاتصال على ضيفنا الأستاذ عمر الغامدي. و يعني
1: الفعاليات الثقافية يعني
0: في الكويت، يعني مسألة المسرح والفن والغناء والغناء في حب الكويت والغناء إحياء الغناء العربي يعني مميزة ما شاء الله.
1: والأغاني الكويتية ما شاء الله اللي في حب الكويت يعني الفترة هذه صايرة حتى إحنا نتغنى بها، يعني يا كويت أحبك وأحب كل من يحبك.
0: الفن يعني ورثات الكويت اللي يشاركون فيها عدد هائل من الأطفال، كانت بالنسبة لنا يعني فقرة جميلة جدا، وهي من أوائل دول الخليج اللي يعني أبدعت في المسرح، في المعاهد مسرحية، معاهد موسيقية، كانت لها لمسات يعني واضحة في هذا المجال.
1: الأستاذ عمر الغامدي معنا،
2: معكم.
1: كان الثقافي يستعرض تاريخ دولمون والتراث البحريني.
2: صوتي قطع ترى ماني سامع.
0: كنا نتكلم على خبر مملكة البحرين ومركز كانو الثقافي اللي يستعرض تاريخ دولمون والتراث البحريني. يبدو أنه في مشكلة في الاتصال. على كل حال أستاذ عمر، غريبة مشاكل اتصالات على غير العادة. طيب، يعني الأخبار تتوالى وأخبار جميلة من خليجنا العربي، حدائق جديدة في منطقة الوكرة والوكير في دولة قطر، ومشروعات تنموية جديدة ونشاط اقتصادي ودعم للخدمات في منطقة خصب في سلطنة عمان.
1: نعم، هذا يكون هذه أخبارنا لهذه الليلة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نعود بحلة جديدة من الأخبار.
0: الرحلات المدرسية،
1: أنت يعني مصر على الرحلات المدرسية يا صالح،
0: عرفت اللي يعني مرتبطة بباص وبيعني هازيج وبكذا مشاغبات مع السواق، وفيها مواقف وفيها
1: تتوقع فيها مشاغبات أيام قبل الثيلي، أيام قبل المؤدبين، يمكن الحين اللي يسوي الباص حفلة.
0: والله النشاط والحركة في هذه السن تحديدا في الابتدائي مع الجميع ومع كل المراحل، لكن كانوا الأطفال يعني يمكن بعضهم يكون العلاقات أو المعرفة من خلال الرحلات. يعني في المدرسة أنا جالس قدام أو في الوسط أو وراء، وعلاقتي مع 2-3 من اللي حولي، من أطلع رحلة زي كذا يصير فيها على ما قالوا كسر الجليد، يعني يصير فيها تعارف، يصير فيها أحيانا لأنه في زملاء لك يعني في الفصل أو المدرسة ما تعرفهم زين، ففي الرحلة تعرفهم أكثر يعني. فنبي نسمع منكم مستمعينا عن يعني تجاربكم في الرحلات الجماعية هذه مع العائلة، جروب العائلة، أحيانا مثلا طلع على البحر ما تنسى.
1: يعني حتى بعضهم صالح يعني رحلاتهم مثلا يكونهم في ديرة معينة، بس يجي الصيف يروحوا مثلا ديرة أهلهم اللي هي الديرة القديمة يعني، فشوف لا بعد تصير هناك فيها رحلات يعني. ومثل ما قال قبل شوي المتصل اللي اتصل معانا من الحسا، هذه رحلات المزارع تحمل ذاكرة جدا يعني جدا يعني قوية. أنا ما زلت أحتفظ بجزء من ذاكرة هذه المزارع، لأن كنا إحنا من يجي كانت إحنا إجازتنا يوم الخميس يا صالح إذا تذكر، ما كان جمعة وسبت، كنا خميس وش اسمه، فكنا ليت الخميس ما ننام بعض الأحيان، وبعض الأحيان ننام بيت جدي بس عشان هذه الرحلة الجماعية مع الجروب الكامل من الأطفال في العائلة. وكانت المزارع هذه ما تقدر تدخلها أيام قبل، يعني الطريق يكون ترابي فتوصل بس عند المدخل، فيجيبوا لنا القاري، تعرف القاري هذا، ويا الله هذه عاد لك أن تتخيل أنا مكاني هذا أنا يعني. فكانت رحلة بصراحة جدا جميلة. لكن شوف رأي المتصلين، أنه عندنا اتصال من أوصاف، نقول ألو.
3: ألو،
1: يا هلا فيك يا أوصاف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: ومساء الخير صالح استاذ ميعاد والمخرج، كيف الكلام معاكم؟ يعطيكم العافيه.
1: يا هلا ومساء النور والسرور
0: والعافية على هذه الموضوعات الجميلة والبرامج الجميلة اللي تعرفون على مواقع، حقيقة نتمنى أن احنا نزورها في أي وقت.
2: نقول لي أوصاف، أنا قبل شوي لما طرحنا السؤال أقول لي إحنا البنات ما يودون أيام قبل رحلات مدرسية، يمكن الحين هذه الألفية الجديدة هم اللي أبو الرحلات، فشكله ما بيجينا اتصال من بنات يعني ولا نساء، فيقول لي لا في عندهم رحلات، في الله الحين نبغى نعرف في رحلات مدرسية في الذاكرة؟
0: في ذلك الوقت المراحل الدراسية اللي مرينا فيها، يعني في مراحل دراسية بس ما هو بعيد، يعني نزور مدرسة أخرى،
2: إيه
0: نزور موقع أخرى.
2: قلت لي يا صالح ما عندنا كده يعني مسابقات نروح مدرسة ثانية.
0: يعني ما نزور يعني زي هالحين في رحلات في باصات في أشياء يعني مطولة يوم كامل، لا كانت بس من الصباح لين الظهر زي يوم نداوم في المدرسة بس نرجع.
1: تروحون مدرسة ثانية من الصباح يعني ما تداومون في مدرستكم؟
0: لا نروح مدرسة هناك عشان نشوف المدرسة نشوف الطالبات والمعلمات.
2: أو صافي تيالي بس نص يوم ما يخلونا كامل زيهم هذين بداية اليوم من الحصة الأولى الأخيرة، نص يوم يرجعون الفسحة، وقت الفسحة احنا راجعين.
0: أي أكيد هذا الوقت. لا هالشيء ما شاء الله يعني تغير كل شيء، وأصبح الكثير الكثير ما شاء الله يتعرف على كثير من المواقع والرحلات والباصات والدنيا. لكن
2: رحلات، لكن أوصافي أكيد في رحلات عندش عالقة بالذاكرة أيام مو شرط في المدرسة، مع الأهل مع بيت الجد.
0: أكيد أكيد مع الأهل دائما نروح.
2: وش تتذكري؟ وش الشيء اللي تتذكري وتبتسمي؟
0: إحنا دائما يعني رحلاتنا في مدن أخرى أو مدينة اللي إحنا فيها، نروح يعني محلات تراثية، نروح مزارع أكثر، يعني ما كنا نروح يعني الطائف فيها مزارع، نروح مزارع للناس قريبين لنا جماعتنا نروح فيها هناك.
1: ومن ينزل الواحد من السيارة خلاص هم الكبار يجلسون يتقهون، الأطفال على طول ينتشرون، يعني اللي يروح البركة اللي يروح عند النخل اللي يعني سبحان الله في عفوية.
0: كنا نروح نطلع حتى الشجر نطلع فيه المزارع. كان أحد من جماعتنا يقول لا طلعون الشجر تكسروه، احنا نطلع شجر اللوز، نطلع شجر الفواكه، نطلع كذا، نطلع في المزرعة، يعني كل الأشجار هذه نروحها ونعلق فيها شيء من الحبال عشان نسوي مغادير.
2: وما يمضي نهاية اليوم نص الأغصان مكسرة.
0: أكيد هم معانا، لا تكسروا لا تخربوا لا كذا.
1: طاقة ما شاء الله تحتاج تفريغ.
0: أكيد. وكنا يعني نتذكر هذه الأشياء جميلة، وكنا نروح على البحر في جدة، يودونا على البحر يعني يوم أو يومين كذا نمشي على البحر شوي على الشواطئ ونرجع، يعني هذه كانت رحلاتنا قريبة ما نروح طويل يعني بعيد. يعني في الرياض تعرفون يعني عاد الرياض ما شاء الله مدينة كبيرة بس ما فيها يعني ذيك المزارع ولا شيء زي الطائف زي الشمال زي كذا. وهذه يعني رحلاتنا اللي كانت الحمد لله، يعني كل بلادنا يعني منوعة من المقومات السياحية والمزارع والأجواء الجميلة مختلفة الأنواع كثير.
2: شكرا لك يا أوصاف.
0: الله يعطيكم العافية إن شاء الله، ودام الأمن والأمان على أرض بلادنا دائما، والله يديم الصحة والعافية على الجميع يا رب.
1: يا رب يا رب شكرا لك. ونذكر بأرقام، احنا من شوي طرحنا السؤال وما قلنا الأرقام، 013-811-7991 أو 013-811-7992. شاركنا بالرحلة عموما، رحلة المدرسة ولا غيرها مع العائلة الكبيرة من خلال ذكريات الماضي والرحلات اللي كنتم تروحونها، ونتريى إن شاء الله اتصالاتكم.
2: عاد الرحلات
1: أكثر من يوم؟
2: لا ما في رحلات أكثر من يوم، ويمكن يعني المدارس لا ما أتوقع أكثر من يوم، اللي يمكن الكشافة اللي تقول الكشافة الأول في رحلات.
1: صحيح.
2: أنتم مدلعين والله، كشافة وأشياء إحنا توا صايرة عندنا،
1: لأنها الرجل خلق للميدان وللسعي، بينما يعني الفتيات والمعلمات يقولون لا وما نبي وما أدري إيش، هذا الفرق. على كل حال راح نواصل هذا النقاش أو هذا الموضوع بعد ما ننتقل إن شاء الله إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة.

0: المكرمة لنقل أذان العشاء وبعدها إن شاء الله راجعين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أو العائلية اللي ما زلت تتذكرها وتبتسم طبعاً لما تتذكرها، لأن هذه رحلات لازم الواحد كده يتبوسم. حتى يعني بعض الأحيان أنا يشوفوني أبتسم يقول لي ليش تبتسمي؟ طب ما لكم شغل يعني تذكرت حاجة وابتسم. طيب
1: أهم شيء بس شخص تمونين عليه، لأنه شخص غريب بيقول لها بسم الله عليها إيش فيها وش هالضحكة.
0: لا حتى بعض الأحيان يعني حتى أشوف مقطع في الجوال يذكرك بال أنت اللي مريت فيه سابقا أيام قبل لما كنت صغير، فتبتسم لحولك يقول ده فيه ما يدري عنك يعني.
1: اللي بيشارك ويقول لنا على قصة الرحلة اللي ما ينساها من المجتمع ولا المدرسة يتصل على 013-811-7991 أو 013-811-7992. وفي أرشيف الدانا دائما ما نتوقف مع عمل خليجي درامي، أحيانا مضحك وأحيانا فيه دراما أو يعني جانب مأساوي، وإن كان تمثيل لكن يبقى عالق في الذهن. واليوم معنا عمل بحريني يا ميعاد.
0: عمل بحريني بس لازم نسمع الأغنية عشان نتذكر.

0: تلاقي بالدانة واحنا تلاقينا بالدانة وملفة الأياويد من المسلسلات البحرينية اللي عالقة بالذاكرة، وخاصة فترة التسعينات لأنه كان في عام 1995 أيام البرد يا صالح، أيام رمضان والبرد، هو هذا عرض طبعا في رمضان فدائما يعني كده ارتبط بالبرد.
1: والأياويد طبعا هي باللهجة المحلية الدارجة، والمقصود ملف الأجاويد. وكانت هذه العناوين ميزة الأعمال في هذه الفترة التسعينات، عناوين عامة بحيث أن المسلسل يشمل مفارقات، مواقف اجتماعية، أشياء.
0: والجميل يعني باللهجة البحرينية القحة، يعني إحنا ما كنا نفهم كل شيء، يعني حتى لدرجة كانت في أغنية يا رايحين البلد سلموا على مريم متشبعة بالزري والعين ما أدري العين كذا فمشبعة، يعني إحنا ما نقول يعني متشبعة، بس أنا الحين توني عرفت إن متشبعة معناها يعني يعني تعرف اللي عليها واجد يعني فشوف يعني الألفاظ اللي يعني مستخدمة.
1: فهذا المسلسل ملف الأياويد أو الأجاويد في عام 95 في رمضان، وهو من تأليف راشد الجودر وإخراج أحمد يعقوب المقلة المخرج البحريني المعروف، وكان يعني بحكم أنه عمل منوع فيرصد أحداث البحرين والتحولات اللي طرأت على أهاليها، تحولات اجتماعية، تغير حال البلد من الوجه الشعبي إلى الوجه المتطور أو التطور بشكل عام من خلال شخصية بوزيد وبعواد، وكل شخصية ولها مواقفها اليومية.
0: بالضبط، ومشاركة بعد فنانين، بس خلنا نشوف ايش مجهز لنا خليل.

0: لك يعني، ويا رايحين البلد سلموا على سلمان، ما قال له فعل وفعاله في الميزان، يعني شوف الكلمات
1: وسلموا على مريم وعلى سلمان وعلى
0: كلها خاصة بالتراث البحريني. طبعا هذا صوت الفنان خالد الشيخ، يعني كانت صوت من أجمل الأصوات في المسلسلات البحرينية.
1: وحتى المرحوم إبراهيم بحر مثل، مع أنها من الفنانين البحرينيين المغنين، لكن من أبرز
0: علي
1: الممثلين.
0: بحر ولا إبراهيم؟
1: إبراهيم
0: ما
1: بحر
0: كان مغني، علي بحر
1: أو علي بحر.
0: أيوة أنت خلطت ما بين الأسماء يعني.
1: يوسف بهلول، سعد البوعينين،
0: بهلول
1: أو بهلول
0: أنور أحمد، أميرة محمد، مريم زيمان، جمعان الرواعي، كل هذول شاركوا طبعا، وعبد الله ملك، بس كان الأدوار الرئيسية هي كانت لأبو عواد اللي هو إبراهيم بحر، كانت هم الأدوار الرئيسية مع الصديق أبو عواد، أبو زيد وأبو عواد.
1: وكان في يعني أسماء حتى يعني بعضها ظهر من خلال العمل هذا، مثل الفنان أحمد المبارك اللي بدأ مشواره الفني من خلال عمل البيت العود وملف الأياويد، لكن في أعمال زي المرحوم علي الغرير، إيمان القصيبي، والله يعني زهرة عرفات، معظم الفنانين.
0: وين راحت إيمان القصيبي؟ بصراحة ما صرنا نشوفها.
1: أظن بعضهم، إيمان القصيبي أظنه من السعودية بعد، يوم بدأت كانت في البحرين،
0: بس كانت لها بصمة جميلة بصراحة في المسلسلات، وشاركت فعلا في المسلسلات السعودية واختفت.
1: هو يعني بعضهم مرحلة وتعدي، يعني عشان كذا ما يعني فعلا إذا ما استمر الفنان على الأعمال والعلاقات مع الوسط الفني يبدأ في أنه يبتعد عن الأعمال هذه.

0: ومعنا اتصال على سؤال حلقتنا عن أجمل رحلة لازالت عالقة في ذهنك من رحلات المدرسة أو العائلة الكبيرة. أبو جميل مساء الخير.
1: يا مساء الخير. أولا أمسي عليكم جميعا وعلى طاقم البرنامج، وكذلك أوجه تحية للأستاذ راشد القناص.
0: الله يحييك ويحييه زميلنا أستاذ راشد.
1: وأنا ما أدري برنامج متى يجي؟
0: نعم والله أنا ما أعرف بالضبط المخرج، لأن مخرجنا مخرج ولا لا، هو زميل صراحة مطاوع المخرج، يقول الصباح الساعة 7.
1: والنعم بالجميع والله.
0: ما عليك زود، ما عليك زود. ها أبو جميل،
1: بخصوص الرحلات، طبعا مريت أنا عن نفسي بالرحلات المدرسية والرحلات العائلية، وذكر أحد المتصلين اللي كان يعطون كورة قتي ويوجه الوالد علشان بالموافقة. لكن الرحلة اللي كنت ما أنساها وما زلت أتذكرها مع الوالدين الله يغفر لهم ويرحمهم، واختي برضو الله يغفر لها ويرحمها، رحلة برية كان أيام أمطار وخيط وناسة وقتها، وجاء الوالد جبه الجو قال يلا احنا بنطلع نتغدى في البر. طلعنا يطول العمر، كانت حلوة. المهم من الاستعجال الوالد الله يغفر لهم يرحمهم نسيت اللي هو الصحن اللي لا نحط الغداء فيه.
0: ايوه
1: فكان الوالد الله يرحمه كان مع وقتها هاي لوكس اذكر 84 جديد يعني وقتها، وكنت انا ودي اسوق كان يرفض. فلما جينا قال وين الصحن؟ والله ما في صحن نسيناه. قلت أنا بجيب لكم 4 صحون. أنا كنت صغير معطين الله ذكاء بس الحين لا للأسف. هو تجيب لنا 4 صحون منه. قلت أنا يا أبوي الطيس حق السيارة نسميها الطاسة.
0: صحيح.
1: قطع حق الكفر.
2: لا الطوس.
1: قلت هذه 4 عندنا الحين. نفك واحد وننظفه ونحط غدانا فيه. هذه اللي ما أنساها. فعلا جبت ابوي الفكره وكيف حتى الوالد
2: الله اهم شيء جبت لهم دبره. انا قلت الحين ما ادري ايش يسوي، بيحطوا في الجمس هذه بيفرشوها ولا ما، انا قاعده افكر
1: ما كان فيه اللي هو السفر البلاستيك وقتها، الكلام ده قديم.
2: اهم شيء الوالد ما عصب على الوالده.
1: لا بالعكس الحين طالعين رحله، وبعدها خلاني اخذ لي لفه بالسياره يعني وانا معه طبعا.
0: هذا يسمونه التفكير خارج الصندوق. الحين بزران ذا الأيام لو تجيب له قاعد مفهي يقول لي والله ما في حل.
1: صحيح. وكان وقتها أجواء حلوة، وكان فيه في ذاك الوقت كان فيها حتى الأرانب البرية متوفرة بكثرة.
0: سبحان الله.
1: يعني شبناها.
2: وأهم شيء يا أبو جميل جربت السواقة، حققت أمنيتك يعني.
1: والله حققتها الحمد لله. لكن إذا سمحتوا لي عندي والله كم بيت. أنا هذه ثاني مرة أشارك معكم في البرنامج أو إذاعة الشرقية.
0: يلا على السريع.
1: الله يطول عمرك. يقول قريت الحزن في نظرة عيونك، يوم شفت طيبك الحنون، ليتني أعرف حقيقة شعورك، وليتني أعرف بقلبك من أكون، عذبتني حبيبي بقسوتك وغرورك، وأنا صابر لجل أنك تمون، فرحتي تكمل حبيبي بحضورك، وفي غيابك فرحتي ما تكون. سلامتكم
0: وصح لسانك وما شاء الله أنت يعني متذوق وتكتب، ما شاء الله متذوق للشعر وتكتب.
1: الحمد لله الله يطول. هذا بعد من بركات راشد القناص، أنا أتابع البرنامج.
2: طيب الذكريات حلوة يا أبو جميل، ليش لكن القصيدة شوية حزينة؟
1: والله ما هي شو، الإنسان يمر في مرحلة تعلق وحب وكذا، وهذه اللي الواحد كتبها
2: يعني نقول هذه إهداء يد الدربة.
1: والله لا راحت الله يستر علينا عليها
0: راحت وراحت دروبها.
1: الله يطول عمرك.
0: الله يحييك أبو جميل وشكرا لاتصالك.
1: شكرا لكم. شكرا لكم.
2: وألو معانا سليمان.
3: هلا بأختي معاد أخوي صالح.
0: يا هلا والله. يا هلا يا هلا.
3: أخوكم سليمان التميمي من مدينة الدمام، عروس المنطقة الشرقية.
2: يا سليمان تساعات من الخبر ساعات من الدمام، حدد الوجهة.
3: دمام أنا سليمان تميم من الدمام كسر. سليمان من الخبر. لا
2: الدمام أنا والله.
3: بس طول وقتي بالخبر الصراحة أقولك يا أختي.
0: وكيف الرطوبة؟
3: والله الرطوبة نطلع بسرند الأكسجين في ظهري
0: يعني. سكة
2: راحت الرطوبة حين طلع سهيل خفت عنه.
0: وين خفت؟
3: شهر نهاية مو شهر نهاية.
0: شفت شفت الجماهير في مباراة الهلال كيف؟ أغمي عليهم وحالتهم حالة.
3: والله العظيم أنا جسكت بيش اختراع الآن قال جاكيت المبرد شلون في أهواز داخلية في ريول. والله أنا قلت يا بس لا تأخذونا عاد يأخذونا المستمعين فكرة.
0: لا أنا بشتريها منك وبسويها بصنعها.
3: والله استاهل ما فيها فري لك يا صالح. والله رجال لك واحد والمعد واحد.
0: المشكلة في الرطوبة إنه ما في شيء يقاومها يعني حتى لو بردت الجاكيت أنا يصفق الماء يصفق في وجهي ما في فائدة يعني.
3: أقول لك شيء أخوي صالح أختي نعاد خبز والله الحمد لله مكيفات وخير الحمد لله هذول ما النظافة والبنيين والتوادل اللي إحنا نصدق قلنا الحمد لله إحنا بخير
2: نحن. أكيد سليمان عندك قصة أنت ما تصل اللي تحب القصص.
3: أختي نعاد بقول لك شيء فريش طازج الآن.
0: لا نبي قصة رحلة مدرسية ضعت فيها ولا شيء.
3: ما ضعت أنا رحلة مدرسية أرجع البيت أنا ما أروح المدرسة. بس بقول لكم قصة صارت لي أسبوع بداية الدراسة تمام. رحت أخذت ولدي 6:30 وديت المدرسة نزلته تمام عمره 6 سنين تو زداي. رحت نزلته تأكدت إنه دخل رحت البيت رحت مرة في المخبز أخذت خبز رحت البيت وأفتح باب المدرسة اللي هو موجود قسما بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قبل 47 سنة أنا سويت نفس الشيء مع والله. شوف التاريخ كذا نفسه.
0: طيب أسبوع تمهيدي ورا ما جلست معاه يوم يومين.
3: ما جلست معه إنه قال بس تمام أشوف خطط.
2: شكلها المدرسة قريبة من البيت.
3: قريب أنا أتذكرت بتصوير قلت والله بس دخلت في كل فسحة.
0: سليمان ما أدري إيش فيه الاتصالات اليوم
2: لأنه من الدمام لما يكون في الخبر الشبكة.
0: لكن وصلت القصة يا سليمان الله يعطيك
2: الحمد لله على سلامته وقرت عينك وأهم شيء استقر بالمدرسة.
0: والله مسكين قطع الصوت. يلا يا سليمان
2: هذول موفق قصص إن شاء الله. المدارس أذكر في واحدة كانت تتكلم أيام قبل يعني كذا قبل 50 سنة أو قبل 40 سنة عندها واحد من عيالها يودوه المدرسة وعود يرجع هذاك اليوم نفس الشيء ودوه والظاهر ما أدري قالوا إنه مو موجود بالمدرسة وجلسوا يدوروا ما شافوا. المهم بعدين وين طلع متخبي يعني خلاص يعني عشان لا أحد يكتشفه. تعرف القدور الكبيرة هذه حقة الطب كان عندهم واحد دخل وغطى نفسه.
0: هذا سوى مفاجأة مو بس لا وين يعني أول كانوا البزران يعني شوي يتأثرون أو يخافون الحين ما في مبرر الخوف لأنه يعرف كل شيء قبل يروح المدرسة بس إنه كان صغير يعني بعض الأطفال ممكن يجلس معه أبوه يوم يومين يعوده شوي.
2: والله تعال شوفي هذا أول يوم عاد لك أنت تخيل المدرسة واللي موجودين هنا
0: وفي بزر يسوي فلوق على أول يوم دراسة سلامات.

0: يا الله اللومي هذا، ما بقى أحد ما غنى عليه.
1: ليمون لومي، هو الليمون بس سبحان الله في الشرقية يسمونه اللومي.
0: أذكر في أغنية كانت قديمة أيام إحنا صغار كانوا يقولوا يا ليتني لومية، يقشرها عبد الله وياكلها سليمان. فيعني هاللومية هذه
1: ما أدري من جيمين دلغاني.
0: لا أغنية توقع خليجية يعني، أتوقع أنها يعني حتى في أغنية لها مغناة بس ما أذكرها بالضبط.
1: والله هذه قبل لا يخترعون كاتب كلمات الأغاني، الظاهر أنه السالفة يغنونها شكلها.
0: فما هذه الظاهر عن تدليع الأطفال يعني، يا ليتني لومية من كثر ما هي حامضة وحلوة يعني يأكلوها كده بسرعة يعني.
1: بس اللومي واحد يعني، أحيانا مثلا في السوق بشكل عام لومية والله ليمون يعني مليان مياه، لومية أقل، لومية حامض على حليو، لومية حامض على مرارة، هذا غير الترنج يعني. بس الليمون نفسها،
0: شوف الليمونة اللي مرة توها مقطوفة وتكون يعني خلاص ثمرة تكون دائما حلوة وحامضة فيها ماي واجد
1: رابية.
0: أما هذه اللي فيها مرورة هذه تكون يبست شوي يعني، خلاص إن قطفتها من زمان وتعرف اللي صار هذا خشن القشر اللي فيها، هذه تلاقي فيها مرورة. وبعد حين ما تقطفهم هذول الصغار اللي مرة بعدهم ما أنبتوا هذول يكونوا فيهم بعد شوية.
1: طيب خلونا نتعرف على موسم اللومي في المنطقة الشرقية والمهرجان اللي مرافق له ما شاء الله في محافظة الأحساء مع ضيفنا الأستاذ شاكر العليو. يا هلا وسهلا أستاذ شاكر.
2: حياك الله أستاذ العزيز، ومرحبا فيكم في موسم اللومي الحساوي ومعرض اللومي الحساوي اللي يقام حاليا بالأحساء.
1: كيف صار هذا اللومي جزء من الهوية في المنطقة الشرقية عموما في الأحساء، مع أن يعني نبتة مثل أي خلينا نقول فاكهة أو يعني نبتة لها محصول مثل أي محصول، لكن سبحان الله تميزت بيعني سمعة بمنتجات بيعني علامة تجارية مناسبة.
2: ارتبطت الأحساء بزراعة اللومي منذ أجيال حتى أصبحت من أبرز محاصيلها الزراعية بعد النخيل. وتحتضن الأحساء أعداد كبيرة على فكرة من الأشجار اللومي والمثمرة بإنتاج يصل إلى تقريبا آلاف الأطنان سنويا. أصبح المنتج حاضر في المهرجانات والفعاليات مثل ما تشاهدون الآن في المحافظة، وأصبحت أيقونة كبيرة حقيقة، ويزورون في معرض اللومي من داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج وزوار المملكة. الهوية اللومي تمكن في العلاقة التي انشأت بين الأرض والشجرة اللي طلعت لنا الثمر الجميل والإنسان. فعندما تستقر زراعة في مكان يتوارثها الناس جيل بعد جيل، تدخل ثمارها في طعامهم وبيوتهم وذاكرتهم، فإنها تتجاوز كونها محصول زراعي.
0: إذا جينا للذاكرة يعني ما شاء الله من أيام الأجداد، أيام بس يجي موسم حصاد اللوم الحساوي يكون كده مثل الكرنفال، الكل يعصر الليمون عشان الجميد.
2: رائحة البيوتنا متقبلين في الفريج ولا بعض

0: أول البيوت متقاربة، تشمين ريحة اللومي من على بعد مسافة. ليه؟ لأن كلهم يحتفلون في هذا الموسم ويستفيدون من الشجرة المباركة.
1: فعلا رحت داخل البيت ورحت للسطح، السطح هناك
0: أي
1: اللي يبسوه ما ادري يطلعوا منه الجميد
0: صحيح
1: وداخل اللي
0: صحيح
1: يعصروه.
0: نعم، لين أصبح حقيقة لغاية ما أصبح هوية مكان، فاللومي أصبح هوية مكان، والحمد لله رب العالمين. هذا نتيجة الاهتمام بالمجتمع المحلي يهتم فيه، وذلك برضو المؤسسات الحكومية أبرزته وهيئت لها الظرف أنه يصير هوية جاذبة.
2: شجرة اللومي قديمة في الحسا أو جت، يعني إذا في معلومات تاريخية عنها؟
0: شجر اللومي قديمة بالإحساء، يعني حنا بالذاكرة لما نقول على 150 سنة وأكثر، حل نتذكر عن أبائنا وأجدادنا يذكرونها لنا، وفيها برضو حتى في بعض الوثائق والمخطوطات موجودة، لكن كم عمرها كم كذا ما يحضرني حقيقة الوقت. لكن هناك المهم في الموضوع أنك التفريق بين اللومي بمعناه، يعني بمعنى اللومي اللي احنا المتداول بين أهل المنطقة الشرقية، وبعنا الليمون. في بعضهم الليمون يقصد فيه عصارة اللومي الحساوي الطازج اللي انشرب، واللومي المجفف أو المعتق. تعرف اللومي له عدة صناعات، منها التجفيفة وتعتيقة وتعريضة إلى الشمس. تبدأ رحلته من الشجرة بالعناية فيها وريها وتسميدها
1: هو يمكن
0: وتقليمها.
1: أيام قبل كانوا يسموه، يعني سواء أهالي متقشقة سواء بالحسا ولا القطيف يسموه اللومي ولا اللومية. يمكن الحين هم هذا جاء مصطلح ليمون، جاء هذا حديث شوي
0: حديث الليمون، لكن احنا في الشرقية كلها اللومي معروف اسم اللومي. يعني لو ذكرين احنا اي واحد ابان ولا او واحدة كبيرة في السن ولا كبير في السن يقولش اللومي، يعني خلاص اللومي الموجود محصول لومي اسمه. فبدأت الرحلة الجميلة حقيقة من خلال اهتمام الانسان في الشجرة. اما تحويله لمنتج محفوظ فله اكثر من طريقة حقيقة، من الطرق التقليدية التي عرفها الأحساء والشرقية عامة، وهي التشميس والتعقيد والتعتيق. يعني وفي بعض الطرق التعتيق يستخرج من العصير يدويا، يعني تعصره يدويا، ويمكن كلكم عايشتوا الموضوع هذا كيف أنه يعصر ويطلع منه البذرة، أساس البذرة ما تكون موجودة فيه وتعطي مرورة حق العصير، ويصفى ويحفظ في أوعية زجاجية ويعرض للشمس مدة من الزمن حتى يتغير.
1: كم يعني يخلوه في الشمس؟
0: من 21 لشهر أقلها، يعني
1: لما يسوى يعني يصير لونه أسود وشيله.
0: طبعا في أنواع، هو لما مشمس العصير اللي ينصب على الشربة والشربة الهريس وكذا، هذا تقريبا يأخذ له يعني إلى شهر. إنما إذا الجميد اللي هو المركز اللي يصير أسود، لا هذا يأخذ له قد يوصل إلى شهرين.
1: وهذا ما شاء الله، بس يعني تحطه ملعقة صغيرة تكفي جيك كبير.
0: إيه صحيح. ولذلك أستاذة، هنا تظهر براعة أهل الواحة في التعامل مع مواسمهم، حيث أن الثمرة تحفظ نكهتها اللي يستفاد منها على مدار العام. يعني الآن الجميد إحنا أذكر نستخدمه في الشتاء أكثر، لأن اليوم إحنا نستفيد من العصير اللومي نعصره ونركبه ونحطه في أكياس ونحفظه في الفريز ونشربه في وقت الصيف. في الشتاء نستخدمه كجميد، وملعقة صغيرة تعبي لك جيك كبير.
2: طيب فيه يعني كم مدة دورة الشجرة عشان تثمر، يعني المدة، وهل فيه مثلا محاولات لتحسين الإنتاج، بعض التعديلات، بعض مثلا محاولات لأنه يكون فيه كميات أوفر أو طعم ألذ؟
0: طبعا الأقلب في اللومي، في اللومي الحساوي، أن موسمه واحد اللي هو في تقريبا شهر 7، لكن بعض الشجر يجود ويعطي ثمر مرتين، لكن المرة الثانية المرة الأخرى مش بالغزارة نفس غزارة الصيف شهر 7، ما يجي بالعدد الكبير والوفرة الكثيرة، فيعطيك إنتاج بسيط. لكن تطوير الزراعة هذا يعتمد على يعني حقيقة الأبحاث، وأكيد المختصين في هذا الشأن هم اللي يعني راح يعملون أبحاث عليها بحيث أنها تزيد يعني في وقت الإنتاج بشكل أكبر. وعلما أن اللومية الحساوية ترتبط بجميع يعني مجموعة من الخصائص اللي اجتمعت فيها يعني لتميزها.
1: من بس اللومي قبل البطرية. بالحسا ما كان بالكمية هذه من الوفرة، متى أصبح كذا منتج تجاري بهذه الوفرة للحد أن صارت مهرجان وإعادة تحويل لهذا الليمون وصناعات وعطور وأشياء؟
0: بدون شك أن لو ما حسوا أهل المنطقة بأن المنتج هذا ثروة ما كانوا اتجهوا في زراعته. اليوم شجرة الليمون أصبح إنتاجها بعض الأشجار أفضل من النخلة حاليا في كوفرة، إذا جادت الأرض وتسمدت بشكل جيد، ولا سيما بعض الأراضي مثل أرض الأحساء جميلة تتلائم مع اللومية الحساوية في الأر والمناخ والمياه والممارسة الزراعية المتوارثة، كلها عوامل تترك بصمتها على المنتج. فإذا المنتج يعتمد على برضو الأرض اللي تزرعين فيها، يعني الشجرة أحيانا تحطينا في جهة معينة منطقة من المناطق ما تعطيك نفس الجودة أو الخصائص الأرض اللي فيه، مثلا لو قلنا في الأحساء، فالأرض لها دور كذلك في الطعم والرائحة وحتى القشر الناعم وخضارة اللي على نفس الثمرة.
2: الجانب الغذائي يعني ما شاء الله وافر في شجرة الليمون أو الثمرة، لكن الصناعة التحويلية اللي ممكن يستفاد منها، لأن ما شاء الله التمرة أو النخلة يعني استفادوا منها في الحسا بشكل كبير.
0: أستاذ العزيز، كان أهل الأحساء يعرفون قيمة الموسم، ولذلك يعني لا تستهلك الثمار فقط في وقتها، بل كانوا يعني يحرصون على حفاظها واستفادة منها في بقية العام. هذه كانت في الزمان، فكان اللومي يستخدم طازج ويحفظ بطريقة مختلفة في التشميس مثل ما قلنا، والتجفيف والتعتيق والمنتجات التي تعرفها قديما، الجميد كلنا نعرف أن الجميد، ويمكن بعضهم ما عرف الصناعات التحويلية منه إلا من خلال المعرض، وهذا حقيقة أنا أتشكر من القائمين على هالمعرض الجميل الغرفة التجارية بالأحساء، لأنها عرفت الناس بشكل أكبر بالمنتج، وهذا شيء يعني حقيقة اللي كنا نحن نهدف له حتى يكون هناك اهتمام بالزراعة.
1: والأجمل المنتجات اللي ما على البال ولا على الخاطر، يعني الزيت، يعني أول مرة يطلع زيت من بذرة الليمون، ولا وأندر زيت.
0: صحيح. واليوم ترى على فكرة اليوم احنا في المعرض في النسخة الثالثة، لو حضرتي في النسخة الأولى في تطور عن النسخة الثانية عن الأولى الثالثة، السنة الجاية إن شاء الله بنشوفين يعني إبداع أكثر، وأهل المنطقة مبدعين حقيقة في منتجهم. ثم الحفاظ على الناتج، يعني كل ما يعني استفد منه وعرضنا مثلا بعض للشمس، بعض صار مخلل الآن، بعض يدخل في طبخات مختلفة، فما شاء الله تبارك الله.
1: لا حتى صار يدخل في منتجات التجميل، يعني أنت فاجأت أن حتى في الأرواج النسائية صارت فيها يعني زبدة الليمون، يعني شوف الابتكار.
0: بدون شك هذا احنا في المعرض كل يوم يفاجئون بشيء ثاني. العطور، عطر أنا استخدمت عطر اللوم الحساوي قبل تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات. في كل فترة كان عندنا مشروع الري والصرف مشكور، عمل مزرعة كبيرة جدا تقريبا تضم 25,000 نخلة شجرة لومي حساوي، ومنها أحد المزارعين أهداني قرشة عطر مسويها وهو في مزرعته، فعطرني فيها بأمانة، تمت من يومين لثلاثة أيام في يعني في الملابس عالقة، فهذا برضو تركيزها ورائحتها جميلة، وأعتقد أنها في المستقبل راح يكون لها يعني تطوير في الصناعة ما يؤدي إلى تواجد في السوق العالمي إن شاء الله، وهذا ما نطمح يعني، وهذا أحد أهداف في المستهدفات معرض اللوم الحساوي بالأحساء.
2: أنتم في الجمعية، جمعية التعاونية، شو اللي ممكن تقدمونه حتى يستمر الإنتاج يزيد ينافس، لأن السوق يعني فيه المستورد، وحتى يصير أيقونة للفاكهة أو المنتجات السعودية يصير الليمون منها بحيث أنه يغطي ويصدر.
0: شوف احنا تقريبا على كل النسخ اللي تمت المصاحبه حق اللومي الحساوي عملنا في الجمعيه التعاونيه السياحيه لحساء ملفانا زياره الى احد المزارع، وشاركنا الزائر اللي زار المعرض خلينا يعيش التجربه ويروح المزرعه ويقطف اللوميه من الشجره حقتها ويشارك في تصنيعها سواء في الصابون او سواء في الجميد او في المخلل. طبعا اذا جربت المخلل اللومي ما شاء الله راح تشكر عليه، يعني مبدعين اهل الاحساء في صناعه المخلل اللومي والحساوي. فبالتالي احنا كجمعيه يهمنا كذلك ان احنا نخلق لما يجي الزائر يزور المزرعه يشوف المزارع اهتمام السياحة وربطتها بالسياحة وخليته يهتم بهالشجرة الطيبة والمباركة، يبيعها من المنتجات الغذائية أو التحويلية التجميلية مثل ما تفضلت.
1: أهم شيء تشجعوهم يزرعونها في البيت عشان ربات البيوت كده يبتكروا أشياء، يعني مثل اللي ابتكروا زيت أشياء من يشموا الريحة على طول ابتكروا.
0: تعرفين أن احنا بالإحساء كانت بيوتنا أول ما نبني بيت نزرع النخلة والشجرة اللومية،
1: هي اكيد
0: هذا كان لازلنا في هذه العاده
1: وما زالوا ناس واجد ترى حتى في المنطقه الشرقيه، يعني في القطيف والقرى هذه كلهم تشوف اغلب البيوت فيها شجره لوميه.
0: طبعا لا زالت، لان مثل ما قلت لك الشجره اللوميه كريمه وبعدين تتحمل اجواءنا، وبعدين امتدادها ترتفع هي تقريبا بين اللوميه واللوميه، احنا الشجره والشجره نحط تقريبا 6 امتار وارتفاعها يوصل إلى 3 أو 4 أمتار، وإذا تحصل لها ماء جيد ورعاية كويسة وتقليم. واللومية حساسة برضو، تحب من يقلمها إذا فيها قصن يا بس تقصه وتقلمه وتجود في العطاء. هي يعني بأمانة فيها غزارة في الإنتاج بالفعل. أمهاتنا وجداتنا الله يحفظ الموجودين والله يرحم اللي راحوا، كانوا الموسم اللومي عندنا بالإحساء سابقا ولازال مهرجان كرنفال، كل بيوتنا رائحة الليمون
1: أكيد. يا لازم تجيب لنا أهازيج، أكيد هذا الشيء كله ارتبط بأهازيج، ما تقعدوا كده هادئين، أكيد في عندكم أغاني ولا شيء كانت أيام قبل.
0: يعني الآن قبل ما بدأنا احنا شفنا الأغنية يلومي يلومي، هذا من احنا صغار نسمعها، أكيد الحين راح بتصير لها أهازيج جديدة. يعني تعرفين الأمور تتحدث وتتطور، وحقيقة الإنسان الإحسائي والإنسان يعني كلنا يعني مهتمين، بكل واحد يهتم بمنتجاته مزارعنا كلها. يعني أنا أعرف أحد المزارع بالإحساء شخصية حق أحد الأشخاص عنده 6000 شجرة، ما في مزرعة الآن أصبح كل واحد يتمنى أن في مزرعته شجر ليمون لومي، وهذا ما جاءت إلا من الاهتمام. كنا أتصور السلة فيها 11 كيلو تنباع ب70 ريال، والزينة ب90، اليوم وصلت 150، والبعد المنتقى والمنتخب يوصل ل200 السلة 13 كيلو. إذا هناك حقيقة توجه كبير على الاهتمام الاقتصادي، وهذا أنا اللي يهمني النقطة، متى المزارع ما حصل فيه اهتمام وفي عائد من وراء زراعته راح يهتم فيه بدون ما حد يوصيه.
2: والعكس صحيح، من يعني ما يصير فيه اهتمام على طول بيحولها استراحة وبيلغي فكرة الزراعة.
0: أحسنت، والعكس صحيح. فلحنا نروح للشيء الإيجابي من خلال حقيقة المعارض والفعاليات المرتبطة باللومي وربطها سياحيا. أستاذي إذا احنا ربطناها سياحيا وزرنا المزارع وخليناها فيها متاجر تبيع المنتجات التحويلية سواء من عطور أو مواد تجميل. يا سيدي الفاضل، قبل كم العام الماضي عملوا حلقوم باللومي جميل جدا، يا ريت تجربونه.
1: تخيل كده في حموضة، دائما هو كل حالي، يعني
0: هو في حموضة آيس كريم، في حموضة، في المنتجات كثيرة،
1: وتشيز كيك بعد. أنا شفت بعد تشيز كيك الليمون
0: أي. ففي برجع لك في نقطة معينة، إحنا عندنا الودمة تستخدم بالترنج صحيح، تنحط صحيح. عليها تنحط عليها اللومي، ينحط عليها اللومي المجفف. طبعا هي أكلة شتوية. عندنا البامية الحساوي، البامية الحساوي كذلك يطعم باللومي عليه طعم جدا مميز. أطباق كثيرة
1: حتى هذه أكلة السمك، هذا مقلي مرق مدري تحت القدر، هذه عادة حطوا عليها الليمون. طعم آخر.
0: أنا بقول لك المضروبة، المضروبة أكيد قليل يمكن اللي يعرفونها، لكن المضروبة باللومي الحشاوي خطيرة جدا، جميلة في
1: احنا
0: حموضة.
1: ذقناها هذه المضروبة بس مو باللومي، هذا
0: لا
1: زميلنا خليل المخرج المرة الجاية يجيبها باللومي.
0: لا لا، إن شاء الله تزورونا بالحسا ونخليكم تجربون المضروبة وشوربة الهريس باللومي الحساوي والبامية والكبسة، ما شاء الله إذا حطيتي عليها
1: شهيتنا يا
0: اللومي.
1: أستاذ شاكر، الحين الشهينة بالليل ما ينفع.
0: ننتظر زيارتكم عادة يعني نحقق الكلام، تشوفونا صحيح على أرض الواقع يعني حقيقة، وهذا من خلال المعرض. لما كنا الطهاة في المعرض كثيرين، اليوم في معرض اللومي الحساوي بالإحساء.
1: هو مستمر لمتى المهرجان أو المعرض؟
0: يمديكم تجون لخلال الأسبوع القادم إن شاء الله، نهاية الأسبوع القادم
2: إن شاء الله.
0: فإحنا حقيقة نسعد زيارتكم، ننتظركم، وإحنا نتواصل مع المنظمين ويكون هناك جولة إرشادية داخل المعرض. المعرض مو مجرد معرض ويعرض فيه معارض اللومي، بالعكس هناك إرشاد للمعرض وهناك أركان مختلفة. حقيقة إحنا سعدنا وفرحنا وننتظر بعد ما ينتهي، ننتظر السنة الجاية على ما يجي. أنا شعرت في الاقتصاديين الأحساء، تجار الأحساء كانوا ينتظرون المعرض من العام الماضي ويستعدون له، طور التغليف، طور القراش اللي يحطونها فيه، غير طور المنتج، التسويق، الإعلام حقه.
2: بالتأكيد بالتأكيد، وهذه جهود الحقيقة، يعني لولا أنه ابن الأحساء اللي يهم سمعتها وأنها تتميز بين المناطق ما كانت تشوف النور حتى على مستوى التمور وكثير من المنتجات. يعطيك العافية الرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بالأحساء الأستاذ شاكر العليو، ونراك إن شاء الله على خير بإذن الله.
0: أشكركم حقيقة، أشكر الإذاعة على تحت لنا الفرصة بأن احنا نشارك بالوقت اليسير في هذه الشجرة المباركة، شجرة اللومي الأحساء. النخلة عطتنا تمرها، والأرض عطتنا رزها، واللومية عطتنا لوميها،
1: لوميها وظلها.
0: لذلك هذا كله تراث، هو الإنسان، الإنسان هو اللي خلاها وتستمر. فشكرا لكم كل شكرا جزيلا على تحت لنا الفرصة بالمشاركة.
2: شكرا، شكرا لك،
0: الله طول عمرك.

0: ومن اللومي في الحساء إلى تقرير مع الزميلة عرفات الماجد.
1: كان ولا زال الخليج العربي كنزا من الثروات المتعددة حتى قبل اكتشاف البترول، فهو غني بالهيرات وهي مغاصات اللؤلؤ التي عرفها نواخذة الخليج أبا عن جد وتوارثوا مواقعها البحرية. الهير وجمعها هيرات باللهجة المحلية هي مغاصات اللؤلؤ، وقد اعتمدت مواقعها الرسمية في العديد من الجهات الحكومية وسميت بنفس أسمائها التي سماها بها النواخذة قديما. الصياد فاضل الشاخوري:
2: الهير هو منطقة توجد في مختلف مناطق الساحل الشرقي من الخليج العربي، وهي منطقة معروفة بتواجد المحار، تندرج منها عدة أعماق حوالي 10 أمتار إلى 7 أمتار إلى 5 أمتار. والاسم هذا ما هو مقتصر على مثلا دولة واحدة، الاسم هذا متعارف عليه عن جميع دول الخليج.
1: تتميز الهيرات بالعديد من المميزات التي يتنبه لها أصحاب الخبرة من الطواشين تحديدا، وهم تجار اللؤلؤ، إذ تكون بالعادة بالقرب من شعب مرجانية وطحالب بحرية معينة. كما تتميز المياه في تلك المواقع بمميزات وكثافة مائية تختلف عما جاورها من المياه، وكانت فترة الغوص التي تمتد لمدة 4 أشهر من أصعب الفترات على الغواصين وعلى أهاليهم.
2: طبعا الهير هو مفرد والهيرات جمع، لاحظ في جميع مناطق دول الخليج يتواجد فيها عدة هيرات متخصصة في جمع اللؤلؤ. طبعا هناك تاريخ معين يكون من شهر 5 إنجليزي لين شهر 9 أو 10، بسبب ان البحر يكون خالي من الطحالب يكون المحار بارز ويسهل جمعه في هذا الوقت.
1: استخرج من هذه الهيرات الكثير من اللؤلؤ الطبيعي بأحجام مميزة وبيعت بأسعار عالية للغاية، إلا أنها فقدت أهميتها بعد اكتشاف صناعة اللؤلؤ المزروع في اليابان، والذي لا يحتاج هذا الجهد والمخاطرة، كما أنه منافس في الأسعار، وإن كانت الجودة بالتأكيد ليست ذاتها.
2: بالنسبة للؤلؤ الصناعي واللؤلؤ الطبيعي، تقريبا هو أثر بسبب أنه صار في سهولة في تصنيع اللؤلؤ الصناعي هذا اللي ما يتعدى حتى أقل من 6 أشهر، أما اللؤلؤ الطبيعي يحتاج المحار إلى 4 سنوات من تكون اللؤلؤ، من دخول حبة الرمل إلى داخل المحارة وتكون الصدف عليها لمدة 4 سنوات إلى أن تصلنا للشكل الدائري والجميل هذا. لكن بعد محافظ سعر اللؤلؤ الطبيعي وماسك السوق، واللؤلؤ الصناعي له زباينة بس مو نفس زباين اللؤلؤ الطبيعي اللي معروف عندنا في الخليج بجودته وأحجامه الممتازة.
1: قد يكون زمن الغوص قد انتهى، ولكن تأثيره على تاريخ وموروث المنطقة ما زال حاضرا. كان معكم عرفات الماجد وخليل العيسى.
0: وين هالمهنة هذه اللي كانت أيام قبل ناس وصلوا للعز فيها، وناس يعني يدخلوا هناك الماي و خلاص يعني ما يعرفوا للغوص وش اسمه، كانت يعني صعبة بصراحة.
3: سبحان مقسم الأرزاق، ناس يعني هم اللي يأخذون ده وناس يشتغل لهم، هذه سنة الحياة إلى يومك. في ناس والله يشتغل يكدح وفيه راعي حلال هو اللي يستفيد يعني.
0: الله يا خليل، الله يعني رجعتنا الذكريات. أنا يا خلي وما قصرت، مير البخت فيني قصر. شنو مير؟ إيش معنى مير؟
3: مير يعني بس أو إلا
0: لكن
3: أو لكن
0: لكن أي. أيوة من من الألفاظ اللي مرة حلوة يعني أي. أي. عاد هذه اللي هيشت علينا الشوق، يا ما أدري مو الشوق شو يسموه.
3: أنت متذوقة للفن القديم،
0: الفن الراقي. هذا الفن الصراحة يعني حلو ويحمل أشياء كلمات ترى مرة حلوة.
3: هذه يعني دل دربها ولا الأغنية؟
0: أي يعني هذا الإهداء دل دربه، بس قبل لا يدل دربه وين الإعداد والتقديم؟
3: أي نودعكم ونقول لكم إن شاء الله استمتعتوا ويانا في الحلقة. شكرا لكل اللي اتصلوا، اللي استمعوا، اللي شاركوا، واللي يعني ما أسعفنا الوقت لناخذ مشاركاتهم، أيضا الضيوف الأعزاء ولفريق البرنامج. كنت معكم أنا صالح العجرفي وميعاد الحسن في الإعداد والتقديم، وفي الإعداد والإشراف على البرنامج حسين العباس، من الهندسة عبيد الراشد، وتحيات مخرج دانا خليل العيسى. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام التاسعة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين. الداخلية تضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والحدود خلال أسبوع. عسير تحتفي باعتماد منظمة الصحة العالمية لأربع مدن صحية بالمنطقة. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف غدا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. غدا عودة نحو 2 مليون طالب وطالبة للدراسة في مكة والمدينة. كانت تلكم العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 14434 مخالف، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1450، كما تم القبض على 27 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. من جانب آخر، سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1078 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. وشملت الأصناف المضبوطة 107 أصناف من المواد المخدرة إلى جانب 30 صنفا لمبالغ مالية وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها. حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والجمارك والمزيد عن الجهود الجمركية لضبط الممنوعات.
2: لله الحمد، وفي ظل جهود مستمرة التي نبذلها في زاتكا لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات والتصدي لمحاولة التهريب، فقد سجلنا في جميع منافذنا الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية خلال هذا الأسبوع 1078 حالة ضبط لعدد من الممنوعات. اشتملت هذه الحالات على 107 صنف لمواد مخدرة مثل الحشيش والكوكايين والشبو وغيرها، أيضا 402 صنف لمواد محظورة. كذلك أحبطنا 2024 من التبغ مشتقاته، وأيضا 30 صنف من المبالغ المالية، وكذلك صنفين من الأسلحة ومستلزماتها. نؤكد أن دائما ماضون في إحكام الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة، والعمل على تطبيق استراتيجيتنا في حماية مجتمعنا والتصدي لأرباب التهريب مهما تعددت محاولات وطرق تهريبه.
1: وقف الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على الخدمات الصحية بالمنطقة بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل ووزير التعليم يوسف البنيان، حيث شهد الاحتفاء باعتماد أربع مدن صحية بالمنطقة من منظمة الصحة العالمية إلى جانب تدشين 3 مراكز صحية بقيمة 150 مليون ريال. هذا وأوضح وزير الصحة أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لأربع مدن صحية في عسير يأتي نتيجة جهود جميع القطاعات.
3: سعيد اليوم أكون في عسير بصحبة سمو الأمير يعطيه العافية على الجهود اللي بذلت. هذا حراك بدأ من فترة طويلة والله الحمد في أكثر من محافظة ومدينة، وجهود شملت جميع القطاعات الحكومية، ليست فقط قطاع وزارة الصحة، وكانت تغطي 9 محاور و 90 سلمك الله معيار. المعايير هذه هي موجودة في البيئة، موجودة في التعليم، موجودة في الطرق، في الحدائق، مع جميع الجهات الحكومية. سعيدين أن نصل أن المحكمين الدوليين اللي زاروا منطقة عسير وشافوا جميع المعايير هذه وقيموها تقييم مستقل أنهم يشهدون فيها، وأن تكون أربع مدن تحصل على المدن الصحية اللي تدعم فيها صحة المواطنين، ونرى انعكاس هذا حقيقة في صحة المواطنين. فمتوسط عمر الإنسان في عسير هو أعلى من المعدل الوطني. سعيدين نشوف أبها بجميع مشاريعها، وإحنا في أحد المشاريع عسير أنها فعلا انعكست على المواطنين بطريقة جيدة، نشوفها في محايل عسير، نشوفها في طريب، ونشوفها أيضا في المدينة الجامعية. كما ساعدنا كذلك أنها من هذا الحراك المجتمعي اللي لمسناه من كل المواطنين وأثر في حياتهم، نشوف أيضا المشاريع التخصصية بشكل عالي جدا. شفنا مركز التأهيل اللي يدشن اليوم مع سمو الأمير، وأيضا نشوف مركز الأورام ومركز غسيل تعديل الكلى، وأهم موضوع هو انتقال المدينة الطبية بجامعة الملك خالد أن تكون هي المدينة الطبية التخصصية اللي فيها جميع التخصصات، واليوم دشن ذلك برعاية سمو الأمير وبحضور معالي وزير التعليم أيضا. وكنا سعيدين جدا أن نشوف أنها صارت مركز للأبحاث ومركز للتدريب أيضا وتقديم الخدمات المتخصصة.
1: يستعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة غدا الأحد في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي تنظمه وزارة الإعلام، يستعرض أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي وأبرز المستجدات والشراكات والاستثمارات والتقنيات المرتقبة في ليب 26. هذا وتستعد العاصمة الرياض بعد غد الاثنين لاستضافة فعاليات مؤتمر ليب 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في حدث تقني عالمي يجمع نخبة من صناع التقنية ورواد الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لبحث أحدث التحولات التقنية واستعراض الابتكارات والحلول التي تسهم في صناعة ملامح المستقبل. تستقبل مدارس منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة غدا الأحد نحو 1,900,000 طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد اكتمال الاستعدادات وتهيئة المدارس والكوادر التعليمية لضمان بداية منتظمة للعملية التعليمية. وتواصل إدارات التعليم في المنطقتين متابعة جاهزية المدارس لضمان توفير بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم انتظام الطلاب والطالبات. مدير التحول الاستراتيجي بالهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوسف الجفالي متحدثا عن الاستعدادات لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.
4: تفخر بدعمها للمنظومة التعليمية في مدينة مكة المكرمة عبر عدد من المسارات، بمشاركة طبعا الجهات في مدينة مكة سواء كانت من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. على سبيل المثال مؤخرا إذا تحدثنا عن تحسين البيئة المدرسية، أسهمت الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تطوير مدرسة الملك فيصل النموذجية ضمن مبادرة أنسنة المدارس التي دشنها معالي وزير التعليم بالشراكة مع الهيئة الملكية وشركة تطوير المباني. هذه المبادرة تركز على إسهام الهيئة الملكية في الجانب العمراني والبيئي من خلال التشجير والتظليل وتجديد الفصول وأنسنة الساحات، وهذا يقرب المدرسة من النسيج الحي ويعزز أثرها في محيطها العمراني. كذلك هذه تعتبر مرحلة أولى تتبعها بإذن الله مدارس أخرى في مدينة مكة المكرمة يتم تهيئتها وتطويرها. في مسار آخر، مسار الوصولية في منظومة النقل، على سبيل المثال أطلق المركز العام للنقل أحد المراكز التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرا الدليل الإرشادي بعنوان كيف تصل إلى مدرستك. حافلات مكة لديها 400 نقطة توقف ومحطة وفي 12 مسار في مدينة مكة المكرمة، وأطلقت هذه المبادرة والدليل الإرشادي عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل، حيث تضمن الدليل على معلومات المدارس الواقعة قرب محطات ومسارات حافلات مكة، وهذا يهدف للمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على معرفة الخيارات المتاحة للاستفادة من خدمات النقل مع بداية العام الدراسي، حيث بلغ عدد المدارس الواقعة في شبكة نقل حافلات مكة أكثر من 290 مدرسة في مدينة مكة المكرمة. كذلك قدمت حافلات مكة خصماً خاصاً للطلاب مقداره 50% على التذاكر والباقات تسهيلاً لأبنائنا وبناتنا الطلاب ودعماً لهم لتنقلاتهم.
1: أطلق معهد الإدارة العامة ممثلا في مركز الأعمال عددا من برامج الدبلوم العالي في تخصصات نوعية من بينها الدبلوم العالي في الأنظمة والتشريعات العقارية والدبلوم العالي في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات. ويأتي إطلاق هذه البرامج استجابة لاحتياجات القطاعات الحيوية والمتنامية في المملكة. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مملكة كمبوديا بمدينة بونمبي اليوم الدورة العلمية السادسة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاء بمشاركة أكثر من 40 مستفيدا من مختلف مدن وأقاليم كمبوديا، وتستمر لمدة 3 أيام وتتناول الدورة عددا من الموضوعات العلمية والشرعية والتأهيلية التي تسهم في تعزيز التأهيل العلمي والمهاري للمشاركين. دعت الإدارة العامة للمرور قائدي الشاحنات إلى ضرورة تثبيت الحمولة بإحكام قبل السير على الطرق، مؤكدة أن تطاير الحمولة يشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية. وشددت الإدارة على أهمية التأكيد أو التأكد من سلامة تثبيت الحمولة وعدم تجاوزها الحدود المسموح بها، ما يسهم في تعزيز السلامة المرورية. خبر الأخير في هذه النشرة، دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرا المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن والذي يهدف لمساعدة الآلاف من المتضررين. المزيد في التقرير.
5: في بلد أثقلت كاهل أسره أزمات المعيشة لتأتي المساعدات الغذائية رسالة إنسانية تقول للمتضررين والمحتاجين لستم وحدكم. في تعز بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشنت السلطة المحلية مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن في مرحلة

0: على الأسر في مدينة المخا ومديريات مدينة تعز، حيث استفاد من المشروع آلاف الأشخاص من المتضررين والمحتاجين.
1: سعداء أن نقوم اليوم بتدشين مشروع المساعدات الغذائية الطارئة المرحلة الثانية المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية والمنفذ عبر مؤسسة يماني في محافظة تعز، وهو مكون من 3600 سلة غذائية موزعة تقريبا حوالي 1400 سلة لمديرية المخا و2200 سلة لمديرية المدينة.
2: تدشين مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن المرحلة الثانية المول من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية والشريك المنفذ مؤسسة يماني للإغاثة والعمل الإنسانية، يهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والأشد فقرا وكذلك النازحين وجرحى الحرب والمهمشين.
0: هنا لا تقاس المساعدة بما تحمله السلة فقط، بل بما تمنحه المملكة للإنسان من أمان وكرامة، وبما تتركه في قلبه من يقين بأن هناك من يمد إليه يد العون حين تضيق به السبل.
3: بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. الداخلية تضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والحدود خلال أسبوع. عسير تحتفي باعتماد منظمة الصحة العالمية لأربع مدن صحية بالمنطقة. مؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف غدا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. أخيرا في العناوين، وغدا عودة نحو 2 مليون طالب وطالبة للدراسة في مكة والمدينة. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل علي الحسيني، ودمتم في رعاية الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
7: إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية في العالم تشكل مكانة كبرى، لا سيما مع تجاوز القطاع نسبة إيرادات سنوية تتخطى 200 مليار دولار، وهو مؤشر يؤكد قوة القطاع. ولا شك أن قيام السعودية بالاستثمار فيه من خلال الاستحواذ على بعض شركات الألعاب الإلكترونية أو شراء حصة منها يضع لها مكانة بين الدول المهتمة في هذا القطاع، لا سيما مع تطوره ودخول المستثمرين فيه بقوة، حيثما أنه تفوق على قطاعات ثقافية عريقة مثل السينما والموسيقى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، حياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة فنون الطهي تشارك في موسم التمور. تشارك هيئة فنون الطهي شريكاً استراتيجياً في موسم التمور المقام في مدينة الرياض، بهدف إبراز الوصفات التي تعتمد على أنواع التمور السعودية ودعم المنتجات المحلية وتعزيز حضورها في قطاع فنون الطهي. وتتضمن مشاركة الهيئة تقديم ورش عمل ابتكارية ينفذها فريق معامل الابتكار في فنون الطهي التابع للهيئة، ويستعرض خلالها وصفات ومنتجات مبتكرة قائمة على التمور، إلى جانب التعريف بتطبيقاتها المتنوعة، بما يسهم في تطوير المعرفة بفنون الطهي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الأغذية السعودية. وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في موسم التمور امتدادا لجهودها في تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من مواردها والتعريف بتراث فنون الطهي المرتبط بالتمور، وتشجيع توظيف المكونات السعودية في ابتكارات معاصرة، بما يعزز حضور الموروث الغذائي في التجارب الحديثة ويدعم استدامة المنتجات المحلية ونموها. ندوة عن السرد في الطب بجمعية الثقافة والفنون بجدة. احتضنت جمعية الثقافة والفنون بجدة ندوة ثقافية بعنوان السرد في الطب، تناولت العلاقة بين الطب والسرد ودور الحكاية في التعبير عن التجربة الإنسانية وما تحمله من أبعاد معرفية ووجدانية. واستعرضت الندوة أوجه التقاطع بين المعرفة الطبية والكتابة الأدبية، وكيف يمكن للتجارب المرتبطة بالمرض والعلاج أن تتجاوز إطارها السريري لتتحول إلى نصوص تستنطق المشاعر والتفاصيل الإنسانية، وتنقل أبعاد التجربة إلى القارئ بلغة تجمع بين المعرفة والوجدان. وتطرق المشاركون إلى مفهوم السرد في الطب بوصفه مساحة تتيح قراءة التجربة الصحية من منظور إنساني أوسع، وتسهم في فهم ما يعيشه الإنسان من تحولات ومشاعر لتعزز حضور

0: الإصغاء والتأمل إلى جانب المعرفة العلمية بما يكشف عن الصلات بين الممارسة الطبية والأدب. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق برنامج راوي مقيم. عززت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكتها الثقافية مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية في العاصمة الأمريكية واشنطن من خلال إطلاق برنامج راوي مقيم بمشاركة الراويين عاطف البلوي ووداد ياسين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار الثقافي الدولي والتعريف بالإرث الحضاري الاستثنائي للمنطقة. ويعد هذا البرنامج أول برنامج موجه للجمهور ضمن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئة والمتحف، ونفذ عبر 3 جلسات تفاعلية شملت زوار المتحف والعائلات والمقيمين الفنيين والمرشدين، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات التراث والثقافة. وتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات والتجارب التفاعلية التي تسلط الضوء على المشهد الثقافي للعلا ومواقعها التاريخية، إلى جانب استعراض دورها التاريخي بوصفها محورا رئيسا للتبادل الحضاري على طريق البخور، مستندين في ذلك إلى أساليب السرد القصصي والتفسير التراثي. هذه الخطوة تأتي امتدادا للزيارات الميدانية وتبادل الخبرات بين الهيئة والمتحف التي أسهمت في بلورة مفهوم راوي وتضمينه ضمن البرنامج الصيفي للمتحف في واشنطن، بما يعزز الفهم المشترك لأساليب التفسير التراثي وتطوير تجربة الزائر وفق أعلى المعايير العالمية. هيئة الأفلام تعلن آلية الترشيح للمشاركة في جائزة الأوسكار. أعلنت هيئة الأفلام القواعد الرسمية ومعايير الأهلية وآلية الترشيح لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسمياً في فئة أفضل فيلم روائي دولي للدورة 99 من جوائز الأوسكار، تماشياً مع أنظمة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأوسكار. وتشمل هذه القواعد متطلبات أهلية الأفلام وضوابط وآلية الترشيح وإجراءات اختيار الفيلم. ويأتي الإعلان امتداداً لجهود الهيئة في دعم وصول الأفلام السعودية إلى أبرز الجوائز والمحافل السينمائية الدولية وتعزيز حضورها التنافسي على المستوى العالمي من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يضمن تطبيق معايير الأهلية وإجراءات الترشيح وفق أفضل الممارسات. وأوضحت الهيئة تفاصيل متطلبات الأهلية وآلية التقديم وإجراءات اختيار الفيلم المرشح لتمثيل المملكة، حيث شكلت لجنة ترشيح مستقلة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في القطاع السينمائي تتولى مراجعة الطلبات المؤهلة وتقييمها والتصويت لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسمياً وفق إرشادات أكاديمية للأوسكار. معرض في رحاب الحرم بمركز الحرمين للثقافة والإثراء. ضمن فعاليات موسم الصيف في مركز الحرمين للثقافة والإثراء يقام معرض في رحاب الحرم الذي يتضمن تجربة تفاعلية تستعرض جانباً من الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد الحرام، وتعرف الزوار بما تشهده منظومة العناية بالحرمين الشريفين من تطور في مختلف المجالات. يأتي المعرض ضمن الجهود الرامية إلى إثراء تجربة القاصدين والزوار وتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي المرتبط بالمسجد الحرام من خلال تقديم محتوى يجمع بين المعرفة والتجربة التفاعلية، كما يبرز العديد من مراحل تطور الخدمات والأعمال المرتبطة بالعناية ببيت الله الحرام. ويضم المعرض مجموعة من الأركان والمحتويات التعريفية من بينها عرض لمراحل تطور صناعة كسوة الكعبة المشرفة والخيوط المستخدمة في حياكتها. التراث ذاكرة الشعوب، والفن واحد من أجمل الطرق التي تحفظ هذه الذاكرة وتعيد تقديمها للأجيال. واليوم مع الحضور المتسارع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبحت أمام الفنان أدوات جديدة تتيح له أن يعود إلى النقوش والزخارف والأزياء والعمارة والموروث البصري، ثم يقدمها بصورة معاصرة ومختلفة. لكن هذا التحول يفتح أمامنا أسئلة كثيرة. ماذا يحدث عندما يلتقي التراث بالذكاء الاصطناعي؟ وهل تساعد التقنية الفنان على إبراز هويته؟ أم يمكن أن تبعد العمل الفني عن روحه الأصلية؟ وأين تقف حدود إبداع الفنان أمام قدرات الآلة؟ حول الجماليات بين التراث والتحول الرقمي ومستقبل العلاقة بين الفن والتراث والتقنية، نستضيف في الإيوان الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بكم، وأتشرف أن أكون اليوم معكم في هذه الحلقة اللي فعلا عنوانها مميز.
0: أهلا وسهلا بك. بداية وبشكل نبسط به للمستمع، ماذا نعني عندما نتحدث عن الجماليات في العلاقة بين التراث والتحول الرقمي؟
1: عندما نتحدث هي صياغة التراث بطريقة الرقمية المعاصرة، فأرشفت التراث الرقمية وأيضا الأصول الثقافية الذكية، وتكون لدينا خيارات لدى الفنان. المساحة أصبحت الآن أن يعبر بأكثر من تقنية، ممكن يعبر بلوحة رقمية أو بطباعة ثلاثية الأبعاد أو بالعالم الافتراضي، وما تميزت فيه المملكة أيضا الألعاب الفيديو الرقمية. فهناك أصبحت طريقة عرض التراث بطريقة رقمية وهي لغة العصر. يعني
0: نعم، نحن أمام جيل يعيش بين إرث ثقافي غني وأيضا تقنيات تتطور بسرعة. كيف يمكن للفنان أن يجمع بين الاثنين في عمل فني واحد؟
1: نقول أنه قد يكون تحدي، ولكن هي ميزة، ونقول أنه الفرصة للجيل المعاصر، لأن الالتزام ما بين التقنية والتراث والأصالة هو الحفاظ على أصالة الرموز والهوية البصرية لها. كيف يتم الحفاظ عليها؟ من خلال بناء دراسة أساسية للرمز، يعني أن لا يؤخذ الرمز البصري أو الهوية البصرية بمفردها، بل تبنى على دراسة البعد التاريخي والبعد اللغوي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الجغرافي. هنا يستطيع أن أقول أنه يجمع ما بين مفردات أو رموز بصرية أصيلة، والتقنية هنا يكون دورها مجرد وسيط.
0: نعم دكتورة ألطاف، هل ترين أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح مجرد أداة في يد الفنان، أم أنه بدأ يتحول إلى يعني أكبر من ذلك، إلى مستوى شريك في صناعة العمل الفني؟
1: طبعا التقنية كانت بيد الفنان كأداة عندما كان التصميم الرقمي أو ما نسميه بالتحكم الآلي، يعني في برامج التصميم، لكن الآن هو أصبح شريك إبداعي يترجم الفكرة في عدة مراحل. يبدأ في فكرة إنشاء الأمر. إنشاء الأمر هي مرحلة زي ما ذكرت قبل شوي، هي مرحلة إنشاء للمحتوى الأمر، والأمر يجب أن يكون نابع من فلسفة وفكر الفنان، طريقة تفكيره. ثم تبدأ المرحلة الأخرى التي هي تأتي إلى إنشاء العمل الفني أو التصميم أو الصورة. هنا تأتي حيث لا يكون هناك احتماليات الأخطاء الغير مرغوب فيها، لأنه بناء على دراسة تكون نادرة الأخطاء، أو بالأصح معدومة عندما يكون الأمر مبني على دراسة. فهو دور التقنية الآن أو الآلة أو الذكاء الاصطناعي هو أصبح شريك يترجم فكرة الفنان إلى عمل أو إلى أي منتج إبداعي.
0: لا تخشين دكتورة أنه الذكاء الاصطناعي عندما يصل إلى هذا المستوى من المساعدة أو الشراكة مع الفنان، أنه يطغى على عمل الفنان وأفكاره، وقد يكون هنالك مسار فكري للفنان قد يؤثر عليه الذكاء الاصطناعي بإضافة أفكار أخرى؟ هل هذا الأمر سلبي برأيك ولا إيجابي؟
1: هو الاستخدام الغير موجه للذكاء الاصطناعي، أو كما يقال استخدام النماذج الجاهزة، إذا فعلا الفنان ظل يستخدم أو إحنا لا نقول أن إحنا فنان أو هو يستخدم نماذج جاهزة. الاستخدام للنماذج الجاهزة أولا النتيجة شيء طبيعي حتكون فيه تشابه في أكثر الأعمال، أيضا هي حتكون الفكرة ليست نابعة من الفنان، لكن عندما يبدأ الفنان بإنشاء

0: الفكرة الهوية. فلدينا مصفوفة هندسة الأوامر للأعمال الفنية تبدأ بالخبرة المعرفية لدى الفنان، تنتقل ثم إلى التجربة الذاتية لدى الفنان، ثم تبدأ بالأبعاد الثقافية للمجتمع، ثم تنتقل إلى عناصر وبناء العمل الفني، ثم فكرة الإخراج. فتبدأ الفكرة في أساسيات الفكرة المعرفية، الفكرة المعرفية للفنان، وأيضا هي خبرتها الخبرة الذاتية. فهنا صعب أن تكون تجارب، يعني هي توجد تحديات، ولكن بهذه الطريقة تكون نسبة تجاوز لهذا التحدي.
1: طيب دكتورة، يعني على هذا السياق، يعني عندما يستخدم الفنان الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم نقش تراثي أو زي شعبي أو عنصر من العمارة، كيف يمكن أن يحافظ على روح هذا التراث وهويته؟
0: طبعا هذا السؤال المهم جدا عندما نتعامل مع التراث وإنشاء عمل يحاكي الهوية البصرية. وهذا ما يميز فن الذكاء الاصطناعي، أنك تبني على استخدام مراجع أكاديمية وأبحاث ودراسات نابعة من هوية التاريخ ذاتها. لديها القدرة الفائقة في تلخيص المحتوى في لحظات، أو نقول في ساعة أو ساعتين، قادر على تلخيص مراجع كثيرة، في أن يصير بالتعاون مع الباحث أو المنجلي. أنا أتحدث عن الفنان في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا من يقوم بعمل صياغة الهوية هو الفنان الفيلسوف والناقد، وليس التجربة عابرة. لا، هو يبدأ بمرحلة دراسة تاريخية، ثم يبدأ بالمرحلة الفلسفية والدراسة الجمالية، إلى أن يصل إلى الأمر لإنشاء أمر ثم إنشاء العمل.
1: خلني نروح معك دكتورة لنقطة مهمة جدا. التراث السعودي متنوع من منطقة إلى أخرى، وهذا التنوع يعني يعطي أبعاد كثيرة جدا. هل يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعدنا على التعريف بهذا التنوع وإيصاله بصورة أجمل وأوسع إلى الأجيال الجديدة؟
0: طبعا أول ما نتكلم في التراث، فالتراث هو في أجمل صورة، لكن ما يقوم فيها الفنان هو إعادة صياغة، هو محاكاة جمالية، تجريد. ولكن جماليات أو مميزات التراث الثقافي السعودي التنوع، وإحنا ذكرنا أنه أول ما يبدأ في صياغة الأمر هو يبحث في التنوع الجغرافي، وهذا التنوع ناتج من التنوع الجغرافي وأيضا التنوع الاجتماعي والتنوع أيضا التاريخي. فهذه الأبعاد تنعكس تماما على أني تحقق ثراء في المخرج الجمالي للأعمال. يعني أنت الآن أمام تقنيات تحقق لك الملمس، تحقق الرائحة، وإحنا لاحظنا في أكثر الأعمال الذي يعني مثلا يميز الطائف بأن تكون الأعمال مصاحبة لرائحة الورود الطائفية أو رائحة العود، فهذه الجماليات أيضا ملمس. فأصبح التعامل مع الأعمال الفنية أو المخرج الجمالي المحاكي للتراث لا يكون محصور فقط على مجال حاسة البصر فقط، بل تعدى إلى مرحلة الصور. أيضا كما نعرف أن التراث الثقافي السعودي غني بتنوع الفنون الأدائية والصوتيات، فهذه كلها تكون مرافقة للأعمال الفنية وتحمل هوية متنوعة من عمل إلى آخر، من منطقة إلى أخرى.
1: نعم دكتورة، تحدثت في مقالك عن الذكاء الاصطناعي الثقافي، ماذا يعني هذا المصطلح ببساطة؟ وهل يمكن أن نصل إلى ذكاء اصطناعي يعني يفهم ثقافتنا وتراثنا وخصوصيتنا المحلية؟
0: هذا هو رؤية المملكة. إحنا المملكة دائما تعمل على برمجة وبناء برامج متخصصة، برامج تعزز بهوية ثقافية سعودية. فالبرامج أو الذكاء اللي نقول عنها ذكاء اصطناعي الثقافي هو الذي يعزز بمفردات ثقافية تحمل هويتنا وتحمل تراثنا وتحافظ على خصوصيات المجتمع المحلي.
1: نعم دكتورة، خليني أختم معك أيضا بهذا السؤال. ماذا تتخيلين بعد سنوات من الآن شكل الفن؟ كيف تتخيلينه؟ هل سنرى أعمال تنطلق من التراث والهوية في الوقت نفسه تتحدث بلغة المستقبل؟
0: هو بالحقيقة طالما نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن التقنية، فهي التقنية متسارعة وبدأت الملامح تظهر.

0: فعلا أعمال تمزج ما بين الهوية، تمزج ما بين الرموز الأثرية والهوية الثقافية للمجتمع وما بين التقنية. أصبحت موجودة أعمال تخيل، إلى أعمال نقول أنها تراثية مستقبلية التي تتخيل المستقبل، ولكن بنفس الهوية السعودية أو بنفس مفردات المجتمع المحلي. ونقول الاستثمار في مجال الثقافة الرقمية، وهي هذه الفرصة التي تتيح لك، هي سرعة الإنتاج، يعني جودة المنتج، سرعة الوقت، أيضا أنه توجد لديك التكلفة البسيطة. هذه تجعل من أنه سيكون الأعمال أو الفن مسار غير متوقع، أو نقول أنه راح يكون هو جيل، أو عفوا على المطرح، ولكن نقول أنه هو حيكون مستقبل الاستثمار الثقافي باستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، حقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير يا دكتورة على هذه الدقائق التي قضيتها معنا في برنامج الإيوان. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لكم، أتمنى أن أفدتكم بشيء، ولكن أشكركم جدا.
1: شكرا جزيلا لك، ما قصرتي. ومستمرون معكم في برنامج الإيوان.
2: صناعة الخوص بنجران حرفة متوارثة تجسد ارتباط الإنسان ببيئته. حافظت صناعة الخوص في منطقة نجران على حضورها بوصفها إحدى الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس مهارة الحرفيين في توظيف خامات البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات متعددة الاستخدامات ارتبطت منذ القدم بالحياة اليومية لأهالي المنطقة. واعتمدت هذه الحرفة على سعف النخل وليفه في صناعة عدد من الأدوات والمشغولات، من بينها السفر والمطارح والجونة والسلال والحقائب والزنابيل والمراوح اليدوية والمكانس والحبال، قبل أن تتطور أشكالها واستخداماتها لتجمع بين الطابع التراثي واللمسات الفنية المعاصرة. وفي السوق الشعبي القديم بحي بسعود تعرض المحلات تشكيلة متنوعة من المشغولات الخوصية التي تبرز مهارة الحرفيين وتعرف الزوار بجانب من موروث الشعبي للمنطقة، من خلال منتجات تتميز بدقة النسج وتنوع الأشكال والألوان. وصناعة الخوص تتطلب الصبر والدقة والمهارة، وتبدأ باختيار سعف النخيل المناسب وتجهيزه قبل عملية النسج، ومنتجاتها ما تزال تحظى باهتمام الزوار والمهتمين بالتراث، ولا سيما المنتجات التي تجمع بين الشكل التقليدي والاستخدام العصري. وتجسد صناعة الخوص في نجران ارتباط الإنسان ببيئته واستثماره مواردها المحلية، كما تمثل موروثا ثقافيا انتقل بين الأجيال وحافظ على قيمته الفنية والاجتماعية مع تطور استخداماته.
1: أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع عبق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجددا في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد. شكرا لكم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. دمتم في أمان الله.
3: الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني.

0: ودائم. الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
3: أصبح قطاع الألعاب الإلكترونية وجهة دولية لكثير من الدول، لا سيما وأنها تعد من القطاعات الأسرع نمواً، ويشكل جمهوره تزايداً كبيراً والذي تخطى 3 مليارات مستخدم، ما يجعله أحد الاتجاهات الاقتصادية الدولية. أما في السعودية فيشهد هذا القطاع تطوراً ضخماً من جميع النواحي، ما يجعل أثره أكبر، خاصة أن قارة آسيا تستحوذ على 51% من سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تعمل السعودية جاهدة على رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكناً كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حرباً قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى.

اعرف ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعرف

0: وعي.
1: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الأعزاء، مستمعين الكرام، حياكم الله لحلقة جديدة من برنامجكم على جوك، حلقة مباشرة نستمر معكم إن شاء الله من الآن لمدة ساعتين. نحيي كل اللي يسمعونا اللي داخل السيارات، نقول لكم يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله، وإن شاء الله يا رب تكون رفقة جميلة مع هالبرنامج في هالساعتين، وأيضا الناس اللي متعودين أنهم يسمعونا بشكل دائم وفي بيوتهم، نقول لهم إن شاء الله القهوة حلوة، الشاي جميل، الجلسة رائعة، وبإذن الله كمان الوقت يكون أجمل وأروع وعلى جوك.

نوفر خيم من الاعداد تحييكم، وايضا المخرج الجميل الرائع علي الحصيني يوجه لكم اجمل تحيه، ومحدثكم ابو الغيث الحيدر يوجه لكم اجمل واحلى تحيه.

هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-53. ودائما تعودنا ان احنا في مثل هذا الوقت نتكلم لكم عن فقرة كيف جوك. والحقيقة كيف جوك اليوم راح تاخذ مني يعني بشكل اطول علشان اتكلم عن موضوع الحلقة. موضوعنا اليوم هو يقول كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع. تمام، كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع. لكن ايش تحت هذا العنوان؟ تحت هذا العنوان ان احنا اليوم راح نتكلم عن موضوع في اعتقادي ان من اهم المواضيع اللي ممكن احنا نجهلها او ما نلاحظها في حياتنا اليومية. موضوع يمكن نعيشه كل يوم، نشوفه قدامنا، لكن ما نتوقف عنده كثير. احيانا يكون عندك شخص في الأسرة او في العمل او في العائلة او بين الأصدقاء، شخص الناس تلجأ له اذا صار اي موضوع، صار شيء اتصلوا على فلان، في مشكلة علموا فلان خلوه يتصرف، احد محتاج شيء فلان موجود بيحل الموضوع لا تخاف. هذا اللي تلقاه دائما يسأل انت وش فيك، مضايق من ايش، وش تبغى اجيب لك، وش تحب تاكل، تحتاج شيء. او في البيت اللي تلقاه هو اللي ينتبه لكل التفاصيل، هذا المكان يحتاج ترتيب، هذا الشيء ناقص، فلان يحتاج كذا، الاطفال اكلوا ولا لا، احد يحتاج شيء. في العمل نفس الحكاية، تلقى زميل مثلا يجي قبل الناس يطلع بعد الناس، اذا احد احتاج مساعدة تلقاه اول واحد موجود، يشيل شغل فوق شغله، يساعد هذا، يغطي على هذا، يحل مشكلة هذا. واحيانا يسوي اشياء كثيرة ما هي اصلا من مسؤولياته. الغريب ان احنا غالبا ما نكتشف قيمة هالشخص سواء في البيت او في الاسرة او في العمل او في اي مكان الا لما يختفي، الا لما يغيب، لما يغيب عن المشهد، وقتها فجأة تنتبه، وين فلان؟ ليه ما عاد يسأل؟ ليه ما عاد يساعد؟ ليش البيت تغير؟ ليش الشغل صار متعب؟ ليش ما عاد أحد ينتبه للتفاصيل؟ وهنا السؤال، طيب احنا ليش ما نحس

فيها الأشخاص وهم معنا. ليش لازم أن نفقد اهتمام شخص فينا علشان نكتشف قيمته؟ ليش أحيانا الإنسان اللي يعطي كثير الناس تتعود على عطاء لدرجة أن العطاء يتحول من فضل إلى واجب؟ يعني في البداية لما يساعدك تقول له يعطيك العافية، صح؟ بعد فترة يصير الموضوع طبيعي، بعد فترة ثانية يصير متوقع، وبعدها لو ما ساعدك تستغرب ليش ما ساعد؟ تصير تعتاد على اهتمام شخص لين تعتبر اهتمامه حق من حقوقك. شايف كيف؟ لأن بعض الناس من كثر ما تعطيهم يبدأوا يشوفوا عطاك شيء طبيعي جدا، يشوفونه واجب عليك. لكن لازم اليوم نسأل أنفسنا، من يهتم بالشخص اللي يهتم بالجميع؟ من يهتم بالشخص اللي يهتم فينا؟ الأب اللي طول عمره يسأل عن البيت، الأبناء، يوفر، يخطط، يتحمل المسؤولية، متى آخر مرة جلسنا معه؟ متى آخر مرة قلنا له أنت كيفك؟ أنت مرتاح؟ في شيء مضايقك؟ متى؟ الأم اللي تعرف وش نحب وش نكره، إيش اللي ناقصنا، متى نكون تعبانين، متى نحتاج شيء، حتى قبل ما نتكلم، متى آخر مرة قال لها أحد أو قالت لها واحدة اليوم لا تسوين شيء؟ إحنا بنهتم فيك، إحنا بنساعدك. الزميل اللي شايل العمل فوق راسه يساعد الجميع، يحل المشاكل، يوقف مع الناس، متى آخر مرة قلنا له ترى إحنا ملاحظين تعبك ونقدر جهدك الكبير معنا، بس نقولها مو عشان نطلب منه شيء بعد هالكلام، مو علشان يعني نحمله مسؤولية جديدة، لا، عشان يعرف أن عطاءه ما راح حدر. صحيح في أشخاص تعودوا يكونوا الأقوياء لدرجة أن الناس نسيت أنهم يتعبون، تعودوا يكونوا موجودين للجميع لدرجة أن الجميع نسى يسأل هل هم بخير ولا لا، تعودوا يحلون مشاكل الآخرين لدرجة أن ما حتفكر يوم يمكن هالشخص يا جماعة الخير عنده مشاكل. وهنا لازم نسأل أنفسنا، هل إحنا فعلا نمارس الاهتمام ولا إحنا فقط ننتظر الآخرين يهتمون؟ لذلك موضوع اليوم في كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع.

هل فعلا الشخص اللي يهتم بالجميع غالبا يكون هو أكثر شخص محروم من الاهتمام؟ هل عدم الانتباه للاهتمام المتبادل يفسد العلاقة؟ فيه موضوع أو في موضوع الاهتمام، هل يفرق معك أن الشخص يعاملك بالمثل؟ يعني يقول لك أنت اهتميت فيني أنا بهتم فيك، ما اهتميت فيني ولا ما راح اهتم فيك. هل فعلا ممكن الأشخاص يعتبروا اهتمامك فيهم واجب عليك إن شيء مسلم؟ لا تجي تقول لي أنك منتظر فضل أو منتظر شكر أو منتظر نحن نثني عليك ونقول لك كلمة حلوة لها. وأخيرا، هل الاهتمام يطلب ولا لا؟ اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لليوم هاتف البرنامج 011 40 53. مخرج حبيبنا نسمع شيء، حضر لنا شيء، يلا مجهز لنا المخرج الجميل علي الحصيني أغنية. بعد الأغنية نرجع ومعنا إن شاء الله اتصالاتكم. اللي يحب يتواصل معنا 011 40 53. كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع؟

يا أخي كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع؟ الناس اللي أحيانا كل ما سويت شيء تسوي اهتمام، تسوي سواء بالفعل ولا بالقول، أنت قاعد تصلح بس أشياء هي واجبة عليك، هي بالمفروض أنها مسلمات أي شخص يسويها. أنت مو زوج، خلاص كل الأزواج يسوون نفس الشيء. لا تقعد تقول لي تزعجني، منتظر والله أني أقول لك شكرا، ولا أقول لك يعطيك العافية، ولا تسلم يدك، ولا هالكلام. لا، أنت قاعد تسوي الشيء اللي بالمفروض كل العالم تسويه. أنت زوجة نفس الحكاية. لا تلوميني. يعني مثلا لو سويتي يوم، يعني جيت من الدوام وانت قاعدة تطبخي ولا حاجة، لا تتوقعي مني اني اقول لك يعطيك العافية، شكرا جزيلا وهالكلام. لا، كل الزوجات تسوي هذا الشيء، كل الناس يسوون. انت ام، انت اب، نفس الحكاية، نفس المفهوم. ف يعني ايش جوك مع هذا الاهتمام اللي ما يرجع؟ هل فعلا الشخص اللي يهتم بالجميع غالبا يكون هو

0: أكثر شخص محروم من الاهتمام؟ أسئلة كثيرة تراودني وتراودكم حول هذا الموضوع، نحب نستقبلها منكم ونسمع مشاركاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53. ومعنا تهاني. حياك الله يا تهاني.
1: هلا والله استاذ ابو الغيث،
0: كيف الحال؟
1: بخير الحمد لله.
0: ايش الاخبار؟
1: الحمد لله الامور تمام.
0: ايش العلوم؟
1: الحمد لله تمام.
0: كل شيء تمام
1: الحمد لله تمام. كيفك انت؟
0: والله الحمد لله بخير.
1: مرة الموضوع جميل جدا صراحة.
0: طيب تفضلي، أنا ما راح أسألك، أبغاك أنت تقولي اللي عندك وبعدين أسألك.
1: طيب صراحة والله الموضوع جميل جدا. أكيد طبعا يعني أن الشخص يحتاج الاهتمام، يعني سواء الرجل أو المرأة أنه يحتاج الاهتمام. يعني مثلا المرأة أنها تشكر زوجها على الشيء اللي، وهو كذلك يعني لازم يشكر زوجته على الشيء اللي تقدمه له. لأن إذا ما حست بالاهتمام هنا ما يصير توافق بينه.
0: هو حتى خارج النطاق الزوجي أحيانا، حتى بين الـ الـ الـ الـ الأسرة العادية، يعني مثلا أنت كل يوم تطبخي، يجي مر أخوك من عندك، ما تحس إنه يعني تحس إنه كأني يقول لك هذا واجبك، إنك بالمفروض كل يوم تطبخي، ما في شكر، ما في. إذا مثلا تعبتي، إذا مثلا جاك شيء يوم حاولتي إنك ما تطبخي، ليه كأن ناسي كل الأيام هذه، كل العطاء اللي أنت قدمتي. فلها أوجه كثيرة كمان الاهتمام اللي ما يرجع.
1: اي صح صدقت، بس ممكن ابدا الشخص نفس الشيء اني ما اهتم فيه. انا واجبي مثلا اني اطبخ للعائله، مثلا لامي وابويا، انت معاهم تاكل بكيفك، ما تاكل ما يخص فيك، يعني انت مع الاب. فعلا صحيح اني صعب اني اهتم في الشخص وهو ما يهتم فيني. هذا شيء يأثر فيني، اني انا اهتم في الشخص واعطيه واقدم له وهو ما يقدم لي شيء.
0: يعني انت تعتبر ان الاهتمام يفترض انه يكون بالمثل؟
1: ايوه، لان اذا انت اهتميت في الشخص يعني ما يعطيك، يعني ما يعطيك مجال، يعني ما يهتم فيك، يقول هذا الشخص خاص متعود انه يعطيني اهتمام
0: حلو
1: وما يقدم لك انت الاهتمام، فيعتبرك شيء عادي. حلو. يعني انت في داخلك شيء يعني ينكسر كذا، فصعب اني راح ارجع مثل قبل اني اهتم فيه.
0: طيب فيما يخص الناس اللي يهتموا فينا يا تهاني، الناس اللي يهتموا فينا، الناس الكبار اللي يهتموا فينا، الاب الام الـ الـ الـ الـ الناس اللي الاخ الاكبر، الناس اللي دائما يعني تلاقيهم اي صغيره وكبيره يهتموا فيها علشاننا، احنا متى نهتم فيهم؟ احنا متى نحسسهم انهم اذا مثلا ترى زعلت انا حاس بزعلك، اذا انت تعبتي انا حاس بتعبك، متى نحسسهم بهذا الشيء بالاهتمام؟
1: نحسسهم بالاهتمام وقت يعني هم اللي يعني مثلا يحتاجون منك شيء، تقدم لهم شيء، او تحس انهم منهم مثلا تعبانين في هذا الشيء، هنا انت تقدم لهم الاهتمام عشان يحسون انك انت مهتم فيهم. تساعدهم مثلا تساعد الوالدة في المطبخ، تساعد الوالد في الشغل كذا، فاهم؟ يعني هنا هم يحسون انك انت مهتم فيهم،
0: يعني ضروري الاهتمام صح؟
1: ايه
0: وضروري انك تحسسهم انك مهتم فيهم.
1: ايه ضروري طبعا.
0: حلو، الاهتمام يطلب ولا لا يا تهاني؟
1: يطلب
0: بالله. يعني اللي ما يحس او شيء نطلب منه انه يهتم.
1: ايوه، لكن اذا طلبت ما بادر الشخص خلاص انا ما عاد اطلب وما راح اعطيه اهتمام.
0: تمام، طيب شكرا جزيلا لك يا تهاني.
1: عفوا، يعطيك العافيه، شكرا للمخرج الجميل.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

موضوعنا اليوم كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع. هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا عبير. حياك الله يا عبير. لا راحت عبير, راحت عبير. يعني شوف بقول لكم شيء, اللي ما يحبك معروف, يعني اللي ما يحبك ما يحبك.

0: يهتم فيك. ما عنده يعني شيء يخليه انه يهتم فيك. لكن المشكلة وين؟ المشكلة ان في ناس نحبهم كثير بس ما نهتم فيهم. احنا نحبهم بس ما نهتم فيهم. يعني لما نحتاج هم اقرب الاشخاص اللي يوقفون معنا. لما نتضايق هم اكثر الناس اللي يواسوننا. لما نكون بحاجة موضوع او شيء هم دائما اللي يرشدوننا. لكن في المقابل احنا ما نحس متى يزعلوا، ما نحس متى يتضايق، وما نحس متى هم يحتاجوا الدعم، ما نحس متى هم يبغون منا الكلمة الحلوة، ما نحس متى هم يبغون منا الامتنان. معنا مين؟ ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد مساكم إن شاء الله بكل خير.
0: مساك سعيد، يا هلا ومرحبا. مين معنا؟
1: مقدمنا الجميل، مخرجنا الرائع، والمستمعين كذلك.
0: يا حبيبي
1: عبد الوهاب النفيعي.
0: أنعم وأكرم، حياك الله عبد الوهاب.
1: عند حالك، يرفع قدرك إن شاء الله.
0: أنت الجميل وأنت الرائع، حياك الله عبد الوهاب.
1: الله يرفع قدرك. أنا لأول مرة في حياتي أشارك على الهواء مباشرة. العنوان جميل، مقدم رائع جدا، تفاصيل دقيقة، يعني تعطي إيحاء وأكثر من الإيحاء بأن الشخص يشارك معاكم.
0: يا حبيبي والله شرف لنا، وأنا الحقيقة أنبسط لما فيه متصلين يقولوا إحنا أول مرة نتصل، فسعيد جدا الحقيقة بهالاتصال يا عبد الوهاب.
1: وحنا أسعد، الله يرفعك.
0: من وين تكلمنا في البداية؟
1: شم؟
0: من وين تكلمنا؟ سم الله عدوك.
1: كلمت حبيبي من مكة المكرمة.
0: من مكة، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله يسلمك ويرفع قدرك إن شاء الله
0: حبيبي. وياك، تفضل عبد الوهاب.
1: الموضوع جميل، تتكلمون عن التقدير وهل التقدير يطلب.
0: صحيح.
1: تتكلمون عن هل الإنسان يحتاج إلى التقدير.
0: صحيح.
1: وهل أنه قد يتأثر بعدم وجود التقدير.
0: صحيح.
1: عنوان جميل ورائع ودقيق جدا
0: حبيب،
1: خاص في العلاقات الأسرية وأكثر من ذلك
0: حبيب.
1: المثل يقول الغيم أوقات أحلى من المطر.
0: الله.
1: أي الغيم أوقات أحلى من المطر. فلذلك يسعى الإنسان نوعا ما إلى التلميح في طلب للاهتمام والتقدير. ولكن التصريح في مثل هذه الأمور قد يعكس انكسار نوعا ما لصاحب الطلب.
0: الله الله الله.
1: ومثل ما يقال، ما هي غريبة يفعل الطيب راعيه، ولا هي غريبة يشكر الناس، وما هي غريبة يشكر الناس شاكر.
0: شاكر فعلا.
1: للأسف الشديد تجد أوقات أن الإنسان يشكر ويقدر الشخص الغريب على خدمة بسيطة جدا.
0: الله.
1: ولكن لا يقدر ولا يشكر ولا يثني على من هم، سواء في أهل بيته من أبناء وقبلهم الزوجة أو الوالدين. وهذا شيء مهم جدا، لأن الإنسان يتغذى بالتقدير والاهتمام كما يتغذى بغيره.
0: الله.
1: هذه رسالة اللي حبيت أوجهها، وأتشرف بالصعود معك على الهواء مباشرة. وبالمناسبة أنا وعائلتي كريمة في السيارة كلهم يسمعونك.
0: ما شاء الله. أول شيء والله أنا شوف، ما تداخلت معك لأني أنا مستمتع بطريقة كلامك وحديثك وبكلماتك الجميلة الرائعة، كلماتك الرنانة. يعني بداية من الغيم اللي أحلى من المطر، إلين التوضيح اللي اللي اللي يعني يكسر التصريح، إلى الأشخاص اللي نشكرهم وهم غرباء بينما إحنا نتناسى الأشخاص اللي عندنا والمقربين اللي يعملون لنا الكثير. وما نشكر
1: إعجابك بما قدمت محل تقدير، ويعني سمو أخلاقك وذائقتك الرائعة.
0: يا حبيبي
1: أكرر شكري وتقديري لبرنامجكم الرائع وكلماتكم اللطيفة، وتحياتي للجميع وخاصة للمستمعين.
0: تحياتي لك، تحياتي لك عبد الوهاب، والله يسعدك وتوصل بالسلامة إن شاء الله.
1: الله يرفع قدرك
0: يا حبيبي. يا هلا ومرحبا، حياك الله، حياك الله. يعني الحقيقة الكلمات جدا رائعة وجميلة من عبد الوهاب، ووصفت حاجات كثيرة.

تكلمت عن أشياء كثير، أنه يا أخي أنا ممكن ألمح لك أنه ترى أنا محتاج الاهتمام في جانب من جوانب الحياة، أو في جانب من الجوانب اللي تهمني أحتاج هالاهتمام منك، ممكن ألمح لك. بس إذا وصلت للتصريح أني أقعد أقول لك يا أخي اهتم فيني، حط بالك علي، يعني تحسها أنها تجرح شوي، يعني تحس إن ودك إنها جت من غير ما تكلمت، من غير ما شرحت. أنا أعرف إن في بعض الناس عندهم الاهتمام بالأفعال، أنا كيف أهتم فيك بفعلي، كيف أراعيك، كيف أحيانا حتى في بعضهم ترى ما يبان اهتمامهم إلا لما أنت تمر بموقف، يجيك موقف صعب، أو لا سمح الله تمرض، أو أي شيء، هنا تبدأ تشوف كيف جنون الاهتمام عليك، أو إيش قد أنت غالي عند هذا الشخص. بينما في الأيام العادية لا ما تلاحظ هذا الاهتمام. ولكن أنا اللي الحقيقة اللي وجعني أكثر، إنه الناس اللي متواجدين عندنا، اللي لما نحتاج شيء دائما نلجأ لهم، مثل الأب، مثل الأم، مثل الأخ الأكبر، مثل الـ الـ الـ الأخت الكبيرة، اللي دائما هم يراعوننا. بس لما يحتاجوا شيء، يحتاجوا مراعاة، يحتاجوا اهتمام، ما يلاقونا. وزي ما قال عبد الوهاب، إن أحيانا نشكر الناس الغريبين بس ما نشكر الناس المقربين. نسمع أغنية، نروح نسمع أغنية ونرجع، ومعنا اتصالاتكم اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-53. كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع؟

0: تسلم يدك، يعطيك العافية، ما قصرت هالكلمات اللي ما يعني ما تأخذ مننا شيء، لكنها تعني الكثير والكثير للأشخاص اللي ممكن عايشين معنا وعزيزين على قلوبنا. لذلك اليوم موضوعنا كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع، ثقافة الاهتمام يا جماعة الخير، الشكر والتقدير. فيه ناس من كثر ما انهم صاروا تعودوا على انهم ما يسمعوا شكر، ما يسمعوا امتنان، لما يسمعوا من اشخاص يستغرب يقول هل فعلا هذا الشيء موجود؟ يعني هل فعلا اني لما اجي اعطيك قلم مثلا تقول لي شكرا؟ هل فعلا لما اجي اسوي لك شيء بسيط جدا تقول لي شكرا؟ ما انا قاعد اسوي اشياء كثيرة لاشخاص اخرين، ما عمري سمعت شكرا، ما عمر سمعت امتنان. هاتف البرنامج 011-40-53 ورجعت لنا عبير، حياك الله يا عبير. ألو عبير، عبير عبير، السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: شو اخبارك؟ تمام
1: تمام طيبة،
0: الله يخليك. عبير، اليوم نتكلم عن الاهتمام واللي ما يرجع. أي
1: أنا أطبل اللحن لأمه لأخواني وليه بيأكل ياكل وما بيأكل كيف والصوت قلي ولدي ياكل بسكول.
0: أي حلو. طيب بالنسبة للشكر، هل أنت أحياناً تشكر الآخرين اللي عندك؟ لما واحد يسوي لك شغلة كذا بسيطة تشكريه؟
1: أشكره.
0: وتحب إن الآخرين يشكروك كمان صح؟ حلو حلو. طيب شكراً لك يا عبير، يعطيك العافية، حياك الله يا عبير.

0: قاعدين نتكلم عن الامتنان، جتنا امتنان. حياك الله يا امتنان.
1: أهلين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويا مساء كل امتنان وسعادة عليكم.
0: يا مساء الخير، حياك الله. يعني أخيرا لقيتي استخدام لاسمك، ها؟ يعني حلقة مناسبة لأنك تستخدمي فيها الاسم.
1: بالضبط.
0: تمام. كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع، أو سواء الاهتمام بشكل عام؟
1: والله شوف، أنا أحس إنه الاهتمام مرة مهم في العلاقات، أيا كانت العلاقات هذه. بس إنه شو اسمه شو اسمه الاهتمام مرة مهم، بس إنه ما ينطلب. يعني
0: ما ينطلب،
1: هو مطلوب. أيوة مطلوب، بس إنه ما ينطلب. يعني لأنه ما ينفع إني أجي عند أحد أقول له يلا اهتم فيه.
0: طيب. أيوة. طيب، هل يعني فعلا الشخص اللي يهتم بالجميع غالبا يكون هو أكثر شخص محروم من الاهتمام؟
1: طيب هو طالما قادر يهتم بالجميع أكيد قادر على نفسه.
0: مو هذه هي المشكلة، هذه هي الفكرة السائدة عندنا. يعني
1: شوف في الحياة، يعني بشكل عام أي شيء تسويه بتحصله، فأكيد طالما هو يهتم مستحيل ما حد يهتم فيه. يعني حتى لو جزء.
0: كفاية، كملي تفضلي.
1: ايوه، يعني حتى لو كان في ناس كثير ما يهتموا وتحصل واحد يهتم.
0: طيب ليش ما يكون تانية. ليش يكون واحد، ليش ما يكون الكل يهتم؟ يعني مثلا الان الوالد يا امتنان، لما في كل شيء نلجأ له، نرجع له، بابا نبغى كذا، ابوي نبغى الشغل الفلانية، تدخل لنا في الموضوع الفلاني، كذا اي حاجة تحصل لنا على طول نرجع له. طيب هو لما يتضايق، مو بالمفروض احنا نقول له كلمة حلوة، كلمة طيبة؟
1: لا فعلا لازم نقول له، بس اكيد انه هو بيلجأ لاصحابه لانه ما يبين لنا وما يحسسنا انه ايش قاعد يمر فيه.
0: يمكن ايش
1: هو، يعني اكيد انه هو ممكن لو انه صار متضايق من شغله بيلجا لاصحابه، يعني ما يلجا لنا نحن.
0: لا ترى لا لا لا، على فكره بقول لك حاجه، ترى اغلب الرجال، يعني خلينا نقول 70% منهم ما يقولوا، ما يتكلموا، ما يعني ما يفضفضوا. فاهمه؟
1: ايوه اوكي، هم صح فعلا ما يفضفضوا. بس على الاقل يبان عليهم، يعني يبان الواحد لما يكون مخنوق من شغله.
0: طيب وين الشكر؟ وين الامتنان؟ وين لما يجيب لك مثلا ابوك شغله تقول له شكرا، سلمت، يعطيك العافيه، ما قصرت؟ وين هذه؟ يعني ليش نخجل ان نقولها؟
1: لانه نحن ما تعودنا على كذا، ما اتربينا على كذا. يعني هم ما عودونا.
0: طيب وين المشكله ان احنا نقولها؟
1: هو وين صح ما فيها مشكله، بس اوقات نخجل. يعني انا متاكده لو قلت لبابا مثلا شكرا ما قصرت كذا بيكنح فيه، بيحس ان في حاجه.
0: يا سلام، وهذا هو اللي انا قلته قبل شوي، ان احنا صرنا مستغربين ان هذا الشيء موجود فعلا في الحياه، انه لما الواحد يقول لنا شكرا نقول معقوله في هالكلمه تنقال في هالموقف؟ ما احنا صدقين.
1: يعني حسب نحن ما تعودنا، ما تربينا عليه. يعني هم لو عودونا انه خلاص اي احد يعطينا شغل نقول له شكرا، تسلم يدك، يعطيك العافيه، بتحسن ان نتعامل مع كل الناس. يعني
0: طيب سؤال، ها انت لما تسوي شيء هل تتمني انه ينقال لك شكرا حتى لو كان شيء بسيط؟
1: صراحه لا، يعني حسب انا مسوي المين اولا، من هو الشخص وايش الشغله كمان.
0: يعني خلينا نقول انك انت اليوم تبرعتي انك تطبخي العشاء.
1: اي والله ابي احد.
0: طيب مو هذا
1: شيء مو بسيط، الطبخ شيء مو بسيط ترى. يعني انا مثلا لو جبت كاسه مويه عادي مو لازم، بس انا رحت طبخت لا، بيختلف الموضوع.
0: مو هذا هو احنا نبغى بس نسحب هالكلمه، نبغى الناس تقول لنا هالكلمه، شكرا، يعطيكم العافيه. انت تحس يجدد فيك شعور العطاء.
1: اوقات مو شرط تقول شكرا، يعني اوقات يمدح الاكل خلاص كفايه. يعني
0: حلو اي شيء.
1: أيوة يعني بالعكس.
0: يا بنتي. أيوة. انا اقول لك اي حاجه تجي، اي شيء تطلع، فهمتي؟ لما تروح لواحد تقول له عطني اي حاجه، اي حاجه تطلع، اهم شيء انك تحس انه فيها امتنان، في شكر.
1: في شكر، في عرفان. بس صدقني يعني انا احس ان الاهتمام شيء مره مهم، لانه لو ما صار في اهتمام احس انه يعني العلاقه بيصير يخسروا بعض يعني.
0: يطلب ولا

0: واحد يعني انه
1: ما يطلع
0: انه ما ادري احس انه كذا يجي من الشخص نفسه يعني احس انه ما اقدر ما ادري ما احس انه ينطلب
1: ما يطلب صح
0: يعني ايوه
1: طيب طيب شكرا جزيلا لك يا امتنان
0: يا والله
1: حياك الله يا هلا ومرحبا امتنان تعبت من كثر ما قعدت تحاورها لانه فعلا هالحوار هو اللي انا ابغاه يعني الحوار اللي دار بيني وبينه هو هذا اللي صاير في حياتنا انه احنا نبغى من اليوم نفكر انه عادي لما نقول شكرا عادي لما نقول يعطيك العافية واحد مثلا زوجك جاي من برا وجايب معاه أغراض وكذا عادي شكرا تسلم يدك حلو حلو حلو شيء جميل يعني لا تقول مو شيء جميل زوجتك سوت لك كذا شغلة أكلة يعطيك العافية شكرا جزيلا حلو حلو هذا شيء جميل فلذلك احنا نتمنى ان الكل اللي الآن يسمعوننا اللي يقول أنا أستحي أنا أخجل لا جرب طيب جرب شوف شوف اثرها عليك انت وعلى المتلقي معنا ابراهيم حياك الله ابراهيم
2: هلا والله السلام عليكم
1: هلا ومرحبا
2: يا
1: هلا يلا حي يا هلا ومرحبا
2: كيف الحال
1: الله طيب. يخليك يسعدك شاعرنا الجميل
2: طيب
1: والله بخير
2: مرحبا هلا والله
1: عبد العزيز
2: كيف الحال طيب
1: والله الحمد لله تمام الله يسعدك يخليك
2: عبد العزيز واخوانك
1: يا حبيبي طول لي في عمرك
2: الله يرزقك بر والدك ويرزقك بر عبد العزيز
1: الله يجزاه خير اللهم امين
2: يا حبيبي كيف حالك
1: والله الحمد لله تمام
2: طول لي اليوم على الجرح يا ابو عبد العزيز دائما مواضيعك انت ما شاء الله حتى يوم كنت بالبرنامج سمارة آخر الليل الناس يستنونك علشان هذا
1: والله يا حبيب
2: الله أنا بما فيه منع والله
1: الله يسعدك على الرأس والعين والله.
2: الله يحفظك اليوم معنا الاهتمام صح
1: صحيح فعلا
2: أستاذي الاهتمام أستاذي. مطلوب من الطرف الثاني
1: نعم
2: لكن انك انت تطلبه يعني تقول ليه ما اهتم فيه فلان او ليه ما انا اشوف انه يعني انك تهين كرامتك عندما تطلب من الناس من الشخص المقابل اللي انه يهتم فيك سواء حتى ان دعاك لدعوه بعضهم يدعيك لدعوه عندما تجيه ولا شيء تحس انه باهت وهذا ما رايح تكرر زياره ثانيه مره صح
1: صحيح
2: ولا لا
1: صحيح فعلا
2: لكن ما انت رايح ان تقول والله انا جيت فلان ولا اهتم فيه
1: ايوه
2: صح ولا لا
1: صحيح
2: في عبارة تقول لا تندم على من أحبك فتركته واندم على من لا تندم على من أحبيت وتركك فأندم على من أحبك وتركك
1: يا سلام صحيح
2: فالإنسان يعني فالإنسان أما اللي ما يهتم فيك فالاهتمام مطلوب يعني العامل عندما يجيك ويشتغل مقابل صح ولا لا
1: صحيح
2: ما ترامي الكلمة هنا ولا شيء
1: صحيح
2: وينجز عمله وتشوف أن أخلاقه عالية وهذا تعطيه اللي بينك وبينه وممكن تزوده حاجة بسيطة وتشكره بنفس الوقت
1: صحيح
2: وهو ما هو مطلوب منك أنك تشكره ولا هذا لكن من تعامله الراقي وبعضهم يعني حتى لو أنها اتفقت أنت وياه ب99 ريال وبقالك عنده ريال واحد تقول رجع لي الريال اللي عندك علشان هذا يعني من تعامله السيء ومن هذا صح ولا لا
1: صحيح فعلا فعلا
2: فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الإنسان اللي تسديله معروف ولا يهتم فيك هذا يا إنسان ما عنده يعني ما عنده يعني اهتمام أو إنسان جلف شوي ولا طال عمرك إنسان متعالي ومتغطرس ومتكبر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا تسير رجلك لمن يراك دون انقطاعك عنه احتقارا لكبرياءه خالفتني كمن يجري الماء العذب ليعرق الحنظل كلما زادت ريا ازدادت مرارة فأنت تعرف الإنسان اللي يهتم فيك وتعرف الإنسان اللي ما يهتم فيك فالإنسان اللي بادلك احترام باحترام فبادله أما طال عمرك أنك تبى تطلب من الناس الاحترام فكرامتك أهم عندك شيء صح ولا لا يقول
1: صحيح.
2: الجدلان يقول سعادة الرجل الكرامة بدنياه لو ما عليه السماية الهدومة يفرح محبينه ولا تفرح عداه والناس محد ميت قبل يومه
1: قبل يوم
2: أهم شيء كرامتك يا الإنسان فأنا أشوف أن الإنسان اللي يطلب الاهتمام من الناس الآخرين إنه يعني يهين نفسه له
1: طيب ابو مخرج ترى المكالمه ايه مخرجنا ترى المكالمه انفصلت اي ابو مشاري احنا طبعا عندنا يعني ابناء وكذا فانا انا انا بسالك سؤال على قولتهم واضح وصريح ما تنبسط ما ترتاح لما تحس انك لما تقدم شغله كذا بسيطه لابن من ابنائك ويقول لك مثلا شكرا
2: الا والله والله وينك وين يدخل على السرور يدخل عليك السرور بدل ما يعني حتى انت يعني ودك انك تدبلها لها المساعده اللي انت اعطيت اياها
1: صحيح
2: الهديه اللي انت هديت له ولا شيء لكن عندما ياخذها ويقفي من عندك انت تقول حتى ما تبغى تقول ليه ما شكرتني ولا شيء

0: شيء
1: إيه؟
0: حتى لو هو ابنك، لكن تحز
1: بنفسك، تحز بنفسك، تحز بخاطرك،
0: تحز بخاطرك، إيه؟ ما بالك إيه؟ من الناس الثانيه.
1: اي والله
0: كل شيء يا ابو عبد العزيز تقدر إيه؟ تشتريه مالك ولا شيء الا احترام الناس، تقدمه للناس تلقاه.
1: صحيح.
0: عندما تشكر الناس، يعني بعض الناس الحين حتى والله يا ابو بخيل حتى بالسلام، عندما تسلم يمكن ما يرد عليك السلام.
1: صحيح.
0: ف يعني انا اشوف انه يعني هذا، فانت ما انت خسران بشيء، فيه الحاجة ما تخسر فيها شيء، وتكسب محبة الناس وتكسب احترام الناس وتكسب الأخلاق الطيبة والتعامل الطيب، وفي حاجة ما تكسب منها شيء، وممكن حتى من عند الله، ما هي هذا اللي هي التغطرس والكبرياء وشوفة النفس على لا شيء.
1: فعلا
0: الناس ما هم محتاجينك. صح. ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله، على قوم يستغنى عنه ويذمم.
1: فعلا والله نشهد.
0: نعم. فالإنسان حتى يجوك يطلبونك من مخباك ولا شيء، يقول لا والله أنا ما أقدر، لكن أبا خلك الأخلاق الطيبة والتعامل الحسن، وهذا والله ما تخسر فيها شيء، وتكسب مودة الناس وتكسب دعوة وانت بضار الغيب. والله ما شاء الله، والله تصدق مرة واحد أن يدعي له الواحد، قال يا أخي على حسن أخلاقه وعلى حسن تعامله.
1: صحيح.
0: والله يدعي له دعاء، يعني ما شاء الله أني فكرت أنه معطيه يعني يعني مقدم له معروف ولا شيء. والله يوم أني سألت، أنا عارف أن الرجال هذاك ما هو بحاجة من يعني الله يوسع رزقنا ورزقه هذا.
1: بالفعل. اللهم
0: طيب انت ليش اشوفك تشكر هذا؟ قال والله يا اخي على حسن على الحسن وتعامله وهذا، وهذاك ما شاء الله تبارك الله يعني من حسن لاحسن، كل ما شاء الله تبارك الله
1: سبحان
0: يعني محبوبنا لدى الجميع، وهذا شوف يعني التواضع، من تواضع لله رفعه.
1: صحيح.
0: ما بالك بكلام الله سبحانه وتعالى.
1: اي والله. الله يسعدك يا ابو مشاري، يعطيك الصحه والعافيه.
0: تحياتي واسف على الاطاله.
1: لا ابد ما في اطاله
0: معك، ما يوم ولا ذو شيء.
1: الله يخليك. الله يطول في عمرك.
0: تحياتي المخرجنا بعد اللي تحملنا، الله يعطيك
1: يا حبيبي. يا حبيبي حياك الله. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. حياك الله ام احمد.
2: نعم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية وما ننساكم من دعانا.
1: يعافيك يا رب. والله يزاك خير.
2: ما شاء الله برامجكم دائما تجي في الصميم، ما شاء الله تبارك الله.
1: طول في عمرك يا رب.
2: الله يحفظكم. آمين يا رب.
1: وياك وياك يا رب. الله يخليك.
2: مسرور. وأنا والله من وجهة نظري إن الشخص دائما أول شيء إنه يكيف نفسه يعني مع الكلام الإيجابي والشكر لأي حد. مرة وما ينتظر مقابل. بس يقول خلك حي ولا تنتظر من أحد شيء. لا يعني ليش أنا قدرته وما أدري وش يوم إنه يسوي كذا ولا يوم كذا، وليش ما قدرني؟ أنت اللي إذا نيتك مع الله لا تنتظر من أحد شيء. أي مرة.
1: صحيح.
2: هذا أهم شيء. والله العظيم هذه يعني مجربة.
1: صحيح.
2: وما شاء الله تبارك الله. وخاصة إن الأولاد والزوجة وكذا تبادل الشكر مرة ترى مهم.
1: شيء جميل، شيء جميل ويخلي العلاقة تستمر.
2: أيوة. وخليها تقوى حتى.
1: فعلا يغذي العلاقة
2: مرة. وحتى الصغار يحترمون يعاملون مثل الكبار.
1: صحيح.
2: بإذن الله ويصيروا يعني مرة، وخاصة هالحين بهالعصر ما ينعطون هال الجوالات يعني لها تقنية أي نوع من التقنية ما يعطوني إياها كذا بدون مقابل أبد أبد. أهم شيء مقابل يسوونه ذكر ولا
1: صحيح.
2: اللي عاد تشوفونه يمشي معهم.
1: صحيح.
2: والله والله إنه ما شاء الله تبارك الله كل برامجكم اللي تجيبونها ما شاء الله، حتى لما أحد استفزك أو قال لك شيء قل لك شكرا، بس أنت كيف نفسك من أول عشان تمشي معك هالعادة.
1: صحيح.
2: مرة والله يفتك وما عاد يرادك لو قعد يقول كلمة كذا ولا كذا.
1: صحيح.
2: مرة كيف كلمة شكرا هذه والله إنها حل.
1: أنا أشهد. أنا أشهد. أنا أشهد.
2: شكر لكم.
1: الله يخليك. إحنا اللي نشكرك يا أم أحمد، ونشكر تداخلك معنا واتصالك. والله يعطيك الصحة والعافية وجزاك خير.
2: وياكم يا ربي وما عليكم زود.
1: الله يخليك. يا هلا ومرحبا.
2: استودعتكم الله.
1: حياك الله. حياك الله. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. يا جماعة الخير، أحيانا حتى بوسة اليد لما يجي ابنك كذا ويبوس يدك ولا يبوس راسك ولا، ترى هذه لها معنى كبير وقدر كبير عند الوالد والوالدة، لها تأثير كبير.

0: مو شرط أن يكون فيها مناسبة، لأن أحيانا يا أخي يقعدون في بيت واحد تمام سنة كاملة، متى ممكن الواحد يبوس على رأس أبوه ولا على رأس أمه؟ إذا سافر ولا إذا جا العيد، بس غيرها لا. لا يا أخي عادي، تقدر كل يوم مثلا، كل ما صحيت على الصباح جيت كيف حالك، بستعر راسه بستعر على يده، شيء عظيم وشيء جميل جدا جدا، ولها وقع كبير على القلب. وممكن هذا يكون من الشكر، ممكن يكون من الامتنان. معنا ميلا، حياك الله ميلا.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا.
1: يا أهلا ومساء الخير أستاذ الغيث.
0: مساء النور، كيف الحال؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: شو أخباركم؟ تمام؟
1: تمام.
0: كيف أجواءكم؟
1: باردة شوي.
0: أيوة ما شاء الله، بالله إيه؟
1: بالليل الجو بارد.
0: حلو حلو حلو ما شاء الله. تبوك، يسأل المخرج يقول هذا وين، أقول له تبوك. تبغى تروح تبوك؟ خلاص روح تبوك. حياك الله يا ميلا، اتفضلي.
1: بالنسبة للموضوع اليوم الاهتمام شيء كبير وشيء مهم في حياتنا.
0: حلو.
1: ولكن انه احيانا نحن نهتم باشخاص ويعني نشوف انه راح تعبنا على الفاضي واهتمامنا على الفاضي، لانه ممكن نحن اخترنا الشخص الغلط. فأنا أشوف أكثر شيء اليوم وأنه لازم يكون في توازن في الاهتمام، ولازم نعرف إحنا في مين نهتم، مو في أي أحد. بس في أشياء أنا أشوفها أنه ممكن أنا أسويها يومياً، ما أشوفها اهتمام، أشوف هذا الشيء واجب، يعني هذا الشيء مطلوب مني، أنه ما أنتظر منه لا شكر ولا أي شيء، وحتى لو أنه أحد شكرني عليه فمو مشكلة، عادي بالعكس.
0: يعني زي ايش مثلا علشان تقربي لنا الموضوع؟
1: زي مثلا انا مثلا اليوم انه قمت انا سويت الفطور او اني سويت الغداء، هذا ايه؟ يومي انا ما اشوف هذا اهتمام، اشوف هذا شيء واجب، انا مطلوب مني شيء ضروري يعني.
0: بس انا اقصد ايش، انا اقصد انه لما انت تسوي كذا، تخيلي لما الناس اللي حولك واحد منهم يقول لك شكرا، واحد منهم يقول لك يعطيك العافيه، واحد منهم يقول لك ما شاء الله اكلك جميل، يفرق كثير بالنفسيه، يفرق كثير حتى بالعطاء. انت تصيري بكره تصحي قبلها بساعتين عشان تسوي الاكل.
1: هو فعلا يعني لما احد يشكرك وينثنك على هذا الشيء، انك انت تكون انسان مبسوط كمان في نفس الوقت. بس مثل ما قلت يعني في احيانا الناس تقول لك شكرا، انت تكون خلاص تعودت على هذه الكلمات انت تسمعها، ما تستغرب. ممكن احنا نستغربها من الناس اللي ما قد سمعناها منهم ولا ابدا يعني. طبيعي راح نستغرب لما احد فجاه يجي يقول لك شكرا يعطيك العافيه ومدري ايش، بس كذا تناظر حتى ما تحكي ولا شيء.
0: صحيح. طيب انت ذكرتي انه احنا احيانا نختار الشخص الغلط في الاهتمام، ايش قصدك في في في في الموضوع هذا؟
1: يعني يكون انسان ما يرى مشارك اول شيء، وانه ما يشوفك ولا شيء، يعني حتى لو انت اهتميت وكذا ويعني ما يشكرك ولا يعطيك من وقته ولا اي شيء، يعني الا في وقت شيء هو احتاجه، يعني يشوفك انت الموجود، يطلبك، ياخذ غرضه وخلاص بيروح.
0: أن يعني أن مهما سويت هو ما يشوفه اهتمام، يشوفه أنه عادي، يشوفه أنه حق واجب عليك، يشوفه أنه كل الناس يسوي زيك، أنه أن أنت ما سويت شيء جديد.
1: بالضبط فعلا. ولو أنك وقف هذا الشيء بيستغرب.
0: صح صح.
1: فصراحة أنا أشوف الناس اللي تهتم يعني تحتاج الاهتمام وهم الأولى بالاهتمام، هم الأشخاص اللي تتعايش معاهم فقط، تعيش معهم في بيت في أي مكان، هذول الأشخاص اللي يستاهلون الاهتمام، وإنك حتى إنك لا تنتظر مقابل ولا شيء.
0: يطلب ولا ما يطلب؟
1: شوف أنا ما أقول إنه ما يطلب، بالعكس الاهتمام يطلب من الشخص اللي أتعايش معه فقط، ولا صديقة ولا زميل ولا أي أحد، من شخص أنا أتعايش معه. أنا أشوف هذا الشيء مو عيب إن أنا أطلب الاهتمام، بالعكس.
0: جميل. طيب شكرا جزيلا لك يا ميلا.
1: سلام وشكرا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. يعني ما زلنا نتكلم ونسمع الكلام ونسمع الآراء عن الاهتمام، ولسه مستمرين معكم في على جوك، ولسه نبغى نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53، ولسه بنعرف كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع.

0: على جوك.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعين الأعزاء في برنامجكم على جوك. شيء جميل لما الواحد مثلا يحسس أمه أو أبوه باهتمامه، وحتى لو يبالغ في هالاهتمام عادي، لأن الأم والأب غالبا ما يحتاجون منك أشياء كبيرة قد ما يحتاجون يحسون أنهم في بالك وأن وجودهم مهم عندك. أحيانا المبالغة في الاهتمام ما تكون مبالغة أصلا، تكون تعويض عن أشياء ما نقدر نرجعها بعدين. مكالمة، سؤال عن صحتهم، تجلس معهم، تجيب لهم شيء يحبونه، تقول لهم وش ناقصكم حتى لو قالوا ما نبي شيء. والجميل أنك ما تنتظر منهم أنهم يطلبون، لأن في فرق بين أنك تقول إذا احتجتوني أنا موجود، أو إذا احتجتوا شيء قولوا لي، وبين أنك تكون أصلا موجود قبل ما يحتاجون. يمكن اليوم أمك تفرح لأنك اتصلت عليها مرتين، أبوك يبتسم لأنك سألت عن شيء بسيط يخصه. بعد سنوات ترى هذه التفاصيل الصغيرة هي اللي تبقى في الذاكرة. موضوعنا اليوم عن الاهتمام اللي ما يرجع. هات في البرنامج 011 40 5 3.

0: راح نروح للشرقيه مع الجميل الرائع الزميل صالح العجرفي وهذا التقرير.
1: مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا فيكم، لقاء جديد وجوله جديده من المنطقه الشرقيه. الفكره السائده عن الويكند هو الفتره اللي يرتاح فيها الانسان، يرتاح من اسبوع كامل بما فيه من دراسه او عمل. لكن هل ممكن أن يكون الويكند هو فرصة للارتباط بشيء داخل الأسبوع، بمعنى أنه طالب يقضي ويكند بشيء سواء ترفيهي أو تعليمي مرتبط بدراسته مثلا أو بالجامعة؟ هذا الكلام اللي بنسولف فيه مع ضيفنا الطالب ثامر الغامدي من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. يا هلا وسهلا يا ثامر.
2: حياك الله أستاذ صالح، وحياكم الله جميعا المستمعين الأعزاء. صراحة موضوع اليوم موضوع أو سؤال جدا ممتاز، وطبيعي أن الإجابة حقتي تختلف عن إجابة جميع طلاب المملكة. بشكل شخصي أنا أشوف الويكند هو بوابة للترفيه ولتصفية الحسابات ولترفيه عن النفس. طبيعي أي جامعة سعودية وأي طالب جامعي مر بضغوطات دراسية، سواء من اختبارات واجبات أو حتى من تسليمات، فوجود يومين في الأسبوع بدون أي التزامات من هذه اللي ذكرتها ممكن تعطيك فرصة أنك تغير جو.

0: جوك، سواء تطلع مع أحد الأصدقاء، تطلع مع أهلك، أو حتى تطلع لوحدك. فيومين اليومين هذه كفيلة أنها تعيد شحن طاقتك، بحيث أن تبدأ الأسبوع اللي بعده وأنت نشاطك متجدد، ذهنك صافي، بحيث أنه تقدر تزيد من إنتاجيتك الأكاديمية. وممكن هذه الوسائل الترفيهية ترفع مستواك الأكاديمي أيضا.
1: بس بعض الجامعات تحط في هذه الفترة في الويكند أنشطة طلابية، يعني غير تعليمية، رحلات، أشياء، فتصير ما كأنك قضيت ويكند. أنت كنت في الجامعة وقضيت ويكند مع طلاب الجامعة أو في نشاط داخل الجامعة.
0: صحيح كلامك، ولكن هذه الأنشطة هدفها بعيد تماما عن المحتوى الأكاديمي. فأنت حتى لو رحت في نفس المباني ونفس نفس الطرق، هدف الروحة أصلا هو هدف ترفيهي. الناس اللي راح تقابلها هناك ناس تبغى الوناسة، تبغى البسطة، فما راح تلقى أي ذرة لذكر موضوع أكاديمي أو موضوع له علاقة بالدراسة. فيعني أنصح بشدة لو الجامعة اللي أنت تدرس فيها تقدم أي نوع من نوع الأنشطة خلال الويكند، إنك تروح وتجرب هالأنشطة، وصدقني لو جربتها مرة راح ترجع وتكررها لأكثر من أسبوع.
1: طيب لو أنت ما قضيت الويكند بالشكل المطلوب، هل هذا الشيء له تأثير على رجعتك لدراستك وأنشطتك الأسبوع القادم؟
0: ممكن له تأثير، ولكن يختلف. يعني أنت ليش ما قضيت الويكند بشكل مطلوب؟ هل لأنك ما طلعت، ولا هل لأنك ما نمت زين؟ أيًا كانت الأسباب، طبيعي له تأثير، خصوصًا لو كان قلة نوم. فالويكند عندك يعني ميزة إنه تنام متى ما تبغى وتصحى متى ما تبغى، أو إنه عندك وقت مفتوح من الساعات. فلو بس تغلط هالغلطة وتنام بشكل ما يناسب جسمك، فأكيد راح يأثر عليك.
1: طيب في أحياناً أنشطة تطوعية والطالب حريص إنه يسجلها أو يستفيد منها، وتكون خلال الويكند، يعني ما هي في أيام الدراسة، هل تشارك فيها؟
0: شخصياً إيه قد شاركت فيها، والسبب يعود لأنه البيئة الأندية الطلابية اللي صادفتها كانت جداً ممتازة. كثير أنشطة أو فعاليات أقمناها في الويكند، وأقمناها أيضاً خارج أوقات الدوام لو كانت في أيام الأسبوع. مع ذلك تلقى الجميع يشارك، الجميع حاب يحضر هالفعالية. السبب يعود للدعم اللي حصلناه من عمادة شؤون الطلبة، وأيضاً من البيئة اللي الموجودة في النادي، الأشخاص اللي نقابلهم، وأيضاً الفعاليات اللي نسويها واللي تخدم بشكل كبير المجتمع.
1: في طلاب ما يشاركون، يقولون هذا يأثر على تحصيلنا الجامعي، وأنا جاي لهدف معين 4-5 سنوات أبي أخلص وأمشي.
0: أنا مو شرط أختلف مع هالكلام، ممكن الكلام يكون صحيح بالنسبة لبعض الطلاب، لكن اللي أقول لهم أو أوصل لهم أنه لازم تجرب عشان تقدر تحكم بنفسك. ساعة ساعتين في الأسبوع ما رح تأثر عليك بشكل كبير، فأنت جرب أول وبعدين قرر القرار اللي تشوفه صح.
1: احنا مقبلين على فترة وداخلين على موسم، يعني يمكن لسه بدري، بس انه في شتويات والجامعات احيانا تسوي شتويات يعني تشاركون فيها.
0: صحيح، نشوف كثير جامعات سواء في الشرقية ولا حول المملكة تسوي فعالية يسمونها شتوية، وغالبا تكون الأجواء جميلة والفعالية تكون بحجم كبير. فالفئة المستهدفة غالبا تكون مو بس طلاب وعوائلهم وجميع أفراد المجتمع. فلو تكون بدايتك من هالفعالية أكيد راح تأثر عليك بشكل إيجابي، وراح تحمسك أنك تشارك أكثر وأكثر في أي فعالية قادمة.
1: يعطيك العافية ثامر، موفق إن شاء الله.
0: الله يعافيك وشكرا لاستماعكم.
1: إذن مستمعينا، تظل فرصة الويكند وإن كانت يعني فيها أحيانا استراحة من روتين أيام الأسبوع، إلا أنها تجدد وتنشط ذهن الإنسان وتعاطيه مع باقي أيام الأسبوع بشكل أو بآخر. فعشان كذا إحنا نحرص على الاستفادة منها قدر الإمكان. شكرا لي.

0: يعني كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع؟ والحقيقة في بعض الكلمات اللي شدتني كثير من المتصلين، فشكرا جزيلا لهم. أم أحمد يعطيك الصحة والعافية، اللي قالت أحيانا احنا ما ننتظر مقابل، لكن مثل هالأشياء هي تفرحنا، هي تسعدنا. زي أيضا فيها كلمات كثيرة، لكن بنشوف رأي أبو رياض. حياك الله أبو رياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أول شيء الاهتمام والاحترام والتقدير لمن يكون يكون للوالد والوالدة.
0: نعم.
1: على أول المقدمة، وثاني شيء للأعمام والأخ يعني المقربين الأخوان والجدات والعمات، هذا الاهتمام والاحترام واجب يعني في نفس الوقت. على بالنسبة للمقربين، أما باقي الشباب والزملاء في العمل ومتقاعدين كذا، فهذا شيء عادي يعني شيء طيب.
0: ولكن أيضا إحنا مثلا نحب لما يجينا اهتمام من الأبناء، ولا لا يا أبو رياض؟
1: صحيح، هذا شيء طيب، هذا شيء كيف، هذا شيء طيب لما يجي كلبك يسلم على راسك ولا بنتك تسلم على، هذا شيء احترام وتقدير. هذا شيء محظوظ، هذا
0: صحيح.
1: هذا لكن اليوم طال عمرك يا استاذي،
0: الله يحفظ عمرك استاذي،
1: الاشياء هذه طال عمرك اختلفت مع الجوالات هذه.
0: تمام،
1: جوالات ترى دخلها الله يعطينا خيرها وتشرفها حق جانب.
0: بس في بعضهم حتى الان، في بعض الاراء اللي سمعتها الى الان، انه يعني ودهم يسوون هذا الشيء بس يقولوا احنا نخجل. يعني مثلا الـ الـ الـ الـ الابن وده يجي ويبوس راسك، يبوس يدك، بس يعني خجلان ان ما فيها، ما في شيء، ما في موقف، ما في موضوع علشان يجي هو ويسوي يعني هذا الشيء معك.
1: هذا الموضوع تسوي ساعه عشان تسال على الشيء هذا.
0: بالضبط،
1: انا سمعت له اللي قدام شويه تقول ما تعودنا على الشيء هذا. كلام صحيح، احنا ما تعودنا على الشيء هذا، لكن نكتب دلح، انك اولادنا يكتبون ملوك الحالي.
0: إيه؟
1: انا بالحزه حضاره في تقدم في علم، يعني ما زي 30 سنه و 40 سنه قدام. الحين العلم يرد لك الحمد، في كل بيت يرد لك الحمد، جوال، تلفزيون، تشوف الناس عندك في خلال ثواني طالما. فالتقدير موجود، لكن من اول قبل 40 سنه و 50 سنه الواحد يخجل يقول كلام هذا لامه، يقول والله يا امه انا احبك ولا ابوك انا حبك. يعني حتى انا متردي.
0: صحيح،
1: لكن صحيح. لا بالعكس، انت حب امك وابوك، لانما هذا فضل بعد الله لهم. هذا اول شيء، امك، خالد، جدك، عمك، اختك الكبيره، هذا الاحترام، احترام والتقدير ولا اهتمام، هذا مفروض في المقربين. واللي بعدين الأقارب الثانيين ما في مشكلة، يعني اللي يحترمني حياه الله، واللي بالنسبة للزوجة تحترمنا عشان أولادها، ما تحترمنا أقول لها سوي كذا بحاجة كذا، جزاك الله خير، كويس الطبخ، كويس العشاء، كويس الغداء، كويس يعني يا طيبة، يعني خفيفة، يعني ما إلا هذا واجب من واجبات هذا، على كل الشرب تسوي تشكر الإنسان، هذا ما فيها شيء.
0: صحيح صحيح. وهي ايضا لما تشكر زوجها وهو جايب اغراض، لما تشكر زوجها وهو جايب لها هديه، لما تشكر زوجها وهو موديها مثلا لمكان، هذا ايضا هو ما ممكن ما يبغى الشكر، ولكن في النهايه يقوي العلاقه.
1: يقوي العلاقه واحترام الزوج والزوجه، لكن ما في احترام للزوج والزوجه، فاعتقد ان العلاقه تكونها حشيشه يعني شويه يعني.
0: صحيح.
1: صدق يعني انا اتكلم من انا عمري ترى يا استاذ بالغير
0: استاذي،
1: انا من اذاعه الرياض من 1400 وانا ما وصل مع اذاعه الرياض.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: حوالي 48 سنه، واذاعه الرياض فيها اساتذه، فيها مدراء، يعني ما شاء الله يرحمهم، واللي تقاعد الله يستر عليهم، واللي على قد الحياه الله يعطيهم الصحه والعافيه. فهذا اذاعه عالميه، يعني ما اذاعه الرياض بس، اذاعه دوليه عالميه يعني. صدق يعني
0: الله يجزاه خير،
1: واحنا محترمين كلكم محترمين، بناتنا واخواننا.
0: الله يخليك، الله يخليك، ما طيبنا من طيبكم انتم، الله يجزاه خير ويعطيك الصحه والعافيه. ابو رياض
1: منها يا استاذ بالغير، والمخرج الطيب، هذا من هو المخرج؟
0: المخرج الجميل علي الحصيني.
1: الله يعطيه الصحه.
0: الله يخليك،
1: كلكم نورتم الرياض.
0: الله يخليك، النور نوركم، يعطيك الصحه والعافيه ابو رياض.

0: الطائف.
1: إيه من الطائف صحيح. الله يجزاه خير. شكرا جزيلا لك أبو رياض. حياك الله. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. مين معنا؟ أوصاف. حياك الله أوصاف.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير أستاذ أبو الغيث والأستاذ الوخر. يعطيك العافية.
1: مساء نور. أهلا ومرحبا يا أوصاف. حياك الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
2: ما أدري ودي تسأل السؤال من جدي.
1: سم؟
2: عجب السؤال ما أدري وصلت السؤال.
1: إحنا نتكلم عن الاهتمام اللي ما يرجع. والناس يعلقوا في شتى الجوانب. في ناس يتكلموا عن كيف انه ممكن الاهتمام يكون مهم للأب للأم. في ناس يتكلموا عن العلاقات العادية وكيف انه الاهتمام مهم فيها.
2: بالعكس اكيد انه الاهتمام شيء جميل. نعم. سواء القريب او البعيد. لا لازم الشخص هو هذا من عادة الناس الطيبة يعني تهتم أسرتها، تهتم بالوالدين، تهتم حتى تهتم بالناس اللي برا يعني لهم علاقة فيهم. والاهتمام مهما يعني تكلمنا عن الاهتمام يعني شيء جميل. الاهتمام صفة جميلة للإنسان. أنا بس أهتم شيء معين، أهتم بوالدتي أكيد لي أجر فيها، والدي لي أجر فيه
1: صحيح،
2: وهذا شيء واجب علي بدون
1: صحيح.
2: أي شيء
1: صحيح.
2: اهتمام بالأهل بالأقارب بالأشياء حتى بالمكان، نهتم بالمكان بيصير هذا المكان يعني شيء جميل. نهتم بالأطفال، نهتم بأي شيء يعني موجود ويكون فيه اهتمام أكيد بيكون شيء إيجابي.
1: الكلام الطيب اللي أحيانا كذا يطلع مننا أو التصرفات الحلوة، هل ممكن تحسس الواحد بالخجل إنه يسويها ولا لا بصراحة يعني؟
2: لا، في بعض الناس أكيد يعني الكلام الطيب عنده يمكن عادته، الكلمة الطيبة صدقة مهما كان. ليس أخجل من شيء يعني يعود علي بالنفس من حولي، يعني الكلمة الطيبة صدقة قدمها للبعيد القريب، سواء القريب أو بعيد. لازم يكون الإنسان طيب بأخلاقه بتعامله بحسن إجابة للآخرين. هذا من الكلام الطيب. أول شيء يكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء يكسب حب الناس. قريب وبعيد.
1: يطلب الاهتمام ولا ما يطلب؟
2: الاهتمام يطلب إذا كان للوالدين والأسرة، هذا يطلب. لكن إذا كان للناس اللي برا يعني
1: يعني قصدك كيف للوالدين والأسرة؟ يعني قصدك أنه بالمفروض الأب يقول لابنه اهتم فيني ولا كيف؟
2: لا، ما يقول اهتم فيني، لكن الابن هو يهتم بوالديه.
1: بدون ما يطلب الأب صح؟
2: بدون ما يطلب الأب أو الأم. أي بدون ما يطلب، هذا شيء واجب عليه. هذا ما شيء واجب عليه، أنه يهتم بوالديه، يهتم بأبنائه بناته بأسرته. هذا شيء مفروض عليه.
1: طيب الشخص اللي يعطي دائماً، اللي يعطي الاهتمام لكل اللي حوله، خلينا نقول يكون رب أسرة أو شخص كبير في العائلة، ليش إحنا دائما نقول هو أموره ماشية يعني ما يحتاج مننا إن إحنا نهتم فيه؟
2: ما في، هذا يختلفوا فيه الناس، يختلفوا ما كلنا في بعض.
1: إيه؟
2: في الناس يعني هذا الشيء يحس إنه واجب عليه، في ناس لا يعني يحس إن الاهتمام في غير الأقارب في أي شيء هو اختياري. كان اهتميت فيه أو ما اهتميت فيه.
1: جميل.
2: لكن يكون واجب عليه على الأقارب أكثر يعني يهتم فيهم بدون أي طلب، هذا شيء مطلوب.
1: ممتاز ممتاز. طيب
2: أهم شيء، أهم شيء يعني التقدير والاحترام.
1: نعم.
2: يكون الإنسان عنده صفة احترام صفة تقدير، حتى الكبير في السن برا يكون يحترمك قدره ويهتم فيك حتى يكتب لها الأجر، سواء من أسرته أو من بيت
1: أو من بيت. جميل. إيه؟ جميل صحيح. طيب. شكرا لك يا أوصاف. حياك الله.
2: احنا دائما نهتم بالإذاعة والبرامج الإسلامية.
1: واحنا أيضا نهتم فيكم كثير.
2: والله دائما إذا كان في برامج جميلة والله احنا نهتم فيكم.
1: الله يخليك.
2: أبغى أتابع البرامج، أبغى حتى لو ما شاركتني أنا أتابع الإذاعة.
1: الله يخليك، شكرا جزيلا.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. عبد الله من الكويت.
3: هلا طال عمرك، مساك الله بالخير.
1: في عمرك يا مساء النور والسعادة.
3: مساء الورد طال عمرك على أهلنا وحبايبنا بالمملكة.
1: يا حبيبي على قولة أبو نورة، مساء الخير والإحساس والطيبة.
3: أنت الطيبة والإحساس والقهوة السعودية.

0: حبيبي
1: حبيبي
0: يا
1: أبد.
0: حبيبي
1: الله
0: على الرأس العين، يا هلا ومرحبا.
1: الله يحفظكم. شوف، لا تتوقع من بخيل يقول كلمة شكر، لا تتوقع من بخيل يمدح، لا تتوقع من بخيل، يعني هذا اللي منه ما يمدح البخيل أو النرجسي. يا النرجسي، ليش النرجسي هو يبي يمدحونه ما يمدح أو يشكر أو البخيل. يعني أنت حين مثلا عندك جروب، قل لهم أنا صرت اليوم مدير في إذاعة الرياض، إن شاء الله صير مدير في إذاعة الرياض. تلقى اثنين ثلاثة يباركوا لك والباقي ساكتين. زين، بارك، قول كلمة حلوة،
0: قول شيء،
1: قول شيء، تكلم. فهذا يطفح، فيطفح البخيل عندك، تعرف يعني، فتعرف إنه فلان وعلان، وإن شاء الله بعيد الشر عنك
0: يا رب.
1: فتعرف إيه، فتعرف إن هذا بخيل. فهذا نفس ما تفضلت قلت لك إن النرجسي طبعاً النرجس يبي يمدحونه ما يحبوا يمدح، يبي دائماً المدح، هذا والبخيل.
0: أي طيب، لما نتكلم عن الأشخاص اللي يا أخي دائما يحمل المسؤولية، يعني الـ الـ الأب أو رب الأسرة، مهما يكون أخ أو أب أو غير ذلك، ما يحتاجون كلمة حلوة، ما يحتاجون اهتمام من الآخرين.
1: شوف طال عمرك، مدام الإنسان عايش وشم الهوى حتى لو عمره 101، في إحساس، في مشاعر. الإنسان مخلوق من إحساس ومشاعر، يبي الكلمة الحلوة.
0: صح.
1: لا تقول لكبير، لا تقول لصغير، كلنا سواسية في الحياة. ليش؟ أنت إحساس ومشاعر، تحب الكلمة الحلوة، حتى الطرف الثاني يحب الكلمة حلوة. الرسول صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهاد وتحاب، والكلمة الحلوة ترى هدية.
0: صحيح،
1: مو شرط اني انا اعطيك هديه، حتى كلمه الحلوه اذا ما تقدر، ما عندك امكانيه، يقول لي كلام حلو، اشكرني، امدحني. فهذا، فحتى الاب، الام، الاسره كلها لما تكون على قلب واحد، الواحد يشكر الثاني، يشكرون الاب. الاب تدري يشتغل بصمت، يبي يوفر كل شيء حق عياله، يوفر كل سبل الراحه، يبي المدح من عياله، يبي الشكر من ام عياله. لا تقول له لا والله انت الحين ما جبت له، ما بس هذا الانسان ما قصر بحياته. لا تبخلين يا امراه على الرجل، ولا الرجل يبخل على المراه. انت كلكم في مركب واحد، في وايد واحده.
0: صحيح. حتى احيانا اللي اكد كلامك استاذ عبد الله، اللي اكد كلامك انه احيانا الاب لما تجي تسال عن غلط عياله يقول لك كلهم انا احبهم واغليهم، لكن تلاقي واحد هو مقرب منه أكثر من البقية. ليش؟ لأنه أكثر شخص يهتم فيه، أكثر شخص يسولف معاه، أكثر شخص يقعد معاه، أكثر شخص يعني يسأله وين رحت، وين جيت، يعني يمون عليه كثير.
1: بس ما يظهر الأب، ما يخالف. أنا عندي 5 أولاد وخمس بنات مثلا، عندي واحد عزيز، عندي بنت عزيزة، بس ما أظهر أساس لا يصير الحقد بينهم.
0: صحيح.
1: وأكبر مصيبة إذا الأب ظهر أن أنا أقل فلان والعلان، أو حتى على طريقة تنمر أو قشمرة. لا، كلهم مسطرة واحدة. فيش داخلي عز علي، عز طلالة، عز هذا، بس أخلي داخلي أخفي أساس لا تولد الحقد. ويصير، وترى الحقد لما تولده يصير بين الإخوان، وانت شايف بعيد الشر عنه وعن المشاكل. تشاف المحاكم، بعض الاخوان في المحاكم من شنو؟ من الاسره نفسها. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال لك لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، الله اعطاك احسن تقويم. فبيت يولد الحقد، بيت يولد الكرم، بيت يعلم يعني الحقد بين الاخوان. فانت بيدك انت كل شيء تصنع، فخلي كلهم مسطره واحده.
0: بالضبط. الاهتمام يطلب ولا لا يا استاذ عبد الله؟
1: شلون طال عمرك؟
0: الاهتمام يطلب
1: اكيد. لا، الاهتمام هذا هذا هذا باور الحياه، هذا باور الحياه. الاهتمام لما نهتم فيك ونعم فيك الغالي ومدحك واتابعك، هذا باور الحياه، يعطيك دافع في الحياه، سواء الاب حق الاهل او الاهل حق الاب. فهذا احنا كلنا في خاصة الأسرة تكون في مركب واحد، إذا تعاونوا تلقى العيال متوافقين في حياتهم، في دراستهم، يتخرجون وفي عملهم يترقون. فهذا باور الحياة طال عمرك.
0: يا سلام، يطول لي في عمرك
1: حبيب.
0: والله يعطيك الصحة والعافية، ومتشرفين بهالاتصال منك، ودائما نسعد كثير بمشاركاتك معنا استاذ عبد الله.
1: عزيز وغالي، وان شاء الله اشوفك مدير بإذاعة الرياض.
0: يا حبيبي، الله يخليك
1: حبيبي،
0: تحياتي لك. يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا. الاهتمام هذا الشيء الجميل اللي ما ندري هل هو يطلب ولا ما يطلب، لكن نحتاجه في العمل، نحتاجه في البيت، نحتاجه في الشارع وإحنا نقابل الناس والعالم ونشوفهم. وزي ما قال الأستاذ عبد الله قبل شوي، إن حتى الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة هذه تعتبر مثل الهدية. فموضوعنا اليوم عن الاهتمام اللي ما يرجع، كيف جوك معه؟ هاتف البرنامج 011-40-5-3. نروح فاصل غنائي، نريح كذا مع الفاصل، نسمع إبداعات المخرج الجميل ونرجع على جوك.

0: أبت وتركك، أندم على من أحبك وتركته. يا الله، جميلة جميلة هالكلمة فعلا. نتكلم اليوم عن كيف جوك مع الاهتمام اللي ما يرجع. وهاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا أبو بدر. أبو بدر حياك الله.
1: الله يحييك وطول عمرك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: والله موضوعكم جميل وأنا كنت معكم من البداية.
0: الله يسعدك.
1: وقد جاني شوي يأس أنكم ما تمني ما أظهر.
0: لا لا أبدا أبدا عزيز وغالي.
1: وكانت كانت الأمور يعني موجودة. طبعا أنا حكت على الأخ عبد الوهاب النفيعي.
0: نعم.
1: اي اللي كلامه ما شاء الله عليه جعله يسلم. اكيد المشاركين الثانيين بعد لا يقلون مستوى جمال، لان الموضوع اساسا جميل.
0: نعم.
1: المقترح الاهتمام جعل عمرك طويل. طبعا في قبيله المعطائين وهم قله جدا، ترى نادرين. اي انسان معطاء قله قليله جدا في البشر. ما هو بانه تشاؤم، هي ادوار ربي يعطيها ناس دون ناس. لكن اللي يعطي ولا ينتظر ترى ربي يرزقها أحيانا بأناس خارج دائرته اللي أعطى فيها، ويقولوا له شكرا بطريق غير مباشر.
0: الله صحيح.
1: يغذي فيه روح العطاء من جديد.
0: الله.
1: فاللي يعطي ترى وهو ينتظر بيتعب. طبعا
0: صحيح. يعني
1: طبعا النفس أكيد أنها تبي تقدير وتبي تشجيع وتبي نعم، ما في شك. وطبيعي جدا. لكن إذا تركنا الأمر لله، لأن اللي أمرك بالعطاء ربك
0: بالفعل،
1: وتفرح أنت بهالدور أن الله وفقك له. وإن كان فيه طبعا العطاء ما يقتصر على مادة، الجهد والوقت والمحاتاة على ما قالوا الكويتيين الحاتي.
0: إيه.
1: زين.
0: صحيح.
1: كل بهالأمور ترى إذا تذوقتها يلي تعطي وتستمتع وانت تعطي، لانك ما تنتظر لا جزاء ولا شكورا. وش يصير؟ يجيك ناس للمره الاولى يشوفونك، بس يشوفون منك مبادره بسيطه، يدرون ان خلف هالمبادره رحله من العطاء ما راوها هم.
0: يا سلام.
1: ايه يصير طال عمرك يقولون له انت هذا الانسان ترك من كوكب اخر. طبعا هذا نوع من التمجيد، انت ما شاء الله عليك. ثم هذول يعطونك طاقه صبر على اللي ما شكر. واللي ما شكر مو بالضرورة أنه ما رأى ما تفعل، لا. العطاء أحيانا يقود للإعاقة. حتى أخوانك هم أخوانك، ترى إذا تعودوا على العطاء ترى يصيرون اتكاليين، والاتكالي يصير معاق فيما بعد. حتى عطاءنا يفترض فيه ترشيد، يعني يصير على عشوائي وكم في كمه وكيفه. يعني ما ننتظم علشان اللي حولنا ما يتعود ما يتكي، مو ببخلا منا، لا، علشان كل يعطي على قدر طاقته ووقته وجهده.
0: الله الله. أبو بدر، أنا على قد ما استمتعت بحديث الأستاذ عبد الوهاب، أيضا استمتعت بحديثك. وما حبيت أقاطعك، لأني أنا لو تتكلم البرنامج كامل أنا مستمتع.
1: الله يطول عمرك.
0: سواء بالكلمات اللي أنت تقولها أو بطريقة حديثك، بطريقة إلقائك للكلمات وللحوار.
1: والله إن كان حماسي أكثر من هذا، واللي عندي أكثر من ذا اللي أنت تسمع. مو بسالفة إني بستعرض، لا، مهتوي. هو بعزي طبعا، هو عزاء ودعاء دائما. يا معطاء تكفى، أبشر إن شاء الله من يفزع لك. مو بيفزع لك لأنك مظلوم، لا، لأن حاجتك أنت. ترى اللي دائما يعطي ترى عنده عفة غير عادية وأنفة لا يراها البشر. زين. فيصير الشكر إذا جاه يستحي منه، وهو يستحقه، يستحي منه.
0: الله.
1: زين. لأني وجدت أن الثناء، أنا بصدق وأعيش الدور. يومك مدحتني بأخذ شوي.
0: لا لا أبدا، خذ راحتك. أنا أقول لك أنا مستمتع.
1: جاء العمرك
0: يا حبيبي.
1: وجدت أن أنا بالعادة ترى أحب أثني على الناس. والله، لأني أدري أن المعظم عطاشة، مو عطاشة ماء ولا جوع أكل، لا، عطاشة تقدير. مهو لأن ترى الجذب مهو بس على الأرض، حتى في القلوب أجذبت. مهو بجذب يدعو على أساس إن حنا نصير متشائمين، بس حقيقة قل الشكر وقل العرفان، والعرفان هو اللي يكفل حفظ المعروف عشان يتنامى. فأنا إذا جيت أثني على ناس شرواك
0: طيب،
1: أجد إن وجدت مع على رحلة الثناء اللي أنا أعطي جرعات لبعض الناس اللي يستحقون، وجدت إن اللي يستحق الثناء يستحي يشوف يقول متى أخلص بس ما ودها أطول، بينما اللي ما

0: تحقق بعيد منا، أقرب عيوني يقول هل من مزيد، تكفى بعد أعطني زيادة، فهمت؟ أنت كلك بركة اللي فتحت هالبوابة المباركة اللي ساهموا فيها مجتمعنا المبارك، اللي أنا بختم بكلمة أنا أقول مجتمعنا مبارك وبلدنا مبارك، يعني الأرواح اللي تعطي ترها من فضل الله ما تنتظر، ولا بأس يعني لو يلتفتون الناس بعد هذا البرنامج شوي للي حولهم، فهي لفتة كريمة منك بعثك بها الكريم جل وعلا
1: يا رب إن شاء الله. بس أنا عندي كذا فضول أستاذ أبو بدر صلى الله عليه وسلم، أكاديمي أنت صحيح؟
0: لا والله أبدا.
1: ما شاء الله عليك، يعني أنا الحقيقة أنصحك أن يكون لك منصة أو يكون لك برنامج أو يكون لك شيء، ما شاء الله مبدع، وسبحان الله ترى فيه ناس تسمع أصواتهم تحسهم قريبين منك، أنت نفس الشيء، يعني الواحد لما يسمع حتى المخرج الآن وأنا قاعد أتكلم يقول لي إن واحد دق يقول عطني رقم أبو بدر، تخيل من المستمعين.
0: انا لا شوف، لا هذا بعد تشجيع، ترى مو اني انا ما احس الدور، انا ادري ان عندي بعض من الجمال، ثم يرون الجميلين انه مضاعف، في تضاعف عندي والسانس يعني انبسط في القضيه. جعل عمرك طويل بالنسبه للرقم مباح، يعني هذه حقيقه، ما هي والله سوالف، مو عشان انا اعيش الدور، لا، اي احد ودي يسمعني انا بعد ودي اسمع.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه. اجل يا مخرج خذ راحتك، عطى الرقم خلاص، يقول لك مباح، عطانا لوكي.
0: شكرا
1: جزيلا لك يا ابو بدر، حياك الله. يا هلا يا مرحبا. ابو بدر قال كلمه جميله، هو طبعا كل كلامه جميل، بس دائما انا اخذ كذا مقتطفات من بعض من بعض الكلمات اللي يقولوها المستمعين. يقول احيانا انت لما تعطي العطاء الله يسخر لك ناس من خارج دائرتك، يعني يرزقك باشخاص من خارج دائرتك يقدروا رحلة العطاء هذه ويقولوا احنا ما شفنا زيك، يعني ما شفنا مثلك، فسبحان الله، يعني فعلا فعلا فعلا. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53. المخرج يقول لي معنا ابراهيم، حياك الله ابراهيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليش طولنا عليك أستاذ إبراهيم.
2: لا بالعكس، أنا والله مستمتع مع الأستاذ القدير هذا أبو بدر، صاحب الحرف والكلمة الجميلة.
1: الله يسعدك ويسعده يا رب.
2: الله يحفظك.
1: طول لي فعلا.
2: أحييك وأحيي المخرج العزيز على الاستقبال الطيب، والموضوع فعلا هادف، حتى أنا متحمس. والاهتمام هذا اللي احنا نحكي عنه وكلمة شكرا وكذا، هذه انا اعتبرها من المبادئ والقيم اللي لازم تكون يعني من اولوياتنا. يعني احنا كمسلمين مش بيكون افضل مننا اصحاب thank you very much او thank you. على ابسط خدمة تقدمها له يقول لك thank you او thank you very much.
1: صحيح.
2: هذه يا استاذ العزيز، طبعا معك ابراهيم القادري الخبير.
1: انعم واكرم.
2: هذه يا أستاذ الكبير لازم أن تكون من مبادئنا ومن قيمنا، ولازم أن نعود أطفالنا ونربيهم ونعلمهم على هذا الشيء.
1: يعني إحنا أولى بأن إحنا نقول thank you very much.
2: إحنا أولى أن نقول شكرا جزيلا.
1: صحيح.
2: على أبسط خدمة يا صحيح. أخي العزيز، أنا في عملي على مستوى، وهو واجبي أنه أنا أقدم الطلب وأجهزه وأمكن الزبون وأعطيه الزبون، عندما أنا أسمع منه يقول لي شكرا، انا هو يعطيني جرعه حماس ويعطيني واحس ان انا يعني ملك. أيه. من مجرد ما يقول لي شكرا.
1: أيه. يعني
2: انا لما اسمح لي ولو
1: تفضل.
2: قطعتك
1: لا ابد تفضل.
2: الله يحفظك. عندما انا اجهز الطلب واقدمه، حتى انا ما ارتاح لما اسلم الزبون الطلب واقول له بالعافيه. بعضهم والله للاسف الشديد ما يرد علي، وبعضهم يبتسم لي ويقول لي الله يعافيك. هذه اللحظة أنا أشعر أني ملك وأني الله. سعيد وأني والله
1: الله. يعني شوف، احنا كأننا اليوم بحديثكم وحواركم عن هذا الموضوع كأننا فتحنا الضوء على هذه النقاط اللي ممكن هي بسيطة لكنها مهمة. يعني شوف حتى الآن انت لما تقول انه احيانا الواحد تقول اتفضل وكذا ما يقول شكرا، فانت تحس بشيء كذا في داخلك مش تمام. إيه صحيح
2: قصة والله، لكن لما يقول لي شكرا أقسم بالله كأنه أعطاني وسام. إيش رأيك؟
1: الله الله
2: والله كأنه أعطاني وسام.
1: الله
2: فهذه أنا وأعاكس للأسف الشديد أعاكس اللي يقول لك إنه لازم الاهتمام وشو كلمة شكرا وكذا إنه للأهل والأقارب وكذا، لا هذه تكون للأهل في المقدمة والأقارب والأصدقاء والزملاء وكل من حولك. حتى أنا سمعت أم بدر الله يعطيها العافية تقول حتى للشخص اللي أساء لك إذا أساء لك قل له شكرا، هو بنفس الوقت بيحس بالندم.
1: أم أحمد
2: الله يحفظك.
1: نعم صحيح
2: نعم
1: بالفعل.
2: لازم هذه أن تكون من الأولوية وأن تكون من هي من المبادئ ومن القيم، ولازم والله يا أستاذ الكريم أني أوقات أقدم طلب لطفل أو طفلة يقول لي شكرا، والله أتمنى أبوس على رأسه وأقول له رحم الله من ربك.
1: صحيح
2: إيش رأيك؟
1: لا صدقت
2: عكس هذاك الذي أنا أعطيها الطلب وكذا ويأخذ مني الطلب وهو مكسر وأقول له بالعافية حتى ما يرد. الله يسعدك
1: ويخليك يطول في عمرك. إبراهيم القادري من وين تكلمنا؟
2: إبراهيم القادري أنا أكلمك من أبها، طبعا أخوك يمني وأنا قد عد شاركت معكم
1: يا حبيبي عزيز وغالي والله إبراهيم طول لي في عمرك.
2: أمس اتصلت وقبل أمس اتصلت واستقبلني المخرج، ما أدري أنه ما سمحت له فرصة أنه يتصل عليها وكذا، الله أعلم.
1: ممكن إيه ممكن، إحنا نعتذر لك والله إبراهيم.
2: لا عادي جدا حبيبي. والله وانت أخواننا وحبيبنا، وأنا أحييك على هذا البرنامج الموضوع الهادف، وأنا أكون سعيد جدا أني أشارك عبر أثير إذاعة الرياض إذاعة العرب.
1: الله يسعدك الله يسعدك، وإحنا سعيدين جدا والله بهالمشاركة وهالصوت يا إبراهيم القادر. شكرا جزيلا لك يا غالي.
2: شكرا جزيلا وفقكم الله تعالى.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله ماجد. يا ماجد
3: هلا وغلا.
1: يا هلا ويا مرحبا.
3: الله يسلم،
1: حي الله اللي يتصل من ويطلب الأرقام من تحت الهواء.
3: والله ما شاء الله، والله أطلب والله أبو بدر ما شاء الله تبارك الرحمن، صراحة هو اللي خلاني أتصل.
1: أيوة
3: أنا متابع صراحة بس حفزني أكثر أبو بدر.
1: أي ما شاء الله عليه
3: أبو بدر ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يوفقه.
1: أيوة. أنا أحس إنه مشهور علشان كذا قال إنه أبو بدر ما عطانا الاسم، أحس إنه مشهور.
3: أنا ما أدري، أنا صراحة مثلك، أنا قلت شكله أكاديمي بس هي. سألته وقال لك لا.
1: هي يعني ما يعني مستحيل هالكلمات وهالإلقاء وهالصوت، وبعدين زي ما في قبول، يعني صوته في قبول في النهاية.
3: تدري هذا وهذا توفيق من الله
1: سبحان الله.
3: وشوف عمقه في الكلمات.
1: أي
3: هذا ما كل أحد ما شاء الله يدي ما شاء الله.
1: أي
3: ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله. ليش يعني تحتاج أبو بدر في حياتك يا ماجد؟
3: يا أخي أبو بدر وراك. والله العظيم قسم بالله، شوف كلامه عميق صراحة، يقول قبيلة المعطائين.
1: شفت كيف؟ شفت كيف؟
3: أنا نصبت شيخ القبيلة، شفت شيخ قبيلة المعطائين
1: أبو بدر.
3: هو أبو بدر.
1: الله يعطيك ويعطيه العافية
3: ما شاء الله، يعني جالس يطبطب بشكل يعني فاهم أنا ترى يفاهم كل أيه. كلمة يقولها
1: صحيح،
3: عنده دقة في الوصف
1: يعني تحس الكلمة تطلع تدخل القلب. ها
3: إيه يعني أيه. يعني هو كأنه حاسب شعور اللي ما يلقون الاهتمام وهم معطائيين وكذا بأي طريقة كانت في الحياة.
1: صحيح، وأنت كمان حاسس فيهم، لذلك إيش بتقول؟
3: والله أقول الاهتمام مطلوب بشكل كبير يا أبو عبد، وأنا أعتبره من القيم القيم الجميلة اللي ديننا حسن عليها، يعني مو بس نقول الكرم والأخلاق والاهتمام يا أخي يدل على وعيك ويدل على رجولك ويدل على فهمك ويدل على ذرابك ويدل على كل شيء. فشيء ترى مؤلم صراحة اللي إذا كان الطرف اللي يعني سواء يهتم أو يعطي أو يقدم أو كذا ولا يحصل ولا جزء بسيط من الاهتمام. يعني أبو بدر تكلم عن جانب تركه لله وكذا صح، الشيء اللي لله خالصي من، بس
1: صح
3: برضو ترى طبطب في كلامه وقال يعني زي اللي يقول لكم والله وما عليكم وابشروا بالخير، وأنا والله كذلك أقول كلامك على متمة يا أبو بدر.
1: صحيح وأنت كلامك على متمة والله يا ماجد.
3: شف اللي بقولها طبعا آخر شيء أنتم تقولون يطلب أو ما يطلب، ما يطلب
1: ما يطلب
3: ما يطلب، يبغى لها قلب حي يا ابو عبد العزيز.
1: ايه
3: الاهتمام الود ما يطلب في
1: أيه.
3: اشياء كثيره في الحياه ما يطلب.
1: يبغى له، يبغى له كرم
3: الحيه اللي تفهم.
1: صحيح صحيح فعلا فعلا.
3: وتحياتي لكم ويعطيكم العافيه. وعلى فكره شفت ترى مواضيعكم هذه
1: أيه.
3: يعني تربيه وتعليم صراحه.
1: الله يسعدك
3: والله، مواضيعكم ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: الله يسعدك، وانتم كمان انتم اللي تشاركون في هذه التربيه وهذا التعليم.
3: الله
1: انتم
3: يسعدك.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
3: الله على ابو عبد الله طلال، كلكم ما شاء الله راقيين بعد.
1: يا حبيبي يا حبيبي، وانتم والله جميلين
3: حلوه وكلامكم طيب واسلوبكم حلو.
1: الله يخليك ويطول لك
3: والله العظيم، انتم تشيلون جزء من الضغوطات اللي علينا.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
3: والمتابعين ما شاء الله عليهم كل من والله طروحات يقدمها بطريقته حلوه وممتعه ومفيده.
1: يا حبيبي، وانت كل الكلام اللي تقوله ممتع وجميل ومفيد يا ماجد. الله يجزاه خير.
3: الله يسلمك يا ماجد،
1: طول لك في عمرك يا ماجد
3: وعمرك يا الغالي. ومخرجنا، مخرجنا اللي زعل الله يوفقه،
1: اخرجنا الرائع. مين
3: هو سمية ولا
1: هو علي؟ علي هو يقول لك يا ليت هو سميك.
3: كان في واحد اسمه ماجد الظاهر.
1: صحيح فعلا فعلا، ماجد النعيم.
3: الله يوفقكم على العموم كلهم باسمه. الله يوفقك،
1: طول لي في عمرك. يا حبيبي يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. ما عاد بقى لي شيء يا جماعه الخير. المخرج يقول لي خلاص خلصنا، انتهى الوقت. يعني انا ما اقدر اقول اضافه لان انتم كل شيء قلتوه في هالموضوع. يعطيكم الصحه والعافيه، شكرا جزيلا لكم، نلقاكم ان شاء الله على خير. لكم اجمل تحيه من علي الحصيني، نوفر الخيم، ابو الغيث الحيدر، في امان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة من برنامجكم دوزان، البرنامج الذي تنسجم فيه الألحان مع الإحساس والكلمات بنبض الفن، لنرسم معا لوحة من الجمال تطرب القلب وتبهج الروح. رحلة فنية أنيقة نأخذكم بها ونمر على محطات من الإبداع والطرب الأصيل، ونستمع إلى حكايات اللحن والكلمة بأعذب الأصوات. أطيب التحايا أبعثها لكم مستمعي الكرام، محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من الجميل عماد عبد الله، وتحية موسيقية عاطرة من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات. أما من يخرج هذا الجمال إلى مسامعكم فهو بصمة المخرج سعد بنتني. نرحب بضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع عبد الله الخالد. حياك الله عبد الله.
2: الله يحييك.
1: كيف الحال؟
2: تسلم الله يحييك.
1: شو أخبارك؟ تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا،
2: وانا اسعد اني اكون معك
1: ان شاء الله. بس ما تعبت وانت جاي والامور كانت تمام وكل شيء تمام؟
2: طيبة.
1: الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا ترى هذا البرنامج نسولف فيه، نغني فيه، يعني اعتبرها جلسة ودية. تمام
2: تمام.
1: ايه يعني نتعرف على الفنان من خلال الفقرات، في عندنا كم فقرة نتعرف من خلالها على شخصية الفنان وموهبته، وأيضا على إبداعه وفنه. تمام؟
2: تمام.
1: راح نبدأ معك بالأسئلة وبالحوار عن بداية هذه الموهبة. متى بدأت؟ في سن الطفولة؟ في البيت؟ في المدرسة؟
2: من البيت يعني.
1: أي.
2: وأنا صغير كذا أحب أني أغني وأسمع
1: من سن صغير يعني.
2: من سن صغير يعني.
1: يعني نقدر نقول كذا 5 سنوات 6 سنوات؟
2: لا يعني من 13.
1: أها جميل. إيه. جميل. طيب ما كان فيه مثلا دور للمدرسة، بما أنه في سن 13 ممكن يكون مثلا في مشاركات في الطابور الصباحي المدرسي ولا؟
2: أنا نشيد، كنت أقول نشيد وكذا و...
1: يعني
2: إيه وطلع. إيه
1: وطلع. يعني كان في يعني كان في
2: صوت. إيه.
1: في صوت، وكان في ناس ملاحظين هذا الصوت.
2: إيه.
1: أنه موجود، فكان يطلعك عن طريق المسرح المدرسي أو الطابور المدرسي.
2: إيه نعم.
1: ممتاز. دور الأهل، طيب هل فيه شخص كذا حسيت أنه دعم هالموهبة، قال لك أنت فنان، قال لك هذا طريقك أمشي في الفن كمل؟
2: أخوي، في أخوي يعني هو اللي قال لي غنوا صوتك حلو واستمر.
1: ماشي.
2: والحمد لله.
1: ما شاء الله. حلو حلو. طيب إحنا عندنا أول فقرة بعنوان زمن الفن الجميل، يعني تتكلم عن الطفولة وعن الأشياء الحلوة في الطفولة. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني يا عبد الله اللي

0: كنت تسمعها في طفولتك وما زالت عالقة في ذهنك إلى الآن؟ إيش الأغنية اللي محفورة في ذاكرتك من الطفولة إلى الآن؟
1: في أغنية يمكن في أغاني بس الأغنية اللي أنا دائما أحب أسمعها تكون حقت رواشد.
0: حقت رواشد؟
1: رواشد.
0: إيش هي؟
1: أعتذر لي.
0: أعتذر لي. الله.
1: أعتذر لي.
0: أي كلمة. الله الله الله. جميل. طيب إيش رأيك نسمع المستمعين الأعزاء هالأغنية من صوتك؟
1: تمام.
0: نسمعها من صوتك.
1: بسمع.
0: تمام. يلا أجل نروح نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله على الجمال، يا سلام يا سلام يا عبد الله على الصوت الرائع والإحساس الجميل في هالأغنية الطربية الجميلة. يعطيك العافية عبد الله.
2: عافيك.
1: الله يخليك يسعدك عبد الله. احنا وصلنا في الحديث عن ان عندك الأخ الأكبر او الأخ بشكل عام هو اللي كان يدعم هالموهبة.
2: صح.
1: طيب الزملاء الأصدقاء الطلعات، هل كان تسمع منهم مثلا يقول لك يا عبد الله يا أخي سمعنا هالأغنية الفلانية، نحب نسمع الأغنية بصوتك؟
2: فيه أكيد. أي. طلعت الشباب أكيد فيه يعني. أيوه. نسمع وغنوا واجتهد وزي كذا.
1: أيوه. يعني حتى الزملاء والأصدقاء كمان كانوا
2: أكيد
1: داعمين.
2: أكيد أكيد.
1: جميل. طيب نروح للفقرة الثانية. الفقرة الثانية بعنوان كلاسيكيات، وهذه الفقرة تعتمد على الأغاني الطربية الهادية. إيش تحب تسمعنا فيها الفقرة؟
2: عديم الشوق.
1: عديم الشوق؟ لمين هالأغنية؟
2: فنان عبد المجيد عبد الله.
1: الله الله. أجل نسمع أغنية عديم الشوق بصوت الفنان عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام، الله الله الله على الإبداع، يا سلام على الجمال، الله على الصوت الرائع. يعطيك العافية عبد الله.
1: الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم الصحة والعافية. عبد الله، الآن ما شاء الله أنت غنيت أغنية للفنان عبد الله الرويشد، غنيت الأغنية الثانية للفنان عبد المجيد عبد الله. أنت الآن حطيت المستمعين في حيرة، تمام؟ أتوقع أنهم يسألوا يقولوا مين الفنان المفضل عبد الله؟ مين فنانك المفضل؟
1: فنان المفضل محمد عبد.
0: محمد عبد. على طول إجابة سريعة.
1: أكيد.
0: يعني بصراحة أكثر أو أسرع ضيف جاوب على هذا السؤال. بالعادة الناس تقول فلان وفلان وفلان، ولكن أنت ما شاء الله يمكن متعلق بالفنان محمد عبده بشكل كبير، لذلك كانت الإجابة حاضرة.
1: أكيد حرمنا.
0: جميل. طيب، أغنية كذا تتمنى أو تمنيت أنك إن هالأغنية لك، كل ما تسمعها تقول يا ليت كانت هالأغنية لي.
1: أغنية من متى حسيت فيني.
0: من متى
1: حسيت فيني.
0: من متى حسيت فيني. الله، نسمعها. طيب
1: نسمعها ليش.
0: يلا نسمع من متى حسيت فيني بصوت الفنان عبد الله الخالد، ونرجع نكمل معكم دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على الأغنية الجميلة. يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعطيك الصحة والعافية عبد الله.
1: الله يعطيك.
0: جميلة جدا هالأغنية عبد الله. دائما يعني الشخص يكون عنده رهبة لما يواجه جمهور، هل هذه الرهبة كانت موجودة عند عبد الله؟ حس فيها يعني تتذكر أول مرة واجهت فيها جمهور حسيت بهالرهبة ولا؟
1: حسيت أكيد بالرهبة.
0: طيب كيف كان الموقف؟ وصف لي كيف أنت قدرت تتغلب على هذا الموضوع، ولا هل ما زال إلى الحين ملازمك هالشيء؟
1: أكيد للحين ملازم هذا الشيء، بس يعني خلاص يعني تعودت إني أكون مواجه دائما.
0: إيه؟ تحس إنه هو دافع ممكن يخلي الشخص إنه طالما إنه يخاف على عمله وكذا إنه يحاول إنه ينتج شيء جميل أو يظهر غنى حلو بصوته، ولا كيف؟
1: أكيد يساعدني مجتهد يعني وغني كويس.
0: إيه، لأن أنا حتى فيه فنانين كبار إلى الآن يقول وقفة المسرح لها رهبة، لها هيبة.
1: صح.
0: يعني الواحد يحس في الدقائق الأولى أن لا لسه ما سيطر على رهبته. صحيح؟
1: صحيح أكيد.
0: طيب بالنسبة للأعمال، هل لك أعمال عبد الله موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: لي أعمال يعني عملين يعني موجودة.
0: عمل خاصة؟
1: عمل خاص.
0: حلو. إيش هي وإيش هي؟
1: أغنية إذا ودك.
0: أيوة.
1: كلمات محمد الشمراني والحاني.
0: ما شاء الله. حلو. جميل. والأغنية الثانية؟
1: ليتك تحس.
0: ليتك تحس. يا سلام. جميل جميل جدا. طيب إحنا الآن رح نروح لأصعب فقرة عندنا في البرنامج، هي عبارة عن تحدي. تمام؟
1: تمام.
0: أنا أقول لك مواقف وأطلب منك أنك تعطيني أغنية مقابل هالمواقف. تمام؟
1: تمام.
0: الموقف الأول يتكلم لو فيه أشخاص، يقول لك فيه أشخاص يا عبد الله مهما توصف لهم قدرهم غلاتهم تحس أنه قليل في حقهم، هالأشخاص أو هالناس بإيش يذكروك؟ إيش الأغنية اللي ممكن تقولها أنا؟
1: تصدق ولا أحلف لك؟ يعني أحس أنها هي واضحة.
0: تصدق ولا أحلف لك؟ عجزت بلساني أوصف لك. الله الله الله، جميل جميل جدا. يلا نسمع هالأغنية منك يا عبد الله، نرجع نكمل برنامجكم دوزان.

0: لوزان على إذاعة الرياض.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله يا عبد الله، الله الله على الصوت الجميل، ما شاء الله عليك يا عبد الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، تسلم.
1: الآن عرفت الموضوع وعرفت اللعبة في هالتحدي كيف؟ تمام، أنا أقول لك الموقف وأنت تعطيني الأغنية المناسبة لهالموقف، تمام؟
2: تمام.
1: نروح للتحدي الثاني اللي يقول: بما أن احنا عبد الله في إذاعة الرياض، فودنا لو مثلا تعطينا مثلا شيء، أغنية يعني عن الرياض أو عن نجد، أغنية للمستمعين الكرام. هنا
2: تكون ليالي نجد.
1: ليالي نجد، إيه؟ الله الله الله، حلوة هالأغنية، حلوة هالأغنية، وما شاء الله على طول جت في بالك.
2: أكيد دائما أسمعها.
1: جميل، يلا نسمع هالأغنية من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يعطيك العافية عبد الله، صوت جميل ورائع ما شاء الله عليك.
1: تسلم.
0: الله يخليك. وشكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون، يعطيكم العافية. نروح للاختبار الثالث، واللي يقول الخيانة أكثر شيء صعب، صح؟
1: أكيد.
0: إيه، ولكنها تختلف، يعني في خيانة نقدر نقول عليها خيانة شخص غالي، في خيانة نقدر نقول عليها خيانة حبيب، في خيانات كثيرة. أنا أبغاك تقول لي أي أغنية تتكلم عن الخيانة.
1: خانتني وقت الدار.
0: الله الله، يعني أنت ما رحت للحبيب ولا رحت رحت للوقت.
1: للوقت.
0: هو اللي خانك الوقت.
1: الوقت.
0: جميل جميل يا عبد الله، يلا نسمع في صوتك.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله الله على الإبداع يا عبد الله، ما شاء الله عليك، يعطيك العافية يا عبد الله.
1: الله يعافيك، تسلم
0: عبد الله. إلى الآن احنا ماشيين تمام تمام،
1: قد التحدي.
0: ايوه، وباقي معنا فقط اللي هو فقرة واحدة ونخلص من فقرة حكي أغاني. و التحدي فيها يقول يعني في البعاد احيانا يا عبد الله، مو بس الصوت اللي ينادي، احيانا لما تبتعد عن شخص ما تناديه بس بصوتك، تحس ان قلبك يناديه، تحس ان روحك تناديه، تحس ان الاماكن اللي تعودتم انكم تجتمعون فيها كمان تناديه. فابغى اغنيه لهالموقف،
1: اغنيه تسمع رسول اشواق.
0: ايوه،
1: قلبي يناديك.
0: الله الله الله، اسمع رسول اشواق، قلبي تناديك ولا يناديك؟
1: يناديك
0: يناديك. يا سلام للفنان
1: محمد عبده،
0: للفنان محمد عبده، فنان العرب. نسمع هالاغنيه من عبد الله الخالد ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا عبد الله، يا سلام. الله الله الله، جميل جميل جميل جدا. والحقيقة يعني في حكي أغاني أبدعت، يعطيك الصحة والعافية عبد الله.
1: الله يهديك
0: عبد الله. اللي الآن مثلا يسمع صوتك وتعلق بهالصوت وبهالأداء وبهالجمال، يمكن يسأل هل في عمل قريب للفنان عبد الله الخالد؟
1: أكيد إن شاء الله فيه عمل قريب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ممكن تعطينا كذا بعض التفاصيل عن العمل، أشياء حصرية للبرنامج؟
1: يعني عمل لطيف، خفيف لطيف بإذن الله.
0: أي.
1: كلمات الشاعر فارس والحان.
0: ما شاء الله. ألحانك؟
1: ألحان.
0: أنت ملحن؟
1: ألحن وغني.
0: هذه أول أغنية لحنها؟
1: لا لا، لحنت قبل يعني.
0: لحنت قبل كذا؟ طيب ممكن كذا بس سمعني مقطع من بدون الموسيقى، كذا مقطع بصوتك من الأشياء اللي لحنتها.
1: اللي لحنتها؟
0: أي.
1: فيه إذا ودك.
0: يلا. مقطع كذا بسيط بصوتك. يلا.

0: لا أنا حبك معودني أشوف الويل وأذوق الآه.
1: الله الله الله الله الله، جميلة جميلة جدا. مع أن في عتب بسيط، يعني أنك سمعتنا القديم ما سمعتنا شيء من الجديد.
0: جديد صعب أني أسمع، خليني أخلص يعني أكيد.
1: طيب قلت لي من كلمات مين ومن كلمات
0: الشاعر فارس والحان.
1: ما شاء الله حلو. طيب احنا وصلنا الحين لآخر فقرة في البرنامج اللي هي اسمها أغنية عربية. احنا دائما نحب في هالفقره نسمع شيء عربي. ايش تحب تسمعنا فيه؟
0: كل ده
1: كل ده
0: إيه؟
1: كل ده كله
0: إيه؟
1: يا سلام حلو. اجل نسمع هالاغنيه الجميله بصوت الفنان عبد الله الخالد.
2: دوزان على اذاعه

0: يا سلام على الطرب، يا سلام على الجمال. الحقيقة ختام جميل، ختام جميل ورائع لهالحلقة، بهالأغنية، بهالأداء، بهالإبداع، بهالصوت. احنا الحقيقة نشكرك جزيل الشكر عبد الله لتلبيتك دعوة للبرنامج وحضورك معنا، كنت ضيف غالي وعزيز علينا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. شكرا أيضا لكم مستمعين الأعزاء، يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل الرائع عماد العبد الله، وأيضا لكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج والإبداع من سعد بنتني. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
5: استطاع نجم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعد إعلان استثنائي بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، الذي جعل من الأحلام واقعاً يرى، ضمن استراتيجية وطنية لتكون السعودية أول وجهة لهذه البطولة بمجموع جوائز تتخطى حاجز 60 مليون دولار أمريكي، وباستضافة استمرت على مدى شهرين متواصلين، إذ كان التتويج من نصيب فريق فالكونز السعودي النجم الأول والبطل الأمثل، والذي حظي بتكريم من سمو ولي العهد راعي الشباب وصانع الأمجاد والألقاب.

على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين، يقف مركز

0: زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته، في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي في حلقه جديده من برنامج مقهى ديرتي. اليوم واحنا في المقهى قابلنا نخبه من غواصين المنطقه الشرقيه وحبينا نجلس معاهم نتقهوى معاهم ونسولف وياهم عن سواليف الغوص. سواليف الغوص ما بين اول والحين اكيد مختلفه، بس خلونا في البدايه نتعرف عليهم ونعرفكم عليهم ونبتدي معاهم رحلته. اهلا وسهلا فيكم، وخلونا بدايه نتعرف عليكم. الاستاذ تفضل.
1: اخوكم سعد العيد، قديم في الغوص من 2002 الحمد لله، اللهم
0: ما شاء الله،
1: ورحال اقدر اقول سافرت الى 28 دوله لاجل الغوص.
0: تبارك الله.
2: الكابتن مازن عبد اللطيف المشير، مدرب غوص واعمل كذلك في مجال الصيانه تحت الماء.
0: ما شاء الله، يعني أنا أقدر كذا أحكم أن اللي جمعكم هو حب الغوص. فخلونا بداية نتعرف على شلون بديتوا في الغوص. هل أنتوا يعني من الصغر مثلا داشين بحر، قعدتكم على السيف جذبتكم، ولا شلون؟ تفضل أستاذ سعيد.
1: والله بالنسبة لي أنا يعني يمكن بداياتي كانت بداية الطفولة، أصلا نشأت في البحر وأجدادي أصلا هم غواصين ونواخذة من أول، يعني كان جد الوالد الله يرحمه ويغفر له كان من المعمرين في المنطقة الشرقية ووصل عمره إلى 132 سنة، كان قواش
0: رحمه.
1: قواش اللي هو يملك قوارب الغوص
0: وأيضا تاجر في اللولو
1: فكان هذه واحدة من الأشياء اللي
0: فأنت ولد بحر كذا أصل وفصل
1: فكان حلو. اللي جذبني للغوص أساسا اللي هو الصيد، صيد السمك وكنا من باب ان نزيد زياده الصيد ان نغوص ونصيد السمكه من القاع، وتغيرت المهنه الى انه تصوير
0: ومداعبة الاسماك من ايام اللولو.
1: طيب هذه بداياتي كانت يعني من عام يعني من يوم عمري 9 سنوات تقريبا بديت بالسباحه والغوص الغوص الحر، وبعدين بديت عرفت ان في دورات غوص، عرفت في ان في مراكز للغوص.
0: هذه وين درستها؟ وين تعلمت؟
1: هي كانت في البدايات، يعني أنا صار لي موقف عاد وقتها مسكوني خفر السواحل وقتها وأنا أصيد ولا أدري إن في رخص غوص وفيه لازم إنك تطلع الإجراءات الرسمية الخاصة فيها.
0: أنت طالع كذا على الله؟
1: أنا طالع وأصيد، وقالوا لا في رخص غوص، لقوني إن ماني بعارف النظام ولا وعلموني، فطلعت الرخصة بس لأجل إني أصيد، يعني ما أبي يعني.
0: كان الصيد عندك هواية ولا ترى سوق السمك موجود؟
1: كان يعني هي بس اللهم أن حس الصيد
0: لا يموت، حريص عليه،
1: حنا نبغاه يعني، والحمد لله يعني نميت هالمهارة، يعني خليني أقول بداية الاحتراف فعليا. وأصدرت الرخصة كانت في 2002 هي البداية للاحتراف.
0: ما شاء الله عمر 24 سنة يعني.
1: نعم الحمد لله، بعدها تطورت شوي وما بالي وسيع يعني في المجال الغوص، لأن أساسا حب الاستكشاف عندي ونمى وتطور وكبر مع الوقت، والحمد لله يعني إلى أن وصلت الليفل المناسب لي أني أغوص في أي مكان في العالم، والحمد لله هذه يعني واحدة من الأشياء اللي اهتميت فيها في مداعبة الحيوانات وتصويرها وعرف فسيولوجيتها وعرف متى الموية تكون صافية وعرف، وهذه تعلمتها من جد
0: الصبر
1: والسقي ومتى تصير الموية صافية ومتى الموية تكون حارة، الحرارة كيف ما يكون فيها أتربة أو شوائب تمنع الرؤية، فأنا مصور ومهتم بالتصوير، هذه من الأشياء اللي كنت أركز فيها في العوامل البيئية اللي تساعدني على أني أطلع بلقطات ممتازة.
0: أستاذ مازن، كابتن مازن، أنت عاد شلون بديت؟ هو ولد نواخذة، أنت شلون؟
2: والله إحنا من أيام المتوسط والثانوي كانت ذيك الأيام الإجازة يوم الخميس والجمعة، نطلع يوم الأربعاء من المدرسة سيارتنا محملة من أمس.
0: أو ما شاء الله جاهزين.
2: محملة من أمس، نروح المدرسة وسياراتنا محملة، نطلع من المدرسة على البحر.
0: ما شاء الله.
2: كنا باستمرار نروح أما العقير أو القرية. ونقعد الأربعاء الخميس الجمعة، صباح الجمعة نشيك على السمك وكذا، وهذا برنامجنا كل أسبوع. أيام الجامعة قالوا الشباب بياخذون دورة غوص. وش غوص؟ بحر، إحنا أهل بحر. قالوا لا، أنت تشوف البحر من فوق، هالمرة تشوفه من تحت.
0: هذا جديد كان عليك.
2: يلا توكلنا على الله، ومثل ما يقولون مع الخيل يا شقرة.
0: تمام،
2: خدت وياهم دورة الغوص شوي اثنين منا انا وعيال عمي وجماعتنا وكذا اقارب وزملاء، انا ويا عبد الرزاق ولد عمي مدربين غوص، بقيه الشباب
0: يعني انت مجرد انها كذا طلعه يمكن ايه يمكن لا تسويها صرت مدرب ما شاء الله.
2: وصلت الى مستوى مدرب.
0: حلو
2: الكلام هذا في 2006.
0: طيب انت قبل ما تاخذ دوره التدريب هذه حدك كنت على البحر مثلا على السيف ما غصت ابدا قبلها؟
2: قبل كنا ننزل علشان نشيك على الشبك، نشيك على الـ الـ الـ الحاجات اللي احنا نثبتها في البحر عشان تصيد سمك، فننزل نكتم نفسنا كذا، احيانا في العيون اللي في الحساء ننزل نرمي حاجه مثلا في البير ونقول يلا من ينزل ويجيبه، او في بركه بعض البرك عندنا عميقه 3 متر 4 متر نرميه ونقول يلا من ينزل من يكتم نفسه تحت الماء اطول مده ممكنه. هذا كان يعني
0: والله دربت روحكم بدري يعني ايه؟ انا اشهد انه اهل الحسا بالذات مع العيون اللي عندهم تعلموا السباحه بدري.
2: ايه عندنا كلمه نقولها للحسا.
0: شنو؟
2: الحسويه حراسين.
1: حراسين
2: السمك الصغير.
0: حراسين السمك الصغير
2: يعني. نعم. خلاص احنا اهل سباحه.
0: نعم
2: نعم.
0: طيب استاذ سعد، بديتوا في السباحه المتخصصه، فشنو انواع الغوص اللي تدربتوا عليها واللي الحين تستهويكم اكثر من غيرها؟
1: طبعا هو فيه ثلاث انواع او اربع انواع رئيسيه للغوص. في الغوص اللي هو بدون اسطوانه اللي هو غوص الغوص الحر، وهو غوص الاولي
0: الغوص العادي هذا.
1: إيه او هذا ممكن يغوصون فيه ويعتمد على الرئتين،
0: ما يزيد اتوقع عن اربع دقائق، واجد حتى 4 دقائق.
1: بطل العالم الحين وصل وصل
2: 24 دقيقة.
1: 24 دقيقة
0: كتم نفس 24 دقيقة. ما شاء الله ما شاء الله.
1: فأيضا في قبيلة أصلا
0: إلى هذه معروفة، هذه قبيلة في لها مواصفات جينية.
1: أي نعم. فحنا مع التمارين ترى ممكن تزيد يعني المتوسط ما بين 8 دقائق إلى 6 دقائق، يعني هذا المتوسط اللي ممكن نلقى غواص محترف يوصل الوقت.
2: أنا أخذت دورة الفري دايفنج اللي هو الغوص الحر في 2014.
0: حلو.
2: أول ما جيت عند المدرب يقول لي كم مدة النفس عندك، كم تكتم نفس؟ قلت إن شاء الله دقيقة دقيقة وشوي عليها. قال لا أبي 7 دقائق. قلت مستحيل. مستحيل تبي تذبحني أنت؟ قال لا جرب. من أول جلسة تدريب كان منافسة ما بيني وبين ولد عمي عبد الرزاق الله يذكره بالخير، طبعا أعطاني إياها تدريجي. من أول جلسة تدريب وصلت إلى 4.5 دقائق.
0: ما شاء الله. في تدريبات معينة للنفس
2: على المسبح يعني. مسبح أولمبي طوله 25 متر. نعم. رايح جايب نفس واحد، هذا ما بعد التدريب الأولي. بعدين رحنا البحر عند الجبيل نزلنا ل 23.5 متر كتم نفس واحد. هذا لا أزال مستوى أول، أزيد من مستواي لا أكثر وأكثر. أنا عشان أوصل مستوى مدرب غوص في مجال الغوص الحر لازم أنزل 40 متر.
1: 40 متر
0: هذا مع ضغط المياه وال
2: أنزل 40 متر تحت سطح الماء
1: ويكون العمق والدقائق.
0: نعم. فأنت تحسب أكثر من شغلة في وقت واحد. أنت قاعد تحسب نفسك.
2: أشي واجد.
0: زين، وقاعد تحسب ضغط الماء وانت نازل وصفاء المنطقة الحركة
1: الجسم.
0: أشياء واجد.
2: المجهود اللي أبذله، الوزن اللي أنا لابسه. نعم. اعتبارات كثيرة، العوائق اللي ممكن أواجهها.
0: وإحنا نشوفه كذا قاعد يسبح كذا عادي يعني ولا عرضان صراحة.
1: لا فيها حساب. الغوص الثاني اللي هو غوص سكوبا، وهذا اللي هو الغوص الأسطوانة، وهو غالبا الغواصين المحترفين أو تسميه الغوص الترفيهي.
0: يغوص يعني أنا توني متر. أول مرة إيه؟ توني بجرب مثلا عساس لا أختنق أول ما أنزل البحر، هذا يناسبني.
1: ترى ما في اختناق يعني.
0: لا يعني ما أعرف أنا باخذ نفس 8 دقائق والله بموت تحت.
1: هذا بدون أسطوانة. أنا إذا بأسطوانة عندي المنظم وأقدر أغوص براحة
0: والأمور سهلات، مو ثقيل.
1: مو ثقيل لأن هواء يرفعك،
2: أوزان ثقيلة بس تحت الماي ما لها أثر،
0: ما يبين.
2: بالعكس نلبس حزام وزن إضافي
1: علشان
0: أساس يثقلك وتنزل.
1: نعم.
0: طيب حلو.
2: وفي مجموعة اعتبارات
0: والله معلومات.
2: كل ما زادت ملوحة الماء كل ما صوت طفوية أكثر أحتاج أوزان أكثر.
0: يعني في البحر الميت وزني يختلف عن البحر الأحمر مثلا.
2: البحر الميت بسبب الكثافة العالية بسبب الملوحة العالية الأجسام تطفو
0: ابدا ما يمديهم يغوصون.
2: في اكثر منطقه نغوص فيها منطقه الغوص في شاطئ نصف القمر الهافمون. الملوحه فيها عاليه بسبب انها منطقه شبه معزوله او شبه محصوره، فالملوحه تكون فيها عاليه.
0: بس التيارات فيها قويه بعد.
2: لا هافمون لا
0: والله.
2: نطلع برا هافمون تجي التيارات وتجي ملوحه اقل. ليش؟ الماء يتجدد
0: قاعد يتجرب. حلو. طيب الحين قلنا
1: في بعدين الغوص التجاري
0: حلو
1: اللي هو متخصص هذا خاص للشركات، وايضا فيه غوص اعماق كبيره ويدمج بين الغوص التجاري والغوص التقني.
0: حلو،
1: لانه يعني هو ممكن يغوص اعماق كبيره ولازم ان تكون الدائره دائره الغوص متكامله، ولازم ايضا ياخذ وياه اسطوانه ثانيه اللي هي الهيليوم.

0: خاص بالعسكريين اللي هو الغوص العسكري اللي هو الدائرة المنغلقة اسمها. طبعا هذا للضفادع البشرية خاص طبعا
1: خاص بالعسكر فقط
0: خاص بالعسكر. فهذه أربعة أنواع للغوص.
2: وش اللي يستهويك أكثر؟
0: حقين الحداد واللولو
2: حقون أول
0: حقين أول يعني إحنا ممكن نقول إذا بسيط سمك الغوص الغوص السنوركل أهدى وأريح ومناسب للصيد. يعني الغوص سكوبا في الأمفيبوبز يخافون من السمك فلازم أسوي عمليات نداء وأسوي تزفير للمكان علشان أقدر أصيد
2: أساس يجونك.
0: إيه هذا إحنا الأريح للصيادين الغوص الحر أفضل. أما الغوص الترفيهي للتصوير المتعة مع الكائنات الفعاليات مثل ما يسوي أبو عبد اللطيف مثلا بعض الفعاليات يسويها تحت
2: هذه أنا لازم أعرفها أنا قال لي معلومات خطيرة
0: يعني. حنا والله نسويها يعني بس ما شاء الله هو تغزر فيها صار يعني متخصص في هالمجال في حفلات تخرج في حفلات الزفات أحيانا يبي يسوي زفته ولا ذكرى زواج
2: تحت البحر هذه ولا
0: يعني أنا ممكن سويت حفل تخرج سويت ممكن بعض الأشخاص يبغى يكتب اسمه تحت الأعماق ممكن يقول والله أبغى تكتب اسمي بطريقة معينة ولا تنشر حسابي تحت الأعماق فبعضهم يحس أنه وصل للأعماق اسمه وصل للأعماق وهو ما غاف يعني.
2: طيب استاذ مازن شنو الاشياء اللي او انواع الغوص في البدايه اللي تحبها تفضلها انت كمدرب؟
1: والله انا كنت في البدايه سنوركل اللي هو السباحه السطحيه بعدين طحت في الغوص بالاسطوانه اللي هو يسمونه سكوبا دايفنج. في 2015 اخذت مثل ما قلت لك اللي هو الفري دايفنج. في 2010 جاتني فرصه مع واحد من الزملاء قال عندنا اعمال صيانه تحت الماء في احد المصانع في الجبيل يلا وياكم. وكل بين فتره وفتره انزل أشتغل وياهم في أعمال صيانة إما تركيب أو فك أو صيانة أو تنظيف أو كذا في المصانع اللي في الجبيل. وأحيانا يعني وصلت حتى الخفجي وصلت الجيزان وصلت
2: يعني من الصناعي إلين الحين. يعني كنا نسولف إحنا قبل شوي قلت لي إنه صرتوا تسوون حفلات زواج تحت البحر حفلات تخرج شنو الفنتكة هذه الجديدة
1: هذا برنامج في الغوص يسمونه تجربة الغوص لغير الغواصين أو يسمونه بعضهم اكتشف الغوص. أنا ماني غواص لكن ودي أجرب الغوص. مو ضروري إنك تحصل على الرخصة الدولية دورة مدتها تقريبا تبدأ من 3 إلى 5 أيام ممكن تزيد شوي حسب إتقان المهارات. قل والله ودي أجرب بس ولا ودي بتكلفة عالية. فيجي البرنامج هذا مبلغ بسيط أسوي لك دورة أعطيك الأساسيات فقط
2: حلو.
1: وأنزل وياك لمدة نص ساعة ساعة وأوثق رحلتك تصوير فيديو. هذا برنامج تجربة الغوص لغير الغواصين والحمد لله تميز في البرنامج هذا
2: يعني دربت لدرجة يعني أنه حفل زواج هذا يعني منو اللي جايين بهذه الفكرة الغريبة العجيبة يعني
1: شوفي دربت ناس كثير وسويت حفلات بأنواعها ودعايات بأنواعها لكن للأمانة
0: يمكن إيه نبيها نبي السالفة هذه
2: يلا أسلم
1: أبرز حفل
2: ذكرى زواج
1: شهر عسل
2: شهر عسل
0: هنيمون
1: أبرز شهر عسل نزلتهم اثنين لأنهم كانوا من ذوي احتياجات خاصة
2: ما شاء الله والله إن عندهم هذا الطموح بعد شيء
1: دائما
2: جميل صراحة.
1: يعني دربت كثير ذوي احتياجات خاصة ذوي احتياجات خاصة ما أخذ عليهم فلوس
2: ما شاء الله
1: بتاتا
2: يعني هذه الأفكار الجميلة طبعا إحنا أكيد راح نكملها خلونا نتقهوى شوي ونريح مستمعينا وراجعين لكم.

0: رجعنا لكم ثاني مرة أعزائي في مقهى ديرتي، بنكمل مع غواصينا لليوم الأستاذ سعد العيد والأستاذ مازن البشير. مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم. وأنا يثير الفضول بالنسبة لي عمليات الغوص الكثيرة، بالذات أنه كثير من العالم اللي يدشون البحر يفقدون أشياء كثيرة أو يضيعون مثلا لا سمح الله، فأنتوا هل لكم دور في هذه السالفة؟
1: والله أنا أبو عبد اللطيف هو ما شاء الله عليه يعني يمكن طلع سيارات، طلع سيارة. ساعات، يمكن أنا طلعت ساعة وأيضا طلعت جوال.
0: والله سيارة هذه شلون دشت البحر؟ أنا بفهم طايح.
2: هذه طبعا أول كانت الأمور فزعة،

0: يلا مشينا نفزع حق جماعة. الآن دولتنا الآن تهتم بالأمور التنظيمية.
1: جميل.
0: فأصبحت عندنا جمعيات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ. الحمد لله أنا دخلت في أكثر من جمعية، لكن حاليا جمعية المحترفون للبحث والإنقاذ. الناس اللي تغرز في البر ولا تضيع في البر، الناس اللي تكون مفقودة في البحر وكذا، يجي دور الجمعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية. في البحر أنا المسؤول عن الغواصين في الجمعية. أحيانا يجينا تكليف من إدارة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، عندنا والله حالة شخص مفقود نبغى نبحث عن. احيانا واحد مثلا يصير طايح بسيارته في البحر، نبي ننتشل السياره مثلا اللي طاحت في البحر. ابرز مكان يمكن عندنا في الهافمون في الطعس اللي على البحر، الحين تم ازالته، فكانوا الناس لا يوقفون على نفس الطعس ولا يسحب مثلا الهند بريك، او ما تكون رجله على البريك لكن ارتخت شوي لقى سيارته طايحه في البحر. فيجي دورنا كغواصين البحث عن مكان السياره بشكل دقيق، بعدين نربطها ونطلعها برا البحر.
1: من خلال غوصكم اكيد شفتوا اشياء غريبه في البحر، شنو اغرب شيء شفتوه داخل البحر؟
2: والله خلني اقول الكنوز البحريه ترى كثير فيه، يمكن خلني شوي نسويها. لقينا قماشه، لقينا موزه،
1: واو،
2: لقينا
1: انت لحظه انت
0: ما يعرفون وش قماشه وموزه.
1: لحظه هو الطواش فقعد يعني كذا يتاسد علينا.
2: لا بس ابين لكم ان لقينا لولو،
1: لقيتوا
2: لقينا دانا،
0: هذه مسميات لبعض الانواع
1: من اللولو.
0: اسمها قماشه اللي هو من اكبر الاحجام في اللؤلؤ القماشه.
2: نعم.
0: والموزه
2: تجي موزه اصغر منها شوي.
1: اوكي.
2: والدانا أكبر شوية بعد منها.
1: واللون ولا مع بس يعني هذا كله في هاف مون ولا في أماكن ثانية؟
2: فيه.

0: عبد اللطيف مازن ما شاء الله عليه يعني يمشي على الشاطئ ودائما يلقاها على السيف ويلقى هالأصداف وما شاء الله تبارك ويجمع. الله يعني يجمع.
1: طيب كابتن مازن
0: أترك لها.
2: أنا والله يعني يمكن في البحث عن مفقودين يعني غير الجمعية المحترفون للبحث والإنقاذ أحياناً يتصلون عليه ناس طاح جواله حرمة
1: طاح
2: مثلاً
1: جواله في بحر خلاص بعد انتحر الجوال ايش بقى فيه
2: يعني زي مثلاً عندنا في شاطئ أو في كورنيش الخبر بحيرة البط كان ماسكها مستثمر وحط فيها قوارب اللي تتحرك بالرجلين فأحياناً الواحد يبي يصور وهو على القارب
1: صح
2: يطيح جواله يطيح محفظته الحرمة طاحت شنطتها
1: صح
2: فيجي دورنا نبحث عن المفقودات هذه احيانا انزل ادور جوال القى 5 جوالات ثانيه
1: انت ودك بواحد صاروا ما شاء الله مجموعه
2: ابرز اتصال جاني من الرياض واحد يقول اختي متزوجه عندكم في الجبيل وترمي خبز حق الطيور وطاحت شبكته في البحر تكفى شبكته قلت له غالية قال لي غالية معنويا شبكته
1: نعم
2: وغالية ماليا قيمتها يمكن 16,000
1: لا يعني مو هينا صراحة ايه.
2: فنزلت خط طبعا لازم ناخذ تصريح من حرس الحدود خصوصا ان المنطقة غير مسموح بالسباحة فيها او النزول
1: تيارات مثلا ايه. او شيء
2: حدد تقريبا المنطقة اللي تتوقع انها طاحت فيها وبدأت في البحث من الساعة 10 الصباح ما لقيت الا تقريبا مع صلاة العصر
1: واو
2: حجم
1: يعني
2: الفرحة
1: إيه
2: اللي
1: إيه أكيد طبعا هذا زين بعد
2: جدا
1: نعم.
2: هذا تقريبا من أغلى الأشياء اللي طلعتها السيارات يصير واحد زي مثلا ساهي هذا مثلا عند البحر أو على الكورنيش وجاي مسرع أو يفحط أو كذا أو غافل وطاحت سيارته في البحر أحيانا غصب لازم نطلعها قد تكون مثلا في مكان مرور قوارب فوجودها يعرض القوارب للخطر أو شيء أو ممكن يكون في منطقة صناعية أو قريبة من منطقة صناعية أو عسكرية لو سحبها التيار على المصنع ممكن
1: خطير.
2: يسبب مشاكل غصب لازم نبحث عنها ونطلعها
1: اللي يطلعون عند البحر عموما يعني إن كان يبون يغوصون أو يبون يحدقون مثلا أو الصيد الخارجي إيش قد أنتوا تتعاملون معاهم إيش قد مثلا ممكن يسوون أشياء غلط وقت اللي يبون يصيدون تجربة مثلا ممكن تكون لأول مرة هل تبادرون أنتوا مثلا أنكم تعلمونهم
0: طبعا في أماكن مخصصة حددتها حرس الحدود في أماكن السباحة وأماكن الصيد
1: مو كل مكان يعني
0: مو كل مكان ممكن تصيد فيه تمارس الصيد فيه مو أي مكان تزاول السباحة فيه مو أي مكان وهذه ممكن الرسالة اللي نطلع فيها حنا كغواصين أنه انتبه للإرشادات الخاصة اللي موجودة على الشاطئ وكل شاطئ من شواطئنا موجودة اللوحة الإرشادية الخاصة فيه فهذا مكان غير مخصص للسباحة ما لا تسبح فيه
1: لا تقول لا أنا قوي أنا أعرف
2: ممنوع السباحة ممنوع السباحة
0: ممنوع أي. السباحة لأنه
1: اسمع الكلام يا طيب
0: فيها. أحيانا منطقة خاصة للغواصين فيقول كيف أنتوا تقولون ممنوع السباحة والغواصين قاعدين يغوصون فلذلك أنا علشان سلامتك أن هذه منطقة قد تكون عميقة فلا لا لا تمارس الـ الـ الـ الغوص فيها هي خاصة بالغواصين
1: نعم.
0: فلذلك حنا أحيانا نتبع إرشادات السلامة فيها أيضا بعض الصيادين يستخدم معدات قد تدمر البيئة
1: مثل
0: تكسير المرجان في السحب أحيانا أو شيء هذه من الأشياء اللي أحيانا إحنا
1: عاد أنتم حريصين على هذه السالفة جدا يعني أنا أذكر أنه كلمتوني مرة عن مجسمات سويتوها نزلتوها في البحر أو شيء شنو كان الهدف منها
0: عاد بطلها مازل بشيء
1: يلا تفضل يا كابتن مازن
2: هذا منطقة الغوص في شاطئ نصف القمر منطقة جردة يغلب عليها إما رمل أو عشب
1: هذه كانت صحراء البحر
2: مو بصحراء منطقة عشبية في كائنات تعيش في العشب في كائنات تعيش في الرمل ما فيها صخور كثير ما فيها أعماق كثير فكمية الأسماك بسيطة أو أسماك صغيرة في 90 تقريبا قبلها بشوي بعدها بشوي مجموعة من موظفين أرامكو كاجتهادات شخصية مع مجموعة من الغواصين القديمين نزلوا مجموعة من السيارات في منطقة الغوص وصارت تجذب الكائنات البحرية وتستقر في الموقع هذا ما نغوص إلا نقول بنروح التشريح اللي في البحر جات تقريبا في 2013-14 فكرة إيش رأيكم نسوي شوية مجسمات واحد من الزملاء الله يذكره بالخير كابتن طارق النهدي تبرع ب1000 طبوقة تم إنزالها وعمل شوية مجسمات صارت الأسماك تتجمع بشكل أكثر وأكثر كل بين فترة وفترة ننزل طبوق ونبني طيب غيره في

0: 2000 تقريبا و15 16 واحد من الشركات قالوا يبون يسوون مساهمة للبيئة، عمل مجتمعي، وتبرعوا بمبلغ سوينا به مجموعة من المجسمات. فجات الفكرة أن تصير مجسمات تمثل دول مجلس التعاون الخليجي.
1: حلو.
0: فسوينا لكل كل دولة خليجية مجسم يمثلها، برج المملكة، برج خليفة، أبراج الكويت، خنجر يمثل عمان، برج التجارة حق البحرين، نزلناها بالإضافة إلى 5 أصداف تمثل تجارة اللؤلؤ في الخليج.
1: حلو.
0: كل مجسم ارتفاع مترين،
1: يعني
0: مترين
1: فوق شوي تحت شوي، يعني داخل البحر بحيث أنها تجذب الأسماك أكثر وأكثر.
2: نعم. وسجل المكان الغوص هذا في جوجل كمزار خاص للغواصين.
1: نعم. ما شاء الله.
0: حرصنا على مواد صديقة بالبيئة، بنى عليها مجموعة من الأصداف أو القواقع البحرية يسمونها حشف أو نو أو كذا، صارت توفر غذاء للأسماك.
1: حلو.
0: الطبوق إذا نزلنا إلى الحين تقريبا يمكن قرابة 12,000 طبوق نزلنا على مراحل. لما نجي نصف الطبوق بشكل هندسي دائما نحرص أن الفتحات تصير على جنب عشان تصير بيوت للأسماك لغرض التكاثر،
1: بحيث أنه يقدر يدش برضو يطلع لايته داخل.
0: نعم. بنينا، جاتنا فكرة إيش رأيكم نبني، خلصنا دول مجلس التعاون الخليجي نبدأ في الدول العربية. بنينا هرم يمثل مصر.
1: حلو.
0: كلف تقريبا بالحلقة قرابة 3000 طبوقة.
1: نعم. سويتوا هرم هرم صدق.
0: نعم. بدأنا في بناء مسجد قبة الصخرة، وكل بين فترة وفترة نسوي مجسم جديد، وصارت منطقة رائعة.
1: نعم.
2: سوينا شقة للغواصين،
0: سوينا مجسم زي الشقة.
1: والله يعني انتم
0: تلفزيون، بريك شاي، سرير، كمبيوتر.
1: وشلون صارت الحركة البيئية تحت؟
0: صارت منطقة جاذبة للأسماك أو للكائنات البحرية بشكل عام. صرنا نشوف كائنات ما كنا نشوفها قبل.
1: مثل إيش مثلا؟
0: مثل
2: الهامور.
1: أو صار يجي
0: الهامور استقر عندنا مجموعة هوامير، أحيانا ننزل بأكل نأكلهم تحت البحر.
1: حلو.
0: نجيب مثلا أسماك عندنا قديمة وكذا ناخذها، يجي السمك يأكل، الهامور يأكل من عندنا.
1: حلو.
2: نعم. الشعري ما كنا نشوفه، صرنا نشوفه. الحياسة، نوع من أنواع القرش المسالم، وهذه يعني تاكل الديدان اللي موجودة والفطريات اللي موجودة على الأرض.
1: فأنتوا نشطوا الحركة البيئية.
0: قبل فترة رصدنا سلحفة،
2: سلحفاة شفناها. فبدأنا نشوف كائنات جديدة كنا في السابق ما نشوفها في المنطقة الشرقية أو لا. في تحديدا
1: فهذه المنطقة في البحر،
0: في كائن أنا دائما كنت أشوفه في التلفزيون دائما في البحر الأحمر، زي الحلزونة تصير لاصقة في أي جسم صلب، نطلع زي الوردة تتغذى على العوالق اللي في الماء. أقل حركة جنبها شفطت لداخل
1: الزهرة
0: المصورة هذه. إيه. فما كنت أشوفها إلا في البحر الأحمر، الآن لا والله موجودة في الهقون وبكثرة،
2: اللي هي الديدان الريشية اسمها العلمي.
1: يعني حلو أنه أنتم
0: في كائن صغير يسمونه الراقصة الأسبانية. بطول يمكن عقلة الأصبع الواحدة.
1: حلو.
0: يسبح بطريقة وكأنها الراقصة الأسبانية.
1: سبحان الله، فلامنكو.
0: إيه. فموجودة في هفمون بكثرة، حصان البحر بكثرة عندنا.
1: ما شاء الله.
0: الروبيان جامبو في هفمون.
1: والله أنتوا غيرتوا وحركتوا الحركة البيئية داخل هذه المنطقة، كل التوفيق لكم، أتمنى لكم طبعا.
0: وحريصين على نظافته.
1: هذا أحسن شيء.
0: وتطويره، وكل بين فترة وفترة نسوي حملة تنظيف في قاع البحر.
1: نعم. شكرا لكم الأستاذ أو الكابتن سعد العيد والكابتن مازن البشير على هذا الحراك الحلو اللي سويته بسواحلنا على الساحل الشرقي.
0: واجبنا.
1: شكرا لكم أيضا لليوم جلستكم معنا في مقهى ديرتي. شكرا أيضا للمستمعين اللي سمعونا اليوم في هذه الحلقة، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. كانت معكم في هذه الحلقة عرفات الماجد في الإعداد والتقديم والإخراج صلاح المطاوعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن. إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

وفي الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

في البجيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: كل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مشروبات الطاقة لها تأثير واضح على صحتنا النفسية والجسدية، والدراسات أثبتت أن دورها ما يتجاوز فقط مجرد التنشيط المؤقت، والسبب أنها تؤثر وتسبب أرق وتوتر وممكن توصل لمراحل من الاكتئاب. لذلك يفضل قدر الإمكان البعد عن شربها، ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. أعزائي، صار مفهوم الاستقلالية مفهوم فضفاض وكل واحد فينا له تفسيره الخاص، لذلك خلال هذه الحلقة بنسمع التفسير الصحيح. ولكن في البداية خلونا نسمع منكم.
4: بالنسبة لي استقلالية المرأة أنها تكون موظفة تعتمد على نفسها من ناحية مادية، من ناحية عاطفية، مثلاً ما تكون عبء على المجتمع، تحاول أنها تكون سند لكل اللي حولها وتحاول أنها مثلاً تعطي أكثر منها تأخذ. طبعاً هذا النموذج يمكن يكون جديد على مجتمعنا، بس إنه بالنسبة لي يكون نمط، يعني if we move towards it بيكون شيء إيجابي.
5: أعتقد أن في مفهوم خاطئ بالنسبة لاستقلال المرأة. استقلال المرأة ما يعني انفصالها عن محيطها وأسرتها بقدر ما يعني تحملها لخياراتها وقراراتها بوعي ومسؤولية، تحافظ على هويتها ومبادئها وتتحمل نتيجة قراراتها سواء كانت صحيحة أو خاطئة.
6: أنا برأيي استقلال المرأة هي أن المرأة تقدر تسوي اللي هي تختاره بحريتها، برغم أنها هي متزوجة ولا لا، ولا أنها في بيت أهلها، هي أن عندها تحكم بحياتها وتقدر تسوي اللي تبغاه غير عن منظور الشرعي.
3: أعزائي، 9 نساء للاستقلالية، لكن شنو نوع الاستقلالية المطلوب؟ إذا كان قدرتها على إدارة شؤون حياتها والاعتماد على ذاتها في اتخاذ القرارات الشخصية والمهنية وحتى المالية فهذا ممتاز، لكن شقد ممكن يأثر على أنوثتها واحتياجها للشريك الداعم والسند؟ وهذه الطبيعة الإنسانية. حديثنا اليوم مع الأستاذ خالد الأسمري عن تأثير هذا الموضوع على شخصية المرأة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
7: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياك الله أستاذ عرفات، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
3: أستاذ خالد، شنو أهمية شعور المرأة باستقلاليتها في اتخاذ قراراتها اللي تخصها؟
7: حياك الله. طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأننا أحيانا نخلط بين الاستقلالية والنزعة إلى الاستغناء، وهذه مشكلة على فكرة يعني. وأيضا الخلط بين الدعم والسيطرة. ترى الاستقلالية الصحية لا تعني أن تعيش المرأة وحدها دائما، ولا تعني أن تدخل في منافسة مع الرجل، هم ترى كلهم مكملين لبعضهم البعض وهم شريكين أصلا. تعني أنها قادرة على فهم احتياجاتها، ترى هذا جزء من الاستقلالية الكبيرة، إدارة حياتها، اتخاذ قراراتها بوعي ومسؤولية مع بقاء في علاقة إنسانية طبيعية. ترى تحتاج فيها إلى المحبة والاحترام والسند والاحتواء. تعرفوا ليش إحنا نقول ليش هذه المرأة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية؟ لأن هذه المرأة شعورها باستقلالها في اتخاذ القرارات يجعلها أكثر قوة، أكثر قدرة على ثقتها بنفسها، لأنها أهمية بالنسبة لها، أهمية نفسية وتربوية واجتماعية كبيرة جدا. ترى هذه المرأة يا جماعة الخير إذا شعرت بهذه الاستقلالية التي يعني تشعرها باتخاذها للقرار، هي مساعدة في التربية، لأن هي أسس التربية في المجتمع.
3: نعم،
7: ترى الإنسان يحتاج إنه يسمع رأيه يا جماعة الخير، ليست مصادرة فقط يعني.
3: أنا حبيت التفصيل اللي أنت ذكرته أستاذ خالد، ما بين الاستقلالية والنزعة إلى يعني إنه خلاص إن تستغني عن كل شيء فعلا، أو إنه السند أو السيطرة أيضا، هذين المفهومين متشابهين بشكل عامل لخبطة ما بين الرجل والمرأة أيضا، مش بس المرأة.
7: صحيح، الاستقلالية ترى ما تعني التمرد، ولا تعني رفض المشورة، ولا تعني أن تكون قراراتها معزولة عن الأسرة أو الزوج. هي في النهاية هذه المرأة هي جزء من المجتمع وجزء من الأسرة، والمقصود أنه إحنا ما نصادر شخصيتها ولا نتعامل معها وكأنها غير قادرة على التفكير أو الاختيار. ترى المرأة الناضجة تحتاج أن تشعر لها مساحة آمنة للتعبير.
3: نعم.
7: يعني قراراتها تكون واضحة، خصوصا في الأمور اللي ترتبط مباشرة بحياتها وكرامتها ومستقبلها وتربية أبنائها. ترغيب هذا الشعور يجعل الكثير من النساء يشعرن بحالة من التردد أو ضعف الثقة. تعرف الثقة هذه تنعكس على مين؟
3: على الأبناء.
7: على الأبناء، لأن هي أساسا هي أم في النهاية. يعني ترى الشعور الداخلي أحيانا بالعجز في حال غياب الرجل مثلا، ترى مشكلة في اتخاذ قرار. ليه؟ لأنه إحنا ما كانت هذه المرأة قادرة على الاستقلال في قرارها وفي توجيهاتها. لذلك في الحياة الزوجية تحديدا ينبغي أن نفرق بين القرار الشخصي والقرار الأسري. ما يخص المرأة مباشرة يجب أن يكون رأيها فيه أساسيا، لأن هي القريبة من الأسرة ترى على فكرة أكثر من الأب.
3: نعم،
7: وهذا أمر مهم جدا، لأنها قريبة من الأبناء، يحتاج الأمر إلى تشاور، تقدير المصلحة المشتركة. هنا تكون الاستقلالية متزنة، وليس فيها فردية، وليس فيها كما يشاع حاليا خضوع لطرف آخر. يعني
3: إيش قد ممكن يأثر هذا الموضوع على المرأة، يعني على قدرتها في شعورها بالتقدير من ناحية الاستقلالية، ممكن يأثر عليها نفسيا أو اجتماعيا لأي حد؟
7: اللي تستطيع أنها تؤشر في المرأة، ما يكفيها فقط أنها تشعر أنها مستقلة. شعور المرأة بالقدرة على اتخاذ القرار حتى في الحياة المادية، ترى على فكرة في الشيء المادي ترى هذا مرة مهم، يشعرها هي باستقلاليتها، لأنها لا يلغي احتياجها. مهم جدا أنه ما يلغي احتياجها للرجل، لأن احتياجها للرجل فطرة فيها، ترى هي مكملة لبعض. هذا الاحتياج الكثير من الآن من الطرح اللي موجود للأسف المشوه، أنه يعتبر هذا الاحتياج ضعف. ترى مش ضعف، هو طبيعة إنسانية. الإنسان رجل كان أو امرأة يحتاج إلى علاقة آمنة، كلهم ترى على فكرة، لا رجل ولا امرأة، يشعر فيها أنه ليس وحيدا في مواجهة الحياة. ترى المرأة تكون ناجحة في عملها، مستقلة في مالها، قادرة على إدارة شؤونها، ومع ذلك تحتاج إلى رجل يسمعها يطمئنها. ومثال بس بسيط جدا، البنت لما تكون بنتك يعني عندك كأب، يعني مو أحيانا لما تقابل مشكلة في حياتها تجي عندك تسألك؟
3: نعم صحيح.
7: وأحيانا تشعر هي الأمان لأن والدها يكون موجود؟
3: طبعا،
7: هي نفس الفكرة. نعم. المرأة أيضا حتى في استقلالها مع زوجها واستقلالها في حياتها، هي تشعر أنه في مرجع موجود لها، في حماية موجودة، كلهم مع بعضهم البعض محتاجين لتكملة بعضهم البعض. هذه خلقة الله سبحانه وتعالى، طبيعة الإنسان في احتياجها تحتاج رجل في حياتها مهما كان. يعني
3: الجيل السابق أستاذ خالد كان الدارج عندهم أن الرجل يكون هو المسيطر بشكل كبير، ودور المرأة إذا يعني كان صريح كان مرفوض بصراحة. لكن هل اللي قاعد يصير الآن من يعني شعور المرأة بأهمية الاستقلالية هو رد فعل على الجيل السابق؟
7: نعم، هو قد يكون جزء، لأنه التشويه أحيانا في الطرح للأسف، وأحيانا بعض الأفكار التي تصدر من بيئة غير بيئتنا. ترى البيئات تختلف يا جماعة الخير.
3: نعم. يعني وإحنا نشاهد تلفزيون ونبي نطبق.
7: يا سلام عليك، في جزء من المشهد يعني يمكن القول أن ما يحدث الآن هو ردة فعل على بعض الممارسات، أكيد طبعا، لكن لا نستطيع تجاهل بعض الصور السابقة. السيطرة الكبيرة جدا للرجل أحيانا صنعت أثر نفسي واجتماعي طبعا. يعني مثلا الآن المرأة في منزلها عند وفاة الزوج لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل، إيش يصير عندها؟ عندها أحيانا توهان، ما في عندها قدرة
3: صح. خلاص مو متعودة، خلاص طول عمرها مسلمة الأمور عندها.
7: صحيح، لذلك نقدر أنه في ردة فعل عند بعض النساء، خصوصا اتجاه بعض النماذج من السيطرة أو التهميش لها. لكن الآن في ظل الرؤية حاليا وفي ظل الحمد لله اتساق مجتمعنا وكذلك الأسرة الآن الانعكاس عليها في الاستقرار أثر على فهم هذه يعني الاستقلالية عند المرأة. أصبحت الآن شريكة كبير يعني من الشركاء الكبيرين جدا في إدارة الأسرة. لذلك الأسرة لا تستقر على فكرة لا بسيطرة رجل ولا تستقر أيضا بإلغاء دور المرأة مهما يكون، كلهم مكملين لبعضهم البعض، لأن هذه في النهاية إحنا ننشئ مجتمع يا جماعة الخير وليس رجل لوحده وامرأة لوحدها أبدا.
3: نعم، صار في مفهوم عند مجموعة من النساء أن الاستقلالية تعني الاستقلالية المادية بالدرجة الأولى، وخلاص أنا ما عاد أحتاج رجل، وهذا خارج الطبيعة الإنسانية أصلاً. فكيف ممكن نشرح لهم أهمية وجود الرجل أيضاً كسند وكشريك وفعلياً اختيار السند المناسب، لأنه مو كل سند مناسب أو مو كل رجل بالأحرى.
7: جميل جداً. هو في البداية الأمر في الزواج مثلاً أو في الاقتران بأي شخص كان، لأنه بالغالب هذه الاستقلالية لا تعني في إذا كانت المرأة غير متزوجة مثلا أو تعيش في الأسرة لا تعني أنها تتمرد على حدود الأسرة الموجودة. هذه ما هي باستقلالية، في قائد موجود وترجع له مرة ثانية. في المجال الأسري المفترض أنها هي أساسا ما تتمرد على قرارات الرجل. تعرفوا إيش المشكلة لما يصير في استقلالية عند المرأة خاصة في الحياة الزوجية؟
3: إيش يصير؟
7: أكثر شيء يصير الاعتماد عليها بالدرجة الأولى، وبالتالي يتخلى الرجل عن بعض الأدوار وتصير هي تقوم بالدور فتخرج عن طبيعتها، فيصبح عندها ردة فعل أكثر عنف اتجاه نفسها واتجاه أسرتها أيضا.
3: نعم.
7: لذلك ننصح أولا نفهم يا جماعة الخير أن التوازن لا يعني أن تتنازل المرأة عن استقلاليتها، هذا أمر مرة يهمنا يعني. ولا أن يستغني الرجل عن دوره، ترى يعني أن تكون المرأة قادرة على إدارة حياتها اتخاذ قراراتها، وفي الوقت نفسه هي قادرة على بناء علاقة آمنة مع الرجل، تقوم على الدعم على المشاركة. أيضا ينبغي يعني أن الرجل يكون سند حقيقي وليس رقيب أو متحكم أو أحيانا التقزيم لرأي المرأة، هذا ترى مرة مزعج يعني، وخاصة يبدأ حتى من العلاقات الصغيرة داخل الأسرة.
3: نعم،
7: ترى التوازن هذا يحتاج إلى حوار واضح داخل العلاقة. من المهم كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته. هناك قرارات أكيد تخص المرأة مباشرة، مثل مسارها المهني. زمان كيف كان اختيار المسار المهني؟
3: والله يقررون لها،
7: كان مقولب صح؟ كان مقولب
3: مقررين لها.
7: بالضبط.
3: وإذا احتجت يا ويلها.
7: بالضبط. لذلك الآن الآن الآن لا، صحت القرارات تخصها بشكل كبير جدا، وبالعكس بعض الأسر يدعمون أبنائهم وبناتهم من أجل الاستقلال مثلا في تخصص معين.
3: نعم.
7: لكن هي تحتاج إلى التشاور إلى أسرتها، لأن هذه القرارات تسمى قرارات مشتركة.
3: نعم.
7: تمام. حتى الرجل على فكرة لما يتخذ قرار ترى يحتاج إلى التشاور مع أسرته، ليس لوحده، ليس فرد لوحده. طيب.
3: يمكن احنا وجهنا الحديث في الاغلب للنساء، ولكن انا ودي نوجه ايضا خطاب للرجل، لانه هو الشريك الاساسي وهو من سيساعدها على انها تتخذ القرار ويدعم استقلاليتها. فكيف ممكن نوجه نصيحتنا للرجال ايضا؟
7: اشوف اولا الرجل يجب ان يفهم ان دعم المرأة لا يقلل من رجولته، لانه مشكلتنا احنا مفهوم الرجولة عندنا في عند العرب مختلفة عن مجتمع اخر.
3: صحيح،
7: وهذا للأسف موجود يعني. ترى الرجل الناضج لا يخاف من أمر أواعية، يجب عليه أن يفكر أن هذه المرأة ليست إلا يعني جزء هام أو قطعة هامة في حياته، لأنها تنعكس على أبنائه.
3: نعم.
7: يجب أنه يطمئن إلى وجودها لأنها شريكة قادرة على تحمل المسؤولية. يعرف أنه لما أنا أغيب عن هذا المكان لفترة طويلة أعرف أن في شخص بعدي يتخذ قرارات بشكل جيد. ترى السند الحقيقي ليس أن يقرر عنها أبدا، هو يقف معها، ليس أن يمنعها من الاختيار.
3: ترى ممكن أن يكون هذا الموقف ممكن مش من باب السيطرة، هو من باب حب خوف عليها، فيعني أنا بسوي عنها.
7: بالضبط.
3: نعم.
7: هو ترى على فكرة أستاذ عرفات، ترى هذه العلاقة تشبه تماما العلاقة البسيطة داخل الأسرة ما بين الأب وأبنائه أو
3: نعم.
7: بناته، ترى
3: نعم.
7: نفس العلاقة، لكن الآن أصبح كل امرأة من بيئة مختلفة والرجل من بيئة مختلفة.
3: صحيح.
7: وكل يأتي محمل بأفكاره، لكن في النهاية ترى التوازن يقوم على قاعدة واضحة، لا استقلالية تلغي المودة. يعني ما أنا مستقل يعني خلاص نلغي كل شيء، يعني ما في مودة ولا في محبة ولا في تواصل بيننا، ولا اعتماد يلغي الكرامة. ترى كرامة الإنسان جزء من حياته.
3: نعم.
7: يعني أنا ما ألغي هذه المرأة من حياتنا أو من استقلالنا بشكل كبير جدا أبدا، يجب أن نحافظ عليها لأنها هي في النهاية قائدة داخل هذه الأسرة. وللعلم دائما أي أسرة تجدينها قادرة على التحاور مع المجتمع ومحافظة على كينونتها وسلوكياتها بشكل جيد، ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا البيت لديه أم قادرة على تصدير هذه القيم للمجتمع.
3: جميل.
7: صح؟ لأن صبر. التربية تساوي امرأة طبعا تساوي الأم مهما كان.
3: نعم، شكرا لك الأستاذ خالد الأسمري المستشار والمدرب الأسري والتربوي على هذه النصايح اللي بإذن الله يستفاد منها. شكرا لك.
7: شكرا لكم، وأسأل الله أن يجعل بيوتنا أكثر مودة ورحمة واتزان.
3: اللهم آمين. شكرا لك.
8: جفي بالك يوم من الأيام أن صحة القلب ممكن أنها تعتمد على عادات بسيطة يمكن دمجها في يومك دون مجهود كبير؟ ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً، تقليل تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة، زيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والخضروات، مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، تجنب التدخين بجميع أنواعه، الحفاظ على وزن صحي ومستقر، وأخيراً إدارة التوتر عبر التنفس العميق أو التأمل.
3: أعزائي، البشرة هي الطبقة الخارجية من جلد الإنسان، وأكيد لازم نعتني فيها ونغذيها بشكل مستمر. لكن شنو أفضل طرق تغذية البشرة والعناية فيها؟ نتكلم أكثر عن هذه التفاصيل مع الدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر. أهلا وسهلا فيك.
9: أهلا وسهلا بالمستمعين.
10: اشرحها ونورنا.
3: دكتورة لطيفة، اشرحيها ونورينا، شنو المقصود بطبقات البشرة وليش من المهم ان احنا نفهم تركيبها قبل ما نتكلم عن اي روتين للعناية فيها؟
9: من المهم جدا ان احنا اول شغلة نتعرف على جلد الانسان الذي يتكون من ثلاث طبقات، ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في ايجاد الحلول للبشرة او الجلد. والجلد يتكون من ثلاث طبقات رئيسية اللي هي البشرة والأذمة والطبقة تحت الجلد اللي هي الطبقة الدهنية.
3: نعم.
9: ومعرفتنا بهذه الطبقات راح يساعدنا في عملية معالجة البشرة والتعامل مع الجلد والعناية به بشكل صحيح.
3: كثير من الناس يعتقدون أن البشرة ما هي إلا طبقة واحدة، وهي يمكن من أكثر المفاهيم المغلوطة. اشرحي لي تركيب البشرة، يعني الطبقة الخارجية هذه شو تسوي، الداخلية شو تسوي، وشنو دورنا فيها؟
9: احنا بشكل عام لما نهتم بشرتنا فاحنا نشوف الطبقة اللي هي الخارجية من البشرة، فهذه الطبقة الخارجية الرقيقة هي اللي احنا نهتم فيها. بس كمعالجة، احنا كمعالجين نتعامل مع ثلاث طبقات للجلد. الطبقة الأولى من الجلد اللي هي البشرة الرقيقة تعمل كدرع مقاوم للماء، تحمي الجسم من الجراثيم والأشعة فوق البنفسجية، وتحدد لون الجلد بفضل احتوائها على الخلايا الصباغية. نجي إلى الطبقة الثانية اللي هي أهم طبقة في الجلد اللي هي طبقة الأذمة. الطبقة الوسطى تدعم مرونة الجلد لأنها تحتوي على الكولاجين، تحتوي على الإلستين، الأوعية الدموية، الغدد الدهنية العرقية، فهي تساعد في تغذية الطبقة اللي هي البشرة. اللي هي طبقة الأدم تساعد على تغذية البشرة من داخل جسم الإنسان. طبقة الجلد اللي هي الطبقة الدهنية تعمل كعازل حراري، تنظم حرارة الجسم. هذه الثلاث طبقات مهم جدا احنا نتعامل معها على اساس ان احنا نوصل لنتائج او عناية صحيحة.
3: حلو. هذه الطبقات شلون تتفاعل مع بعضها بحيث انه يكون الترطيب والعناية فعالين؟
9: ثلاث طبقات تعمل معاً كدعم، تدعم بعض هذه الطبقات الثلاث. مثلاً الطبقة الخارجية تنتج خلايا، طبقة الأذمة تدعم البشرة وتمنح المرونة اللي هي تعمل على تماسك الجلد، طبقة العميقة اللي هي الدهنية تعزل حرارياً تمتص الصدمات، تدعم الطبقات الأخرى من الجلد اللي هي تدعم طبقات الأذمة والبشرة. لما تعمل مع هذه الثلاث الطبقات تكون اللي هي داعم حقيقي للبشرة.
3: طيب الآن بما أنهم ثلاث طبقات مترابطين ببعض، هل ضرر أي طبقة منهم إن كان بسبب التغذية إن كان بسبب العناية ممكن يأثر على باقي الطبقات؟
9: بالنسبة لكيف أن طبقة الأذى ما تؤثر على سوء التغذية، مثلا الخلل في خلايا الخلل في الخلايا في هذه الطبقة، كلها تساعد على إعطاء مثلا منظر مثلا غير صحي للبشرة، تعطي الطبقة هذه خلل فيها ممكن يساعد على عملية شيخوخة الجلد، فبالتالي خلل في أي طبقة من هذه الطبقات راح تساعد على إعطاء نتائج أو تعطي بشرة غير صحية، وراح تعطي تتلف خلايا الجلد، فبالتالي راح تعمل مشاكل كثيرة في الجلد زي الحبوب زي التصبغات زي التجاعيد.
10: فكرة غلط،
3: خلينا نصحح بعض المفاهيم المغلوطة. من المفاهيم المغلوطة إن البشرة الصحية ما تحتاج إلى ترطيب.
9: بالنسبة إلى الجلد نحتاج إحنا كعناية بشكل مستمر، جميع أنواع البشرات تحتاج إلى عناية بشكل مستمر، والترطيب شيء أساسي للجلد، ومنها نختار المرطبات التي تعمل على توازن البشرة، ونختار المرطب يتناسب مع نوعية بشرتنا، لأن الترطيب على حسب، في ترطيب يجيش كريمي، في ترطيب لوشن، في ترطيب سيروم، على حسب الترطيب يعمل على توازن، مثلا مع البشرة الدهنية يعمل على توازن الإفرازات الدهنية، مع البشرة الجافة يعيد بناء طبقة الجلد وهكذا.
3: جميل. برضو من المفاهيم أنه المنتجات الطبيعية دائما هي أفضل وأكثر أمانا من المواد الكيماوية.
9: بالنسبة إلى المنتجات الطبيعية طبعا أفضل من حيث الترطيب، من حيث استخدامها على البشرات الحساسة بتكون طبعا أفضل أن احنا نبعد عنها. بالنسبة للتركيبات مثلا العلاجية المصنعة تساعد في علاج للبشرة بشكل سريع، وتحتاجها مثلا البشرات في حال تعرضها مثلا لمشاكل مثل حب الشباب، تعرضها إلى مثل مشاكل الندبات، هذه كلها تحتاج إلى تركيبات علاجية طبية.
3: نعم.
9: بالنسبة إلى الطبيعية بتكون أفضل أمانا للبشرات اللي هي العادية أو اللي ما فيها مشاكل أو ما في عيوب أو تكون بشر حساسة.
3: نلاحظ أن منتجات البشرة يعني في العادة أسعارها مبالغ فيها، فهل معناته أنه السعر المرتفع يعني جودة أعلى؟
9: هذه مفاهيم خاطئة بعملية شراء المنتجات، إن كل ما زادت السعر كان المنتج أفضل. هناك تركيبات من المنتجات بسعر رمزي أو بسعر قليل جدا يتناسب مع البشرة، فإحنا نختار المنتج مو على حسب السعر، نختار على حسب تركيبة المنتج، احتياج البشرة لهذا المنتج، ممكن يكون تكلفته بسيطة بس إنه مفعولة تحتاج البشرة. مثلا في بعض المنتجات وكريمات توجد في السوق بمرطبات بسعر ما بنقول رخيص، يعني مقبول، يساعد في عملية تطيب البشرة. ما نبحث احنا على السعر كثر ما احنا نبحث عن ان احنا نعالج البشرة بشكل صحيح، او تركيبة المنتج يتناسب مع الحالة اللي احنا نعالجها.
3: تغذية البشرة هو من خلال هذه الترطيبات، لا يحتاج الى اي تغذية داخلية من خلال الغذاء، هل هذه المعلومة صحيحة؟
9: بالنسبة للبشرة تحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية وتغذية خارجية، لكي توصلي إلى نتيجة صحية، بشرة صحية محارب يعني مقاومة لشيخوخة تحافظ عليها بشكل صحي، نحتاج إلى تغذيتين، تغذية داخلية في الجسم، توفير الماء، الأكل، الفيتامينات، مضادات الأكسدة، أوميغا 3، البروتينات راح تساعد على دعم البشرة، والخارجية عن طريق العناية الخارجية دعمها بالمنتجات اللي تساعد على تغذية البشرة وترطيبها.
10: طبقها صح.
3: خلينا نطبق هنا صح ونقول انه مع الشباب واحنا لسه صغار البشرة مشدودة فما تحتاج نوع تغذية معين او يعني محدد، في حين ان كل ما كبرنا عدينا 40 نسبة الاحتياج لهذه المغذيات تكون أكبر، فشنو ممكن نغذي بشرتنا داخليا قبل خارجيا بحيث أنها تدعم المظهر الخارجي للبشرة.
9: بالنسبة إلى البشرة في جميع مراحل تغيراتها، ممكن يكون الإنسان في سن صغير، بعدين تبدأ يدخل سن المراهقة، بعدين تكبر البشرة شوي، تبدأ توصل لسن الشباب، بعدها يبدأ انخفاض مستوى الكولاجين. هنا في كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان راح تتغير البشرة، وراح يكون هذا الإنسان لازم يساعد في عملية اللي هي العناية في البشرة من الداخل ومن الخارج. بالنسبة إلى إن إحنا كيف نساعد أنفسنا على الوصول إلى بشرة صحية أو إن هي نحافظ عليها فترة أطول، فأكيد الشيء الأساسي يبدأ من داخل جسم الإنسان، اللي هي الحالة النفسية بالدرجة الأولى والحالة الصحية، راح يساعدوا على دعم البشرة من حيث إنتاج الخلايا، راح يساعدوا على إنتاج الكولاجين. يعني التغذية، كل ما احنا مثلا شربنا ماء انتجت الخلايا بشكل افضل، كل ما تغذينا مثلا بروتينات راح يساعد على تماسك عضلات الوجه، كل ما حافظنا على نفسيتنا راح تكون الخلايا مرتاحة في العناية. هذا جدا مهم ان احنا نعرف ان احنا كيف كل مرحلة عمرية راح تحتاج البشرة، كل ما تقدم الانسان بالعمر راح يحتاج انه تغذيته يهتم فيها افضل صحيا ونفسيا، وكل ما كان اللي هو كعناية أنه يحتاج إلى عناية بشكل أكبر.
3: نعم.
9: فهنا على أساس نوصل إلى مرحلة أن إحنا نحصل على جلد متوازن صحي ومحافظين عليه فترة من العمر أطول، لازم نهتم بهذه الجوانب.
3: نلاحظ في الفترة الأخيرة وجود مشروبات كولاجين أو حبوب كولاجين، إيش قد هذه ممكن تساعدنا في إنه بشرتنا ترجع مشدودة قدر الإمكان؟
9: هذه الأدوية اللي توجد في السوق، سواء الكولاجين أو بعض الفيتامينات، راح تدعم شيء بسيط في جسمنا، بس الأساس في جسم الإنسان إنه نفس التغذية، تغذيته الصحية، الحصول عليه من الأكل اللي يأكله بشكل يومي، أو إنه هو يساعد على شرب الماء. الماء كمان مع التغذية راح يساعد في إنتاج عملية الكولاجين بشكل أفضل. فالأدوية راح تعطي دعم بشكل جدا بسيط، بس أساسا هي التغذية الصحية هي اللي راح تدعم الجن.
3: جميل. شكرا للدكتورة لطيفة الفيروز، تخصص بشرة وليزر، على هذه المعلومات المفيدة جدا لعنايتنا بالبشرة. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية

لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة.

جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

تعلمت في غيابك أن أقضي نصف ليلي في تذكرك، والنصف الباقي بالدعاء لرجوعك، أن أتصنع الابتسامة وأن أزيف الضحكة. للتو عرفت أن أصدق المشاعر كانت لك، لك وحدك، وأن غيرها افتعال. للتو عرفت أن أعد ضلوع سطري كل لحظة، خوفا من أن يطير قلبي ليلحق بك. إن الساعة في حضورك نقطة في بحر ساعة أقضيها انتظارا لك، أن أقدم عقارب الساعة لأختصر ساعات الجفاء. إن كل شيء بعدك ليس كما كان، حتى أنا والناس والزمان. للتو عرفت أن غيابك لم يلغي حضورك، وأن حضور غيرك غياب. للتو عرفت أن الليل يقضى في النوم بعدما كنت أفنيه تغزلا بك وتوددا إليك. عرفت أن للأشواق تاريخ انتهاء، أن أبلل بياض الورق بقطر من حبر رسائل شوق أبث فيها بعض ما يسفر به القلب. رسائل ستطير طويلا ولن تصلك. عرفت أن أمسح دمعاتي بنفسي، فمنديلك كان يلتقطها قبل أن تبلل وجناتي. تعلمت أن أصبح أنا فقد

معك هويتي، أن أعيد صياغة علاقاتي مع الغير، فقد كنت مكتفية بك، أن أحيي هواياتي التي اندثرت، فحبك كان هوايتي الوحيدة، أن أنزع أوراق التقويم قبل أن تحل أيامها، لعل ذلك يقصر من عمر فراقك. تعلمت أن ليالي الوصال تمر سريعا، أما ليالي الفقد فتزحف كأنها سنوات أو أكثر. تعلمت أن كل ما عداك لا قيمة له، فوجودك هو من يعطي للأشياء قيمتها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.